0: الاول
1: خلطت عليها
0: خلطت عليها من الاول وبعد نحات وبعد نحات وبعد ولينا ما كل مره قاعده يتطور القانون من القانون هذا كان جاء في وقت اللي يا ودي بعد ساعات في الافريقي قبل يا دكتور ما تخافش انا انا مانيش مضروبه ما محسن روحك تداويني حاسين وجو كبير في الكوره لكن القانون هو يزم يتطور الكوره ما دامها تطورت يزم يتطور خاطر فما برشا وقت خاطر يشوفوا الطون دو جو
1: نقص برشا مش 90 دقيقه في
0: الكوره نقص برشا هذيك علاش القوانين قاعده معناتها صار ما باش تخلي الملاعبيه والجمعيات تلعب اكثر
1: وكوب دي موند يا خويا سبيكتاكل انا جو بريفير قوانين تكون سهر ما نشوف اكثر كوره اكثر كذا فما عام راهو الناس تنسى احنا ديما نلوموا على المنتخبات الافريقيه فرنسا قتلت مقابله بتضيع وقت رهيب ضد بلجيكا فك الجيل الذهبي بتاع بلجيكا راهو مبابي طايح بحدا لاتوش دومي فينال وقت كي ليكيب الكبيره بتاع بلجيكا دينازار ولوكاكو وجماعه فرنسا مينيموم ضيع 20 دقيقه معناها سيتي فضيحه معناها اللي عملوا المنتخب الفرنسي دونك باهي خلي الناس الكل تلعب والكل ميورجاني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله يا ربي معانا ان شاء الله ثلاثه مقابلات ان شاء الله حكم متسامح
2: ان شاء الله الحكم بتاعنا شعارنا
1: الحكم يكون متسامح يعرف اللي معناها باش يتبدل علينا الهوية شويه دوك مش برشا شويه تضيع وقت جير سليني صباح النور
3: مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلامه اللي قصدي ربي القرايه الخدمه يفهم عشان مع بالتقرا كل الناس اللي تعدي في الاكزامينات والمناظرات دونك بون كوراج للناس الكل باش نحكي لكم على حاجه ما نعرفش كان قاعدين تلاحظوا فيها قاعده تزيد ساعات نتلم انا وصحابي ونقعدوا نحطوا موزيكا وفجاه نسمع اغنيه عجبتني تلفت نقول بربي شكون هذه تغني فلانه فلانه فلانه يطلع ماهيش فلانه شنو قاعد يصير قاعد اللي هي اغنيات مولده بالذكاء الاصطناعي مثلا تنجم تعمل لك ديو ما بين ايمي واين هاوس وداميان مارلي في اغنيه انت تعجبك تحط باش تشزميها شزم ما يعقلهاش ما تخرجش دونك حتى نخمم كان الشيء هذا يمشي ويزيد وكان مثلا تولي الاذاعات خاطر الصباح زاد في اذاعه شقيقه نسمع في اغنيه عجبتني شزميتها طلعت ان اكزيست با دونك الاغنيه بالذكاء الاصطناعي قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
2: لازم تسكر توا عادل امريكا باش يحكي مع شبيهه مايكروسوفت وجوجل
1: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي سيحاربكم ويلاحقكم في امريكا يا غادي النقيب سلموا عليك كانوا في الاستماع ولكن سيفريح رو العالم سيتغير بسرعة رهيبة في قادم الأسابيع مش السنوات القروحة بالحاسب
0: بحالوار بونجور صباح خير الناس الكل بوي رفيق راهو حتى سبوتيفاي قالك الفلو يمكن وصلوا 30% كلها إياه والقوانين معناها ياسر باش تتلهي بال معناها الملكية الأدبية توا الحركة لافري غير اللي باش تصير هي دروا دوتور في الدروا ديماج دروا سور لافوا فما برشا فنانين عالميين ديجا يزون بلوكي بلوكي وجوههم معناها مشاو عملوا دروا اليماج والصوت خاطر الصوت كما فما مثلا في امريكا استعملوا صوت سسمة ذيك ممثلة معروفة برشا طبعا نستحضر
1: اسمها
0: اللي جات قامت صباح معناها طلبت هي ترقى صوتها معناها هو في موجود سور لي ريزو دونك فينالمون داخلين في عالم اخر افيك اون اوتر كونفيغور و طوميو معناها كان نحترموا معناها حقوق العباد
1: اذا كان حقوق الناس تعطاها طوميو
0: تصور نجموا يعملوا ميسيون بك انت معناها ياخذوا وجهك وصوتك وكل شيء نجموا يبدلوا
1: الكورنيك انت فضلك انت هنا في الديوان خدموا كثيرين تاع 3-4 مينوت نجربوا بعثوا لي معناها دي باي كله بالفرنسي وزياد يجاوب وانا نسال ومعناها حاجه ما تصدقش اي افكتيفون ضد العلم بالفرنسي والله ضد العلم معناها حاجه ما تصدقش جستويل اللي يتحركوا كل مع الكلمه معناها تقول شي نجموا يعملوا بيك افكتيفون
2: شي تردونا والله يطردونا بالفرنسي بالفرنسي بالانجلي بنك زوز
1: وليو بالفلسفه رامي فوراتي رامروم صباح النور
4: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحة وموافقة للناس الكل وعلى ذكر المباريات البارح السويد زاد لعبت والله يا الراف فيها امل تعادت مع اليونان البارح واليونان منتخب على قد
1: بعثوا راح جابون البرازيل ولا قبل
4: لا لا احكي مع الحاج انا اخويا ما تدخلونيش في الحكايه هذه يا سيدك ولكن بالحق فيها يا الراف امل كبير برشا ماهوش كالمنتخب القوي سورتو البارح لعبوا بالتشكيله الاساسيه معنا هبطوا كيوكيريس نتاع الارسنال وكذا ولكن منتخب فيه وعليه الحق نتاع ربي معنا ما تعرفش عليها كيما قال حاتم قبيله نحكيو ما تعرفش كي تروح الجابون كي تروح الجابون عملنا ثلاث فرص ثلاثه بلاش تقول احنا كليناهم ماكله وما فما حتى شيء ان شاء الله بالتوفيق الماتش هذاك قدره ربي ان شاء الله نهار الاثنين هذاك نجيو ويا شعب بلادي
1: هو الماتش الاول السويد
4: طول الماتش الاول وكذا خاطر كان نربحوا الماتش هذاك ندخلوا في الحسبه نتاع احسن ثالث تبدا الامور تمشي بقدره ربي ان شاء الله
1: احنا كان ربحنا الماتش الاول حسبه في احسن اول ولا
4: ان شاء الله ربي
1: احلامنا تبدا الكبير ان شاء الله يا ربي ربي يجيبنا في السواب ان شاء الله فرحه للتوارس الكل وللمنتخب حس سعيد نهار سبت مقابله مهمه ضد المنتخب البلجيكي نحكيو في بوادر التشكيله اللي باش يعتمدها صبري للموشي فما ناس تقول لك يجرب في الماتشوات فما ناس يقول لك لا ناصر يلزم يحط التشكيله الاساسيه تلعب اكثر ماتش باش يهبط فورم للكوب دي مون خاصه في علاقه بمراكز حساسه كيما حارس المرمى كيما لي زاكسيو اللي باش يلعبوا الكوب دي مون هذا تحكي فيه بعد شوية السلام عليكم وين ما كنتوا تاريخ السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة هذه رافماج للتسعة ونص ما تبعدوش
5: رافماج ببليسيتي
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
1: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة رف ماك حتى للتسعة ونص البداية كالعادة بالزابينج ما تبعدوا شو
5: زابينج
9: واحدة من نقاط قوة زياد يا عزيزي المستمع عندك يا سيدك يا بسيدك الفوكابولير لا لا مصلي على النبي لا كلمته حاضرة وكذا واحد ورد بالك تقص عليه
2: باهي كي ما تضربش فما ريسك راه فما برشا ملعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفون الناس فيت. وكاريرها مش وفاة انتهت تلقاه بطل قرايته
1: وفات هي انتهت شو قلت لي مش وفاة انتهت بورتوكوا معنا
2: اليوم جيت معبر
1: انا قلت لك وفات قلت لي ليه مش وفاة انتهت
2: مش وفاة انتهت دونك زيد انا ملاعبي يا حليب
0: كما تسمع
2: ما عادش كالعقلية
9: لا وكي قلت لك قبيلة رد بالك تقص عليه مش وفاد لك روا اي لا لا لا بتعرف زياد انت يا ولدي تقص عليه طول يشد فيك ما يسعي
2: توريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسة وشبهها بنتنا ولا وبرش عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب ترضى بالأمر الواقع مش كما الوقت متاعنا كما عرس عزيزي ماني
2: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق أرجو أرجوك مع الفرنساوي ومريك أشبك مع الفرنساوي ومريك مع البراني
1: دفع فلوس الفرنساوي دفع فلوس
2: يا رفيق دونك فما رو
9: بالله يا زياد حتى انت جيت كان على الراف وكذا الناس كل تخص تشوف مقداد بربي
1: يلا سيدي
10: اكمل البيت
3: شوف شوف عنا
0: فرقص على النقطة
1: ما عنديش اكمل البيت
2: تا مواطن تعدى بستديو
4: السلام عليكم
10: السلام عليكم اكمل البيت
1: الكلها عندها نقاط كان
9: ايش قولك هاي كلمة كيكة متعدية في وسط لونتين مش مفهومة مني خارجة اكمل المثل حلوة ياسر روعة روعة اما في وسط هذايا خلينا نحكيو كلمتين وقيد شوية في السيريو ايش قولك نحكيو على تجربة شخصية متاع الراف الحق متاع ربي مش تأثر فينا الكل
1: معنى يحبوا اكس يا اخي قبل والدينا ربي ونمشي يقرا روح كي سكدو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي ما نجمش خليها تهبط من الكهرباء على الماده معناها تبدلت العقليه ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
2: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق روحنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظه شنو
2: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: لا نقص سكه المترو
2: بلا انجز بابا
1: عمري 8 سنين
2: مناظر
1: عمري 8 سنين
2: يس ويكاند والله تبارك الله عليك ملا شجع تقص وحدك يحكي برشا خدم مني صغير كل يحكي كر الكلمه راه مني صغير عندي ما يقول له اخرج برا دور
0: برا العب في المترو
2: يقص في المترو يعطيك السحر بكيتني بحكيت ربي معاك يا رفيق بربي
9: الله الله الله مصلي على النبي ليش شجع لي عند زياد باش نقول لكم انا ما ريتش كيف قبل الحق نتاع ربي ليش شجاع
2: تعرف ما تنسيون بيني وبينك أم خليك هكا حتى نعرف
11: خليك في السيف هكا
1: اللاعبون الأكثر مش في مصلحته
2: اي صحيح علي بابا شيء مش مصلحتي معك في السيف حسيتني يخوت وشيء مع معك
1: هو المشكلة لا يخوت لحد
2: شيء
1: ونحل بيم لقاك الدق
2: اللي انتق حرية تنقل
11: حرية دقان
2: يا أخي خبال دق وين الحب يا خبال مشي بحذاك ومنحكيش مع نيكارتي وزيد يا غالي
1: والله
2: نحكي معاه
1: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
2: ما نحكيش معاه جمعه
1: خليت له الباب قلت له برا روح تخلى قعد في دارنا عمل قاوم عمي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع عمي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شكل الفترة
9: هاي بايشي تاو هاي يعجبك شنتي تاو شوفوا نوصلنا هاي لا لا متعاركين وكذا ويدخل ويعمل قهوة ما يحكيش معاك هاي في داركم وما أمك الله مصلي على النبي لا برافو برافو برافو
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
1: تحية لصديقنا رامي الفوراتي تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتحية لصديقنا محمد مرتو مريم يسلموا على أولادهم ريان ساسي وبنتهم أمة الرحمن ساسي ربي فضلهم لك يا محمد وربي يعطيهم الوقت الطيب بكم محمد وامكم مريم يحبوكم برشا وربي فضلهم ليكم ويفضلكم ليهم 37 دقيقة فاصل وتنطلق الرحلة ما تبعدوش
5: راف ماغ Publicité. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
12: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
13: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
14: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
15: بابا يكومون الفواياج ان باتو
16: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابور شيخين وبالويفيم كونكتين
17: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
17: ديوان فم صوتكم
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: ننطلق في العمليات الإحمائية نهاركم أسعد الأيام الناس الكل توت سويت زعما شكون
5: مشكور
1: مواليد 7 مارس 1975
0: رجلا
1: لا
3: فنانة
1: نعم
18: فنانة تونسية؟
1: لا.
2: رفيق حياة؟
1: نعم.
19: مصرية؟
1: مصرية.
20: ما زلت تمثل ولا اعتزلت؟
1: تمثل.
0: هي مغنية في الأصل؟
1: لا.
3: شقراء؟
1: لا.
18: مثلت أفلام كبار ياسر؟
1: لا أفلام صغار.
18: صحي تفضل.
2: مثلت ديكور متراج رفيقة ولا كي تخرجت
1: بالفاك عملت بي اف ام تاعها على ديكور متراج
2: ضربة
19: رفيق متزوجة فنانة؟
2: يا متزوجة فنان يا متزوجة فنان.
1: يلا رامي.
20: كوميدية؟
1: شاركت في بعض الأعمال الكوميدية
0: في رمضان السنة. عملت مسلسل؟
1: ما عملتش. لنديس الموالي كاظم الساهر؟
18: كاظم
3: كاظم الساهر.
1: نقولوا كاظم شو نقول؟
3: حنان ترك.
1: جواب صحيح. جيل حنان ترك مواليد 7 مارس 75. علاش كاظم عملت معنا كليب الشهير أحبيني؟ كنا باش نقولوا متولي الشعراوي لأنه متولي الشعراوي هو اللي كان وراء قرار ارتدائها للحجاب. سألتني اعتزلت ولا لا أنت ذر لي حاتم؟ هي نشكر سألني ما قاعدة تشارك في بعض الأعمال تختار السيناريوات مش اعتزال كلي ولكن مش بنفس المسيرة اللي بدت بها الفنانة المصرية حنان ترك. نقطة جهان السليني 3-2-1 مواليد 23 جانفي 1984
0: كوارجي.
1: نعم.
3: تونسي؟
1: ليس بتونسي.
18: انجليزي؟
1: ليس بانجليزي. رونالدو الفينومينو. رونالدو الفينومينو مش كريستيانو رونالدو. الرقم 9.
19: برازيلي؟
1: ليس ببرازيلي.
19: اوروبي؟
1: اوروبي.
20: ايطالي؟
1: ليس بايطالي. لنديس الموالي رونالدو اللي من بعده جوزي مورينو.
19: 84.
0: هز كأس عالم؟
1: لم يتحصل على كأس العالم.
3: هز تشامبيونز ليج؟
1: تحصل على تشامبيونز ليج.
18: هذا ما لعبش في البرتغال يا رافا؟
1: لا.
2: لعب في الميلان؟
1: لا.
19: خذا بالون دور؟
1: لم يتحصل على كرة ذهبية.
2: فينومينو مالها وما حنتحصل على شيء. ما فهمتش لي زانديس توا هذو فينومينو هذا لا تشامبيونز ليغ لا كوب دي موند
3: لا تشامبيونز ليغ قال اي
20: دخل في تدريب؟
1: لا ما دخلش في التدريب. قلنا رونالدو قلنا جوزي مورينو لنديس الموالي فلورنتينو بيريز لنديس الموالي دو زانديس مع بعضهم القيصر بيكنباور.
0: لعب في مانشستر يونايتد؟
1: لا ما لعبش في مانشستر يونايتد.
3: لعب في الريال؟
1: لعب في الريال. لا
18: عرفته. هذا لعب في الارسنال زد؟
1: ما لعبش في الارسنال. لنديس الموالي عصام جمعه
19: بيتور. لعب في الريال. يظهر لي هولندي.
1: اعطيني اسم.
19: فانستر روي.
1: اخرج.
19: لعب في بايرن زد؟
1: لعب في البايرن.
20: لعب في البايرن ولعب في الريال. اللهم صل على النبي. اعتزل في اسبانيا في الدوري الاسباني؟
3: ما نعرفوش جنسيته.
0: على كروس انت
20: اعتزل في الدوري الاسباني؟
3: هذا ما عنديش عليك.
0: مدافع؟
1: لا
18: باور قال شنو.
1: يلا ديل بيرو.
18: ديل بيرو
3: ايطالي؟
1: لا.
20: ديل بيرو
1: عنده ان بوان كومان مع ديل بيرو في اللعب
19: سيخو اللي صار
20: ديل
1: بيرو باش معروف
20: لكور رونفلوبي
1: لكور رونفلوبي.
19: والله عندي ريبونس والله
1: خرجت
19: خرجت.
1: لا
20: احنا جنسية طبعا طلعناه فرنسي
2: قلنا هولندي.
1: ليس بفرنسي.
3: لا ما نعرفوش.
1: قلت لي فانستر روي قلت لك
2: لا قلت لك هولندي
1: ما جاوبتش.
2: لا
0: كرواسي رفيق؟
1: لا
2: والله طلع
1: لنديس الموالي.
0: هذا اللي بيطلعوا بيه
1: لنديس الموالي. زوز لنديسات مع بعض. اسبانيا دموع.
20: اسبانيا دموع.
18: اوه ربحت
2: يا ودي
20: عنوان كتاب هذا
2: ربي يا رفيق.
3: غنيه اللي شوف
2: والله
1: اسبانيا دموع
2: يرحم والديك.
20: اسبانيا دموع
1: كلمه اخرى تخرج.
2: كلمه اخرى نخرج بابا بربي يرحم والديك. هكا تحب تغزلني.
0: نمر سبعة نمر سبعة
1: لعب برشا مراول
2: حتى ممشي غاد يمشي غاد
18: سبعة
2: يمشي غاد
1: يلا اخرج
2: امشي
1: اي عندك قلب فوق عندك عندك اجابه ما عندكش برنس
18: ما عنديش
1: تنسحبوا كل امام ده
3: كريستيانو رونالدو
1: لا اخرج
20: لا بالبساطه هذه
2: يا رامي قلت
20: والله العظيم لا لقيته
2: اللهم صل على النبي
1: والله لا شفت قلت والله لا شفت
2: والله لا شفت اقسم
1: يا ربي تفضل
2: روبن
1: جواب صحيح
2: دموع اسبانيا
1: روبن النجم الهولندي مواليد 84 رونالدو على خاطر جاي من البي اس في كيما رونالدو بي اس في ايندوفن تشيلسي جوزي مورينو بعد الريال والباير على ذيك علاش قلت بيريز والقيصر بيكن باور دموع اسباني لان المقابله ذيك خسروا كوب دي موند وضيع فيها هو كوره ما ضيعش ذكروا تاتات اللي خرج إيه كاسياس ولكن هو ضيع زيادة معناها ولكن إكسبلوا زيادة من كاسياس قال ننسى كل شيء كان الكرة ذيك حقني عملت كل شيء إلا تير بالطريقة هذيك
20: كاتبة
1: إفكتيمو والعكس مكمل مع المنتخب الهولندي وإن شاء الله العكس يجيه من الجروب المرة ذي معناها هذا ما نتمناه أريان روبن ما تخوش نقطة زياد خاطر أنت خارج اللعبة وجيت بسكرنا الموضوع نمشي وفاصل صغير ثم ننطلق في التراندا
6: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام
21: ديوان فام صوتكم ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
6: خليك معنا وما تبدلش الموجة
21: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية
6: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 47 دقيقة نهاركم أسعد الأيام الناس الكل نمشيو للأخبار توتسويت تراند جورا
22: أحلى بونوس لأحلى ناس
23: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
6: أريدو طور عالمك تراند جورا
1: منظمة اليونيسيف تحذر في تونس من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال وتشير أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي المنظمة قالت أنه اليوم أن العنف لا يربي وإنما يترك أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل ودعت إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب المنظمة ذكرت بعض نتائج مسح عنقودي متعدد المؤشرات اللي أجراها المعهد الوطني للإحصاء عام 23 واللي كشف عن تعرض 8 من كل 10 أطفال عمرهم بين 10 و 14 عام لأساليب تربية عنيفة داخل الأسرة وقالت أنه نتائج المسح اللي تعرض لأكثر من 3 أطفال من كل 5 لعقوبات بدنية وأكثر من 3 أطفال على 4 لأشكال من العنف النفسي سؤالي سهل هل هذا واقع؟ نحسوه هذا رغم أنه في المخ اليوم لا بيرسيبسيون قاعدين نقولوا أنه ولينا ماشيين ياسر في لونفون روا وبرشا دلال أوفر معناها ولكن اليوم تجيك اليونيسيف وتعتمد حتى على دراسة المعهد الوطني الأحصاء عام 23 تقول لك ليه فما العنف المادي وفما العنف النفسي واللي لا يستهان به وساعات التداعيات نتاعو أكثر نعرف نقول عقب شقول أنت يعني
2: نصلح لك الراف ساعات ديما معك ديما نحاذيك
1: خفتني لنوح الفكرة عفوا شكرا لك دوك فما منو ولا حد
0: أغزر حساس برشا الموضوع خطر العنف يصير والباب مسكر معناها في وسط دار نجم العنف يصير في الكهرباء وهم راح بدلوا مكتب
1: جينيرالمون لي بارو اذا يبداو هكا ما يخبيوش دوك انت في انتوراجك في صحابك في عائلتك الموسعه تحس فما هذا مازال
0: اخزر بعد ساعات وقت اللي طفل فما عمر الطفل ما يعرفش كيفاش هو الاوامر ما يطبقهاش دونك ريزيستي مي هو الذكره في تكوين ولا في تكوين مخه في تكوين لي كاباسيتي كوجنيتيف يتسميو بالميديكالمون دونك هو في هذاك يزم يعمل لك ريزيستانس معناها هذيك حاجه عاديه كيما كي بيبي كي تولد لي مات الاولى يبكي ويلعب كلها يبكي مريض وهو قاعد البكاء هذاك يكون في الجهاز الهضمي نتاعو دونك فينا الماء فما حاجات يلزمنا نكونوا على علم بها باش تعرف كيفاش تتصرف معها باش ما تجيش تقول ولدي راسه صحيح ولا ليه ولدي ايبر اكتيف عرفتم تو الموضه جديده كيبدا هو مهبط لقشه من السماء ليه ولا هكا مخليه سايب طاقته ريت اللي نحكيو فيه ولونفون غوا وبرشا يقول لك قبل كنا متربين هكاك وما طلعناش معقدين ليه ما فقنيش نوع العقد فما عقد تقعد ان ترايح اللي كليتهم وانا صغير تفكرها ولتو وبرشا منا راه فما ترايح ايبيك عرفتوا بكل تجربة عطب
1: للتاريخ كما 2004 في الكوب دافريج لما تريحة في 2004
0: عادي ترايح حكي كده بالذات بتاعه دوك فينا المو اغزر قد ما تعمل التربيط الصغار ما هيش علوم صحيح انت وولدك انت وشخصيتك انت راك تو ديتان معني انت تصبغ بالشخصية متاعك على شخصية ولدك ولا بنتك دونك حاول انت تصلح روحك انت حاجات نقصهم في روحك الانفعال مثلا كي تنفع البرشة قدام ولدك راه باش يطلع اوتوماتيك مو انسان ينفعل اوتوماتيك مو
1: يولي كل حاجة ما صحيح. تعجبوش يعبر عليها بالغش كيما راك انت تعبر صحيح. بالغش على حاجة ما تعجبكش معناها
0: حتى على حاجة بسيطة ما عادش تنفع له قدام اولادكم على حاجة بسيطة على واحد
1: انت قلت تربيت صغار مش علم صحيح ولكن ثم ثوابت اذا في تربيت صغار معناها كي نقولوا الكلام نردوا بالنا كي ولدك ما يفهمش كلمه تقولوا يا كذا وتشبه بحاجه مش ذكيه برشا ولا كذا راهو بالحق تمثلوا شخصيته راهو تهزلوا ثقته في روحه خاطر جات من عند بوه من عند امه اللي هما سوبوزي اكثر عباد يحبوه ويحسوا انه هو اللي بارفي وهو لو ميور وكذا سي تري غراف وحاجات مالوريزمون متداوله في الكلام نتاع لي بارون معناها فما حاجات علميه ثابته
0: هو انا من الاول معناها خاصه في مع لو برومي انفون تبدا راك باج بلونش والعبيد الكل تعطي فيك فنصايح دو بارتو صاحبك ليه نعمل هكا بوك عائلتك الكل
1: واحد يقول لك كذا احنا تضربنا يقول لك رد بالك تعقدوا
0: حاصيلو كل هو فينا الما معناه الحاجه ان القاعده الاولى اللي استعملتها في حياتي كوني يقول الحاجات اللي ما كنتش نحبهم وانا صغير الحاجات اللي كجي سوبي الحاجات اللي انا كانت تقلقني هذوك ما نعملهمش صغار هذيك القاعده
1: برنس
18: انا نرفوزي يا ولدي ما نبعد نخلي الحاجة فرونت لاين هي اللي تعمل كل شيء علاش على خطر وربما كنت مدلل ياسر راف بابا كان مدلل ياسر الله يرحمه وامي زاد كذلك الله يرحمه انا طلعت عصبي علاش ما نعرفش ممكن الكوره راهو كوره على ما ناكل ضرب وليت دونك نخلي هذوما
1: ما حسستني لو دروب
2: دونك يلعب الكره الكونتاكت
18: يقول له عسخي حمد المد باش احكي له على الحاج
1: يا دي لحظه راهو ذي يقولها كلاي برشا ضرب في راسه لما تلعب انت زوما تشوف دوما تشابيكو في العام
18: اي انا كانوا بعض الفرق نهار السبت يتفاهموا عليا وقتاش لازم نخرجوا من البحر
2: مهاجم النفاثة
18: ما شفت المشكلة هاو من الحاجات اللي قعدوا لي تو اللي معاش بنتكلم على الحكايات هذوما خاطر قليل اللي باش يأملك اللي معاش معاك تو الديفيرونس داج بيني وبينك تقريبا على القليلة 40 سنة دونك ما تعرفنيش انا شو العبد وين العبد انا تكونت في الملعب
1: الشهر شفت التصاور وقتها التركيبة الجسمانية مش تاع الكارير اللي تحكي عليها
18: لا كارير
1: افونسونتر بالميزان هذاك
18: كارير كبير اكبر ديريل على هذا واني صورت برشا فلوس في انجلترا نلعب وناخذ الفلوس ها ايش معناه زاد هذا كارير
1: ريت ريت نبداو نظلموا في رواحنا ساعة تقول صح عليها مصر طلعت مرموش
18: صحيح
1: رياض محرز تزاير
18: انا غالب احنا 69 70 الله غالب جينا في وقت ما فيش صار
2: اقوى عاد ينجم يقول لك قلت في الريال بعد ما شفت ليفربول بعد ما درابت اليوم
1: فما شيء
2: وبرا ثبت عام 70 وعام 60
0: كنا
2: ارشيف وبود ارشيف وكل دونك تحيه لي الحاج وانا معاك يا رفيق العنف ساعات العنف معناتها
1: تضرب صغير
2: شنو هي تضرب والله يا رمان
1: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
0: الحومه كيف
2: بابا امي والله
1: ام وابوه ربيعوا اي واحد وفما عمته
2: عندي بابا وعمتي عزه عمتي عزة عيطولها رنفور عزيزي وما غالب عليها تجي
1: تضربك
2: تجي عمتي عزة منهم جمعة دهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مميتي دارنا
1: لومبلوا نتاعي
2: ودار عمتي
1: كريم هبطوا لك فرقة ثانيين
2: اقسم بالله
1: ملك كوميك
2: كلها ثبت وقتاش نروح وعندي ديما ربع ساعة وين مروح ساعات في الفطور وديما من ثمانية ما نقومش نقول لهم بروفا غايبة بروفا غايبة دونك برشا تراي مش باهي يا رب ولكن الامانه
1: توا كي كبرت العلاقه مع شوف فما لا لا تحب
2: لا تحبني برشا اما نغلب عليهم راه للامانه راه انا كسبيسيال برشا
1: انا مأمن انه حالتك انت يلزم هضر نحكيو على حالتك انت
2: حالتي انا ما فما شيء ما فما مستعصي
1: النقاش ما يأديش
2: ما يأدي بالحق توا انا حالتي لازم يقريوا عليها كيفاش يتعاملوا معها بالحق راني ركب الغزول انا راه هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات اي بالحق ما
3: بعرف تسالني كنت ضربت برشا زيد اكيد ترايح
2: انت
3: وعندي ترايح
2: نتذكرهم تاع بلقه على
3: نتذكرهم بالذات فما ترايح تربيت بيهم فما ترايح لي فخوره اللي انا كليتهم وعملت عملتي خاطر نعتبر اللي هي ما كانتش عامله اما حتى لليوم في ايامتنا هذه في جينيراسيون تاعنا بارابور للصغار مازال فما الاولياء اللي يضربوا صغارهم ولا يعنفوهم بطريقه لفظيه كسوسوا على خطرهم مجهدين تعبوا خرجوا من سنتهم اخر نهار على العصاب ودوك تجي الكشة والغش في وجه ولده ولا وإلا بنته وفما زادة اللي ما ياخذش وقته باش يفسر للصغير معناه التربية الإيجابية مهمة نحكي لك حاجة مثلا ولدي طلع متغشش من الحومة عمل العركة تخلي بدا يكسر في بيته مش يكسر فيها يهبط في الحاجات على قعدت نغزر له خليته يكمل هكيك بعد قلت له تحكي لي شنو صار اجا نخمو مع بعضنا خليته خمم مع بعضنا لقينا الحل قلت له ريت كيفاش كي نخمموا مع بعضنا نجموا نلقاو حل العنف حلك المشكلة قال لي لي قلت له تفضل توا تنجم تمشي تلم بيتك
2: تعملها مع ابوك يرحمه هذا
1: اما على ذكر قلت لك ليت رايح كليت رايح ولكن الحمد لله واحد ما طلعش معقد
2: لا كم شعوقه ماشي لك بروح كيما نرجع اللي قالوا حد بالحق مش باهي يا رفيق راه للامانه
1: مش باهي وانا ما نفهمش واحد يضرب باليوم في 2026 يزيد ويعطي كف لولده معناها سي 1 مليون ولا تضرب ولدك ولا تعيط عليه قدام الصغار انا شفتها راه في سالون دو تي في سباس دو جو في كذا كي صغير يتبهذل ويولي سي با كو فير معناه
0: ويولي عنيف راهو مع اصحابه خاطر
1: يرجع هذاك
4: انا التصوير اللي كنت تحكي عليها تو رفيق انا شفتها عرضتني برشا مرات انه بعد ساعات ولد معناتها يطلب حاجه من امه في جراند سيرفاس ولا في بلاصه الطريقه نتاع العنف اللي تضرب فيه لا الطريقه اللي تضرب فيه وتبدا تكركر في الولد وكيفاش طريقه تضرب اون ديري مش ولده بالحق ماذا بيك تتدخل لكن تقول انا في نهايه الامر انت المول الولد الصغير يوجعك ما عندوش قدره ما عندوش وش معناتها ريزيستونس باش ينجم يواجه امه بالطريقه يدافع على روحه بالحق راه فما لكن انا نعتقد اللي زاد الجيل نتاع توا ولا واعي بالحاجات اللي تنجم تضر صغيرهم من ناحيه الضرب وطريقه العنف وفما تطور انا نعتقد وانا نشوف فيه في عائلتي نشوف فيه في بنتي مع بنتها معناتها فما بعض التطور اللي ولات فما خطاب ما بين الاولياء والصغيره
1: اي كلمه تقعد في المخ واي ضربه تقعد بنسبه كبيره في المخ وحتى لو كان نعيه وساعات وكلنا مش ننظر ثم ريف انا باش نعيط ونلوم على روحي اما يا اخي خليت على روحي عهد انه لا عيات وكل غلطه ذيك ما تدومش اكثر من 30 ثانيه حتى كان غلطت وخرجت حاجه هكا بطريقه معناها تعب كذا بالوقت بيجي حبيبي انا تغششت وقلت هذا انا غلط باردون يجي نحكي بالحق معناها
0: باردون راهو
1: بيان سي تري امبورطون وليت نحس حتى بنتي ما تغشش عليك
0: صحيح.
1: قلت باباي دجاجة حاجة وبالوقت نرجع أصحاب ونرجع نحكي دوك ردوا بينا لصغار ردوا بينا على جيل
2: بسم الله ما شاء الله صفات هذه الجميلة اللي فيك الله أكبر سأحقك كي تولي تنش نعملوا كل بخور عم ياخذوك شبعي صلي عني بي صلي عني علاقتي هاي مش مشكلة نمشي ونجكتيس بابا
1: فاصل ثم نواصل
21: راف ماغ بوبليسيتي
8: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
9: لحظه ما تعلقت
8: علي هكا قهوتي الكل شربت هي لي
9: شكون يشرب لك القهوه
8: هاي وين ماشي داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
9: بيت النوم ماخذ راحتها لالا في داري
8: زيد عليها ببني الكل بالقرصان نتاعها
9: خلص فيك زيد
8: انت وين هي اللونس
9: الو
8: يا حبي خلتها ولا علقت انت
9: جايه نوريك فيها
8: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
9: ترى تحكي على ناموسة
8: لونز تنسيك السوفرانس
21: برودوي LTH من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع الليغاف مقاغ
10: مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفراش باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي دي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
21: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
24: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
25: عندك أورانج
26: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
27: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
28: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.divanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوانفم
21: ديوانفم صوتكم
28: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق
1: 57 دقيقة العالم يحبس أنفاس والعالم ينتظر كأس العالم و12 مليون تونسي ينتظروا النسور ومنتخب تونس في كأس العالم شكون فيكم هنا يقول واش خاص نحضر مقابلة بتاع كأس عالم شكون فيكم يقول مسابني نهار نكون في قلب الحدث في وسط الفراش في وسط التراء نتفرج على المنتخب زيدون
2: أنا رفيق راهو بالحق يا رفيق كي تتفرج في التوانسة اللي باش تمشي الكوب دو موند معناتها وقت اللي عديو الماتش ترى تونس وترى علم تونس تقول كيفاش السيد هذاك مشى وكيفاش قص وكيفاش نظم روحه وكيفاش صرف خاطر ما هي سهله راهو توا راهو
1: يقولوا قداش صرف مش كيفاش صرف
2: كيفاش ولا قداش صرف خاطر توا راهو امريكا والمكسيك راهو ترونسبور وماك تعرف الكوب دي موند كل شيء يغلى والوتله تغلى وكل ما هي سهله جمله ولازمها برشا تنظيم.
1: شوف واحد غادي يبدا قاعد ولابس مريول تونس وراه حكايه طويله ورحله وترونسبور وبدل ودوفيز وفيزا وفلوس باش يقعد هكا القاعده هذيك ويهز الدرابو. انا عندي لكم عرض يخليكم تنسوا هذا الكل. يكفي حاجه بركه تكون عندكم فيزا لامريكا وتنجموا تسافروا وتعملوهم الكل مع جاكتيس ترافل المتخصصه في تنظيم الرحلات لامريكا من 2010. تنجم تعيش المونديال تحوس وتتفرهد وتعمل شوبينج وتتمتع بتسهيلات في الدفع. تخلص كان اسمهم ليه 699 دينار اكها وفي الشهر على 24 شهر تخلص الباقي. معناها توا تدفع كان 699 دينار تلقى روحك وراء مهيب الجارديان تاع المنتخب التونسي مهيب الشامه. دونك من غير ما تدفع حتى تسبق على الاول طياره الوتله التنقلات امريكا المكسيك الدخول مقابل تونس اليابان تونس هولندا هذا الكل داخل العرض. ما عليك كان تمشي الجيكتي ترافل بلا باسبور والفيزا بتاعك تعمل اجراءات التسجيل والخلاص بالتسهيلات اللي حكيت لكم عليها وهكاك تلقاو رواحكم حاضرين وبلاصتكم تستنى فيكم. وفوق هذا بروجرام اخر يستنى فيكم في سيجور.
2: كيف بالضبط البروغرام
1: نعطيك التفاصيل فويسية تود سويت. الرحلة تبدأ من تونس اليوستن أو الليلة في يوستن وتيل كاتر اتوال مع فطور صباح. بعد نمشي وإن شاء الله المونتيري في المكسيك وين باش نحضر مقابل تونس واليابان. نعدي الليلة في سان أنطونيو في قلب المدينة ومن بعد ثلاثة ليالي في دالاس ومن بعد زوز ليالي في كانساس سيتي وين باش نحضر مقابل تونس وهولندا وفي الأخير نرجع اليوستن ومن غادي نروح إن شاء الله لتونس بعد ما نكونوا عشنا أجواء المونديال حواسنا اكتشفنا بلايس جديدة وعملنا أقوى شوبينج. كل شيء محطوط على ذمتك باش ترتاح تتفرج تشيخ وتتفرج المنتخب.
2: فما نقطة مهمة رفيق أنا عملناه كي مشيت معنا تعرضت اللغة بالومي يا غادي الحمد لله لقيت أصحابي رفيق والريكي اللي هما يترجموا شعملنا في حكاية اللغة العباد اللي تطلع ما عندهاش اللغة.
1: أنا وجكتيس خممنا فيك
2: الله الله في القرعة خممتوا فيك
1: خممنا فيك ونحط على ذمتكم زياد انت والناس اللي كيفك دي فيزيت جيدي في المدن الكل مع دي جيد فرانكوفون عنا فرنسي على الأقل فرانكوفون على ذمتك الفطورات العشوات الرحلة ونجروب وفي عشر أيام تقريبا تتفرج على زوز ماتشوات للمنتخب تعمل دورة في أمريكا في المكسيك وتعيش أجواء المونديال حاجة تعمل لكيف والتكلفة متاع هذا الكل اللي نحكي عليه واللي قلت يخلص على 24 شهر و 14,990,000 دينار لكن انت اللحظة هذه مطالب تحتي كان 690 دينار والباقي على 24 شهر لفريات مكملة مع جاكتيس. ننسى اي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاسته على خاطر كما قلت لكم فما 10 بلايس مازالوا يستناوا كهو. لوفر هذه الحجز والاستفسار تنجموا تتصلوا بال 71 706 900 والا 98 538 070.
2: عدز هذي رفيق تجم تبدأ الكوب جوموند وما ترقى حد في البلاتو وعد بالتقسيط الممل نحن نموت وعد التقسيط هذي 24 شهر بالحق فرصة عالمية باش واحد يحضر
1: تمشي وتخلي رسالتك الإعلامية
2: مش رسالة تنخلي دار ونمشي بارك خاطر راهو يا رفيق غادي كي تدخل الاستاد متاعهم بالحق راهو مش باش تتفرج في كورة باش تدخل وتبقى لك حياتك الكل وتدور في استادات وفي وسط استاد فما ديمول وجو كبير كبير
1: اكسبسيونيل اكسبسيونيل وانا نقيسوا على الكوب دي موند بتاع الترجي وحبايه الترجي في تايم سكوير ومع الجماهير اخرى وكل حاجه اكسبسيونيل. دونك اللي عنده الفيزا 71 706 900 والا 98 538 070 ولا تمشيوا لاقرب اجونس جيكتيس ترافل اريانا المنزه هنا تزوروا الباج جيكتيس ترافل على الفيسبوك والا السيت جيكتيس ترافل .com وحس سعيد للنسور. نعود بعد الأخبار.
28: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق مشناق.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة لبرن زياد المكي، جيهان سليني، حاتم بالحاج، الناصر البدوي، ورامي الفرات. يا الأخبار بصوت السندريلا ولا بوكسون سندريلا بصوت جيهان سليني ولا بوكسون يوسلموا برشا على السندريلا. يخيب علينا شيخنا سيف الدين الكوكي اللي تسلبينا في الفاصل
1: شعوذ حاتم
0: مريض شوية الشيخ التبديلة الطقس برشا ناس مرة تقولوا له لطف عليك شيخ وشاء الله لاباس، دونك باش يكون دويتو الناس روحات بعد شوية نحكيو في أمور دينية من 9 ل 9 ونص في الأثناء نمشي ونسمعوا جديد من عند بتيل.
2: يا اخي مازلت ما استفدتش من عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بنك؟ اذا كنت خمم في كهرباء جديده ولا حتى في بون اوكازيون يمكن هذه الفرصه اللي كنت تستنى فيها. عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بنك يخليك تشري كهرباء جديده من باكو بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير ما تدفعوا حتى افونس على الاول ومن غير تخمام على لي فري دو دوسي، على خاطرهم كادو من عنا ومده الخلاص توصل 7 سنين وزيد. اذا كانك تميل للفواتور هيبريد ولا الكتريك عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض افونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع بيتيال بنك نجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى ل5 سنين، انعم 5 سنين ومده الخلاص توصل حتى ل36 شهر. مالا ما تضيعش الفرصه، ليزينغ صيفي من بيتيال بنك، تسهيلات اكثر، مرونه اكثر، وحلول تمويل اقرب ليك من اي وقت. العرض متواصل لاخر جوان، لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيال، اكتشفوا التفاصيل على btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديدة ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو تو سويت الاخبار بصوت جيهان السليني، هذا وقت البوكس نيوز. انتيرو الامريكي، مجلس النواب يقر انهاء الحرب ويقيد صلاحيات دونالد ترامب.
3: نحكيه على انه مجلس النواب الامريكي كان اقر نهار الاربعاء قرار للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب على ايران في توبيخ لاذ عليه وطريقه تعامله مع الصراع، وكانوا سعى الديمقراطيين مرارا وتكرارا الى فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي حمله احظت بدعم متزايد من الجمهوريين في الاسابيع الاخرى. نسمعوا مقطع من التقرير اللي يتحدث على مجلس النواب الامريكي اللي قيد صلاحيات ترامب العسكريه تجاه ايران ونرجع.
4: هل بدا الانضباط الجمهوري يتاكل خلف ترامب؟ The concurrent resolution is adopted. في خطوة تكسر التماسك التقليدي للحزب الحاكم داخل أروقة الكونغرس، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات تأييداً لقرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية المتعلقة بإيران. فبعد 3 محاولات فاشلة سابقة جاء الحسم هذه المرة إثر انضمام 4 نواب جمهوريين للديمقراطيين في مقدمتهم توماس ماسي أحد أبرز المنتقدين لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، يوجه ما وصفته صحيفة الغارديان بالتوبيخ القوي للرئيس الأمريكي.
3: نتائج التصويت عطات 215 صوت مقابل 208 ونلقاو 4 نواب جمهوريين خالفوا الانتماءات الحزبية ليهم لدعم القرار هذايا، واللي يقعد قرار رمزي على خاطر باش يتطبق يلزم يكون صادق عليه مجلس الشيوخ قبل مجلس النواب، ولكنه يقعد قرار رمزي فيه رسالة سياسية.
5: حاتم، هو القرار هو ما عنده حتى كونترانت على
0: ترامب،
5: على ترامب خاطر معناها الدعم هو كما تقول انت المجلس يقول انا لا ادعم هذه الحرب، لكن كان معناها كان يكون فعال ياسر كان من لامت له، لا اما مش بعد شهرين وخل. انا يظهر لي حسب القراءه خاطر حتى لي ديسيدون معناها اللي من الجمهوريين اللي صوتوا مع الديمقراطيين راهي سيفولو بون مجلس شيوخ امبوسيبل تعدى خاطر مازال في يد النويو الدور متاع الجمهوريين، لكن يظهر لي أنا مناورة سياسية خاطر هو هاليمات راهو ما عادش ما يعرفش هو الحل يقول شوفوا لي حل الحكاية إيران، يحب يرجع يوقف يوقف الحرب، يحب يعمل الاتفاق دو كل مرة يطلع بطلع. دونك سيرما معناها فما كالكول صغير باش هاوكا راهو البو لو كونتراندر، مي ما عندوش ان كونترانت
0: معناها باهي. اوكي تقولي على ارض الواقع فماش اوبليغاسيون حاجه توبليجي يحترم هذا باهي، اما كي نزيدو تراجع شعبيته مثلا في علاقه بالحرب نتاع ايران وتململ الشارع الامريكي على الاموال اللي قاعده تتصرف، العباره اللي ولات قاعده تدور عند الامريكان يا اخي ولينا نخدموا عند الصهاينه احنا معناها ذراع الامنيه نتاع الصهاينه، هذا كل ما ينجمش اللي ترامب يتراجع. ما هما حاجات صغيره تركب بوزل
5: بالحجره معنا. بالحجره معني كل مره اللي دي فيه صرا تبني بالياجوره بالياجوره. الحاجه الوحيده اللي الامريكان فاهمينها كونوا امريكا الحرب راهي دخل لها في الفلوس، راهو الريت السلاح اللي تضرب به يضرب به الكيان راهو يشري فيه بالفلوس، راهو فما الاندستري نتاع هالايامات يخدموا 24/24 باش يصنعوا الصواريخ باش بور كونستيتوي لو ستوك نتاع الكيان، فما ستوك نتاع الاوروب خاطر راهم تعرفك لي باز ميليتير اللي في الاوروب فرغوا من لي ستوك نتاع لي ميسيل تلمون ضربوا ايران، راهو حاجه يمكن الكميه القنابل اللي ضربوا يمكن اكثر من ضربين توك أبار لي بومب معناها الأتوميك. دونك فينا المو هو توا كل مرة يرمي حاجة، كل مرة يحاول يرقى ديبو متاع فكرة، والإيرانيين مازالوا شادين صحيح يزون تانكي نون با بيردو لاغير. كتبدأ موازين القوى بين زوز بلدين، البلد القوية البلد اللي أضعف عفوا طنك ما النظام مازال واقف تتسميش خسرة الحرب، واحد يلاقي اون اوبليغاسيون باش يربح.
0: لا سورتو كل الخصم اللي هو امريكا اعلنه هدفا اسقاط النظام الحاكم في ايران،
5: ولو انه الثمن باهظ لو انه حجم التدمير كبير. اما الحاجه الاخرى اللي هي معناها يمكن الحرب الجديده ذي العالم الكل قاعد يتبدل، اللي صاير بين روسيا واوكرانيا واللي صاير بين امريكا وايران، تعرف شنو رفيق معناها نجم تكون عندك ترسانة كبيرة، نجم يكون عندك دي بورت افيون، نجم يكون عندك 20 سمارة، نجم يكون عندك بعدش كعبك الناموسة الصغيرة اللي هي الدرون بخمسة الاف دينار ينجم يضربك معناها في قلبي معناها يوقف لك امورك، ماكينة الاقتصاد الكل موقفينا. ريت ما في هرمز لا فما ما يعرفوش فما اليمين ولا ما فماش
0: ما فماش
5: وما يعرفوش قديش الحجم الاتاك نبتو يتعدى اللي يخرجوا باللي درون صغار. دونك هذي مصطلح جديد شدوه جديد اسمه لاغير إبريد. لاغير إبريد اللي هي تكون موازين القوى مش كيف كيف، لكن هو ينجم يغلبك بحاجات
0: دي حتى كان انت اقوى انه ينجم صحيح. هو يرزيز دون لطو يخليك تحسب الخسائر الكبيرة اللي باش تكلفها لك الحرب. دونك تولي انت زادة تقول نلقاو بتتر كومبرومي اخر يرضي الجميع. ثابت انه في مأزق دونالد ترامب لا يعني انه ايران انتصرت في الحرب، مش بيعوا في صورة تنهزم. ولكنها لم تنهزم، لم ينجح في هزم ايران، هذا ثابت الى حد الان. بعد الفاصل نرجو نحكيو على الاخبار، بعد الفاصل باش نعلنوا على اسم الفائز او الفائزة معنا مع توب نيت، وبعد الفاصل باش نحكيو على الفينومين كيليان مبابي. صور الفيديوهات اللي قاعدة تدور لكيليان مبابي كل مرة في كل خرجة قاعد يوري في انه فما علاش خرج من البيزي، وكي خرج هو تفردت الامور في البيزي. تفاصيل الحكاية والاخبار بعد الفاصل.
2: راف ماغ بيبليسيتي
1: تدلل تدلل
6: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
1: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
10: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
11: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NEIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
13: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
15: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: 38 دقيقة وجيبوا سيس على انطلاق كأس العالم الأسابيع اللي فات كنا حكينا لكم على تحذيرات المونديال مع توب نيت وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لاك سورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذه عندك فريد ريكوردمون بلاش وحكينا لكم زادة على لي كادو اللي يستناو فيكم كل جمعة كان تعملوا ابونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي ودي بي وإلا تميغريو للفيبر ديجا زوز ربحوا معانا في الجمعتين اللي تعداو وكما وعدناكم اليوم باش نعلنوا على الرابح الثالث معنا في التليفون مدام منيا إلا ملولي مدام منيا صباح النور
16: بخير
0: شنو أحوالك مدام منيا
17: الحمد لله
0: الصحة بخير لبس عليك
17: الحمد لله الحمد لله
0: صوتك مريضة شوية أي
17: مريضة
0: لطف عليك شالة لباس يا مدام شالة لباس لطف عليك مدام أنت كليون تقديمة ولا جديدة توبنيت
17: يا قديمة
0: انت قديمه دونك نجم تحكي لنا على السيرفيس على الاجواء فرحانه مع توبنيت
17: فرحانه على الاخر انت كاب سيرفيس رابيد يعطيهم الصحه
0: امبيكابل سيرفيس رابيد ويعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه مره اخرى على خاطر معاهم مدام مونيا واحنا نحكيوا على الكوب دي موند وكي يقولوا كوب دي موند نقولوا فرجه وكي يقولوا فرجه نقولوا تلفزه ربحت مع توبنيت تلفزه اتش دي جرو فورما مبروك عليك مبروك عليك مدام مونيا التلفزة اتش دي جرو فورما من اهداء توب نت كان عندك على شكون تحب تسلم
17: نسلم عليكم من كل بركة نفسكم على جناة توب نت سيرفيس تخي غابي سيرو عطيكم الصحة على الاخر نفسي بوكم
0: سلموا عليك برشا احنا مدام وان شاء الله اللطف عليك يا ربي وربي يشفيك ومبروك عليك تلفزة فول اتش دي جرو فورما من اهداء اصدقائنا في توب نت بالشيخ فرجة في الكوب دي موند مع كونيكسيون فيبر توب نت انت زادة اللي تسمع فينا تنجم تربح ما فاتك شيء مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح ومازالوا برشا كادوات اخرين الربح مكمل على فيسبوك وانستغرام توب نت كل جمعة على الديوان وفي الرفماك نعلنوا على اسم الربح في اللايف ان شاء الله مربوحة للناس الناس الكل وكما قلت لكم اعمل ابونمون جديد قوي دي بي والا ميغري للفيبر على topnet.in ولا في اقرب اجنس ليك تدخل في القرع ما تعرفش وقتاش نطلبوك باش نعلنوا على اسمك وتكون انت الرابح ونعطيوك الكادو ولا لي كادو اللي يستناو فيكم على topnet. عيش الكوره عيش البونتو وعيش كل فرحه من الدار. يلا سيدي احنا نرجعوا للاخبار ونحكيوا على كيليان مبابي. جي هنا
3: كيليان مبابي اللي ظهر في الصوره مع الصوره نتاع اللي ماشيين الفريق الفرنسي ماشي ماشي للكاس العالم في الصوره الرسميه اللي مع رئيس الجمهوريه الفرنسي ايمانويل ماكرون ومع زيد السيده الاولى والمدرب وكل الفريق والطاقم نتاع المنتخب الفرنسي. جلب الانتباه كيليان مبابي بتصدره للصوره على خاطره كان موجود قدام الرئيس الفرنسي اللي المفروض يكون هو في المقدمه معناها شكليا حتى شسمه ديمبلي اللي هو كان ماخذ جائزة أفضل لاعب نلقاوه مثلا في الصفوف اللي من تالي. دونك هذا اللي طرح جدل والناس قاعدة تتسائل علاش مبابي يعمل هكيكة يعني حتى كيسلم على زملائه ما يحبش يتحرك بالدرجة اللي هو فيها وهذا مرة أخرى يثير الجدل حوله.
0: طريقة السلام نتاعو نشوفوا فيها معناها موش يتحرك قاعد يكي مد في يده من بعيد وماذا بيه ربع خطوة القدام قاعد يسلم على مسؤولين غادي راهو في الاتحاد الفرنسي وفي الدولة كيفاش قاعد يسلم فما الروغوس مستفز. أنا لعبة ذي للأمانة بسبب التصرفات نتاعو هذا لا مش من اللاعبين اللي نحبهم رغم اللي هم لاعبي معناها ما نجموش ننكروا هذايا. مع ايمانويل ماكرون يقول لي حاتم جبده مي أنت أوتوماتيكمون مش أول تصويرة تعملها مع منتخب
16: البروتوكول.
0: تعرف البروتوكول ناس الكل وراء الرئيس معناه ماهيش عرف في فرنسا بارك في العالم ديما الرئيس يتصدر الصوره معناه من باب البروتوكول من باب التربه من باب اللي تحب انت انك انت تقعد بعيد عليه
5: تعرف الدراسه
0: رد بالك ليه درجتين راهو درجتين معناه جبدوا طلعوا بجيبوا بحذاه وكانه هاني معاكم باش نتصوروا وما عينيش ما نعرفش
16: يعني. انا بالنسبه لي انا فيها برشا غرور وبرشا غرور اللي بالحق فيها
0: برشا مرتين غرور
16: لا غرور رفيق على خاطر نتذكر أنا وقت اللي قال في العامين التالي ذلك الثلاث سنين التالي قال اشترطت على الفيدراسيون فرنسيز إنه ما يحطوا له تصويرته إلا ما يعطيه فلوس. اليوم الطريقة اللي قاعد يسلم بها طريقة فيها برشة تعالي ما حق متاع ربي الملاعبي معناتها في مستوى معين ما عندكش الحق باش تعمل حاجات كيما كي راه كيما تقول أنت يا رفيق
0: أنت قائد
16: صحيح معناتها أنت يزمك تكون ليدر معناتها يزمك تعطي المثال بالنسبة لصحابك الكل الحق متاع ربي بالتصويره كيما تقول انت تخلي برشا ناس تخلي الملاعب هذا بالرغم لي كاليتي نتاعو لكن تنجم الناس ما عادش تحبه.
0: وان توكا هو هذا في كل فريق ديما عنده مشاكل نتاع ادابتاسيون مع الجروب بي ريال وغيره. يلا
18: يقعد هو ولدنا ونحبوه بياسور يقعد في الاخر لا تكاو لكن هو راه باش تبدا الامور واضحه راه هو وماكرون فما مشكله كالكوبار عندها سنين وزادت كبرت من بعد الشامبيونز ليغ الثانيه
16: على بي اس جي
18: خاطر هو ليه هو قال له خاطر ماكرون كي جاي ماشي للريال ماكرون طلبوا بالتليفون قالوا لو ما تمشيش المدريد قال وقعد في باريس وماك تعرف وجه البلاد والفريق هذاك وكذا ولكن كيليان قالوا باهي باهي باهي ومن بعد مشاو ومشى بلاش فلوس افكتيفمون ما خذاش بخاطره ومن بعد الكلاش الاخر هذايا قال بالضبط قال عليه زاد معناه رئيس ماركينوس. كامل حكى يحكي عليه هو قال فما برشا ملاعبيه خرجوا من بي اس جي مش فيهم مشقاو وغاديك تيترويت واحد وما لقاو حتى شيء ومبابي ما شاء الله زاد مخه صغير غاديك وين يشد في التفاصيل هذوما ويقعد في الاخر علاش بلوز او موت نجم تتفاهم شويه الغرور واللي جو زايد راه تحب ولا تكره كيليان مبابي راه جاب كوب دي موند لفرنسا الثاني عمره 18 سنه راه 2018 راه انجاز للتاريخ بالنسبه للفرنسيس صحيح على مستوى الانديه ما عمل حتى شيء ما كوب دي موند 2018 على ظهره هو اللي جاب وهو اللي صنع الفارق وهو اللي هز فرنسا الغاديكة ما بعد زيدان بالنسبه للفرنسيس في الوقت هذاك يعتبر كيليان مبابي هو النجم الاوحد في تاريخ لا تقول لي بلاتيني لا تقول لي حتى شيء هذا الراجل جاب كوب دي موند ولكن كيليان مبابي بتصرفات هذيا وخروجه خاصه من فرنسا من وجه كما قلنا وجه الفريق الكبير متاع فرنسا قاعد يخسر في محبة الفرنسيس خاصة بالتصرفات هذوما ولكن كله ينجم يتنسى تحب ولا تكره بالنتائج وبدي موند باهي طيب يرجع مبابي على
0: كله ينجم يتنسى ولكن يصعب عليه هو المهمة وتخلي الناس تستناله في, في في في أقل
16: والجروب في فرنسا
0: انت حكيت على عركته مع مانويل ماكرون بين دفرين معناه ولكن للروغوس نتاعو شفناه حتى في المقابلة اللي فك فيها الكابيتانا فكان معناه من جولو كونتي فما طريقة تصرف سامحوني في
3: العباره تو
0: سامبلومون بتقول لي انت ماكرون والمسؤولين اللي تسلم عليهم مسؤولين في بلادك معناها تسلم عليه يدك القدام وسقيك التالي معناها نتاع مرحبا معناها فما كوميم مينيموم نتاع نتاع صوره ما تنجمش خرجها كيليان مبابي وزي
19: راه هما ما عندهمش رفيق انت ثقافه البوس اربع بوسات ومرحبا
0: لا اقرب لعباد باش
19: تسلم وكتعنيق وخليت بلاصه وكل لا نحكي لك نفسر لك وكل اقول لك انا معاك رفيق وهذا يقلق
0: الجروب كيفاش تفسر لي فكره ضد فكرتي وبعدين معاك
19: لا معناتها معاك في المبدا خاطر فما تعالي شويه ولا بالحق يقلق حتى الجروب ونفهم توا علاش حتى جماعه الريال الجمهور ما عادش حامله خاطر جوار كيبدا كيما قلت انت سامحوني في العباره مش متربي يقلق ليماج نتاع الكلوب ويقلق ليماج نتاع الملاعبيه واكيد معناتها الملاعبيه كيف كيفه معناتها يحسوا التعالي هذا واي ملاعب يبدا متعالي الفستيري فاز
0: الجروب يرفضوا معناها برنس كان جيت انت ديدي ديشو وعندك ملاعب فلتة كيما مبابي ملاعب فلتة ولكن هكا بالكومبورتمون هذا تغمض عين وتحل عين والا لا تعاقب
20: والله لما لا ما نغمضش هذا قاعد هو يشري في المشاكل يعني كيما نقولوا احنا في التونسي يحيط جهتي حاليا انا راني كنت نحبه ياسر اليوم باللي شفته توا هذا زدت اتاكد اللي هو الدلال يا راف راهو ديما يقولوا الدلال يخلف له باب برشا دلال برشا دلال ملاعبي جبت لنا كيما قال رمروم تتويجات وكذا وكذا تيغزلوا توا الرئيس مازال يحب يعنق الرئيس يحب يعنق الجوار مش الجوار يحب يعنق الرئيس ايه كدل الواحد راهو برشا برشا ايس خايب روحه بلاش بي جاميام واكبر درس كليه من عند البي اس جي وقت المشاء هو ولينا لبس علينا
0: ولينا ناس
19: سي فيتيني
5: اغزر هو راهو اغزر في عمره ديما نصب امان خطر في عمره
0: بالله انا ذكرت حاجه سامحني تو هو قال بي اس جي ونقول ذكرت البارح حلمت بالناصر الخليفي والله حلمت الحلف بالله حلمت البارح بالناصر الخليفي وبارامون صححت كونترا
19: مبروك
0: انا ريتها والله تو ذكرته يحكي معناها واحلامي ديما تحقق الحمد لله على الدين يلا حات
5: واحد يحاول يحلم بروحه كرونيكير معاك فين الخدمه كان صح كونترا
0: مع الناس اللي خفيفين
5: فين في البيينة
0: في البيينة
19: بريباراتور فيزيك في البيزي
5: بالحق
0: يلا يعطيني
5: حتى دوك فينا الماء الانسان في عمره هو راه مازال صغير الجار معناها افاريات فلوس زرقة كما يقولوا زاد فما ما تنساوش اللي امه راه
0: معناها صغير 28 سنه
5: هي 28 سنه معناها افوار سيت
0: فانت كارير نجم تحسب عن جوار تخري
5: لا سيت نوتوريتي نحكي اون جينيرال اون بلوس امه تعرفوها شخصيه امه معناها امه زاد صعيبه راهي معناها ما يفرقش اللي معناها اللي كنا نحكيوا عليها بكري دونك سي نورمال كيل بو افوار سون بروبر كومبورتمون هو هنا انا في بلاصتو نمشي هكاك ونمشي وما نطلعش بحذاه ماكرون خاطر اللي قالوا ماكرون ما يتقالش على امبابي ماكرون نهارين ولا ثلاثه ايام التالي حب يذوم راكا قدام ماركينيوس قال ماركينيوس انا نحبه خاطر قعد مش كيما معناها سويفي
0: مورجا
5: زاد معناها رئيس جمهوريه وراهو كان قريب منه خاطر نتفكروا كيفاش وقت اللي خسر كوب دو موند هبط له سور بلاس قعد يلحلح بيه باش يقعد البي اس جي
0: حكيتش بالتصويره باش اكد لك اللي كلامك مو صحيح وقت اللي خسر الكوب دو موند وهبط له مانويل ماكرون اون ديري ما نعرفش باش نقول مش معبروا جمله الوغ وقتها يافي با دانسيدو مبابي مازال في البي اس جي دونك مازال ما فماش المشاكل هو الشوشو تاع فرنسا نجم البي اس جي نجم الرئيس مانويل ماكرون لا تبع شويه تربيه كوميم كي هبط لك رئيس دوله رئيس دوله مش صاحبك يلعب معك ويجي هكا باش يعنقك ويقول لك احتضنك تحكي معاه وعاد عمل له هكا بيدك وزعمنا تو مبابي ومنرفز
19: تبع
0: مشكله تاع تربيه عند السيد هذا ما نجموش
5: نتفاهموا
0: ما نقبلش رايك
5: يا اخي
0: ما تعملش
19: او زلاتان كان يعمل هكا ويعمل اكثر من هكا ولكن محبوب من عند الجمهور انت يعجبك
0: زلاتان
19: زلاتان من اكثر ملاعبيه شو تقول في قله الحياره وحاجه
0: لا لا
19: وما عندوش انجازات
0: تسريحات
19: والله العظيم تسريحات بالفارغ
0: زلاتان تسريحات هو بده يضحك عليهم معناها بعد عمل بهم كارير تسريحات
19: كسروا في راسه بساقه
0: اي عارك هذاك
19: متكبر
0: في التيرا عارك في التيرا مش كومبورتمون اور تيرا مع رئيس بلادك يا ولادي رامي مش كيف كيف فما صوره معناها لا تستقيم كيما الرجل الكبير يتقدر كيما اللاعب القديم يتقدر كيما المسؤول يتقدر فما مينيموم معناها نتاع سافوار فيفر وصوره تخرجها نخرجوا فاصل ثم نواصل
21: راف ماج
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
21: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
22: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
23: عندك أورانج.
24: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
25: مونوبري ديما معك.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 58 دقيقة موصلين معاكم في الراف ماك. وي زيدون
3: بابي
2: شبيه
3: وحيي كيفاش جاوب ترامي، انت متخلق
2: محلي
3: انت تحكي على الاخلاق. بارك الله عليك، ما حبش يفهم رامي دي مبابي راهو تجاوز كل الحدود.
2: نطلب بالتون هذه لعبه تفهم لينا مش متخلق.
3: لا لا لا والله هاك جاوبته بكل احترام. لا بكل احترام، يعطيك الصحه. ان شاء الله النقاش هذا يدوم معناتها في البلاتو.
2: نحكي على المنتخب، نحكي على منتخبنا، نحكي ما عنده حتى معنى
4: يدوم في البلاتو.
2: اقسم بالله تركز مع الجمل اللي تتقال
4: ما تلقى شيء.
2: يلا ناس نحكي على منتخبنا الوطني تونس غدوة تلعب ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله ليها قبل المونديال، والحديث على امكانيه بعض التغييرات في التشكيله. هذا خلى المحللين يقول لك لا اليوم مقيد، معناها باش ليكيب تي بتعاود ماتش ثاني وتعمل شانجمون اثنين ثلاثه نتاع اللي انت ممكن تستحق لهم في الماتشات. احنا ديجا عندنا مشكله، ليكيب ناسيونال مش ديما يتقابلوا مش ديما يلعبوا، منتخب في توليفة جديدة كما قال زياد. دوك مهم أنه نحافظوا على أكثر ما يمكن من العناصر الأساسية. مثلا لو غدوة يغير الحارس مهيب ما يلعبش ويلعب مثلا صبري بن حسن ولا دحمان، يبدو أنه صبري باش يكون هو الحارس حسب التسريبات اللي جايتنا من مقر تربص المنتخب وكواليس المنتخب. هل تفهم هذا؟ نحب نشوف صبري شنو يعمل غدوة باش نختار له جارديان تيتولير، ولازم تختاره من لونترينمون. ناصر
5: أنا بالنسبة لي أنا كان غدوة باش يلعب صبري ما لعبش مهيب الشامخ، انه مازالت عنده مشكله في البوست هذي، ما فهم مش مقتنع معناتها. هذا ما نديش من تفسير يكون، خاطر بالنسبه لي انا تورنوا باش تبدا بعد 4 أيام وانت مازلت تستنى شكون البريمي جارديان نتاعك.
2: مش يقول لك زيد ما نعرفش، انت قول لي ينجم جارديان يعمل بيرفورمانس كبيره في لونترينمون وبعد يجيني في ماتش بالفجعه بالراء اسامي نتاع ملاعبيه نيفو انترناسيونال ما تلقى شيء. دونك خلينا نجربوا يا خويا كونتر بلجيكا، خلينا نجربوا كونتر النمسا ومن بعد نختار انه هو يظهر لي لو بلو سوليد في الـ في الـ في الكاج. منطق هذا ولا لا؟
5: هو بون منطق صعيب شويه كي نحكيوا على كيب ناسيونال رفيق راهو كي نحكيوا على كيب ناسيونال. بالنسبه لي انا انت ديجا ديسيزيف، عندك لو بريمير لو دوزيام لو تروزيام في ليكيب ناسيونال ما فيهاش باختياراتك، انت خذيت على قناعات وانت اليوم عطيت الفرصه للحراس هذوما. انت بعد عندك قبل وتذكر احنا مباراه هايتي ومباراه كندا هي كانت مقياس بالنسبه للمدرب شكون باش يحاول يكون الحارس الاولاني. عملت بعد الشوا نتاعك وبعد لعبت مهيب الشامخ ومن بعد تجي لافي دي ماتش باش تعاود تلعب قد اخر وباش تعاود غدوه ما تعرفش عليك شكون باش تلعب، هذا باش ياكد لي انت ماكش مقتنع في البوست هذيك شكون يكون
2: مثلا غدوه مرشح انه يكون افونسونتر حازم المستوري، انه يكون معاه الياس العاشوري وخليل العياري، انه بالحاج محمود زاده باش يهبط اساسي وراني خذيره باش يرتاح، بن حميده باش يكون على اليسار معاه الرقيق والتالبي والنفاتي على اليمين. ما نعرفش
5: انا كي نسمع دوما
2: الارير دروا تيتولير مو يان فاليري، مش انا نحاول نخلق اوتوماتيزم اكثر بين يان فاليري والمليون اللي قدامه واللي اللي قدامه ولا نجي نحيه يوم لاعبين مقابله ونص مع بعضهم كيف مشيره الاخرى معناها الياسين العاشوري. انا نحب على فورمه شوات اكثر ولا فورمه المسوري اكثر، انت اختار مش انا باش نختار، اما نعطيه اكثر تون جو مع المليون ذيك مع حنا بعل وراه ما نعرفش. ناس
5: انا بالنسبه لي انا كان اليوم فما دي شانجمون بالكميه هذه اللي نحكيوا عليها معناتها العدد نتاع الملاعبيه اللي باش يتبدلوا، نعتقد انه المدرب الى حد الان مازلت ما عندوش ليكيب تيب بالنسبه لي هو. حسب اعتقادي انا وقت اللي تعمل تغييرات كبيره بالطريقه اللي كنت تحكي لي فيها انت بارابور للمباراة اللي فاتت خاطر الأحداث اللي بداو ماهمش وما بيدو. أو كنت حاب نقول لك عليهم أنا فاليري ورقيق وطالبي وعلي العابدي وخضيرة والسخيري المجبري وبن سليمان والغربي وشوات هذوما الأحداث اللي بداو. نحكي على فما شونجمونات بتاع 4-5 ملاعبية في
2: ال هي أكثر
6: من خلال زوز ولا ثلاثة
2: معناها بدل إذا كان هذه صحيحة بدل صبري صبري بن حسن معتزل نفاتي بن حميدة الحاج محمود خليل العياري الياس العاشوري وحاسب مسؤولي سبعة ما كانوش
5: سبعة ملاعبية برشا برابور المباراة الأخرانية قبل كاس العالم. نعتقد أنه هو ما زالت ما عندوش فكرة واضحة على الأحداث باش يبداو ما تنجمش تكون حاجة أخرى رفيق كان يكون هو مدرب مقتنع برابور الأحداث اللي باش يبداو المباراة الأولانية راهو معناتها بالنسبة لي هو ديجا راهو مشى في التمشي
2: هو البارح فرنسا مثلا لعب
6: بدوزيام
2: إيكيب ها منتخب فرنسا فوالا معناها هاو شوار نتاع ديشو البارح زاد هو ديشو يحب يتفقد كيبته ويحذر وكذا هاو اختار البارح
5: ليكيب دو فرانس لحداش واضحين ليكيب دو فرانس في لحداش بالنسبه لي هو مش يقول مش يقول مش يقول يقول دو جو الملاعبيه
2: مش يقول القائل اللي لعبهم ماكينه ديما تدور كل ما تلعب شويه كل ما الماكينه تدور
5: مش كيف كيف احنا ديجا ليكيب ناسيونال هذه تخلقت جديده وفما ملاعبيه مازالوا جدد وفما ملاعبيه مازال تم انتدابهم للمنتخب الوطني ما عندهمش
2: مثلا راني خضيره اش لاعب في تونس
5: نحكي لك
2: مثلا مثلا تأكيد لكلامك
5: معناتها برشا ملاعبيه معناتها مازالوا مازالوا جدد في ليكيب ناسيونال مازالوا ماهوش كيما ليكيب دو فرانس ليكيب دو فرانس ديجا لي تراديسيون موجود لي باز موجودين
2: برنس.
7: المقارنه لا تصح بكل تونس وفرنسا لان هذيك رودي
2: ومعناها كل شيء معناها انا نخلو هذا
7: خلو ذيك عمر ما تخلو
2: ليه ما قلت مقارنه
7: لا كان جيت تخلو عمري ما نعاش العشره هذه الكل
2: شوف شكل فازات
7: الحكومه شنو شنو خلي يسال
2: انا قلت تونس وعملت مقارنه مع فرنسا قلت لي انت المقارنه هذه لا تصح وتخلوي قلت لك معناها انا نخلو
7: قول ايه ادخلوا ذي سيدي ادخلوا والله راف ليه
6: احلى كلاش
7: هذه
6: توا الاسبوع احلى كلاش
7: اللي كيب جديده وماهيش ماهيش ليها احنا ما نعرفها تجي انت لافي تبدل وزيد تبدل كيما قالك الناس ما عادش تبديل توا ممكن واحد ان دو جوار دو بري فهمت ونقولوا اما باش تبدل سبعه وكذا وربما احنا نكونوا غالطين ما يبدلش اذا تقاعد يبدل اليوم معناتها ضد بلجيكا باش يزيد يبدل راه ماهوش ليكيب ماهيش هوموجين ماهيش
2: كيما قلنا معناش 100% ليكيب ينجم يكون هذا صحيح بنسبه غدوه نكتشفه ولكن اتمنى خلينا في التمني مثلا الجارديان اختار شكون جارديان تيتولير وهو يلعب
7: معناها
2: سورتو الحارس خاطر احنا حراسنا الكل مشكله نتاع كونفيونس باش نكونوا واقعيين وما فما حتى حارس بوفون وهارب على الاخرين معناها اي واحد يهبط تيتولير ما نجمش نقول ظلم الاخر انا النيفو متقارب دونك انت تحاول الحارس اللي اخترته تعطيه اكثر كونفيونس لافون سونتر كيف كيف يحب يشم الشبكه يمركبون تو ماتش الاول ماتش الثاني دوك ما نعرفش وتوكا عنده فلسفته اكيد صبري لموش حبيت تقول
6: انا اكثر منه في علاقه بالاسامي المشكله وين حسيت تشكيله هجوميه برشا بارابور بلجيكا اللي هي في مستوى نورمالمون كي اخترنا بلجيكا تشبه الهولندا اللي هي هولندا اقوى حاجه في المجموعه نتاعنا اللي لوجيك مو ماناش باش نلعبوا هكا معناها لعبنا النمسا اللي هي اقل لعبنا ما غير ديزيلي كلهم في الوسط واتاكون بركه لهنا قررنا انه نهبطوا ياسين العياري والياس العاشوري اللي هما باش يهزونا القدام انا مشكلتي معناها مش في الاسامي على قد ما هي مشكله كيف صورتنا احنا كيف باش نكونوا معناها باش نلعب القدام كونتر ليكيبات الكبيره ولا باش نلعبوا التالي ولا انت مازلت فهمت معناها تحس كلكو بار فما انه الصوره غير واضحه جمله معناها فما ناحي اللاكس نتاعك اللي هو بلوزو ما يحب يلحم كما نقولوا احنا لدوز اكسيوم نتاعو اللي هو يحب يتهنى بهم هذوما هما الزوز ظاهرين الباقي الكل وقيله ما فما حتى حد ناحي اسامي كيما الياس خيري كابيتان وحنا بعد المجبري اللي هو ما ينجمش يحطوا البرا واللي دوز اكسيو الباقي الكل ظاهر لي باش نكتشفوهم ان شاء الله في اول مباراه
2: ان شاء الله ان شاء الله حظ سعيد برشا تفاعل معاك يبدو انه الشعبيه نتاعي الحاج يقصف ولا يبالي برافو الحاج كي وليد تكلاشي
7: جاك النهار يا راف يا ربي سايبوني كمل الايامات
2: يقش بيه كمل الايامات لطف شنو
6: مزيد
2: على السيزون
5: على السيزون
2: اه اوكي عم جاي معنا ان شاء الله باذن الله
7: تو يا عم الله لي
2: لا عم تعمل لي ستيف عمي
7: ولا لا لا لا لا لا يطالب حتى شيء
2: لا ما عادش عندي حساب
7: للنقاش عندي امور اخرى عندي امور اخرى
2: وين مسافر
7: مش مسافر انت تعرف عاد انت اقرب الناس
2: عرض عندك عرض
7: ها ولدي ما عندي حتى عرض نحب نتو نتلاقي بحاجه برك حاجه
2: برك كيما صبيح جيب حدينا بعد مشي ثلاثه
7: شنو ربي يفضلك ليا
2: امين يا برنس سيده هيك اما تعبليش في نقاشات على حسابي
7: لا نقاش لا شيء
2: راه تطلبني في جويليا
6: اللي هو قوته في اوت هو قوته في طبق اوت
2: هو قوته جمعت لك مال سيزون يا حاشبي يا سيدي نسمعوا الاخبار ونرجع بعد شويه
6: نقاش جيني بالحق هل هي نقاش ما نسمعوا حاتم
2: حاتم والناصر
6: بربي يا ربي
2: نعملوا انا وحاتم وانطوان
5: هو
2: نقاش
5: معاك
6: كاس
2: شكون يربح
6: تصور انت رفيقة ما خلني نعمله وي وانا معاكم ما عندي بعد الأسرة وخلي تلحم والناصر وكل على بعض
5: اما الميكرويت مسكر
6: الميكرويت مسكر
2: اللي يكشفلنا حال خليخي يلا الاخبار ثم نعود رف مايك حتى لتسعة نستحيل كل الأصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب اللي يسمعوا فينا شكرا على المساجات على التفاعلات نعتذروا كي ساعات ما نقراوش المساجات ولا ما نقراوش كلامكم ولكن شكرا من القلب على كل عبارات الحب على الكلام على نقد على المحبة موصيد معاكم الرحلة التسعة كما قلت ميجيش بحذانا شيخ نسيف الدين الكوكي على غالب مريض شوية الشيخ دونك حاولوا نزيدوا نحتملوا المجموعة هذه نص ساعة أخرى ثم تنتهي الحلقة ما تبعدوش
8: تسمعوا الرف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
5: على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم
4: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
6: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في آخر فقرة من حلقتنا لليوم. نمشي وتود سويت للكويز.
4: كويز
6: سؤال رقم واحد تاريخ، والإجابة بجينا منطقيا من عند حاتم. نسلموا على ناصر البدوي غادرنا بسبب ارتباطات مهنية. سؤال زياد، متى اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية؟ في نعم
7: ألف و... لا إله الله محمد رسول الله 1830
6: رامي
8: 1870
6: وسبعين برنس
9: 1776 1776
6: برنس. سمعت الكلام قبيلة جهان
10: 1789
6: شديته البرق قلت له نورمال تقول لي كيكا، قال لي اسمع عندي ما نحكي معك يبدل في الموضوع. قلت له وجهني قال لي تهزي على سيف حات
11: 1760 حجك
6: 1760 وانت ايش قلت
10: 1789
6: الاقرب رامي 1861 برافو رامي
7: اجي وقتي قلت
6: الفوراتي 70 قال 1870
7: انا قلت 40 رفيق
6: 61 تعرف تعمل الا دوكو اقرب 9 سنوات شكرا وانتهت عام 1865 برافو رامي الفوراتي. السؤال الموالي زيدونا، كم عدد سور القرآن الكريم؟
12: يا الله الله والله ينعرفه يا رفيق
8: ماك في التالف زعا
6: يلا
7: 200 والله
6: كيما نطلع كيما نهبطك ادعك يا ربي ثبتني
7: يا رب
8: وحير
7: بابا تي لو ميور لو بوس
6: نو
7: لو كينغ
6: زيرو
8: لو ميور
7: لو ميور بور لا فان والله نعرفها والله
6: برنس
9: 36
6: جهان قديم السورة
10: 104
6: 104 يلا
10: 144 114
8: 90
10: لهذوما كلهم حتى النكس
6: حتى
11: 99
7: 114 رفيق
6: 104 144
7: 114
10: يذكر يظهر لي 204 ولا 200 ليلى 144
6: 114 جواب صحيح 114 سورة
10: مستر بازي
6: ما عادش تخمم يا جيم ربي يعطيني ديريكت في ماما يعني أختانا من التخميم. يلا السؤال الموالي زيدونا
7: فيق. أحلى نفهم وكان أنا
8: رفقي
7: رفقي والله باش يقتلوه يا رفقي أنا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
9: تيز يا
6: على زيادة
7: والله تجير ترو
6: حر تجير ترو حر تجير ترو
7: إلينا
8: تعاني برشا
6: حب يقول لي تعاني
10: فين
7: والله يا ربي معاك
6: تجيرتو يلا
7: شبابك ضيعته في اللونتير
6: الحمد لله والشكر لله تكافي حاجة حليل إن شاء الله. السؤال الموالي زيدونا
7: أي بابا
6: ما معنى عندما نقول في القرآن ورب العزة يقول الزاجرات زجرة؟ ربي يقسم يقول والصفات صفة فالزاجرات زجرة. الزاجرات زجرا ايش معناها؟ زيدون
7: اللي يجزروا في العباد رفيق ويقتلوا في العباد.
6: يقتلوا في العباد الزاجراتي مش بالجي زي تبدا. يلا برنس
9: الصعب في الدنيا
6: الزاجراتي تجي من زجرة معناها
9: صعب.
10: السواعق
6: السواعق
7: السواعق الريح الريح
6: الريح
11: الرعد
10: ما
6: هيش الرعد
7: الزجر.
6: الزجر هو الدفع والمنع بالقوة. الدفع والمنع بالقوة معناها كي تجي باش تعمل حاجة نجم تمنعك يوم القيامة.
7: الصدقة
6: لا
10: نوك حاجة باهية.
7: الكلمة الطيبة
6: لا.
11: حسنية
7: صلاة
6: لا ماهيش صلاة.
10: فهمنا سؤال
6: المخرج
10: حسنتنا.
6: عنده
10: ل...
6: إجابة.
7: رضاية الوالدين ترضي والديك
6: نقطة. الحاجة تمنعك الزاجرات زجرة يوم القيامة الناس كل باش تتصف ما عادش فهم هكا كاردو كونبورتمون
7: حفظ المساوات
6: لا
10: حسنين
7: الملائكة.
6: رامي جواب صحيح. الملائكة
11: عمري ما استعملت
6: الملائكة. الزاجرات زجرة برافو صحيتك. الملائكة تزجر السحاب تدفع السحاب وتسوقه بأمر الله حيث يريد. تزجر الشياطين تمنعهم من إيذاء المؤمنين واستراق السمع وغيره. والزجر عن المعاصي تلهم العباد الخير وتزجرهم عن ارتكاب الذنوب. الزاجرات زجرة هي الملائكة برافو. رامي احنا ماشي لامريكا نلعبوا شويه ثقافه في علاقه بالمدن الامريكيه. ما نعرفش كنت طلع هذه حاتم كنت طلع هذه فرانشمون شابو با معناها. ما هي عاصمه ولايه نيويورك الامريكيه؟ خليك الاخر بيان سور اكثر واحد عندي ثقه فيك زياد.
7: نيويورك
6: عاصمه نتاعها وما غادي كل بلد عندها عاصمة.
7: كل ولاية. وكل ولاية عندهم تلفزة وجرائد متاعهم. يودي كنجينا غادي غير والله يا رفيق تطلع عندي.
6: يلا
7: ليه انت ليه كلاسيكي
6: روتيني
7: روتيني ما يحبوش الروتيني
6: يحبوا الشو
7: يحبوا الشو.
0: بالعكس رادويتهم كلاسيك على الاخر.
6: شنو معنى الشو؟ علاش كي عملت لك عيد ميلادك سيتي با دو شو؟
7: والله يا سيدي شو
0: كتف الثقال دخلهم.
6: يلا قول لي زياد عاصمة نيويورك.
7: شيكاغو.
6: شيكاغو. برنس.
9: نيويورك سيتي.
6: جيهان.
10: تقول منهاتن.
6: رامي
0: والله ظهر لي ما منعش ننطق اسمه.
10: كيفاش تكتب؟
0: ما استنتوتش ولا حاجة هكا ظهر لي هذيك.
6: نيويورك
11: نيويورك الولاية
6: حرف الآ أي
11: مش المدينة
6: حرف الآ.
10: استنى
11: استنى
6: أي ولاية نيويورك أ تبدأ بالآ. ثم المافيا التركية وفما
10: الألبانية.
0: ألبانيا.
10: ألبانا.
7: الباريس.
6: الباني العاصمة. أجوبة خاطئة لرف مقر. نمر للسؤال الموالي. زيدون من هو صاحب رواية الطريق المسدود؟ تعملت فيلم سينمائي بطولة فاتر حمامة عام 1958. شكون زيدون؟
7: نور طريقنا بجاه النبي.
6: يلا
7: نجيب محفوظ.
6: نجيب محفوظ. برنس.
9: طه حسين.
6: حسين. جيهان.
10: احسان عبد القدوس.
6: رامي.
0: محمود درويش.
6: حاتم.
11: حسين.
6: حسين عبد القدوس. حاتم. جيهان جواب صحيح. وكما قلنا الفيلم تعمل عام 58 بطولة الجميلة فاتن حمامة. سؤال الموالي. اكثر بلد عربي بحساب طول الشواطئ شكونه؟ زيت
7: يظل لي تونس رفيق.
6: تونس
7: 1300 كيلومتر نحن راه.
6: برنس.
9: لا يظل لي ليبيا.
6: ليبيا. جيهان.
10: يظل لي سعودية.
6: السعودية. رامي.
0: مصر.
6: مصر. السعودية الخامسة ومصر الرابعة والصومال الثالثة. سلطنة عمان الثانية.
0: عرفتها.
6: الأولى شكون؟ هني نحيت لك أربعة ديجا كان أنت نجمو يتعديو في مخك. السادسة اليمن. السابعة ليبيا. الثامنة الإمارات. التاسعة تونس. العاشرة الجزائر.
10: آه
11: العاشرة الجزائر
0: عاملين عليها لولا
6: احنا قبل الجزائر.
0: ما احنا على الدوره
11: من...
0: الدوره
11: آه اوكي
6: احنا اكثر من نتزيج.
11: موريتانيا
6: موريتانيا قلت لك
7: لا ما سميتهاش
6: لا ما سميتهاش
11: من مش موجودة.
6: لا موريتانيا ترتيبها 12 ثلاثة
11: صومال
6: نعطي انديس احنا نحكي على دولة عربية
11: عربية
6: طول الشوات الانديس
11: عاصمتها على البحر ولا عاصمتها
6: بي اس جي
0: قطر
7: قطر
11: كيف قطر لا مش قطر
6: تحفر بي اس جي
11: بي اس جي بي اس جي
0: عمان
6: دولة عربية بي اس جي
10: كويت
0: دولة عربية بي اس جي
11: المغرب
6: حاتم الجواب الاسرع
11: حاتم ما تظهرش تحسب مع الصحراء الغربية
6: ما كنتش نتصور المغرب آه تكون الاولى نقطة حاتم بالحاجة السؤال الموالي زيدونا
7: آه يا بابا
11: بابا
7: ملي ليبيا
6: من هي اول وزيرة في تاريخ تونس زيد
7: عزيزة عثمانة
6: رامي
0: مش تاع العشرة آلاف
6: بدي اعطيني اسمه شو بتاع العشرة آلاف
11: هذيك مدام دكتورة بالشيخ
0: مدام دكتورة بالشيخ
6: مدام دكتورة بالشيخ
9: أول وزيرة هي مدام زالي
6: مدام زالي جيهان
10: شو قول توحيدة بالشيخ
6: توحيدة بالشيخ وزيرة. كانت وزيرة العائلة والنهوض بالمرأة في حكومة محمد المزالي عام 83
11: فتحية في المزالي
6: فتحية مزالي لبرنس حاتم جواب صحيح عام 1000
11: فتحية مختار
6: وثلاثة وثمانين مش بعيد برشا
11: فكرها بالدين نتفكرها معناها كي تعين نتفكرها قعدنا بهتين تونس كل تحكي على
6: أبو تخلطت على ستي وقتها ريكسو بتاع العباد العامة الناس كيف قبلوا ولا لا
11: قبلوا خطر وزارة المرأة كان عطات وزارة أخرى
6: راه ما قبلوش
11: سبغي نحكي لك
6: ستي انتليجون باش تحطها موا في وزارة المرأة كوم ديبي معناها
11: وأسرة معناها حتى بيرسون بي كونتيست
6: شوف المخاخ قداش كانت رافضة الحكاية نتاع أنه مرأة تاخذ
11: كان بورقيبة يحبها برشا ويمن بها ومعناها وهي زاد مرأة راهي معناها فريمون سيرفو
0: كفاءة
11: كفاءة كبيرة
6: يلا سيدي فتحية المزالي جواب صحيح حاتم بالحاج جواب صحيح ربي يرحمها وينعمها ويرحم جميع الموتى السؤال الموالي زيدونا
9: سؤال رقم 8
6: علاش تحسبهم برشا
9: شدني برقم قداش قلت سؤال رقم 8 قيد فيهم
11: قيدهم يقيدهم يعاودوا يرجعهم في الدار باش كيعاودوا يجيو ما يلقاش
9: لا لا لا باش نروح للدار نسألهم لأولادي بشوفهم يعرف تبعوا
6: بربي تعملوا هذا مع أولادك برحق
9: ولا نعملهم مع الكبيرة ايه
6: تسألها الكويز
9: وتسأل حاجات مثلا أول وزيرة بتاع أول وزيرة
6: مهمة
9: مهمة ما كانتش فما بالك كانوا فما
6: ريت معناها نعطي ساعات معلومات
9: بيه مش مقل عليك ديما
6: مش ديما الخلوث كما قبيلة كنت مش ديما الخلوث
9: يا ولدي زلت لسان قبيلة ذيك
6: عمري ما نسامحك
9: عليها زلت لسان يا ولدي نعرف نسامحنا
11: بارح مرأة رفيق قالت لي راه ولدي الكويز ذكروا بعد ساعات الذي مال باش تهبطوا من الكرهبة يمشي يقرا
6: ان شاء الله يكونوا يفيدوا في الناس
0: ان شاء الله ان شاء الله
6: زياد شبيك دوح في راسك
7: لا العباد مغرومه بيك
0: يفيد
7: 100% ضيعت الباكي تبع
6: السؤال الموالي ما معنى بالفرنسيه ايغيزي
7: ديغيزي ناحيه لها دي
6: ايغيزي A I G U I S E قولوا جي ايغيزي ما معنى
7: رفضت الديغيزمون
6: اه كان عنده ديغيزمون كي نحيت ولات ايغيزي جي ايغيزي لو ديغيزمون سامباتيك
11: دي هو الماسك نتاع
6: الماسك هو الدي يلا سي يلا برنس
9: الوضوح
11: الوضوح
6: الوضوح
11: زيت وضوح
6: جيهان خليك رامي
0: مشيت عملت معناها واحد ليغاليزاسيون
6: ليغاليزاسيون جيهان
10: والله ما نعرف
6: قوانين ما تعرفش
10: عبيد ما نعرفش عرفت
6: كيفاش تعرف احد
11: يس
6: خلينا نعطيهم فرصه الاولاد
11: العيد العيد رفيق
6: علوش
0: سلختو
7: سلختو
6: لا
7: شويتو
6: في علاقه بالعلوش لا
7: شريتو
0: شوشتو
10: اخترتو
6: لا
7: شوشتو
6: لا
0: قصيتو
7: قرون راسو
6: لا
0: شوشتو
7: شوشتلو راسو
6: لا
7: تكسير عند جزار
6: لا
7: ايش نعملوا
10: لنديس لنديس ضايع
7: مع ديتي
11: اضربوا بمقص
6: علوش لنديس الاول لنديس الاول علو لنديس الثاني جزار
7: جزار
0: جزار
7: قديت
6: لا
10: فصلت حاجه
6: لا رامي حاول
7: هاني كملنا بدا مش ندخلوا في العصبيه انت
6: الهندسه الثالث بو سعاده
7: سكينه دغرتو. شرحته
6: لا
10: ذبحته
6: لا
7: والله العنف هكا
6: دغرتو على العلوش دغرتو
7: يلا يقص الكوستيليات
6: لا لا مش الكوستيليات
7: ستيك
6: يقص ستيك لا سلخت بو سعاده سزار لنديس الاخر نار
7: شو شتو طيبتو
6: رامي
11: يمضي يمضي
6: يمضي السكينه ايجيزي لو كوتو جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجه الفائز حاتم بالحاجه كان اخذتوا نهايه الحلقه نعتذر من الناس اللي استنيت الشيخ الكوكي ان شاء الله يرجع بعدين الاسبوع القادم
11: فرجي ياسر هلا يميت هو اللي يمر
6: مو يكور برشا
11: يكور
6: مخه رافض انه الشباب في عمر معين يلعب سبعه ماتشات ويلعب وفو سونتر واخر ما شاء الله عليه كورش كبير الشيخ سلموا عليه برشا هاتوا شكرا لك شكرا جهاد شكرا لبرير زياد الناس سلموا عليه رامي شكرا أصدقائنا في الإعداد فاروق السويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم بوخبي في الإعداد وجهير كذلك في الإعداد سلموا عليكم الناس الكل ما تنساوش اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع أكثر من قراءة من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنساوش الناس الكل تقرأ سورة الكهف لأنه قراءتها تضيء إن شاء الله للعبد ما بين الجمعة والجمعة وأكثر من الدعاء وخاصة ما بين العصر والمغرب وآخر ربع ساعة ونص ساعة ما قبل المغرب لعلها تكون ساعة إجابة مني لكم أحلى تحية إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام جعفر ساعة سعيدة بعد شوية ابتسام هنا تونس بو ويكاند باي باي تشاو تشاو
13: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق
14: راف ماك غديف
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
14: ديوان اف ام صوت كوم ديوان اف ام
13: تبع الموسيقى

تعالي ما جيبش سيرتي. ديوانة فن صوتكم.

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا داي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: جايبنا

حبيتك تنسيت النوم بتبيع صباح عليكم بصوت فيروز. اهلا وسهلا مرحبا بيكم تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا تسمعوا في ديوانا فام. هذه ويكند على الكيف من 6 حتى لل 11 5 ساعات من البث المباشر. برشا مواضيع باش نحكيو فيها من بعد, برشا اخبار في علاقه بشان الوطني شان العربي والعالمي, الى جانب الفقرات الخاصه باللي كرونيكور دو ليميسيون. وترافقني هذا الصباح جميله المخرجات صاحبة الطاقة الإيجابية ووزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. نخليكم مع فيروز ونرجع لكم إن شاء الله مع 6:30 بالضبط, نعطيكم طقس اليوم كيفاش باش يكون.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: 6:30 على ديوان اف ام. اهلا وسهلا مرحبا مكملين معاكم في ويكاند على الكيف حتى لل11. وقيت نعطيكم شنو بشكون حول الطقس اليوم.
0: طقس اليوم
1: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 6 جوان 2026 استقرار في درجة الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.
0: طقس اليوم
1: خليكم معنا في المتابعة. بعد شوية ديكم فقرة الدنيا حدود وقراءة فلكية للأبراج نتاعكم مع زميلتنا هيفا بن يوسف. احنا نرجع لكم بعد أخبار السبعة مباشرة بالأكتو في أسبوع ببوزيتيف ومختلف الفقرات الخاصة بالآخر الأحداث في تونس وفي العالم.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

0: الدنيا حظوظ الدنيا حظوظ. الحمل
1: فما بورود ساعات يفيد وينفع كي تربح بيه راحتك، مش لازم المشاكل الكل تتربح بالتشنج ولا الغش، راحة بالك أهم.
0: الثور
1: نهاير مناسب باش ترتاح شوية وتبعد على كل ستريس، أعطي روحك حقها وميسالش تفرهد شوية.
0: الجوزاء
1: فما خبر ولا حديث يفرحك، ركز مليح مع التفاصيل الصغيرة هي اللي باش تصنع لك الفرق اليوم.
0: السرطان
1: ما تعيشش على التوقعات، خليك مع الواقع وخلي الأفعال هي اللي تحكي مش التأويلات.
0: الأسد
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما حاول تسمع للناس زادة، ساعات فكرة باهية تجيك من عبد ولا حد ما تتوقعوش.
0: العذراء
1: من غير ما تتعب روحك بالسعي للكمال، الحاجة الباهية ببساطتها خير من الحاجة اللي تستنى فيها تكون كاملة.
0: الميزان
1: حاول توزن بين واجباتك وراحتك، نهار السبت هو نهار تفكر فيه في روحك وحياتك.
0: العقرب
1: إذا عندك حاجة تقلقك وجهها قبل ما تخليها تكبر في مخك، الحقيقة غالبا أبسط من التصورات.
0: القوس
1: بدل الروتين متاعك بحاجة جديدة حتى لو كانت بسيطة، التجديد يعطيك طاقة مزيانة وبرشا نشاط جديد.
0: الجدي
1: رتب أولوياتك وما تحملش روحك أكثر من طاقتها، خطوة صغيرة خير من 10 خطط ما تتنفذش.
0: الدلو
1: فكرة قديمة تنجم ترجع وتثبت اللي كانت تستحق فرصة ثانية، خليك منفتح على كل الاحتمالات.
0: الحوت
1: اسمع لإحساسك أما خلي ديما المنطق موجود، القلب مهم أما العقل زادة، خلي عنده كلمة عليك.
0: الدنيا حظوظ باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز وسابعة. ديوان اف ام صباح الخير. المستشفى المحلي بالتضامن شهد يوم أمس الجمعة إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وتمثل هذه الخطوة وفق بلاغ لوزارة الصحة انطلاق عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. الوثيقة التي أعدها المعهد خلال شهر ماي المنقضي تظهر اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000 ومعطيات الحالة المدنية أن عدد سكان تونس بلغ 11.97 مليون نسمة سنة 24 و2000 وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، بما يؤكد أن الانتقال الديمغرافي الذي شهدته البلاد كان أسرع

0: وأعمق مما كان متوقعا، كما أشارت إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94900 إلى 1.54 طفل سنة 24000، أي دون مستوى تعويض الأجيال. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو الصحفي مراد الزغيدي إلى تعليق إضراب الجوع الذي ينفذه احتجاجا على مواصلة سجنه، وطالبت السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. والنقابة تحمل في بيان أصدرته يوم أمس السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن أن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، مشيرا إلى أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. والجيش الأمريكي يؤكد في السياق ذاته أنه لا توجد حاليا أي تقارير عن إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين، وأن الادعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين كاذبة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه يرفض تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران. وكان عون قد قال يوم أمس الجمعة أن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: وزير البيئة نواجه مخاطر بيئية كبرى. الصيدلية الخاصة تعيش أزمة والنقابة تحذر من وضع مالي حرج. تونس صادرات صناعة مكونات السيارات تحقق 3.5 مليارات سنويا. اتحاد الشغل يهدد بالخروج إلى الشارع. 36 طفل لقوا حتفهم في حوادث الطرقات منذ بداية 2026. تونس تقتني 75 ألف طن من القمح اللين عبر مناقصة دولية. لماذا تراجعت صابة الطماطم؟ السجن لتسعة تلاميذ بتهمة الغش في البكالوريا. مرصد المياه تسجيل 266 انقطاع خلال شهر ماي. الصحة العالمية 866 مليون إصابة و 1.5 مليون وفاة سنويا بسبب الأغذية غير المأمونة. تحذير أممي، الكوكب يقترب من الانهيار الكامل. صندوق النفط، كيف تبدو أسعار النفط؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه العناوين متاعنا في فقرة الأكتيو في أسبوع. بعد شوية باش نتناولوها بالتفاصيل. مقبل هذيك مرحبا، تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف، على تيك توك متاعي أنا، على الباج فيسبوك. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. تحية لكامل الفريق اللي رافقنا هذا الصباح في الإخراج، وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. هلو ندوشة. على مستوى الإخراج الرقمي وسام يحيى، مرحبا مرحبا. وعلى مستوى الأعداد الجميلة صاحبة الابتسامة الرائعة الصحفية وحيدة قادر. ويرافقني في الأستوديو التحق بنا الزميل سعيد زويري. أهلا وسهلا سعيد.
2: صباح النور عفاف، تحية ليك، تحية أمال، تحية لكافة الزملاء. صباح خير الناس الكل، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريح
1: يا رب. مرحبا. وطبعا الكرونيكورز دو ليميسيون مدام أمال عدويني. بونجور.
3: بونجور. صباح النور، صباح الورد، صباح الأفراح، صباح النجاحات، صباح صباح الفرحة الكبيرة.
4: وهنا في مساء وصباح
1: عطينا الصاغ يا حسين. ديما بعملها راي راي
4: فرحا بنجاح وحياة
1: يا ربي فرح الجميع.
3: حبيت نقول، حبيت نقول من كل قلبي ألف ألف ألف مبروك لحبيبتي وصديقتي وأختي عفيف الغربي على التميز بالنجاح. ما شاء الله. الموضوع اللي اخترته عفاف ما كانش سهل، الخدمة اللي خدمتها عفاف ما كانش سهلة، التميز اللي تميزته عفاف تستحقه
1: يا ربي.
3: وتستحقين النجاح، تستحقين التميز، لأنه هاد نقولكم زيادة راول النوت مش شوية. ما شاء الله. في معهد الصحافة وعلوم الأخبار 18.5/20 في بحث متميز. بوسي 2050، بوسي 2050 وصحفية متميزة عفاف الغربي. ألف مبروك حبيبتي.
1: علاش هكا يا ميل عملت؟ علاش هكا؟ ميرسي بوكو يا ميل، ميرسي بوكو. شكرا ليك، يعطيك الصحة.
3: وشكرا
1: للناس الكل من أعماق قلبي. ما كنتش نتصور ردة الفعل الجميلة والكبيرة هذية وقت اللي أعلنت على التخرج متاعي اللي قعد معلق من التسعينات، وقت اللي كان السيستم ميتريز، وقت أنا ما كملتش سوتنانس نتاعي باعتبار اني اتزوجت وبديت نخدم وحبلت ولدت وكل شيء، دونك ما كانش ممكن واني باش نعمل رساله التخرج. فرجعت سنه لبرشا اسباب باش عملتها، وما كانتش رساله عاديه لانه الانتظارات كانت كبيره وكثيره مني، يعني مش باش نعمل اي مشروع ولا مشروع ساهل ولا حاجه خفيفه ولا نقعد في زون دو كونفور. لي اخترت مشروع دسم ومشروع علمي اللي استحق مني، وانه زيد نزيد نعمل تربص في مؤسسه اخرى غير وسيله اعلام، وان يكون موجوده في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. برشا دراسات، برشا بحوث، برشا تعب، ولكن الحمد لله. نحب تحيه كبيره كبيره كبيره، نشكر برشا برشا برشا المؤطره متاعي الدكتوره حنان المليتي اللي نحييها من اعماق قلبي، لانه كانت عندها زياده الى جانب التاثير الاكاديمي كان عندها سند معنوي مهم ونفسي مهم. فكل اللحظات اللي انا نتعب فيهم نقول لها ليه يجي ليه تعبت ليه مانيش باش نزيد به، وهي تقول يعمل هكا ليه، وهذه يزيد تطورها وتوسعي في توسعي نلقى روحي كاتبه 150 صفحه معناها يعني ما تصيرش في بي اف او. وايضا ما ننسيش المؤطره العلميه الدكتوره علي عمروني اللي هي غرمتني بعالم البحار للامانه، وهي اللي حبتني في البحر وفي عالم البحر وما يخفيه البحر من كنوز، فالف شكر لها. وما ننسيش ديوانا فيم بالطبيعه والتاثير المهني المتميز، وفرحه رئيس التحرير ومدير التحرير مهدي بن عمر وقت اللي قلت له راني باش نستكمل الرساله نتاعي، فمن القلب زاد الف شكر مهدي بن عمر. كل الزملاء انتوما اللي تعبتكم بالستريس نتاعي عام سنين وحيده اللي قلت لها وحيده البرنامج بين يديك بين ايدي امينه. كل الزملاء والاصدقاء والناس اللي فرحوا لي والعبيد محليكم. عندي برشا ما نحكي في الموضوع هذا ما ماهوش مجاله، تو نرجع تو نحكيو فيه، وعندي برشا رسائل نحب نقولهم لكم. سي با لو مومون. ميرسي يا امل،
2: ان شاء الله الف مبروك عفاف وبالتوفيق، وان شاء الله فيما اهم. الموضوع مهم جدا اللي اخترته،
1: وانت شرفتني بحضورك كي عملنا ايفينمون
2: هذاك. علاش نحكي الموضوع مهم على الاخر بالحق اليوم، انه يتحول الى معناتها ميموار اليوم، رساله تخرج ايضا مهم جدا. هذا ابار انه باش يبقى اثر للاجيال القادمه انها تلقى نفس الموضوع. وان شاء الله معناتها المواضيع هذه اللي هي المواضيع البيئيه شوي اهتمام خاصه في رسائل التخرج لانها مهمه جدا.
1: وي، وان شاء الله يرجع الماستير نتاع البيئه لانه تم الغائه، دونك ان شاء الله يرجع الماستير نتاع البيئه لانه داخلين في عصر بيئي بامتياز على جميع المستويات، فمش معقول انه ماستير نتاع البيئه يتنحى. يلا نبداو باخبارنا، نبداو بفقره بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف.
1: الوغ شو عندك مدام اميل؟
3: انا حبيت نبدا بما انه امتحانات بكالوريا، بما انه فما برشا ستريس للتلامذه، بما انه الصغيرات وقت اللي يمشيوا للمعهد يحسوا برواحهم ستريسيه، مبادره انسانيه وتحفيزيه كبيره برشا تجينا من معهد غزاله، مجموعه من الشباب على راسهم رحمه العربي قاموا بمبادره انسانيه كبيره برشا، فوزعوا المياه على التلامذه. واللي عجبني اللي اعطوهم شهاده البكالوريا وهما قبل ما يبداوا البكالوريا، وهو تشجيع كبير وكبير برشا،
1: تشجيع
3: معنوي كبير وكبير برشا. تحية كبيرة برشا الرحمة العربي، تحية كبيرة للإطار التربوي ودار الثقافة بغزالة على هذا المجهود الكبير والكبير برشا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا تلاميذ البكالوريا.
1: أمين يا رب، ربي نجحهم ربي يوفقهم. للأسف ما برش حاجات متاع غش، حالات متاع غش نحكيو فيها من بعد، وأيضا باش يكون بحضينا مختص باش نحكيو على كيفاش نجموا نراقبوا معناها بطريقة كما الدول المتقدمة. سيد عشان باش تحكي لنا انت؟
2: انا باش نحكي على بلاغ وزارة الداخلية البارح اللي احنا الجمعة اللي فاتت عشنا على وقع فيديو ما نعرفوش، كنا في جدل مع وسائل التواصل الاجتماعي كانت تخوض في حرب ضروس فيما يخص ثم فيديو منتشر وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اسئلة فيديو مخزي جدا لعملية اللي صايرة ما نعرفوش تحرش بركاج شنو اللي صاير لمجموعة من عائلة من أفريقيا لجنوب الصحراء. بقى المجتمع في انكسار وصلت حتى اتهامات متبادلة وغير بين مجموعة تحاول انها تلصق التهمة فعلا بالتوانسة واللي هم كذا اللي هو ظاهر, بين مجموعة تحاول انها تدافع على السلطة او النظام بأي طريقة وتدعي انه الفيديو مش من تونس, بين مجموعة اخرى تحاول انه تربط بين الذكاء الاصطناعي وبين الفيديو هذا وبين خلفية سياسية. الخبر المهم الوحيد اللي هو البارح اكدته وزارة الداخلية في بيان لها ونهاية الجدل انه تم القاء القبض على المجموعة هذه ويبدو انهم ثلاثة وهما في تونس. معطيات اخرى اعطتها وزارة الداخلية اضافية اللي هي الفيديو قديم تقريبا
1: قديم ولكن صحيح
2: صحيح هكا ولا لا صحيح فقط انه قديم معناتها عنده 5 سنوات. هي الجريمه هذه ما تسقطش بالتقاعد
1: بعد
2: معناتها تحيه ايضا للناس اللي حاولت حتى بطريقه فرديه قبل المبادره نتاع السلطات الامنيه او في الاثناء نتاع السلطات الامنيه انها يعني تحاول تكشف على الجريمه هذه, وثم ناس بقات ضاغطه من اجل انه ما تعداش الجريمه هذه ما تكونش فقط زوبعه نتاع وسائل التواصل الاجتماعي نهار ولا زوز, لا لازمها هذه. وانتشر ايضا الخبر في كل وسائل الاعلام الاجنبيه الانجليزيه خاصه يعني بطريقه
1: والمؤثرين الافارقه من برشا دول واللي مقيمين في الخارج. انا شفت حتى على على تويتر معناها صوره ياسر خايبه
2: للعنوان اللي مشى بطريقه تخدم بطريقه خايبه على الاخر اللي صور المجتمع التونسي.
1: زيد سعيد السؤال المطروح, كي هي قديمه شبيه خرجت توا الفيديو وشكون خرجها معناها هذا المفروض راهو اللي صار جريمة موجودة انه محاولة الاغتصاب والتحرش موجودين, انك تحصر العبيد بالطريقة هذيك في معناها تعيشهم لحظات الرعب هذيك الكل وذي كل وما فيهوش نقاش راهو, ولكن انك تخرجها توا الفيديو هذي فما حاجة معناها
2: هي, هي هي هي وزارة الداخلية اعطت طريقة اخرى انه الفيديو خرج عنده 5 سنين 5 سنوات وانه خرج انه تم اول ما تم بثه تم بثه في 2 قارات مختلفين.
1: ايوه
2: بمعنى وانه يتحاول ربما بطريقة غير مباشرة انه ثم اليوم محاولة اعادة استعمال الفيديو او استعمال الفيديو لاغراض اخرى. الغرض الرئيسي مش التشهير, ولكن ينجم يكون حتى واحد من هذوما زوز اللي بارتجاو الفيديو من قارة مختلفة, ينجم يكون الفيديو وصلوا توا, ينجم يكون اختار التوقيت, ينجم يكون عنده اغراض سياسية, ما هذا كله ينفي. لكن الجريمة الرئيسية هي الجريمة اللي صارت انها تصور مجتمع كامل, وخاصة انها جاءت عفاف في الفترة هذه. احنا عندنا تقريبا 2 أو 3 شهور ثم فترة متاع عنف متبادل, وثم فترة متاع حسينة ثم تحريض على
3: موجود
2: في الملف هذا, والتحريض هذا كان حتى من بعض المسؤولين وبعض النواب للأسف اللي هم أعلى معتهم سلطة اللي هم موجودين اليوم في حتى النواب يحرضوا غيرها, ثم حتى صحفيين للأسف, ثم حتى غير اليوم خرطوا في هذه بطريقة إما عن وعي أو إما ما همش عن وعي, مش فاهمين خطورة الملف, خطورة أنه معناتها اللي صاير هذا كل هذا عفاف. لكن للأسف أيضا يشوش علاش الحاجات كيف هكا, تشوش أيضا على مجهودات الدولة, لأني أنا نتابع في مثلا برنامج الهجرة التوعية اليوم تقريبا عند 9 أو 10 شهور اللي هو تقوم بها وحدات الحرس الوطني,
1: فما مجهودات كبيرة برشا هم عاملين مجهودهم, ولكن
2: هم توا ظهروا للذو عفاف, لأنه اليوم 10 شهور مرجعين تقريبا 4500 توعية
1: على قديش,
2: وأنا واكبت زوز
1: على قديش
2: يعني هم توا الإحصائيات تقريبا ثم في حدود 20,000 ما يفوتوش 20,000 حاجة موجودين.
1: هم يحبوش يروحوا معني
2: هو اللي صاير. لا ما أنا تابعت 3 أو 4 مرات عفاف حضرت ميدانيا في نقطة تجميع بتاعهم هذه اللي هنا في لاك زيرو, إنه لا معناتها باش فهمت اللي هي توعية دونك الكيران مجانية هم اللي بادروا يتصلوا على الواتساب بتاع الموضوع باش يروحوا, يتم تجميعهم بطريقه توعيه, ينقلها من المخيم هذايا كيلومتر 21 في صفاقس, ومن بعد يشوفوا اللي عنده اي وثيقه تثبت مع خاصه جواز سفر حتى منتهي الصلاحيه هذاك في 24 ساعه يروح
1: مش عارف منين,
2: واللي ما عندوش عنده اي حاجه اخرى يتصلوا, والعمليه صايره كلها بالتنسيق مع السفارات. العمل مجهود كبير اليوم كما هذا. انا شفت عفاف ثم شفت المره اللي فاتت اخر مره ثم 3 هذوما من جنوب الصحراء جايبين في تاكسي
6: صديقهم وصل الغادي عطاه كل البيانات هو باش يروح هما ما زالوا كسالت علاش هذوكم زيبتهم قال لك لا احنا توعيه اللي ما يحبش
1: ما نجموش يروحوا
6: هما وصلوا زميلهم وهم مش باش يروحوا هذه وللاسف نهارتها الفيديو منتشر فحكيت معاهم معناتها هذه محبط جدا بالنسبه ليهم سبعة ولا ثمانية شهور يخدموا بطرق كلها قانونية يجي حد كما هيك يطيح لهم كل شيء في الماء هذي أيضا مش باهي لأنه باش تخرج علينا الصورة كده مش الشخص فقط هذي ليش مسرحان ولا شكون هو اللي باش صورته خايبة تونس كاملة للأسف مجتمع باش يخرج كمجتمع عنصري مجتمع باش
1: في توقيت متاع داخلين على سيزون توريستيك الحقيقة وتعرفوا المواضيع هذي يتأثر برشا خاصة في أوروبا
6: التحرير ولا حتى في وسط المجتمع التونسي للأسف ثم ولا انقسام ولا قضية ما عادش فرقة جنوب الصحراء وقضية هجرة غير نظامية ولا قضية سياسية بامتياز اليوم استعملها المعارضين ضد السلطة وتستعملها السلطة لاتهام المعارضين هذا هو المشكل الاختيار وثم مجتمع ينقسم في الأثناء
1: مش سلطة هذا سيد راو اللي يدافعوا اللي يتكلموا باسم السلطة مش سلطة سلطة
6: طالما
1: مش
6: سلطة صامتة يعني سلطة صامتة اليوم
1: اي معني هم عبيد هم اللي يتكلموا باسم السلطة وحدهم
6: اي الوحيدين هذوم المبررتين اللي يبرروا في كل وقت
1: المفسرين
6: وانت انت انت شوف الموقف نقيضه البارح من الصباح هم يروا اللي لا الفيديو هذايا تم استعماله من قبل المعارضه في الخارج هو فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي يسألوا في الذكاء الاصطناعي هل الفيديو هذا وين والسؤال جاوا فيهم واحد خرجت ما عرفش امبريم منين هذيك انه من السودان ولينا في دارفور وما عرفش نيه وثم بعد كي ولت اكدت وزاره الداخليه انه الفيديو صحيح لكن قديم لا معناتها رجعوا بكل فسخ اللي تتبع ذاك ورجعوا لا هذا الفيديو راهو صحيح يعني ولكن توقيته بقى هو المشكله التوقيت مشكله لكن هذيك عارفه السياسيه الداخليه هذيك احنا اللي ملف حساس جدا والصوره فيه انه صوره تونس
1: يعطيك الصحه سعيد فقط انا عندي زوز ملاحظات نحب اقولها المعارك السياسيه يلي تكون فيها حد ادنى من الوطنيه ومن التفكير في مصلحه البلاد هذه الاولانيه والحاجه الثانيه يا وليدي راهو المواقع التواصل الاجتماعي وكل ما ينشر ما تبداوش تهبطوا وتبرتجيوا وتتكلموا وتعطيوا في الحقائق هكيكة مسلمة وانتوما ما ثبتوش رو ما تنجم تاخذ معلومة صحيحة إلا من مصدر رسمي أو وسيلة إعلام رسمية ما تنجمش تاخذ معلومات من صفحات وإلا من بروفيلات وتبدأ ردوا بالنا رو كل كلمة بحسابها وهاكم شفتوا معناه شنو اللي صار في علاقة بهذا الملف كنت ذي بيبوزيتيف
5: بوزيتيف
1: وين البوزيتيفيتي ما نعرفش
6: القبض لا تحرك القبض عليهم هما وانه اي واحد يعرف باش يعمل الشيء هذايا ولا حتى ربع انه باش يتم مقاضاته حتى بعد 5 سنين
1: ما يتيحش يلا باش نمشيو للعناوين نتاعنا باش نمشيو لفقره لاكتو في اسبوع
5: لاكتو في اسبوع
1: نبدأ بالعنوان الأول معاك سعيد وزير البيئة نواجه مخاطر بيئية كبرى دونك نقرأ العنوان هذا على موقع موزايك أكد وزير البيئة لحبيب عبيد خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للبيئة وأن تونس تواجه عدة مخاطر من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها ارتفاع مستوى سطح البحر نظافة الشواطئ إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد الاستهلاك وأشيد بالمبادرات الشبابية المعروضة في هذا السياق وأوضح من شيرة أخرى وأن تونس ركزت حتى الآن 3 محطات لإنتاج الغاز والكهرباء من النفايات والفت إلى أنه بعض التعطيلات اللي تواجه مشاريع أحداث محطات أخرى في تونس الشمالية والصفاقس وأكدوا أنه العمل يجري حاليا لربط أكثر من 40 مدينة بمحطات التطهير بالتوازي مع توسيع شبكة القنوات اللي تمتد على 18,500 كيلومتر ومن جهة أخرى حول التغيرات المناخية يقول وأنه ارتفاع مستوى البحر بلغ ما بين 30 و50 سنتيمتر مما أسفر عن تسجيل أضرار بعدد من المناطق الساحلية في الوطن القبلي وسوسة والمستير وأكد أن الجهود مستمرة لإصلاح الأضرار هذه و بالنسبة لموضوع الوشويشة البعوض اللي شفناه في برشا مناطق يأكد وأنه لا تمثل خطر على صحة الإنسان رغم الإزعاج اللي تسببه، وبين وأنه ارتفاع منسوب المياه في سبختي السجومي وأرينا هما اللي عطلوا عمليات المداوات.
6: كيفاش بتمثلش خطر ما نعرفش
1: على الصحة؟
6: كيفاش هي ناقلة للدم ما كيفاش ماذا والازعاج شويه معناتها ازعاج راه ما فماش نوم معناتها الازعاج راهي مشكله كبيره
1: بالكميات هذيك اللي شفتها
6: كميات
1: مهوله
6: كميات ما راهي مليارات مليارات راهي نتاع البعوض راهي حاجات واحياء كامله مغطيه معناتها بالشيء هذا
1: كحله
6: ثم الوزير السيد وزير البيئه خرج مؤخر على الاخر كان يحكي على المشكله البيئيه الازمه اللي هي متركبه في تونس واللي فيها واللي مربوطه بالتغيرات المناخيه في العالم
1: باش ارتفاع
6: البعوض هذايا
1: ما عندوش عليه حسب
6: اي ارتفاع مستوى البحر وغيره والانجرافات وهذه كل هذه مشكله بتعيش منها الدول الساحليه كبيره واللي هي ماهيش مربوطه بفتره زمنيه معينه تغيرات مناخيه كامله بتعيشها بلاد لك اليوم احنا عدنا ايضا ما عدناش استباق للشيء هذه ما عدناش اليوم جمعيات بيئية كبيرة اللي هي تخدم مع الدولة في انها اليوم المشاكل هذه كلها اللي هي تعتبر ما هيش تهمش الحياة اليومية للمواطن هذيك لازمها استراتيجية كاملة وزارة البيئة اليوم مخر على الاخر السيد الوزير بيئة يخرج انه اليوم يحكي على المشاكل هذه كل فرد مرة
1: ما بمناسبة اليوم العالمي للبيئة دونك فما برشا مواضيع ولكن نرجع لي نقطة الوشويشة
6: هذه
1: اللي زاد هوني فما سؤال يطرح البلديات
3: ما عاد فماش بلديات
1: معنى يا اخي ما كناش نداوي واحنا قبل ما يدخل موسم
6: الصيف شهر ولا شهر نص في المنبر هذايا في البرنامج هذايا حكينا انه راير باش تولينا مشكله في الصيف لانه اللي كنا نشوف فيه قبل من عمليات استباقيه بثلاث شهور واربع شهور غير موجود ثم على الاقل هذه بؤره التوتر اللي يسموا فيها اللي هي موجوده في البركه نتاع المياه في السجومي وغيره كل هذه يتم القضاء على لكن السنه ما شفناش حتى حد من الأحياء ما شاف هذه ثم شفنا في منزل بورقيبة جمع اللي فات رأي حاجة كميات معك بالبالة اليوم انه رأي بالله تحمل شوية ماشي خطيرة شمعتها معناتها انا نتحملها ما قرصة الناموس الناس كلها واليوم ثم صغار ثم اطفال ثم انت لتنجم
1: نقل الجراثيم زي ما نسيش
6: نقل الجراثيم لانه نقل الدم هذه
1: ما تقولش الدم ولكن نقل الجراثيم هي تمتص
6: اي لان تمتص الدم بطبيعة الحال تغذى على الدم باللي يكون فيه خطورة حتى الازعاج هو خطر على الاخر ولذا اليوم هذه يلزم على الاقل اجراءات عاجلة للحد منها
1: واضح تمشي العنوان الموالي معك امال الصيدليات الخاصة تعيش أزمة والنقابة تحذر من وضع مالي حرج نقرأ البيان هذا أصدرته النقابة الوطنية للصيدليات الخاصة شدد المكتب الوطني النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبول ولا قابل للتحمل وأبرزوا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية وأفادت النقابة في البلاغ نفسه بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقيات السابقة اللي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات وإضافة إلى الالتزام المتعلق بشهرين ماي وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح لستة أشهر خليني نلخص مشكلة كبيرة متاع أدوية في البلاد مشكلة كبيرة متاع أدوية في البلاد
3: أدوية مفقودة
1: من الكنام من السيناسيس من الصيدليات من الصيدلية المركزية مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن اليوم الدوي
3: هذا صحيح عفاف مشكلة كبيرة وشفنا حتى صيحات الفساع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ناس ما عندهاش جرعة الشيميو باش ينجموا يعديو وشفنا كيفاش دخلت العباد لأنه فما إشكال كبير برشا ما فماش تزود في الفارماسي تعرف قداش الصيدليات الخاصة تسال الكنام حوالي 200 مليون دينار هذايا اللي تسالوا للكنام وصيدليات ما خلصتش عندها.
1: كيفاش بيستخدم كيفاش باش تواصل؟
3: ستة اشهر ما خلصتش. تصور انت صيدليات ستة اشهر كيفاش باش تتزود هي بالادويه
1: طبعاً.
3: وكيفاش باش يكون فما حل الادويه هذه موجوده؟ قداش من صيدليه اللي هي مهدده بالغلق؟ 2600 صيدليه.
1: 2600 صيدليه مهدده بالغلق.
3: اي مهدده بالغلق لانه فما اشكال كبير برشا انه خلاص الديون هذيا ما تمش بالنسبه للصيدليات هذيا. لهنا الكنام لازم تتحمل المسؤوليه، الدوله تتحمل المسؤوليه، وزاره الشؤون الاجتماعيه تتحمل المسؤوليه، والكنام يلزمها تخلص الناس، خلي المواطن يتحصل على الدواء نتاعو.
1: طبعا مشيو للعنوان الموالي معاك سعيد. اتحاد الشغل يهدد بالخروج الى الشارع. نقراو العنوان هذا على بوابة تونس. عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن غضبه تجاه الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم أبناء الشعب نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار وتفشي الاحتكار والمضاربة فضلا عن تردي الخدمات العمومية الأساسية. وانتقد الاتحاد مواصلة الحكومة غلق باب المفاوضات الاجتماعية وحذر من خطورة الاستمرار في هذا النهج ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية وحملها مسؤولية حالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعد وفق بيان هيئته الإدارية. وجدد الاتحاد تمسكه باستقلاليته ولعب دوره الاجتماعي وعبر عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق ووفق تعبيره عن الحقوق والمكاسب. وطالبت المنظمة النقابية بوضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.
6: هو طبيعي بالنسبة للبيان هذا للاتحاد لأن الاتحاد يحاول يرجع يتموقع من جديد في مكانه الأصلي، مكانه الطبيعي، دوره الاجتماعي. سنوات هو غير موجود في المشهد، لا مفاوضات اجتماعية، لا جلسات مع الحكومة. بلغت ذروتها في السنة الفارطة عندما تم إقرار الزيادات في الأجور دون الرجوع إلى الجلوس مع الاتحاد. مفاوضات الاجتماعية متوقفة، الاتحاد كان يمر بأزمة داخلية وأزمة ثقة وأزمة حتى شرعية وكذا، ولكن بعد المؤتمر الأخير تم إعادة ضخ دماء جديدة في الاتحاد، انتخاب مكتب تنفيذي جديد. اليوم الشرعية موجودة، ولكن شنو عمل المكتب هذا؟ يبقى لفترة حاول يعدي رسائل إيجابية للسلطة انه مستعد للتفاوض. الحوار الاجتماعي مهم جدا، انه اليوم راهي ثم عديد الملفات العالقة اللي يلزمها تكون محور، معناتها حوار بين الحكومة وما بين الاطراف الاجتماعية هذه، لكن لا صدى لذلك الصوت. وبالتالي عرف انه، وانا سمعت تصريح الامين العام، انه لا توجد اي بوادر للقاء مع الحكومه مع السلطه لعوده الحوار الاجتماعي. هذه هي الوحيده، وهذا اللي من اجله هو موجود للاتحاد. وبالتالي انه اليوم التحركات هذه باش تكون موجوده، وايضا باش سنة تحركات اخرى، لانه في حاجه ايضا غير انه يكون يعبي الشارع، في حاجه انه يلم اكثر ممكن من القطاعات، لانه قد تكون معركه شارع اليوم في المستقبل من عجل استرداد الحق الشرعي في المفاوضات الاجتماعية.
1: شو العنوان الموالية؟ نقرأ على موقع إكسبريس فيم. 36 طفل لقوا حتفهم في حوادث الطرقات منذ بداية 2026. أكدت عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية أن تونس تسجل يوميا قرابة 4 وفيات نتيجة حوادث المرور، وهذا رقم يعكس خطورة الوضع المروري ويدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في مجالات الردع والتوعية والبنية التحتية. وكشفت بن غنية وأنه 50% من ضحايا حوادث المرور هما من فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة، وهذا يجعل الحوادث المرورية تهديد مباشر لطاقات البلاد الانتاجية ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي. وأشارت لأنه تم تسجيل 99 حالة وفاة في صفوف الأطفال خلال سنة 2025، إضافة إلى 36 طفل توفوا منذ بداية السنة الجارية، وهذا يعكس هشاشة هذه الفئة في الفضاء المروري. وشدت على أهمية تفعيل الإجراءات الوقائية داخل المناطق العمرانية، وخاصة تطبيق تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر في الساعة قرب المدارس والمؤسسات التربوية والجامعية والمنشآت الرياضية. وتقولوا أنه هذا الإجراء من شأنه باش يقلص نسب الإصابات والوفيات بشكل كبير.
3: أرقام مفزعة، أرقام مخترة جدا فيما يخص حوادث المرور. تفرجت في برنامج كومبليمون دونكيت عفاف حول الطرقات الأكثر خطورة في العالم، وتونس تلقى روحها في المرتبة الخامسة في العالم.
1: في العالم؟
3: في العالم
1: خامسة.
3: أي المرتبة الخامسة في العالم من أكثر الطرقات الأكثر خطورة في العالم، يعني حاجة مفزعة جدا. وقت اللي نشوفه العمر ما بين 18 و 35 سنة ولا 30 سنة، يعني نعرفه اللي هي فئة الشباب اللي هي قاعدة تسوق للأسف الشديد، اللي ما يحترموش قوانين المرور وما يهمهمش. والسرعة، السرعة هي رو أكثر حاجة اللي تسبب حوادث المرور، هي السرعة
1: اللي تولي حوادث مرور قاتلة. تجب تكون حوادث مرور، حوادث مرور فيها إصابات، فيها يعني خطيرة نسبيا، ولكن تولي قاتلة مع السرعة.
3: السرعة السرعة اللي هي العامل الأول للوفيات طبعا. والحلقة الأضعف هي بتبيع الأطفال اللي يكونوا مع عائلاتهم في السيارات. لهنا زادة رو ماذا بينا حتى احنا كأولياء نكونوا واعين شوية، نعرفوا نعملوا سانتور لصغارنا إذا كان يركبوا من تالي. رو مهم برشا هذاك، ما نخليهمش يخرجوا ريوسهم من شباك.
1: وما ننسوش أمان المترجلين، لأنه زادة مفماش وسائل حماية للمترجلين المستعملي الطريق، مش كان الناس اللي في الكراب، وهي لخصتهم رو مدام عفيف بن غنية كي تقول. وأنه نقصين احنا في مجالات الردع، دونك هوني نحكيو على القوانين ونحكيو على العقوبات ونحكيو على الخطايا اتسيتيرا، ناقصين في التوعية وناقصين في البنية التحتية متاعنا. حتى البنية التحتية الزايدة سبب من الأسباب الكبيرة وراء الأعداد الكبيرة بتاع الحوادث.
3: عفيف كي نحكيو على المترجلين، راهو نجمو نحكيو ونقولو وين التروتوار. فما تروتوار في تونس ما تلقاوش، ما فماش. يعني تلقى روحك كمترجل تمشي في الكياس، ما تلقاش منين تتعدى، وتلقى كراهب واقفة في الكياس، تلقى روحك تمشي في وسط الكياس قد قد، وتبدا تتلفت للتالي والقدام باش تنجم انك تحمي روحك. يعني إشكال كبير برشا، راي البنية التحتية راي مصيبة كبيرة بالنسبة للنقل في تونس.
1: وي باش نمشي العنوان الموالي معاك سعيد. تونس تقتني 75 ألف طن من القمح اللين عبر مناقصة دولية استعدادا لتعزيز مخزونها الغذائي. العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. أبرمت تونس عبر ديوان الوطني الحبوب صفقة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح اللين 2026، وفق ما أفادت به مصادر متخصصة في أسواق الحبوب العالمية. وحسب المعطيات المتوفرة، تم إسناد الصفقة إلى المجموعة الأمريكية العالمية بونغ بسعر بلغ 268 ألف فاصل 6 دولار للطن، لا 268 دولار للطن الواحد، في خطوة تندرج ضمن جهود السلطات التونسية لتأمين حاجية البلاد من الحبوب وتعزيز المخزونات الاستراتيجية. ومن المنتظر أن يتم تسليم الكميات المتعاقدة عليها في الفترة المبتدأ ما بين جويلية و 15 أوت، وهذا يضمن تزويد السوق المحلية ومطاحن الحبوب بالكميات المطلوبة. العملية هذه جت بعد أشهر قليلة من مناقصة دولية سابقة نظمها الديوان الوطني للحبوب في 31 مارس أسفرت عن شراء 100 ألف طن كنا حكينا عليهم وقتها لهنا، في إطار سياسة تونس الرامية إلى تأمين احتياجاتها من المواد الأساسية. ويعد القمح اللين من أهم المواد الأولية المستخدمة في صناعة الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية، وهذا يجعل عملية التوريد الدورية عنصر محوري في الحفاظ على استقرار التزويد بالسوق التونسي. وقتش نرجع نحقق الاكتفاء الذاتي ومن وعش نستورد ولا الحبوب؟ وقتش
6: احنا الاكتفاء الذاتي ما نحقوش الاكتفاء الذاتي لا في القمح اللين ولا في القمح الصلب للأسف، رغم انه عندنا يعني مساحات كبيرة،
1: مساحات كبرى، عندنا
6: مساحات كبرى،
1: زراعات كبرى،
6: وزراعات كبرى واراضي خصبة نجم تكون مورد للقمح هذايا وللزراعات هذية، وتشجع وتقضي برشا على نسب من البطالة، وتشجع اكثر
1: بالضبط،
6: وتقضي على حاجة اسمها تبعية. احنا نحكيه ديما على حاجة اسمها السيادة الغذائية، هذه تنجم انت تحقق بها جزء كبير من السيادة. اليوم العالم ماهوش ماشي نحو التهدئة، ماشي نحو الاضطرابات، هي مضائق مسكرة، غلاء في اليوم، نقل هذه الكميات هذه، غلاء اليوم، توتر لشاب أوكرانيا في لحظة ما كانش ثم تنجم تكون حرب غاديك، ولكن في لحظة اليوم
1: قالت
6: أي عملت لنا احنا أزمة نتاع فارينة تقريبا لسنة أكثر من عام نتاع أزمة فارينة وكسكسي ومقرونة ولذا اليوم به مهم جدا الاستباق العملية هذه، ولكن بالتوازي شنو أنت تجم تعمل نجم أنت مبادرات وطنية للتشجيع، أعطيها للشباب، أعطيها للفلاحة، أعطيها مبادرات هذه راك تنجم أنت.
1: يخي كنا ما تمر روما تونس رايماني
6: يا ودي رانا كنا ما تمر روما، وصلنا أنه حتى وقت ربي أعطانا الصابة في 17 ولا 18 ولا وقتاش رانا وصلنا أنه معت الصابة مطيشة
1: ما لقيناش
6: فمعتها راهي مشكلة راي عندك اليوم اذا عندك مسؤول انت ولا ربي عطاك خير وعندك مسؤول ما ينجمش معناتها خطه بديله انه اليوم راهو في عهد راهو من عهد سيدنا يوسف كيفاش التجميع كيفاش كيفاش كيفاش ينجم يكون تاع القمح هذا نتاع المخزون كذا. اليوم انت في 2023 و22 و21 و18 ما تنجمش بالطريقه هذه وما عندكش استراتيجيه كامله. انت اليوم ما تعرفش العام الجاي هو عام خير ولا ما تعرفش انت شنو هو نجم يصير العام الجاي وتنجم
1: فمش دي بريفيزيون. حكينا المره الاخرى معاش كي سمعتنا ولي سعيد مع محمود الحجري لهنا تحيه ليه محمود ان شاء الله تقعد ويجي معانا على مشكله الداتا في تونس. ما عندناش ارقام، ما عندناش قياسات، ما عندناش حسابات في مختلف المجالات، راه ما عندناش داتا راهو واذا كان ما عندكش داتا كيفاش تي فاتو بروجيتي دون لافنير، معناها كيفاش باش تستعد، كيفاش باش تعمل لي بريفيزيون نتاعك، كيفاش باش تخدم على مستقبل قريب وبعيد اذا كان انت ما عندكش داتا.
6: هذه ظهرت مهمه جدا جدا. علاش؟ لانه الفتره الاخيره ما عندناش، ظهر انه ما عندناش اليوم احنا الثروه الحيوانيه ما عندناش ليها حتى اكسي. ما تعرفش انت اليوم مش عندك،
1: مش عندك عليه، مش عندك
6: ابقار، وهذه مشكله خطيره جدا لانك انت ما تعرفش حتى شيء اليوم في اذا انت ما عندكش ارقام هذه فانت غير واعي بالوضع الاجتماعي نتاع البلاد، وين واعي بالطبقات هذه شنو عندها شنو ما عندهاش، شنو تنجم اللي تستفيد منه، شنو اللي انت تنجم تسيطر عليه. وهذه صارت لنا علاش صارت ازمه كبيره اليوم في الاضاحي في اليد كبير. ولذا اليوم خطه استباقيه رجاء من كل وزارات، خليك من كل شيء، خطه استباقيه انت اليوم باش انت غدوه معناتها ما نخلوش الله لقدر الكارثه تهبط في البلاصه هذه.
1: واضح ما نستناوش الكارثه. رجاء نقصوا شويه في الطول نتاع التعليقات يا جماعه، مازال عندي 5 أخبار. مش مشيو للعنوين الموالي نقراو على موقع إكسبريس أفيم. لماذا تراجعت صابة الطماطم يا أمال؟ كشف حسام حمام عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بنابل عن تسجيل تراجع ملحوظ في إنتاج الطماطم المعدة للتحويل خلال الموسم الحالي، خاصة في منطقة الميدا حيث لم تتجاوز نسبة النشاط 20% مقارنة بالمستويات المعتادة. وأوضح في تدخله في برنامج الشارع التونسي أنه هذا التراجع يعود بالأساس إلى الإشكاليات اللي تعاني منها شبكة وقنوات الري المخصصة للمياه السقوية واللي أصبحت متقادمة ولم تعد قادرة على تلبية حاجات القطاع الفلاحي بالجهة بشكل مطلوب. وأشار إلى أنه معتمدية قربة والميدة ومنزل تميم والهورية تعد من أبرز مناطق إنتاج الطماطم المعدل للتحويل بولاية نابل، وبين أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى انخفاض الصابة بنحو 50% مقارنة بالمواسم العادية. وأضاف إلى أن الظروف المناخية غير الملائمة وانتشار عدد من الأمراض الفطرية ساهم بدوره في تضرر المحاصيل وتراجع الإنتاج. وأكد أن مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع تعمل حاليا على تدارك الوضع من خلال برمجة أشغال صيانة وأصلاح بعد الكارثة كما قال سيد. تعرفش معناها أكيد السبب شتون نقص 50% معناها توانا ننتظروا ارتفاع مشابه في الأسعار متاع حكة الطماطم
6: 10,000
3: بالضبط. هذا هو
6: وعليلة وحتى الطماطم هذه 10,000 وتهريب
3: وتهريب هذا هو 50% بربي أنا
6: باش يولي
3: اي. وبالنسبه لشبكه المياه اللي يحكي على اساس انه
1: اللي متقادمه
3: شبكه الري راهو وقت اللي نعملوا برنامج ونقوموا به ونحطوا شبكه من الشبكات نعرفوا العمر نتاعها قداش
1: ودوغي
3: دي في نتاعها قداش، وفي نفس الوقت يبدا عندنا استراتيجيه كيفاش نجموا نبدلوها
1: لونتروتيان او فلوغيا ميزور معناها بشوفه نبدا انا مستعد باش نستبدلها.
3: هذا هو هذا هو المطلوب. حاجه اخرى وقت اللي يحكي على الظروف المناخيه الحمد لله سنه ربي عطاها خيره والمياه موجودة موجودة. دونك المشكلة في طريقة توزيع المياه، مش المشكلة في انعدام المياه، المشكلة في الحوكمة. مشكلتنا الأساسية راي في الحوكمة. احنا في تونس ماهياش في طريقة، ماهياش في وجود الثروات.
7: هذه مناطق في الكبون تبارك الله صبت مطر ما
3: شاء الله، والسدود تعبيت في الكبون. سدود من أول السدود اللي تعبيت في الكبون، يعني معناه لباس والحمد لله. للأسف جديد 50% يدفعها المواطن،
7: مش يدفعها المواطن بعد في زيادة في سعر حكي تطماطم، وهات ونجيوها زيادة مشتة خاطر فماش حل آخر. 50% نقص في الصابة نستنيه، أنه الطماطم معجونة باش تزيد تغلى أكثر وأكثر. باش نمشي معك العنوان آخر سعيد، نقرأ على موقع الصحافة اليوم، السجن لتسعة تلاميذ بتهمة الغش في البكالوريا. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة تلاميذ بتهمة الغش في امتحان البكالوريا دورة 2026. وقال مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، وأن تلاميذ تورطوا في الغش باستعمال سماعات إلكترونية في الاختبار الوطني بأحد معاهد مدينة بوعرادة. واستندت النيابة في قرارها إلى الأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. سامحوني. ومنذ انطلاق الدورة الرئيسية للبكالوريا الأربعاء الماضي تسربت أنباء عن تفشي حالات الغش وتسريب الاختبارات، حيث اتهم كثيرون وزارة التربية بالفشل في حماية المناظرة الوطنية. نمشي نقطة نقطة، أما نحاول بإيجاز سعيد من فضلك. يعني تشدوا بالغش يدخلوا الحرس.
6: هو هو هو هو اللي بشبه عفاف شنو هو، انه الباك الباك ولات مقياس النجاح نتاع الباك، مش عدد التلامذة اللي نجحوا، مش نسبة التلامذة اللي نجحوا، مش نسبة التلامذة الموجودين اليوم في الشعب مثل الرياضيات و
3: 4%
6: وغيره. هذه نعود نحكي ولا هذه نحكي ولا الباك ولات غش. العنوان الكبير حتى الندوة نتاع وزارة التربية،
7: إذا يضرب لنا التصنيف نتاعنا الدولي
6: إذا تبعت عفاف في الندوة الجمعة اللي فاتت تاع وزارة التربية نفس نفس الشيء. أكثر عناوين اللي خرجت ستكون باك بدون غش، الغش ممنوع، يحذر من الغش، عقوبة جزرية اللي باش عمليات الغش في الباك هذه، والقبض على الشبكات قبل ما تبدا البكالوريا. وكأنه التحدي الوحيد اليوم مش نسبة النجاح، مش اليوم الشعب كما قلت، ولكن اللي هي اليوم ولت مشكلة رئيسية اليوم، وكأنها اليوم حرب ضروس ما بين الوزارة والمسؤولين على التربية وما بين هذه الشبكات هذه.
7: ما تراشوا أنه زيدة هوني نحكيه على المقال يقول، وأنه اتهم كثيرون وزارة التربية بالفشل في حماية المناظرة الوطنية، ولكن قبل ما نوصلوا للمناظرة كما قلت أنت، مش فما فشل ذريع في الاتصال متاع الوزارة؟ لأنه شفنا احنا مثلا ومضى الحقيقة تعيسة جدا، ما من كل الناس تحدثت على الومضة اللي هي مفروض تكون توعوية فيها رسالة تحفيزية للعلم وللدراسة وللامتحان والأهمية الامتحان وطرق كيفاش تعدي، ولكن شفنا معناها اتصاليا كارثة.
6: هو اجتهاد هذاك واخذ أجر واحد لأنه لم يصب في الاجتهاد.
7: مش من اجتهاد
3: حتى الأجر بصراحة مش من اجتهاد
7: يا سيد ذكرت معني ومضى ما فيهاش لا لا كلام لا فيها سيناريو لا فيها روح لا فيها تصوير حتى شيء. معني وانا شفت هذا بكلام مش انا قلت، راه هذا قالوه مخرجين سينمائيين ومخرجين تلفزيين وعبيد اللي تفهم
3: راي كانها مصورة بالتليفون
6: للأسف إيه شديد.
7: دونك بدينا من غادي ديجا،
6: بدينا من غادي، وبدينا ما انه تسويق للبكالوريا وكأنها اليوم هي غش وغيره. لا، الغش موجود من قبل، الغش موجود في الدول المجاورة، وحكينا من مدة على الجزائر وغيره. اللي قلق هو انه الذهاب مباشرة نحو العقوبات الزجرية للتلامذة، هذه مشكلة عارفين كما قبل خمس سنين، لانه مش تلميذ مش مسؤول انه باش يولي في ذمة الشبكة. اذا انت شديت معه استاذ شديت معه ناس هذوك تتحاسب، اما انت التلميذ باش يحاول ينجح باي طريقه. وانت اذا اول معناتها فرصه باش يلقاها باش يستغل الفرصه هذيك. بالنسبه للتلامذه انت اذا شفت حتى البارح معناتها الطرق هذه ولات متعدل. اليوم البارح راهم في العمران
7: بالبوق
6: بالبوق
3: بالبوق
6: معناتها اليوم ثم طرق انت هذيك،
7: ولكن الليل سجن التلامذة، الليل سجن التلامذة الحقيقة معناها عقوبة زجرية بالسجن للتلامذة نتاع البكالوريا الحقيقة.
3: إذا كان فما سجن يا عفاف يلزم يكون للشبكات
7: للعصابة للشبكات
3: اللي قاعدة تخدم في أنها تشجع التلامذة على عملية الغش.
7: باش نمشي معك الموضوع آخر مهم جدا أمال، نقراو على موقع الشروق مرصد المياه تسجيل 266 انقطاع خلال شهر ماي. سجل المرصد التونسي للمياه خلال شهر ماي فقط 266 تبليغ بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية، وهذا يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات. وتابع المرصد أنه تلقى 302 تبليغ من مواطنين بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف الولايات، وأكد المرصد رصد 15 تبليغ حول وقوع تسربات في الشبكة وتسعة تبليغات تعلقت بجودة المياه وصفت بأنها مياه غير صالحة للشرب الصفراء أصفر ومنتن في حومتي أنا المياه ما يتشربش معناه. وأفاد المرصد أن ولاية بن عروس تصدرت خريطة العطش ب 26 تبليغ، بعدها نلقى ولاية قفصة 25 تبليغ، ولاية القصرين 23 تبليغ، ولاية تونس 22 تبليغ. وشهدت عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين على خلفية انقطاع واضطراب التزود بالمياه، وقدر عدد التحركات هذه 12 تحرك. المرصد يأكد أنه هيمنة مشكل الانقطاعات وتنامي التحركات الاحتجاجية الميدانية يعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والفشل المتواصل لسياسات توزيع المياه الفاشلة، ودعا إلى ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية وإرساء حوكمة شفافة مع التعجيل بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل المواطنات والمواطنين. تعرفوا أنا نقرأ في الخبر هذي شنو؟ نجم نكون قريته عام 2012
3: نفس الشيء،
7: 2018 2020 2022
3: نفس الشيء، وما تغير
7: دار لقمان على
3: حالها، دار لقمان على حالها، وذك هو وما تغير شيء. وديما نحكيو على شبكة المياه. هيا سيدي أنا باش نقول لكم بن عروس هي تتصدر المرتبة الأولى 26 تبليغ. أنا في حمام مشت ثلاثة مرات الأسبوع اللي يتعدى من الخمسة متاع الصباح حتى الماضي ساعتين بتصور، ومن غير تنبيه في بالك اللي تقبل على الأقل
7: كل بلاصة في ريانة وفي النصر في كل
3: من غير تنبيه من غير ما أنت ترد بالك من غير ما أنك أنت تاخو احتياطاتك، فقصان الماء موجود. شنو المشكل ديما نرجع للشبكة يا ولادي؟ الشبكة راهي فما لانتروتيان كما قلت أنت عفاف، فما هذايا مهم برشا يلزم نقوموا به. الصونيت شنو قاعدة تعمل عن كامل؟
7: هو راهو فما انطلقوا فما مشاريع وكنا حكينا اليوم انطلقوا فما تجديد ل بعض جزء من الشبكة نتاع توزيع المياه وإصلاح البعض منها، ولكن اهترأت بصفة كبيرة جدا. معناها لازم أمر هذية مستعجل. إذا كان مش نحكيه على أولويات ميرا
3: مي
7: ما في
3: حق دستوري
7: أولويات الأولويات
3: جايين صيف جايين سخانة وجايين وقت الذروة متاع أنه الناس تبدأ موجودة ومواطنينا بالخارج يرجعوا يعني استعمال المياه والاستهلاك مش يكون أكثر.
7: يلا بالله نكملوا هال ثلاثة عناوين هذوما معش مضالي مش نخلط نمشي معك للعنوين موالي سعيد. الصحة العالمية تقول لك 866 مليون إصابة ومليون فاصل خمسة وفاة سنويا بسبب الأغذية غير المأمونة. العنوان هذا نقرأه على موقع العربي الجديد. أعلنت منظمة الصحة العالمية وأن الأغذية غير المأمونة تتسبب سنويا في نحو 866 مليون إصابة مرضية ومليون ونصف وفاة حول العالم، وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرر حيث يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم. وأوضحت أن الملوثات الكيميائية خاصة الزرنيخ غير العضوي والرصاص تسبب في 73% من الوفيات المرتبطة بالأغذية الملوثة في عام 2021، ودعت الحكومات إلى تعزيز إجراءات سلامة الغذاء والرقابة على مصادر التلوث.
6: موضوع كثير على الاخر، اين اي موضوع يتعلق بالاطفال راهو يجب معناتها نحذروا منه معناتها. وهذه راهو الرقم تشوفه انت كبير وتحذر منه منظمه الصحه العالميه، ولكن راهو نجم يكون قريب على الاخر. لانه مثلا انت تحكي على صابت البطاطا، انا شفت فلاحه في منزل تميم الاسبوع الفارث ثم وصلوني فيديوهات انه معناتها جراء اتراء شبكه الري دخلت شبكه الصرف الصحي فهو عنده حبه كامله نتاع نتاع طماطم كيف كيف دخل لها دخلت عليها مياه الصرف الصحي كامله. اليوم هو مضطر انه هذيك ما نجمش يبيعها ما نجمش مضطر يتلافى شكون باش يعوض له هذايا عنده ضمير باش باش
7: باش
6: غيره لا
7: وصارت في برشا دول الى جانب الاغذيه المصنعه واللي نلقاهم مثلا في دول اوروبيه كل مره تلقاهم اعلين على نوع معين نتاع غذاء يقول لك فيه راهو النسبه غير قانونيه فيه ويتم سحبه من السوق ونحكيه على اضرار في علاقه بالزرنيخ غير العضوي والرصاص اللي يبدا موجود في الهدومة في الحاجات المصنعه خاصه
6: وبالتالي في انه على الاقل
7: ردوا بالنا
6: لازمها ضمير.
7: نمشيو للعنوان الموالي معاك امل نقراو هذا العنوان على موقع اون نيوز تحذير اممي الكوكب يقترب من الانهيار الكامل ما القصه في يوم البيئه العالمي دونك وجهت انجيل اندرسون وكيله الامين العام للامم المتحده والمديره التنفيذيه لبرنامج الامم المتحده للبيئه تحذير شديد اللهجه من انه الكوكب يقترب من نقطه اللاعوده. هذه حكيت عليها راهو في البي اف بتاعي نقطه اللاعوده.

0: تحات المجتمع الدولي إلى تجاوز الوعود النظرية نحو تنفيذ سياسات ملموسة تهدف إلى خفض الانبعاثات بشكل حاد لضمان البقاء. وأشارت إلى أن الوقت المتاح لإنقاذ النظم البيئية الضرورية للحياة يتضاءل بسرعة قياسية، وهذا يجعل العمل المناخي الآن الخيار الوحيد لتجنب كارثة بيئية شاملة. وأضافت أن كل يوم تأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة يزيد من تكلفة الخسائر البشرية والاقتصادية، وأكدت أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من الحكومات وصناع القرار وصولا إلى الأفراد للتحرك، كأنه حياتنا تعتمد على ذلك، وهو ما يجسد الواقع المخيف الذي يواجه كوكبنا اليوم. مانيش نحكيه على خيال علمي، نحكيه على علم ودراسات
1: واقع
0: اليوم.
1: بالضبط، هذا هو واقع. وقت اللي نحكيه على هذا وهي تتوجه للدول وأصحاب
0: القرار،
1: نذكر ترامب وقت اللي خرج من اتفاقية باريس للمناخ. إذا كان دولة كما أمريكا تخرج من اتفاقية مهمة كيف هذه، فكيفاش ننتظروا أنه النجم ننقذ المناخ وننقذ البيئة وننقذ البشرية بصفة عامة من هذه من الوباء اللي نجم
0: اللي ساشو اللي يراو الدول المصنعة هي الأكثر ضرر للبيئة.
1: نحكي على الصين، من أكثر البلدان المتسببة في التلوث البيئي هي الصين، والصين ما هيش موجودة في اتفاقية باريس. يعني هذه الإشكاليات الكبيرة برشا اللي يواجهها المناخ ويواجهها الإنسان بصفة عامة، ونجم نقول ربي قدر خير.
0: ميرسي، باش نكتفي بهذا القدر. قادرنا أخبار مش مشكل، نسكروا نيديا.
2: لكتو في أسبوع،
0: مكملين معاكم، نرجعوا لكم بعد أخبار الثمانية. ويكاند على الكيف معاكم حتى للحداشة.
2: ويكاند على الكيف.
3: ببليسيتي.
4: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومة أقل من بلار، ومازال جديد، برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة، برافا.
2: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة ثمينة ديوان اف ام صباح الخير. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ القبض على العناصر الإجرامية التي تهجمت على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء على إثر ترويج مقطع فيديو وثق ذلك. وقالت الوزارة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. والداخلية تشدد في السياق ذاته على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوضيح فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين وجددت التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير النظاميين من العودة التوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي المنقضي شهد ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل من السنة الجارية وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود

0: يعد هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان فام تسجيل ارتفاع متواصل في عدد المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى العالمي بما في ذلك تونس، وأشارت إلى أن هذه الحالات تشهد تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
1: لأننا نعرف كرئيسة الجمعية أنه نمبر طيف التوحد في العالم كامل قاد يتزاد بصفة رهيبة جدا جدا بما فيهم تونس، ما ثماش التأطير الكافي لمعرفة هل هو طيف توحد هل هو صعوب التعلم، كلهم في نفس السلة، ما ثماش تقسيمات. اليوم كيما يتكلم لك روتار قول لا ماهوش طيف توحد، هيك عنده صعوبة في النطق، هيك عنده صعوبة في الكتابة. يلزم تدخل من الدولة ويلزم مراكز مختصة ويلزم مجتمع مدني ويلزم عائلات موجودين في المراكز، لكن احنا عندنا مشكلة في تونس كي نقبلوا ما نجموش نقبلوا طيف توحد فقط. قرار ما مش تلقى شكون يحل كان على فئة فقط، لأنه شارج الفئة فقط يكلف برشا.
0: والكراي تفيد في سياق متصل بأن كلفة التكفل بطفل مصاب باضطراب طيف التوحد تمثل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية، وبينت أنها قد تتجاوز 1000 دينار شهريا وأحيانا أكثر تبعا لاحتياجات كل طفل.
1: كلف بين أرتفونيست وبين بنفساني كلف فوق المليون، كل شيء سيتحب لك أكثر قد ما أنت تزيد في الاهتمام. علاج الطفل المتوحد من الأخرة هو الحب والدمج والحنان، لأنه يعني في عائلة قبلت أراه مش تتحلل بين عائلة ما قبلتش وتبدأ تخبي يقول لك أنا ولدي مش متوحد وما تستعرفش، مش نكذبوا على روحنا لأنه بالحق طيف توحد يجزمه علاج مش يخرج منه مش تجم بعدك تقريب.
0: على صعيد دولي استشهد عدد من العسكريين اللبنانيين من بينهم ضابط إثر غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت صباح اليوم آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ. وبخصوص حالة الطقس لهذا اليوم يتميز بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة والرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، ويأتيكم حاتم جزبار في أخبار الرياضة.
2: راديو الفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش سبور
4: 8:06 دقائق صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين. المنتخب الوطني التونسي يواجه اليوم المنتخب البلجيكي وديا في بروكسل بدام المساعتين، مقابلة تتلعب بشبابيك مغلقة وبحضور أكثر من 50,000 متفرج من الجماهير البلجيكية والتونسية بإدارة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، مقابلة منقولة على ديوان سبور. التشكيلة المحتملة للمنتخب برسم أو بخطة 3-4-3 أو 4-5-1 نلقاو مهيب الشامخ، 3 ملعبية في المحور أدم عروس عمر القيق ومنتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، محمد الحاج محمود، إلياس الصخيري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العشوري وحازم المستوري. نذكر منتخبنا يكمل اليوم الاستعدادات لكأس العالم في بريكسل قبل السفر غدوة إلى حد إلى مونتريال المكسيكي لخوض غمار المونديال، وثلاثة مقابلات في البرنامج السويد نهار 15 جوان 3 متاع الصباح، اليابان نهار 21 جوان 5 متاع الصباح، وبعد نسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كانساس لمواجهة المنتخب الهولندي نهار 26 جوان نصف الليل. نواصل مع السيليكسيون، المنتخب التونسي الأولمبي لعب البارح ثاني مباريات دورة تولون الودية في فرنسا ونهزم قدام المنتخب السعودي 3-1. بونت المنتخب سجلوا عمر بن علي، نذكر أنه خلال المقابلة هذه تم إقصاء زوز من لاعبي المنتخب الوطني التونسي هما لؤي الترايعي ومحمد الرياحي، وعناصرنا الوطنية فازت في المباراة الأولى قدام الكونغو ارديسي في انتظار زوز وديات متبقية أمام كل من كولومبيا والصين. الترجي الرياضي التونسي أغلق رسميا المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري نوتشي أوغبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد، وبالتالي مغادرة اللاعب للفريق الوجهة القادمة لأوغبيلو باش تكون اتحاد طرابلس الليبي. من جهة أخرى الترجي اتفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد لمدة 2 مواسم مع انتداب أو عودة حارس الشبيبة الرياضية بالعمران منتصر السيد بعقد لمدة 3 مواسم لغاية 2029. أبرز المقابلات الودية في العالم لليوم 9 المنتخب الإنجليزي يواجه منتخب أستراليا، بنفس التوقيت 9 المنتخب القطري يواجه منتخب السلفادور، 10 الجامايك تواجه منتخب جنوب أفريقيا، 11 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب المصري، في نفس التوقيت 11 فنزويلا تواجه المنتخب التركي. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dmfm.net. لحظات ترجع لكم عفيف الغربي في ويكاند على الكيف، أحلى ويكاند للناس الكل.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dmfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان أفهم.
5: Do you wanna film?

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
2: كملين معكم في ويكند على الكيف حتى 11، تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. بكالوريا وربي ينجح الجميع، ولكن احنا باش نحكيو على تطور وسائل الغش في امتحانات البكالوريا، وما هي انجع الحلول التقنيه الممكنه بالنسبه الى تونس في فقره لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور
2: مع انطلاق طبعا اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، زادت الدعوات إلى وزارة التربية لمزيد التصدي لظاهرة الغش، وتمكنت الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة البارح في إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها بجهة الحفصية بالعاصمة. وتفيد المعطيات الأولية وأن الشبكة هذه تتكون من 3 تلامذة كانوا ينسقوا العمليات فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها، وبمداهمة وتفتيش مكان تواجد المستهدفين تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. من جهة أخرى، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليان البارح بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة إثر ضبطهم في حالة غش خلال اجتياز امتحان البكالوريا بأحد المعاهد التابعة المعتمدية بوعرادة. ووفق مصدر قضائي فإنه تلامذة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 19 سنة تم ضبطهم يوم الخميس، وهما يستعملوا في سماعات إلكترونية داخل قاعات الامتحان بهدف الحصول على إجابات خارجية في مخالفة صريحة طبعا للتشريعات المنظمة للامتحانات الوطنية. باش نحكيو أكثر في الموضوع هذا، وباش نحكيو خاصة على الطرق اللي نجموا نستعملوها تقنيا للحلول المتوفرة لمكافحة وسائل الغش في الامتحانات، وهل كان ضروري وأن نقصوا الانترنت على الناس، معناها على البلاد نوقفوا نشاط برشا ناس، برشا شركات تشكيت، برشا عبيد حالها وقف الحقيقة بتوقف الانترنت. يحضر بحضينا للحديث عن الحلول الخبير الدولي في التحول الرقمي أيمن بسليمان. أهلا وسهلا أيمن.
3: صباح النور عفيف والناس يسمع فينا كل
2: مرحبا.
3: على ديوان
4: نورت. صباح الورد، مرحبا، فرحانه بوجودك.
3: عايشي كمان،
2: اقرب لنا اكثر للميكرو. ايمن، دونك هات نحكي بصفه عامه، كيفاش تقيم تفاقم الظاهره نتاع الغش في الامتحانات البكالوريا؟ ايمن سليمان،
3: هو الحقيقه هي معناتها المساله معناتها هي ثقافه قبل كل شيء، يعني قبل ما تكون ردع وقبل ما تكون اجراءات وقبل ما تكون تقنيه، هي ثقافه. وقت اللي الوسائل هذه تكون متاحه ونبداو احنا ماناش فاهمين فيش قاعدين نعملوا، خاصه تولي ظاهره، وظاهره اختيره لانها تهدد المصداقيه بتاع الشهيد الوطنيه بتاعنا، ودي حاجه مهمه ياسر، ويزيدنا
2: عندها تاثير على التصنيف التعليمي بتاعنا.
3: اكيد جدا، معناتها اهم شهاده براتيكمون اليوم، معناتها هي الشهاده اللي توصلك للمرحله الجامعيه، شهاده البكالوريا. احنا اليوم الدول تتقاس في في في مستوى تعليمها خاصة بشهيد البكالوريا قبل كل شيء، يعني فهمت. والمسألة هذه مسألة مهمة ياسر، ومسألة تنجم تقول سيادية اللي تتطلب مزيد من الاهتمام ومزيد العناية بالظاهرة، وخاصة الاستثمار فيها، لأنه اليوم صحيح كانوا التقنية مهمة، معناتها شوما لي زوتي دو بلوكاج تاع الشهادة هذيك
2: تنجوم بشوي بشوي احنا لي زوتي دو بلوكاج،
3: اما راهو حبيت نقول كونوا التقنية وحدها مش كافية، هي مسألة بروتوكولية، مسألة تقنية، ومسألة ثقافية،
2: ثقافية وتوعوية
3: وتوعوية
2: تعليمية بامتياز. معناها علاش ولينا هكا الغش كان ديما موجود وباش يقعد ديما موجود وفي كل الدول موجود، ولكن اللي يفرق هو النسبة، هو انه كي تولي حاجة نطبعوا معها وتولي حاجة بكثرة، وقتها هوني لازم نقفوا وندرسوا الظاهرة هذية ونفهموا احنا وين ماشيين بالضبط. اعطيني فكرة أشكال الغش الرقمي اللي منتشرة بصفة عامة أيم؟
3: هي أبرز أشكال الغش اللي منتشرة توا واللي الحقيقة في السنوات الأخرانية تفشيت برشا هي سكونابيل الكيت. الكيت أما الكيت راهو بين الكيت والكيت فما برشا حاجات تفرق. اليوم الطريقة يظهر لي الصعيبة واللي تختلف من طريقة غش إلى طريقة غش عن طريق الكيت هي كيفاش تكونكتي، كيفاش تتصل بالإنترنت ولا كيفاش تتحصل على مكالمة هاتفية. خاصة وإحنا نعرفوا في المدة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة فما تشويش على التليكومونيكاسيون في وسط المعهد وفي أرجاء المعهد. اليوم فما طرق جديدة، اليوم حتى فما دي كارت أبيوس تنجم تشوف أنت مثلا دي كارت بانكير دي كارت أبيوس معناتها فيها بلاصة نتاع بيوس هذيك تدخل فيها بيوس نتاع تليكومونيكاسيون تليفونيك وتنجم تتصل بها هي بشبكة الإنترنت وما يفيق بك حتى حد. فما مزادة من الوسائل الجديدة برشا توا لليونيت كونكتي كيما الميتا رايبان ولا الميتا ديسبلي ولكن هذوما ما يخوفوش برشا الحقيقه لانهم فيهم معناتها فيهم دي سينيو اللي تنجم تفيق بهم ولكن يعني فيهم معناتها تشعل
2: اللي تبدا
3: اللي تبدا تصور وكل شيء. ما الخوف الكل من الليونات اللي جايين من الصين. اي حاجه جايه من الصين تبدا ديسكريت وما تنجمش تفيق بها يعني حتى يدخلوا بها
2: مصنوعين بالذمه معناها
3: مصنوعين بالذمه وتلقى فيها تلقاها فيها نانو بيوس وتنجم تدخل بها وتصور بها خاصه تصور بها وتكونكتي بها وما فما حتى مشكله زاد كيف
2: داكو موجودين هذوما في تونس
3: اكيد موجودين. انا الحقيقه ما نعرفش معناتها ما نجمش انا بعيد شويه على المجال التربوي دونك ما نعرفش شو قاعد صاير بالحق. ممكن تحكيهم على اساتذه ولا مع الناس اللي يخدموا في البكالوريا
2: نشوفوا شنو اللي تم استعمالهم ولكن خلينا نحكيوا على الجانب التقني. ايمن بن سليمان وانت خبير في هذية حكينا في الكواليس البارح انا وياك قلنا هو أنه يخي ما فماش حلول يخي العالم كيفاش عامل معناها في امتحانات رسمية كيما هكية وامتحانات كبيرة كيما البكالوريا اسكو يقصوا الانترنت على الناس لأنه شفنا الناس تشكيت وكلنا معناها تعذبنا في الصباحات متاع الامتحانات وأنه فماش انترنت يبدأ عندك خدمة عندك ارجونس فما معاملات تتصير فما مبادلات تجارية فما حاجات مش تعدى بالانترنت فورسيمون ما فماش حلول اخرى معناها غير انه نقصوا الانترنت.
3: هو ما فماش حلول اكيد فما حلول والحل اللي صار ينجم يكون حل زاد هو معناتها من الحاجات اللي مطروحه ولكن المشكله كما قلت لك عفيف راهي مش في التقنيه. المشكله تقنيه بروتوكوليه ثقافيه. يعني كي تعمل التقنيه لازمك تعمل البروتوكول نتاعها تعمل ديبلومون نتاع التقنيه هذيك باش التقنيه نتاعك تنجح. ولكن خلينا نرجع احنا قبل نشوفوا الدولة التونسية ولا وزارة التربية شو كانت تعتمد في السنوات الفارطة وشو تبدل السنة. لانه في السنوات الفارطة كانت تعتمد على دي جامرز دي جامرز دي
2: آلات تشويش
3: دي ماشين دو بغوياج يتحطوا في وسط المعهد ويصير التشويش على لي زابيل تليفونيك 3G وال4G 5G دخلت توا ما عندناش لو ماتريال ما عندناش لو ماتريال، اللي كان موجود عندنا ماتريال قديم ما ينجمش يتلائم مع 5G اللي جات توا. دونك هذا معطى مهم جدا. دونك سنين شنو صار؟ راهو انا نحكي لكم على معناتها بين قوسين نحكي لكم ما عنديش حتى معلومه رسميه.
4: عم نقول
2: معناها عندنا عام نعرفوا روحنا اللي 5G موجوده ونعرفوا روحنا اللي الزباري نتاعنا هذوما ما يغطيوش 5G في عام ما كناش نجموا نجدوا معناها.
3: خليني نوضح لك بين قوسين عفيف راهو انا ما عنديش حتى معلومه رسميه هذايا تحليل بحكم خبرتي
2: في
3: فوالا دونك ما عندنا حتى معلومه اوفيسيال ودايور انا نستغرب برشا من الكومونيكاسيون تاع وزاره التربيه. نورمالمون اذا فما كومونيكاسيون على المواضيع هذيا راهي حاجه مهمه ومهمه برشا شعلنا في هذيا. دونك انا نتصور كونه سنة وزارة التربية اعتمدت على الزوبيراتور تليفونيك اللي هما الثلاثة اللي موجودين ما غير ما نسميهم باش يصير ان سيستيم تاع بلوكاج في دون اون انترفال دو تون معينة اللي هي بين 8 وساعتين فما حتى في مناطق توصل حتى للأربعة تاع العشية والتشويش هذا يصير عن طريق الانترفاس تاع لي زابليكاسيون اللي خاصين بالميساجري وخاصه منهم الواتساب والميسنجر والايمو واللي زابليكاسيون دو ميساجري الكل. يعني اذا تلاحظوا ممكن فما مشكله كبيره في الانترنت وقت اللي ساعات تحل الميسنجر ينجم يتعدي لك ميساج ولا نجم يتعدي لك بعد بعد وقت بسيط ولا بعد ساعه او ساعتين، ولكن كي جيت تعدي ابل ما تعديش كومبليتوم. نفس الشيء للواتساب. دونك لهنا فما مشكله تاع كوميونيكاسيون اللي هي بلوكي مع عند لي تروز اوبيراتور اللي موجودين في تونس بطلب من وزاره التربيه وزي التحليل الاقرب والمنطقي.
2: وش صار هو معناها احنا في استعمالاتنا شنو اللي تعطل؟ تجيبش تبعت حاجه على واتساب ما تعديش، ميسنجر ما تعديش، كلهم ما يتعديش، كلهم ما يخدموش.
3: بالضبط بالضبط. لي زابليكاسيون دو ميساجي كل ما يخدموش. اما خلينا نشوفوا مثلا في التجارب الموجودين
2: ولا. في الدول الاخرى تجارب مقارنه، شنو الحلول التقنيه كيفاش يتعاملوا معناها لمنع عمليات الغش من نوع هذا؟
3: هو تقريبا اغلب ممكن نحكيه على 70 ولا 80% من الجامعات ولا الامتحانات الوطنيه في دول العالم كل يعتمدوا على الراديو فريكونسي ديتكتورز. هذوما دي زاباغي يتحطوا في وسط المعهد يخدموا على بريمتر معين نتاع مئات الامتار ولا ساعات نتاع عشرات الامتار، انت وحجم الراف ديتكتورز اللي حاطينهم انت وحجم لي ماشين هذوما اللي موجودين، ويصير التحكم في المكان هذاك جغرافيا يعني من غير ما ياثر على المحيط نتاع المعهد ولا المحيط نتاع المدرسه العليا او الفاكولتي ولا اللي هو. كما قلنا المشكله احنا عندنا الماتريال هذا ولكن ماهوش ادابتي لل 5G. يعني اذا انت عندك ان ديفايس يخدم بال 5G اللي ماشين اللي كانوا عندنا ما ينجموش يبلوكيوه. ولكن الحقيقه خلينا نحكيوا على دوز اكزامبل كونكري من العالم. فما ان اكزامبل بعيد علينا شويه اللي هو الصين. الصين يعتمدوا في المستوى هذايا في الامتحانات الوطنيه نتاعهم على الكاميرا اتش دي او ديفينيسيون، معناتها انت تبدا في الكلاس نتاعك تعدي فما دي كاميرا اللي قاعدين يتبعوا فيك بو بارتو كيما لو سيستيم شينوا. يعني السيستيم شينوا تمشي في الكياس في لي مول في لي بوتيك في البايس الكل فما دي كاميرا يصوروك لانهم ما عندهمش قانون حمايه المعطيات الشخصيه.
2: فوالا في الصين كل شيء بالكاميرا
3: بالضبط اللي احنا القانون هذايا موجود عندنا ويحمينا. دونك ممنوع في تونس استخدام الحاجات هذايا. في الصين يتم التحكم تقريبا بكل شيء عن طريق المراقبه بالكاميرا، وفما دي الجوريثم تاع ذكاء اصطناعي يحلوا لي كومبورتمون نتاع التلاميذ ولا نتاع الطلبه اللي قاعدين يعديوا في الامتحان، وينجموا يطلعوا ينجموا يعطيوا دي نوتيفيكاسيون للناس المسؤولين شكون الناس اللي قاعدين يعتمدوا على وسائل الغش بطريقه او باخرى.
2: معناها يديتكت الكومبورتمون نتاع التلميذ؟
3: اي يشوفوا من حركه عينيه من حركه راسه من
2: هذوما راهم معمولين بهم زاد
3: الى الماتريال الاخر.
2: هذوما سو جور دو كاميرا زاد يستعملوهم في برشا بلايص في توسكي ديوانه وحدود وكل باش يشوفوا المهربين ولا اللي يبدا منعش معناها عنده حاجه مخبيها
3: في الامتحانات الوطنيه. سي ان بو سبيسيفيك راهو معناتها فما دي الجوريثم سبيسيفيك اللي نجموا يديتكتيو لو كومبورتمون تاع
2: حتى الحراره
3: والستريس وبرشا حاجات يعني هما فما انا دي الجوريثم تاع انتيليجنس ارتيفيسيال يبعثوا دي نوتيفيكاسيون للمسؤولين اللي غادي يقولوا لهم راهو لو سوجي اكس اي لي سوسبي معناتها لازمك تتبعو ولازمك تثبت عليه. وخلينا نحكيو هذا الاكزومبل الاول بيان سور اللي هو بعيد علينا، ونحكيو زيد على الاكزومبل الثاني بدي يطبق في تقنيه جديده السنه اللي هو المغرب.
4: صحيح المغرب.
3: المغرب الحقيقة وزارة التربية بتاعهم عملت أبيل دوفر سلون ان كايت شارج اللي هو يشبه لنا برشا، يعني يشبه الموديل التونسي برشا في اللي بزوان متاعنا. يعني عندهم الظاهرة هذه متفشية برشا في المغرب وعن عملت لهم برشا مشاكل، دونك حاولوا يستثمروا وعملوا أبيل دوفر طاحت على شركة مغربية. الشركة دي المغربية اللي انفونتي ان سيستيم اسمه تيتروا شيلد. هو عبارة على حقيبة فيها ماكينة صغيرة توزن 3 كيلو والماكينة هذه يحملوها يعني زوز أو ثلاثة من الناس في وسط المعهد ويدوروا على في الكلوة أو في الأقسام، وينجم يديتكتي اي حاجه ما ما سواء كان كيت اي كونيكسيون اي كونيكسيون واي فاي اي كونيكسيون بلوتوث يعني كل الترددات اللي موجوده في المكان جغرافيا هذاك ينجم يصير التوصل لها. الحاجه الممتازه
2: دونك سامحني هذوما يبداو موزعين على المعاهد
3: يبداو موزعين على المعاهد والكلفه راهي نتاعها ماهيش كبيره
2: مش غالي برشا.
3: وخلينا نعطيك ديتاي صغير ما يعرفه حتى حد. الشركة ذي اللي اسمها أستنس ثينك يأخذوا فيها ثلاثة توينس
2: ايوه دي توينسه مصلي عندي بها
3: اليوم ثلاثه توينسه دوما من الناس كي انفونتي لو سيستم دونك بون هي ماشي انفونسيون كبيره من الناحيه التكنولوجيه لانه هو التصوير اللي تبعوا فينا في ستريمينغ ينجموا يشوفوها هو اون فيت سي تا سيستم اللي لم بليزيور فونكسيوناليتي مع بعضهم في ماكينه واحده والافونتاج الكبير نتاع الماكينه هذيا كونه وزنها خفيف ويخدم من غير كونيكسيون انترنت يخدم اون اوف لاين عن طريق التقنية اسمها الـ Edge AI الـ Edge Computing اللي alimenté بالـ AI ينجم يحلل المعطيات الكل الموجودة الترددات الكل لأنه الفريكونسي مونيتورينج عفيف حاجة تقنية برشا ومش أي إنسان يعني يخدم في مؤسسة تربوية ينجم يفهمها. دونك عملوا إن انتخفاص اللي تسهل الحصول على المعلومه في وسط لاباري عن طريق النافيشور باش يطلع لك جيوغرافيكمون انه هي البلاصه اللي فيها بتتر ان كونيكسيون بلوتوث واي فاي انترنت 4 جي 3 جي 5 جي اللي هي تطلع لك البلاصه بالضبط وتنجم حتى تطلع لك اذا فما في حقيبه معينه ولا في وسط الحوايج ولا حاجه اون اباري ولا ان كيت ولا حاجه ينجم يطلعه لك وهي حاجه ممتازه برشا. ولكن علاش انا نركز برشا على المساله البروتوكوليه لانه انا شفت برشا تشكيات اليوم في الريزو سوسيو في المغرب من استعمال الاله هذه. علاش لانه شفت انا كلك فيديو معش بتتر عندكم لهنا ولا لا فما ناس يعني يلبسوا الحقيبه هذيك ويبداو يدوروا على التلامذه بالواحد بالواحد وهي حاجه غلطه برشا. يعني هو البروتوكول يلزمك تعمل بروتوكول في لونتري الناس الكل تتعدى على لاباري هذايا على السيستم هذايا ويزمك تعمله في الكلوار من غير ما تاثر على
2: على نفسيه التلميذ
3: بالضبط. وهذا الشيء في المغرب في العام الاول احنا اليوم في 2026 اول عام في ليتيليزاسيون تاع تيترو شيلد في المغرب دونك اثر شويه على نفسيه المترشحين في الامتحانات البكالوريا غادي في المغرب ولقى برشا تعرض لبرشا انتقادات في المغرب لانه المساله البروتوكوليه ما تمش التركيز عليها. هذيك علاش انا ديما نركز كونه التقنيه ولا التكنولوجيا اذا نحبوا حتى ولو موجوده عندنا ونحبوا نطبقوها يلزمنا نركزوا برشا على المساله البروتوكوليه والا على لو ديبلومون في حد ذاته لانه تنجم تكون عندك التقنيات نتاع العالم الكل وتصير والخلل يصير
2: ولا يصير عليك ضغط ولا تصير عليك حمله دونك طريقه الاستعمال مهمه
3: بالضبط. ونقطه اخرى عفيف سامحني قبل ما نتعديوا لحاجه اخرى راهو زاد في مسألة الغش في الامتحانات رانا وإلى تسريب خاصة تسريب تحت السطر أحمر الامتحانات رانا ما نركزوش برشا على التلامذة برك
2: مالا شنو العصابة اللي دايرة بهذا الكل.
3: أنا نأكد لك مثلا السنة أنا سمعت كونه مثلا اختبار الفلسفة في النهار الأول تم تسريبه بعد ويظل خمسة ولا ستة دقائق المسألة ما تنجمش تكون عندها علاقة بديكونيكسيون ولا بكيت ولا بإنسان صور ورقة وبعث لأنه المسألة هذه السنة في 2016
2: كانوا يتيح بيهم الباك كان يتعاود الباك قبل تصير
5: فويت تذكر
2: وصل تعاود
5: وصل تعاود الباك
3: انه المساله هذه سنة انا ناكد لكم كونه مستحيل بالنظام اللي صار بالتشويش اللي صار اللي عطل حركه اقتصاديه كامله نتاع بلادي ظلي والناس اللي عندهم شركات فاهمين فاش قاعد نقول بكدا دونك الشيء اللي صار ما ينجمش يكون خرج من تلميذ
2: اي مستحيل
3: مع كل احتراماتي معناتها للاراء الاخرى ولكن فما مسائل اخرى ما زلناش نركزوا برك على التلميذ لازمنا نركزوا على الاطار كامل
2: سا توجور ايتي لو كا حتى قبل كي كان يصير فويت تنجم تكون تصير من استاذ تصير من اداري تصير من موظف تصير من تنجم تصير معناها مادام حكينا على التطور نتاع التكنولوجيا حكينا على الذكاء الاصطناعي باش نختم معك بالنقطه هذه الى اي مدى هالتكنولوجيا الحديثه منها تساهم في الحد من الغش ولكن في نفس الوقت هي وفرت زيادة
3: طرق جديدة
2: للمتحيلين معناها كل مرة فما تجديد فيها
3: صحيح هي كما قلت انت هو معناتها التكنولوجيا سلاح ذو حدين. احنا كما نقاوموا الغش بالتكنولوجيا كما نجموا نوفروا للناس اللي تحب تغش وسائل جديده. وذايا الكل راهو انا ساعات كي نجي نشوف الناس المشرفين على الامتحانات الوطنيه وكذا تلقاه ما عندوش لو مينيموم تاع الكولتور جينيرال في المسائل هذيا، وذي حاجه مهمه جدا. قبل كانوا بتتر عندهم معلومات عمرها 5 أو 6 سنوات، اليوم الامور هذه تتحين كل نهار عفيف. معناتها احنا واحنا نحكيو في السوجي هذا تنجم اليوم العشيه تخرج تكنولوجيا جديده احنا ما حكيناش عليها. معناتها فهمت دونك لا ميزا جور لازمها تكون ديما، ويلزم خاصه يمشيو المختصين خاطر هما ما ينجموش. الناس المسؤولين في وزاره التربيه مع كامل احتراماتي ليهم بالطبيعه ما ينجموش يكونوا مواكبين للاشياء هذيا. يلزم شك معناتها شك
2: فايز من نمشيو الناس
3: بالضبط، لازم نمشيو الناس المختصين، ويزمنا نستثمروا زاد في حاجات حتى كيف ما ماتريال ولا حاجه كيما عملت المغرب. لازمنا نستثمروا في حاجات كيما هكا لانها حاجات عندها علاقه بالسيده الوطنيه، عندها علاقه بالمصداقيه تاع الشهاده الوطنيه. واحنا يظل لي
2: كان بالتصنيف التونسي
3: احنا يظل لي عفيف كان فما مكسب وحيد مكسب وحيد استحفظنا عليه بلوز او موان
2: خاطر رجعنا زاد
3: هو البكالوريا ومستوى التعليم نتاعنا.
2: ورغم هذا تراجعنا فيه رغم ان كنا خير من هكا،
3: تراجعنا ولكن مازال عندنا مكانه ومازال معناتها مازال تونس من البلدان اللي بروفيل اللي يخرجوا منها راهم دي بروفيل تري ريشيرشي ومطلوبين برشا في الـ في الـ في المارشي دومبلوا. وعندنا هجره كفاءات معناتها الناس الكل قاعده هجره من تونس. احنا اليوم شكون باش يقعد اليوم في تونس باش يسير البلاد باش يتلهب الامور هذه؟
2: شكون باش يقعد اللي يبدا عنده فكره مثلا كيما التوانسه هذوما اللي يخدموا في الشركه
3: المغربيه
2: هذيا اللي يلقى شكون يمن به وشكون يحتضنه وشكون يخدم له مشروع وشكون اللي باش يقعد؟ اما فما عباد تعمل في مشاريع وعندها برشا افكار وعندها برشا اختراعات وعندها ما حتى حد ما متلفت لهم سي نورمال باش يخرج.
3: وقيت يظهر لي زاده باش نتلفتوا للناس هذوما لانه هذوما الناس راهم هما الامن نتاعنا، هما مستقبلنا، هما مستقبل اقتصادنا، هما مستقبل اولادنا. لانه غدوه ما عادش تلقى شكون يقري لك ولدك، ما عادش تلقى شكون يعالجك في المستشفيات، ما عادش تلقى شكون ينصحك في المسائل هذيا لانه اولادك الكل قاعدين يخرجوا، واللي يخرج تو صعيب يسرق
2: باش يعاود يرجع
3: في الظروف الحاليه
2: للاسف. ميرسي بوكو الخبير الدولي في التحول الرقمي ايمن بن سليمان.
1: لانفيتي دو جور
2: بعد شويه. اميل على شنو باش نحكيو؟
4: باش نقعدوا في اجواء الامتحانات باش نشوفوا قداش يتكلف تلميذ البكالوريا على الاسره في تونس.
2: قداش يتكلف؟ جست فاصل مش موزيكا فاصل ونرجعوا.
1: ويكاند على كيف قيم الاسلام احوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف.
2: مكملين معاكم في ويكاند على الكيف حتى لل 11. دونك قديش يتكلف التلميذ على عائلته؟ تقريبا هذا اللي باش نفهموه في فقره سجل عليها.
1: سجل عليه.
4: هل أنه التعليم في تونس مازال مجاني وإلا لا؟ هذا هو السؤال وهذا هو المشكلة الكبيرة اللي نعيش فيها في تونس. وهل أنه التعليم العمومي قادر على أنه المجانية بتاعه تخليه يوصل أنه التلميذ ينجح في الامتحانات؟ أحد الأولياء نهار الأول في البكالوريا يتحدث لديوان فام قداش يتكلف التلميذ ولده، قداش يتكلف عليه في العام.
6: عام الباك كله عصابنا ومصروف مصروف شيء كبير اللي تيد هالشيء مهول. تو كنت نحسب فيها 10 ملايين.
7: 10 ملايين
6: قروض وبعت خذيت 10 ملايين. معناتها الواحد حتى ضحية ما ضحيش. باش نقريوها باش نصرف عليها ورب المعنى. المهم احنا جيبنا في الصويب
4: 10 ملايين يصرف على بنته ضحية ما ضحاش، خذا كريدي باش ينجم يقري ليتود وباش التلميذ يوصل. فهل انه هذا وضع طبيعي في تونس؟ مشكلة كبيرة وكبيرة برشا بصراحة يعانيوا منها الأولياء. وهل أنه أنا نخمم راو في الناس اللي ما عندهمش عفاف، هل أنه الظروف هي نفسها بالنسبة للتلامذة مش يعديوا نفس الامتحان ومش يعديوا نفس الكونكور في الأخر؟ هل أنه التلميذ اللي في الريف عنده نفس الظروف متاع التلميذ اللي لبس عليه باش يعدي نفس الامتحانات وينجح ويتميز في البكالوريا وياخد الشعبة اللي يحب عليها هو بعد البكالوريا
2: ويلقى خدمة من بعد
4: هل أنه التعليم مازال مصعد اجتماعي بأتم على الكلمة وإلا لا؟ هذا هو الإشكال الكبير برشا.
2: أنا والله من حبش راني النظرة التشاؤمية، ما كتعرفني خاصة هنا في فترة إيجابية وقاعد نحاول نفرق في الإيجابية على الناس الكل. نحب نقعد نمن وأنه التعليم يقعد باقي مصعد اجتماعي أقل من قبل، ولكن يقعد مصعد اجتماعي. نحب نقعد نمن بذية خاطر ما هذيك هو معني، ما فماش راهو حاجة أخرى.
4: أي.
2: ما فماش حاجه اخرى. باش باش تطور انت، باش باش تحسن، باش باش تغير، باش باش تخرج من حاله اجتماعيه لحاله اخرى، كان مش بالتعليم وكان مش بالعمل، باش باش تخرج معناها هذا هو. دونك ما نحبش نفقد الامل، ولكن زيدا في نفس الوقت وليت غاليه الحكايه، وليت متكلفه على العائله التونسيه. ما شنو اللي ناقص؟ شنو ناقص في التعليم بيدو، في التدريس بيدو، في المحتويات بيدو؟ علاش التلميذ اللي يقرا مثلا جودي نامبورت كوا يقرا ميسيون ما يستحقش باش يعمل ايتود، واللي يقرا في التعليم التونسي يعمل ايتود؟
4: هذا هو المشكل الكبير. وفما حاجه اخرى، فما سوم خاص للتحضير للبكالوريا، سوم الريفيزيون، هذاك خاص انه الماتير تولي ب 200 دينار 300 دينار باش انت تنجم تعدي البكالوريا. يعني اشكال كبير برشا راهو لهنا يا عفاف اللي الاولياء قاعدين يعانيوا منه،
2: واللي معاش يخلطوا
4: مش مستحيل الناس تاخذ في كريدي عفاف باش ولادها يقراوا. نمشيوا لموضوع اخر، وحكيت انت على غش في الامتحانات انت وايمن، شنو اللي يخلي في البرامج التربويه نتاعنا اللي التلميذ يلجا للغش؟ شنو هي الحاجة اللي تخليه؟ راضية شهيبي مختصة في التربية تحدث في حوار في الحوار التونسي، وهو السبب بالنسبة لها.
8: كل العالم وعبر التاريخ كل الامتحانات والاختبارات لابد أن يكون فيها غش شوية برشا موجود، وعمل بشري في النهاية. إنما لماذا لا ننظر بصورة عكسية للموضوع؟ لماذا لا نغير نحن من منظومة التربية لدينا حتى يصبح التلميذ ممكن نمتحنه عبر الإيميل؟ يعني كل الوسائل تكون قدامه وانا نمتحنه عبر الإيميل. وقتاش يكون هذا؟ يكون وقت اللي نتخليه على منظومة التلقين، اني انا نعطيك معرفة وانت مطالب ترجح لي بالضبط،
9: ترجح لي كما هي،
8: ترجح لي كما هي حتى بالفاصل والنقطة.
9: صحيح.
8: فإذا كان انت ما تنجمش تحفظ تحفظ تحفظ، وخاصه نعرف قديش مواد عنا احنا، فهناك شريحه كما قال ضاله تلتجأ في حين وانه التعليم مطالب ليس باعطاء المعرفه بل بتطوير قدره الطفل على البحث عن المعرفه ثم على التصرف في هذه المعرفه.
4: التصرف في المعرفة والقدرة، لأنه بالحق وقت اللي نتبعوا أصغارنا في المدرسة وفي التعليم بصفة عامة نلقاو اللي التلقين مشكلة كبيرة وكبيرة برشا. رو حتى المات ولا فيه تلقين للأسف الشديد، رو حاجة إشكال كبير برشا بالنسبة للتلامذة وبالنسبة للمنظومة التربوية. ولهنا نرجع احنا قبل العفاف وقت اللي كنا نقراو كانوا الأساتذة يقولك دوكيمون أوتوريزي. تعرف معناها دوكيمون أوتوريزي؟ معناها حط قدامك الكراسة لكن أنت تعطيني في فكرك شنو هو اللي نجم انك انت فهمت من الدرس هذاك
2: اللي هو معمول به في الجامعات في بعض المواد، مش الكل، مش في الثانوي
4: اي مش في الثانوي صحيح، ولكن زادا نبعدوا على التلقين. ولهنا سؤالي انا بالنسبه لي، وقتاش المجلس الاعلى للتربيه؟ وقتاش اصلاح منظومه التربويه؟ وقتاش اصلاح التعليم في تونس؟ رانا قاعدين نستناو قداش من عام، نسمعوا في برشا كلام ولكن للاسف ما فماش تطبيق على ارض الواقع. نمشيو الموضوع اخر.
2: حتى هي المدام راضية الشهيبي هي شاعرة زيدة
4: شاعرة وكاتبة
2: وكاتبة نحبها برشا، امرأة تونسية مميزة يعني.
4: صحيح صحيح. نمشيو لموضوع اخر حكيوا فيه التوانسة برشا اللي هو الكراء المملك اللي هي حاجة مهمة ومهمة برشا. وزير التجارة وزير وزير التجهيز وزير التجهيز صلاح الدين الزواري أعطى إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن ويقول لنا شنو هو البرنامج هذية في ديوان فهم.
10: بالنسبة للمقاييس الأسناد يتم ضبطها عن طريق لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية، وزارة التجهيز بطبيعة الحال، وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزارة المالية، كل الوزارات المعنية في المجال هذايا لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا معناتها تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسيني اللي هي باش تخدم معناتها المنصة هذه ومتقدمة جد متقدمة باش يقع معناتها فما فترة تجريبية ان شاء الله احنا معناتها باش تكون ممكن في شهر اكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهيو كامل الأشغال المنصة هذه. وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق بيسجلوا بطبيعة لبرام معناتها مش يكون واضح
4: لبرام باش يكون واضحين فما شروط كي علاش شكون اللي ممكن ان يسجل
2: الشروط
4: التفاصيل بطبيعة حول الشروط هذه ناخذوها مع سي عبد القادر بالحاج قاسم اللي يقول لنا شنو هي شروط تسجيل في المنصة هذه.
11: ساعة تحكم فينا ساعة المفتاح أولا المفتاح نتاعه تكون معناها مدروسة لأنه تعرف أنت معناها المسكن تويكة قد ما تكبر مساحته قد ما يرتفع الثمن نتاعه. بطبيعة الحال احنا زادة ما نشمش نصغره في المساحات حتى تكون معناها المسكن ديما يكون محترم ويكون فيفابل وتكون فيه معناها غرف معناها تنجم تتسع للأثاث ولكل دونك باش نعمل حاجة محترمة معناها نجم نعطيك حتى هكا على معناها على سبيل الذكر وأنه الشقق مثلا من فئة غرف تستقبل وزوج غرف نوم لس بلس دو يعني مش تكون ما بين 65 و 73 متر مربع دون اعتبار الأجزاء المشتركة. وبالنسبة لزيس بلس دروا مش تكون ما بين 85 و 93 متر مربع دون اعتبار الأجزاء المشتركة.
4: إذن هذه كيفاش باش يكون المسكن الاجتماعي اللي باش يتحصل عليه
2: باش يكون فقط مساكن اجتماعية معناها
4: مساكن اجتماعية لهنا نعرفوا شكون باش يتحصل عليها باش يتحصل عليها هما الأجراء في القطاع العام والقطاع الخاص أو باش يفسر لنا سي عبد القادر بالحاج قاسم شكون هم الأجراء هذوما وكيفاش الدخل نتاعهم قداش يوصل باش ينجم يسجل في التطبيقة هذية ويتحصل على مسكن اجتماعي.
11: هو التمويل نتاع المشاريع هذه باش يتم من صندوق النقود بالمسكن اللي فات الأجراء الفوبرولوس. طبيعة الحال يعني الفوبرولوس هو يعني يهم الأجراء لذلك فإنه المنتفعين بالمساكن هذه يلزمهم يكونوا أجراء مترسمين في خدمهم كسوة في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية. هذا هو هذه الشريحة يعني معناها أول معناها أول شرط يلزمه يتوفر هو السيد يلزمه يكون أجير. هو بالطبيعة معناها بما أنه ديما نحكيو على الفوبرولوس يعني ما يلزمش الأجر الشهري الخام يعني يتجاوز 6 مرات سميك اللي هو 3,545 دينار.
12: نفكروا البروت تحكينا على الخام الأجر الخام.
11: في البروت الخام بيانسيو.
4: إذن الشرط الأساسي هو أنك تكون أجير موجود في القطاع العام أو في القطاع الخاص والشهرية بتاعك ما تفوتش 6 مرات اسميك في البروت باش نجم تسجل في التطبيقة هذه وتتحصل
2: مساكن فوبرولوسك أو
4: أي أي سنيت والفوبرولوس مع بعض.
2: أنا تصورت كي حكيوا على اللوكاسيون فونت كيما في دول أخرى وعنوا ينجموا يدخلوا فيها حتى مستثمرين عقاريين. وين هم المستثمرين العقاريين؟ راهو البني مكدس فارغ معناها ماهوش قاعد يتبيع.
3: على أساس كونه الإنسان اللي يخلص 5000 دينار اليوم واللي كابابل باش يشري دار.
4: أي ما نجمش.
2: أو ميم با 5000 دينار راهو 3550.
3: أي معناها أنا زدتك شوية أنا قلت لك على أساس الإنسان اللي يخلص 5000 دينار باش
2: الإيجار اللي باش يولي كاينه سوفورم دو قرض معناها تمليك بشكون اللي باش ياخذ هذايا معناها باقي ما كنا نجموا نعملوا مخير. هي خطوه ممتازه الحقيقه انا راه عندي درق قديش نقولوا انه نرجعوا لللوكاسيون فونت حاجه
4: مهمه وكانت موجوده قبل
2: وموجودة قبل، ولكن نوسع ونعطيه فرصة أكثر لعبيد ولما لا زادة مشاريع أخرى عقارية تدخل، شنو اللي يمنع معني ما هو يعملوا لهم عندهم برشة تسهيلات هم العقارية.
3: وعليش نحدوه على فئة معينة من الناس ونقصيه الفئة
2: علش الأخرى؟ علش الفئة المتوسطة معني اللي أنا نعتبر روحي من الفئة المتوسطة في المجتمع هذي، عليهم ماشي تلقى روحها محاصرة مشيتين معني لمنا محاصرة، لا تنجم تقدم لا تنجم تحسن لا تنجم تعمل حتى شيء، علش معني
3: قاعدين انا عندي امبريسيون كانوا قاعدين نطيحوا في الكورب الناس الكل، لازم الناس الكل يكونوا فقراء. حتى الانسان اللي كان ينجم يعيش متفرهد اساسا ماما بالبوفوار دشا تو اللي تدهور برشا وبالاجراءات هذه قاعد معناتها المستوى المعيشي
2: وجيبيه خاصه اللي زادت برشا بالنسبه للفئات المتوسطه.
3: يعني خلينا نذكروا اليوم اللي يخلص اكثر من 300 ملايين و100 يظل 3 ملايين و200 يظل
2: يتعدى في 40% تقريبا،
3: ولا يخلص 40% معناتها قاعدين نحاولوا نفقروا حتى في الناس اللي كانت تعتبر نفسها من الفئه المتوسطه.
2: ميرسي امير، يعطيك الصحه. كنت سجل عليه
1: سجل عليه.
2: شكرا، نورتنا ايمن بسليمين، ميرسي بوكو،
3: كل الشرف لي، يعطيكم الصحه على
2: الاستضافه. شكرا، خليكم معنا في المتابعه، احنا نرجو لكم بعد اخبار التسعة تجيكم هدى الوصلي من قسم الاخبار تعطيكم الاخبار ونرجو لكم احنا تو سويت ابري
1: ويكند على كيف.

0: ل 75 بوص تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوص ولا 75 بوص تشريها عندك معها تلفزة 43 بوص هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هاي سانس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: Vous écoutez Dio NFM.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان اف ام صباح الخير. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت يوم أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر يوضح أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة يوم الخميس المنقضي. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي تفيد بأن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. وقالت أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ. وبالعربية توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات الرصد والمتابعة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بيّنت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، وأن دراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية ابتداء من غرة جويلية المقبل. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة يعلن عن إعادة فتح 4 وحدات فندقية خلال السنتين الماضيتين مؤكدا العمل على إعادة فتح نزول أخرى للرفع من الطاقة الجملية للإيواء وفق ما صرح به أمس لمراسل ديوان اف ام بالجهة على هامش افتتاح الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر.
3: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. طبعا أبرز الإشكالات هي النزل المغلقة. أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزول هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد تلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة.
2: في أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يصدر إنذارا عاجلا دعا فيه سكان عدد من البلدات إلى إخلاء

0: منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال إن الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه يعتزم تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للحزب، ودعا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصره ومنشآته ووسائله القتالية. الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعلن عن استئناف حركة الملاحة الجوية انطلاقا من صباح اليوم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر. وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا كإجراء احترازي عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
1: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ملتحق بينا في المتابعه، مكملين مع برنامج ويكند على الكيف. تحيه لكم الناس الكل. باش نحكيوا على الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، ما مدى اهميه هذا الموعد بالنسبه للمهنيين والفاعلين الاقتصاديين في وقته الان.
0: في وقته
1: تستعد تونس لاحتضان أكبر تظاهرة اقتصادية في البلاد أواخر شهر أكتوبر، وتعد التظاهرة الاقتصادية هذه فضاء مميز للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية الدولية. الصالون هذه باش يكون فيها لقاءات أعمال شراكات فلاحية B2B في مجالات الفلاحة، الصيد البحري والصناعات الغذائية، وكذلك التعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، إلى جانب إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. باش نحكيه طبعا على كل التفاصيل حول هذا الصالون الدولي، معنا عبر الهاتف السيدة عفيف بن عمارة، المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
2: تحرير وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بالساده المستمعين.
1: يعيشك، شكرا. دهيت نحكيه في البدايه على اهميه هذا الموعد بالنسبه الى القطاع الفلاحي، بالنسبه للمهنيين والفاعلين الاقتصاديين بصفه عامه.
2: كما استقوا كرت سيادتك، صالون السيادة هو من اهم التظاهرات الفلاحيه التي تنظم بتونس. هو عبارة عن فضاء دولي يجمع مختلف المتدخلين في القطاع، نلقى فيه مستثمرين، مهنيين، باحثين، مؤسسات التمويل، شركات الناشئة. الهدف هو من تنظيمه هو دعم الاستثمار الفلاحي وتشجيع الابتكار والتجديد التكنولوجي ومواكبة أهم التحولات اللي يشهدها القطاع الفلاحي.
1: أيوة.
2: كما سبق وذكرت سيادتك، عندنا معناتها العديد من المواعيد اللي تخص الصالون هذايا، وباش ينتظم من 28 إلى 31 أكتوبر. عندنا فيه الفضاء العرض للتجهيزات والتكنولوجيات الحديثة والخدمات الموجهة للقطاع الفلاحي. كيف عندنا المنتدى الدولي اللي باش يكون موضوعه في الدورة هذه حول تمويل المناخ، وباش ينتظم يوم 29 أكتوبر. عندنا كيف فيه ملتقى الشراكة الفلاحية اللي باش يتضمن لقاءات ثنائية بين المستثمرين ومدرائهم. كيف عندنا ورشات عمل، عن عروض التقنيات الحديثة، عن النتائج اللي نقدموا فيه كذا آخر المستجدات نتائج البحث العلمي،
1: ويكون
2: هذا على مدى أيام 29 و30 و31 أكتوبر. وعندنا أيضا مناظرة جرين تيك اللي هي المناظرة الحلول المبتكرة الموجهة للقطاع الفلاحي، وتهم الشركات الناشئة، ويتم فيها تتويج مع 4 شركات اللي تقدم أفضل الحلول اللي موجهة للمهنيين.
1: ممتاز. بيه مدام عفيف، شنو أهمية المشاركة المبكرة بالنسبة للعارضين والشركاء؟ الصالون هذا باش يكون في أكتوبر، دونك الإعلان عليه والاتصال حوله انطلق من الآن. شنو الأهمية متاع المشاركة المبكرة؟
2: نحن قمنا بالترويج للصالون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع ويبلي عند الوكالة. بتبيع قد ما تكون معناتها التسجيل مبكر، قد ما تكون عندك فرصه باش تكون موجود ان شاء الله في الدوره هذه. التسجيل والحجز الان متاحان عبر موقع الرسمي للصالون www.siat.in. يمكن الولوج للموقع هذايا والقيام بالتسجيل عن بعد، ويمكن حتى معناتها حجز الجناح، معناتها موجود كما امبلون انتراكتيف اللي بامكان معناتها العارض يختار الجناح اللي يفضله.
1: من تونس ومن الخارج باش تكون فما مشاركات عربيه دوليه؟
2: من تونس ومن الخارج، وقاعدين نقوم بعمليه الاستقطاب وعن طريق معناتها السفارات نتاعنا والتمثيليات نتاعنا الدوليه في الخارج، دونك قاعدين نحاولوا نستقطبوا اكثر ما يمكن من العارضين الاجانب.
1: جميل جدا. تنجم تعطيني فكره على ابرز ربما الابتكارات التكنولوجيات الحديثه اللي ربما تكون موجوده في هذا الصالون؟
2: هو معناتها بالنسبه للابتكارات، نحن نحاولوا ديما نركزوا على الابتكارات اللي توا تخص الممارسات المستدامه. نعرفوا توا مع التغيرات المناخيه وندره المياه الطبيعيه، وسيرتو معناتها ندره المياه المائيه، دونك تسكي معناتها الري الذكي، تسكي معناتها المحافظه على التربه، و ديما في التوجه نتاع الممارسات المستدامه.
1: وعندنا تجارب ناجحه سويت الابحاث صارت معناها في هذا المجال في مجال البحث العلمي الزراعي ونجحت اكيد باش تكون موجوده
2: بطبيعة كما قلت لي إن شاء الله باش نقدم أهم نتائج البحث العلمي اللي في التوجه هذايا. وبالنسبة للمناظرة اللي أنت اللي حكيت عليها نحن إن شاء الله باش تكون النسخة عدد 6 معناتها حتى معناتها المتوجين في كل دورة معناتها نقوموا بتأثيرهم ونحاولوا نروجوا معناتها للسوليسيون نتاعهم من خلال البرامج اللي تنظمها الوكالة بصفة عامة.
1: ممتاز. مدام كيفاش يمكن للتكنولوجيا الحديثة اليوم وعنه تساهم في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاجية خاصة وعنه احنا في عصر توا اللي الجميع يبحث عن الاكتفاء الذاتي، الجميع يحكي على السيادة الغذائية والأمن الغذائي مع التوتراث اللي أصبحت تحدث في الدول دون سابق انذار.
2: التكنولوجيا الحديثة اليوم معناتها ولينا نحكيو عليها ضرورة ما عادش اختيار. معناتها السنوات الأخيرة معناتها القطاع الفلاحي قاعد يشهد العديد من التحديات أهمها التغيرات المناخية والندرة الطبيعية. معناتها التوجه معناتها والاهتمام أصبح أكثر نحو الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة اللي باش تساعد الفلاحين والمستفيدين على التكيف مع هذه التحديات وضمان فلاحة معناتها أكثر قدرة على الاستدامة وعلى الصمود.
1: دونك هوني نحكيو على زادة، نحكيو على رقمنا، نحكيو على ذكاء اصطناعي في مواجهة التحديات اللي يعرفها القطاع الفلاحي مع التغييرات المناخية وشح الموارد المائية، واللي فما برشا أبحاث في هذا الإطار والأدوات الجديدة هذه أكيد وأنه باش إذا إن عرفنا كيفاش نستغلوها باش تعاوننا برشا.
2: بالضبط، ونحن الصالون هذايا هو فرصة معناتها للترويج التكنولوجيا هذايا ونحاول حتى نعمل ربط الصلة معناتها بين المستثمرين والفلاحين والشركات هذوما اللي باش يكونوا إن شاء الله موجودين عارضين في الصالون هذا.
1: آخر سؤال لو كان تسمح، قبيلة احنا كنا نحكيه على الحبوب ونحكيه على الزراعات الكبرى وقلنا لابد اليوم من أنه الدولة ترجع تشجع أكثر وأكثر الناس للاستثمار في الفلاحة والعمل الفلاحي، كيفاش ممكن الصالون هذا وأنه يشجع المستثمرين التوينسة وحتى الأجانب للتوجه نحو القطاع الفلاحي؟
2: نحن معناتها في الصالون هذايا نلقاو معناتها مختلف معناتها المكونات نتاع اللي تخص المشاريع الفلاحيه، نلقاو طاقات متجدده، نلقاو معناتها المدخلات، نلقاو الخدمات الفلاحيه، معناتها نلقاو تجهيزات التكنولوجيا الحديثه، معناتها هي فرصه معناتها باش الزائر نتاع الصالون هذايا يزيد يتعرف على اهم معناتها المكونات اللي تخص المشاريع الفلاحيه، يزيد يقرب معناتها للمنظومه الفلاحيه ومن هي معناتها نجم يعاود يستثمر. وخصوصا نحن معناتها نركزوا اكثر معناتها على الثقه بالشباب باعتبار عنصر اساسي في تطوير القطاع، معناتها نحاولوا باش نشجعوهم على المبادره على الانتصاب بالحساب الانتصاب بالحساب الخاص. ومعناتها الحقيقه الصالون هذا هو من فرصه معناتها سامحه عليهم بيزيدوا معناتها يقربوا للمنظومه الفلاحيه. ونحب نذكر زاد اللي نحن على مستوى الوكاله عندنا معناتها في الصالون هذايا ننظموا فضاء معناتها خاص بالمستثمر الفلاحي، معناتها الفضاء هذايا معناتها نلقاو فيه مختلف المدخلين في عمليه الاستثمار ويمكن الزوار من التواصل المباشر والاستفسار حول الاجراءات المرتبطه معناتها المشاريع نتاعهم وطرح الاشكاليات والصعوبات باش قصد ايجاد حلول وتقديم اجابات دقيقه لتساؤلاتهم معناتها.
1: ممتاز، شكرا جزيلا، اكيد ان شاء الله كان ربي عطانا الوقت نرجعوا لي التغطية للصالون في وقته. دونك نختم معك للناس اللي ترغب في المشاركة نذكروهم مرة أخرى مدام عفيف بكيفية المشاركة في صالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا.
2: التسجيل متاح عبر موقع الرسمي للصالون www.siat.an ومختلف المعطيات معناتها والمعلومات الخاصة بالصالون هذوما موجودين زادة بصفحة التواصل الاجتماعي موقع ويب الوكالة. عندنا زادة صفحة رسمية للصالون اللي هي الساعة 2026 نلقاو فيها مختلف المعطيات.
1: خبيا شكرا جزيلا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق سيدة عفيف بن عمارة المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كانت معنا في وقتها
0: في وقته
1: أمولة بعد شوية على شنو مش تحكي لنا؟
3: مش نحكيه على بلاسة غريبة شوية لسه ربما كنقولوه برمة القطران وين موجودة؟
1: أيوة أنا الحقيقة أول مرة مش تعرف عليها معك أنت بعد شوية مقبلة ذيك عنا إشهار نيديا نخرجوا إشهار وراجعين
4: تبليسيتي. نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
1: ويكند عالكيف يلا نمشي مباشرة الفقرة كلام ميل
6: كلام ميل
3: توا عفاف وقت صيف وقت بحر وقت الناس تفركس وين تصيف وين تمشي وبرشا ناس راي عملت ريزيرفاسيون عندها برشا راي وين تنجم تصيف اما فما عائلات اللي يحبوا يمشيوا لبحورات مش معروفه برشا انا واحده من الناس منهم نحب نمشي لبحر كل يبدا تبدا فيه كان العائلات يبدا كالم ما فيهوش برشا حس ما فيهوش برشا جوجمه اليوم البلاصه اللي باش نمشيو لها اسمها برمه القطران برمه القطران وين موجوده موجودة في ولاية بنزرت وعلاش سميت الساعة بالاسم هذايا سميت بالاسم هذايا لأنه فما صخور داكنة موجودة في البلاصة هذية تشبه شوية للقطران لذلك سميت بالاسم هذايا محليا يسميوها دار الجنة زيادة لأنه جنة على وجه الأرض بأتم معنى الكلمة شنو نلقاو فيها؟ هي ساعة وين موجودة بالضبط موجودة تبعد 3 كيلومتر على راسنجلة راسنجلة اللي هي أعلى نقطة في شمال إفريقيا كما نعرفه البحر الغابة والجبل والصخور حاجة ممتازة وممتازة جدا الرمل اللي موجود غادي وشط كبير وشط معناها بالحق تحس كانك في المالديف راو شط كبير تنجم تعمل الكامبينج تنجم تعمل مخيمات تنجم تبدأ موجود غادي يعني حاجة ممتازة جدا في البلاصة هذية وهدوء كبير برشا ودي كونكسيون على العالم تنجم راك تبدأ ترتاح بأتم معنى الكلمة الناس اللي تفركس على كور نفسي أنا ننصحهم أنهم يمشيوا للبلاصة هذية البلاصة هذه قديش تبعد على بنزرت تبعد على بنزرت حوالي 18 كيلومتر قريبة برشا
1: قريبة يعني
3: قريبة بالكدا
1: لاكسي فاسيلة
3: لاكسي نحكيو على لاكسي لاكسي فما طريق يهزلها لكن كي باش تهبط للبحر يلزمك تمشي شويه مش برشا نتاع دريج ماشي باش تهبط للبحر وتخلي الكهرباء نتاعك في الباركينج يعني في الغابه موجود واسع البلاصه بالكدا بالكدا تخلي الكهرباء نتاعك تتهنى عليها لانه الغادي المنطقه امنه بيتم معنى الكلمه اللي موجودين عائلات اللي موجودين مصطفين اما فما حاجه برك وقت اللي تمشي الغادي ماذا بك تهز ماكلتك معاك وتهز كل حاجه
1: كل
3: تحتاجها لانه ما ماش غاديكا منين تنجم تشري لكن فما مثلا دي شالي غاديكا تنجم تريزيرفيهم
1: هاي
3: دي شالي مبني مبنيين بطريقه ايكولوجيه من الحجر يعني ممتازين وحلوين برشا باش تعدي النهار وفي لي شالي هذوك ما موجود تلقى حيوانات يعني نادره تلقى الطاووس تلقى البط تلقى برشا حاجات اللي موجوده في البلاصه هذيا باش تمشيو دونك تمشيو يا اما كي تبداو في بنزرت
1: كانت بلاصه رايده شال وعملت لها إشهار الواحد في متناول العائلة غادي تمشي زيدوا في الأسواق
3: يظهر لي إذا كان يعملوا غادي كأنفستيسمون يمشي بالكدا بالكدا كما قلت لكم تبعد على بنزرت 11 كيلومتر مدة 25 دقيقة 30 دقيقة تبعد على تونس العاصمة 111 كيلومتر يعني تحديدا ينجم يكون الوقت ساعة و45 دقيقة عبر طريق السيارة A4 ويمكن المرور لمدينة بنزرت ثم غربا الاتجاه لراسنجلة والاتجاه لبرمة القطران أو دار الجنة اللي هي بالحق جنة على وجه الأرض

0: ميرسي ايميل. كانت هذه كلام ايميل.
1: كلام ايميل.
0: ياسر نحسك مستمتعة بالفقرة هاي
2: علخ. والله أنا ندعي ندعي لك من كل قلبي لأنك خليتني نكتشف تونس. لأنه هاو للسيد المستمعين ما كانش الفقرة هذه مبرمجة زدناها قتلي عفاف نحكيه على البلايس اللي ما يعرفوهاش العباد. فلقيت روحي نهار كامل وانا نفركس
0: وانا نفركس في تونس
2: كيفاش نوه اللي فيها راو تكتشف كنوز تكتشف بلايس حاجة مزيانة برشا راهي بلادنا ياسر مزيانة يا عفاف ياسر حلوة ياسر فما بوتونسيال
0: الثريه وياسر الثراء نتاعها متنوع معناها البلاصه تشبه
2: الاخرى هذا هو هذا هو
0: خبيان يلا نسمعوا شويه مزيكا نسمعوا لطفي بوشنيق الكبير والفنان القدير لطفي بوشنيق يغني لنا اغنيه ذي كبرنا معاها وتربينا عليها من اجمل ما غنى لطفي بوشنيق طبعا كلمات لي الشاعر ادم فتحي ريتك ما نعرفوش

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من البلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أمبودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: في الأثناء لبنان على وقع تطورات متسارعة، ما حقيقة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان بوساطة أمريكية؟ هذا اللي باش حالو نفهمه في وقته الآن.
0: في وقته
1: تتواصل التطورات متسارعة في لبنان رغم تعالي تصريحات التي مفادها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن تستمر الغارات التي ينفذها الكيان على مناطق عدة في الجنوب والبقاع شرقي لبنان. في وقت أنذر فيها جيش الاحتلال البارح الجمعة سكان 9 بلدات في الجنوب بإخلاء منازلهم تمهيدا للعدوان عليها رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار. باش نحاولوا نفهموا آخر التطورات وشنو الوضع في لبنان، معنا عبر الهاتف الصحفي عزة أبو علي مباشرة من بيروت. أهلا وسهلا زميلي عزت.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: يعيشك. كيف تبدو آخر الأخبار في لبنان على الميدان وبقية المناطق لو سمحت؟
2: صباح الخير مجددا. بداية أبدأ الكلام بالرحمة لشهداء الجيش اللبناني الذين قتلتهم إسرائيل صباح اليوم، وعلى رأسهم العميد في الجيش وسام صبرة. يعني العدو الإسرائيلي اليوم يقوم بتصعيد غير مسبوق منذ بين هلالين اتفاق الهدنة الأهشة الذي وقع قبل أسابيع قليلة، قصف مكثف على جنوب لبنان، استهداف قيادات كبيرة في الجيش اللبناني، استهداف اليوم للأسف قبل دقائق من الحديث معكم هناك استهداف في منطقة السكسكية، قام العدو الإسرائيلي بقصف عدة منازل تأوي العديد من النازحين، هناك مذبح اليوم. وفي هذه الأثناء الآن هناك غارة، يعني أنا أكلمك الآن سمعت صوت غارة إسرائيلية، أنا على مقربة من الجنوب. العدو الإسرائيلي يستهدف اليوم النبطية ومنطقة صور بشكل مكثف، وللأسف يعني كل ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن يبدو بأنه اتفاق موقع بين العدو الإسرائيلي وبين ظله، وليس بين جانبين، أي الدولة اللبنانية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك دعيني هنا أدخل بالمهم أن نتائج هذه المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا في واشنطن، هذه للأسف لم تكن مفاوضات، بل هذه إملاءات إسرائيلية بضغوط أمريكية تمس بسيادة لبنان وقرار الوطني، ولا يجوز أن تدار بمنطق التفرد أو عبر قنوات تتجاوز التمثيل السياسي الحقيقي لمختلف المكونات اللبنانية، بل ينبغي في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي أن تستند إلى شراكة وطنية جامعة تعبر عن الإرادة الشعبية اللبنانية بكل توازناتها. اليوم لو نزلت إلى الشارع اللبناني بمختلف مكوناته الطائفية والمذهبية، المسلم، الشيعي، المسيحي، الدرزي، العلوي، أيضا كل الطوائف المسيحية الموجودة، وقمت باستفتاء لوجدت أن حوالي 80% من الشعب اللبناني لا يؤمن بهذه المفاوضات ويرفض هذه المفاوضات، لأن الإسرائيلي لا يريد مفاوضات، هو يريد كسب مزيد من الوقت لفرض شروط مذلة أكثر وأكثر على لبنان للأسف. وهناك وهذا التفاوض نحن لا ننظر إلى الأوراق وعلى ماذا وقعوا، ننظر إلى الممارسات. الممارسات الإسرائيلية تقول بأنه وقعوا على ما شئتم، واتفقوا على ما شئتم، سنكمل الاعتداءات على لبنان. إذا باتت هذه المفاوضات خطأ استراتيجي يمس بسيادة لبنان ومبدأ الشراكة الوطنية داخل لبنان. وهناك ما هو أخطر من ذلك، محاولات حصر تمثيل الإرادة الوطنية من دون الأخذ بعين الاعتبارات للتوازنات الداخلية الفعلية داخل لبنان لا تعكس حقيقة المشهد اللبناني المركب ولا تعبر بشكل كامل عن الإرادة الشعبية كما قلت لك بكل أطيافها.
1: لأن يعني اليوم مطلوب التمثيلية التمثيلية تكون كاملة على المستوى اللبناني
2: بالطبع سيدتي العزيزة، وإلا للأسف سنذهب إلى سيناريو مشابه لعام 1983 عندما وقعت يومها السلطة اللبنانية اتفاقية 17 أيار المشؤومة مع العدو الإسرائيلي بعد اجتياح حزيران يونيو عام 1982، ووصل الاجتياح وسقطت العاصمة العربية الثانية بيروت بعد القدس في فلسطين المحتلة بيد العدو الإسرائيلي. وقعت السلطة اللبنانية أنذاك يومها اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي ولد انتفاضة شعبية مسلحة في 6 شباط من العام التالي، والذي أدى وأدت انتفاضة 6 شباط إلى إسقاط 17 أيار، ولكن 6 شباط كان عمليا هو توسيع للحرب الأهلية في لبنان. فهل من يريد اليوم التفاوض ضمن هذه الإطارات في ظل عدم قبول إسرائيل بأي وقف لإطلاق النار، بأي انسحاب من الأراضي المحتلة؟ هل يريد جر البلد اليوم لا قدر الله إلى أحداث داخلية لذلك هذا المهم. واليوم ما هو أهم من ذلك أيضا، أنه لابد بظل هذا التصعيد الإسرائيلي، ومهما بلغت الخلافات ما بين المكونات اللبنانية الأخرى وما بين حزب الله، اليوم لابد أن نضع هذه الخلافات جانبا وأن تعبر كل القوى السياسية عن خيار الصمود ومقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل، بما فيها الدبلوماسية والتعبير عن الإرادة الشعبية اللبنانية التي ترفض الهيمنة والضغوط الخارجية. يعني لا نريد الانتقال من وصاية إلى أخرى.
1: نعم. في علاقة بالوسط، الوسطات ربما الدولية والإقليمية، هل تلعب اليوم دور في تقريب وجهات النظر على الأقل؟
2: للأسف ليست هناك وساطات، بل هناك إملاءات ولكن بدرجات ضغوط مختلفة. يعني الوساطة اليوم التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية ليست بوساطة، بل هي ضغط هائل على الدولة اللبنانية للقبول بما يقوم به كيان الاحتلال. هناك وساطات عربية ترفض ما يقوم به كيان الاحتلال، ولكن تضغط باتجاه أنه لابد الآن وقبل الغد أن تقوموا بنزع سلاح حزب الله. ولكن هذا الكلام ربما كما قلت لك يؤدي إلى اشتباك في الداخل اللبناني، وهذا ما تريده إسرائيل. يعني كيف ما عم نبرم في هذه الدائرة دائما سيتحقق الهدف الإسرائيلي للأسف. وهناك اليوم، يعني اليوم الباكستان تلعب دور إيجابي في لبنان، تركيا تلعب دور إيجابي في لبنان، المملكة العربية السعودية أيضا، جمهورية مصر العربية تلعب هذا الدور. ولكن اليوم في ظل الراعي الأمريكي الذي لا تهمه إلا مصالح كيان الاحتلال، ما هو، مع احترامنا للدول الأربعة المذكورة، ما هو اليوم حجم التأثير للسعودية ومصر وباكستان وتركيا أمام أمريكا التي لا تهتم إلا بمصالح إسرائيل؟ هذا السؤال الكبير. كل هذه التدخلات الإيجابية للصالح اللبناني تقف بوجه اليوم الإرادة الأمريكية المتعنتة الذي لا يهمها إلا مصلحة الإسرائيلي في لبنان.
1: نعم. واضح. وصف لي لو تسمح عزة أبو علي حجم الأضرار البشرية والمادية اللي خلفها التصعيد الأخير.
2: يعني ما فينا نقول التصعيد الأخير، لأنه التصعيد المستمر يوميا وبشكل كما قلت لك اليوم تصعيد غير مسبوق. دخلنا بعداد 4000 شهيد، رقم الشعب اللبناني شعب قليل جدا. يعني أنا عددنا 4 مليون نسمة في لبنان، 4000 شهيد، يعني هذه نسبة كبيرة جداً.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى. شكرا. بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى اليوم. ولكن الأزمة الكبرى يا سيدتي العزيزة هي الأزمة الإنسانية الاجتماعية، النزوح 1,200,000 لبناني. عم تحكي أنت بأكثر من ربع الشعب اللبناني اليوم هو شعب لاجئ ونازح داخل بلده، في المدارس، في الثانويات الرسمية، في المهنيات التابعة للدولة، في العراء. يعني لو أنا اليوم ببث مباشر معك وافتح لك كاميرا في بيروت، حتتفاجئي، حتنصدمي أنه اليوم يفترش الناس الطرقات في بيروت على الأرصفة، على جوانب الأرصفة، والله مئات الخيام لإيواء الناس، لأنه ما في بقى أماكن لإيواء الناس. نعم. القدرة الاستيعابية اليوم للمدارس في لبنان قليلة جدا مقارنة بمليون ومئتين ألف نازح. أيضا القدرة الاستيعابية للمنازل المستأجرة، يعني كل منطقة فيها لاجئين فيها 10 15 20 أو 100 منزل للإيجار. طيب 100 منزل للإيجار يأوي 100 عائلة، كل منطقة فيها آلاف العائلات قاعدين جزء منهم بالمدارس، الآخرون حكما سيفترشون الطرقات للأسف. يعني انت نحن عم ندخل الان على فصل الصيف في لبنان
1: مع ارتفاع الحراره،
2: نعم، ومع ارتفاع الحراره هناك كارثه. يعني شفتي من شهرين كيف غرقت خيام النازحين بالامطار الغزيره، ونحن الان يعني بعد ايام قليله بنبلش نقول بدخلنا بفصل الصيف بشهر حزيران بشهر آب. ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا يفعل هؤلاء مع قدره استيعابيه للمشافي ايضا منخفضة نتيجة قيام العدو الإسرائيلي بإخراج كل مستشفيات جنوب لبنان عن الخدمة، كل ضغط المشافي عم بيكون عم منطقتي جبل لبنان وبيروت. كم ستتحمل هذه المشافي؟ كم ستتحمل؟
1: نعم. شكرا عزت أبو علي، شكرا على كل هذه

0: بيبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: وجهة العاشرة ديوان فام. عسلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 و2000 بلغت نسبة 5.5% مقابل 4.5% في ماي من العام المنقضي. والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9.1% خلال ماي مقابل 9.3% خلال أفريل، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ من 0.8% خلال ماي مقابل 0.4% خلال أفريل، وأسعار خدمات النزول والمطاعم من 6.3% خلال ماي مقابل 6.2% خلال أبريل. في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة لسنة 26 و2000 والموافق لخمسة جوان من كل سنة، يؤكد أن تشريك المواطنين مازال الحلقة المفقودة في مكافحة التلوث وحماية البيئة. وأقر عبيد في هذا الشأن بأن الجهود المبذولة في المجال البيئي لم تنجح بعد في حل الإشكاليات البيئية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى ضعف انخراط المواطنين ووجود نوع من اللامبالاة تجاه القضايا البيئية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عقدت يوم أمس جلسة خصصتها للنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، وأكد النواب على ضرورة إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي استوفت اللجنة بشأنها كل الاستماعات الضرورية، وهي جاهزة لعرضها على الجلسة العامة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة القيام بالدور الرقابي، خاصة من خلال القيام بالزيارات الميدانية لما توفره من إمكانية الاطلاع المباشر على واقع المؤسسات الاستشفائية والاستماع إلى مشاغل مختلف المتدخلين من مسؤولين وإطارات مهنية، وهو من شأنه أن يعزز التواصل بين البرلمان والمواطنين من جهة، ويساهم في معابدة سلطة الإشراف على حلحلة الإشكاليات من خلال اقتراح الحلول الضرورية والعملية من جهة أخرى بحسب البلاغ. على صعيد دولي، وزارة الخارجية

0: البحريني تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة، وقالت إنه تم اعتراض 7 صواريخ أطلقتها إيران باتجاه البلدين. والوزارة البحرينية تشدد على أن هذا الاعتداء الذي وصفته بالسافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، داعية طهران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام. المجموعة الخماسية الدولية المعنية بالسودان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية وجامعة الدول العربية تؤكد في بيان أصدرته إثر الاجتماعات التي انعقدت في أديس أبابا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 جوان الجاري، تؤكد التمسك بدعم مسار سياسي سوداني القيادة والملكية يهدف إلى تحقيق سلام مستدام ومعالجة تداعيات الصراع الذي ألقى بذلك خلاله على الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: Do you want to film?

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكم من جديد، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان FM. نسلم عليكم من الناس كل مكملين مع برنامج ويكاند على الكيف. التحق بينا عزيز قطاطة، أهلا وسهلا عزيز.
2: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا الكل. نحب نبدأ نقول مبروك لك انتي بمناسبة التخرج والعقبة للدكتوراة إن شاء الله.
1: عايشك عزيز،
2: خمك الدكتوراة ولا؟
1: ان شاء الله. خلي كل شيء في وقت، خلي كل شيء في وقت.
2: نحب زاد فهاد مره نقول زاد الف مبروك لصديقي حمزه الابراهيمي، على نقول له مبروك من زيد لك. نحكيوني على كوكو كنزه الابراهيمي اللي زادت له في العيله، وان شاء الله تطلع كيما تحبها انت، وان شاء الله من الذريه الصالحه
1: يا رب. ومبروك لكل الناجحين، وحظ اوفر ان شاء الله للناس اللي في دوره المراقبه، وزيد حظ سعيد لكل اللي يجتازوا في امتحانات البكالوريا. هلا يا بيت. ألوغ في أرقام باش نرجعوا نحكي على الديار والبركمانات والشقق والجو هذا.
2: ليزابارتمون بالتحديد.
1: ليزابارتمون بالتحديد باش نحكي أرقام مع عزيز.
0: نحكي أرقام.
1: أيوة.
2: نحكي هنا على أسعار الشقق بالمتر المربع في تونس. هذا أكيد الكل حسب موقع مباويب، اللي هو الموقع لسيتي موبيلية، خلينا نقوله أشهر سيتي موبيلية في تونس. متوسط أسعار الشقق زاد بنسبة 5% من 2024 ل 2025. هذه
1: 5% في عام ديجا.
2: 5% في عام، وبعض المناطق سجلت زيادات لافتة وكبيرة، كما مثلا نلقى سكرة اللي زادت 22%، حي الغزالة اللي زادت 19%، شطرانة واحد زادت 13%، وابو مهل زادت 12%، وحدائق المنزه 2 زادت 10%. هذوما زاد الزيادات، واكثر المناطق اللي خلينا نقولوا سوهم قاعد يطلع. مثلا سكره عندها سنوات كبيره، وهي قاعده الاسوام تمشي وتغرى، يعني كوم انفستيسمون تخيل سكره بوغ لو مومون احسن فكره. هي تخيل تعديو للاكثر طلبا والاسعار. نحكي هنا على المناطق الاكثر طلبا ونشوفوا الاسعار نتاعهم. نلقاو سكره كيف اللي المتر المربع الواحد نتاعها يتكلف ما بين 3400 و 3900 دينار، يعني خلينا نقولوا اون موين 3600 متر المربع الواحد. العوينه بين 2700 و 3500 دينار للمتر المربع الواحد. عين زغوان الشماليه 4,600,000 المتر مربع الواحد.
1: ماشيين بالاسعار.
2: وحدائق كارتاج 5,700,000 المتر مربع الواحد. وهذوما راهم الاربع مناطق هذوما الاكثر طلبا خلينا نقولوا في تونس، حتى لو كان الاسعار نتاعهم غاليه راهو الطلب باقي موجود. هيت خلينا نتعديو للكيرا، بويسك السوم نتاع الشراء نتاع العقار باش ياثر على الكيرا وعلى اللوكاسيون.
1: طبعا ما كي يزيد الشراء يزيد الكرا، زاد كيف الاسعار تتبدل زايده.
2: متوسط الإيجارات الطويلة المدى لسنة 2025 زادت كيف بنسبة 5% بارابور ل 2024، يعني نشوفوا حتى الفارياسيون تبع بعضها، سوم الشراء يطلع ب 5%، سوم الكراء يطلع ب 5%. هيت خلينا نبداو بحديقة كارتاج اللي الاس بلس 2 فيها شهريا او موين يتكلف 1950 دينار.
1: واو،
2: بريسك زوز ملايين. عين زغوان الشمالية اللي الاس بلس 2 فيها يتكلف 1650 دينار، 1,650,000 شهريا. حي النصر 2 1370 دينار الموين فيها للكري شهريا. ما فما في بعض المناطق الاخرى اللي كانت الاسعار فيها اكثر اعتدالا، نحكيو على منوبه 920 دينار الاس بلس 2، رياض الاندلس 1200 دينار، الموروسيس 1200 دينار، بومهل 1300 دينار، وسكرة 1500 دينار. المناطق هذوما الكريم ما طلعش فيهم برشا السنين الاخرى، لكن الاسوام اللافته والاسوام الكبيره قاعدين نشوفوهم بالتحديد في عين زغوان الشماليه وحدائق كارتاج، كيلك سوا في الشراء ولا اللوكاسيون. يعني عفيف كي يقولوا هنا باش تشري ابارتمون ب 5 ملايين او موين السوم للمتر المربع، هل فما برشا طلب؟ خاطر من جهه السوم غالي، من جهه الطلب عالي. ومن جهة أخرى الناس تتشكى من غلاء الأسعار، الناس تتشكى من المدخول الضعيف، لكن نجيو نشوفوا الطلب موجود، فما ناس تشري، معناها فما ديزانفيستيسمون، فما ديزانفيستيسور قاعدين يبنيوا ويزيدوا.
1: اسكو البيوع قاعد ماشي بالتوازي بالقديم مع يعني قد ما نبنيو قد ما نبيع، ولا هوني السؤال؟ لانه البني برشا جي لامبريسيون اكثر من البيوع.
2: هو الحاجة اللي رافعها أنا شخصيا أنه أغلبية، خلينا نقول هذا حسب الرأي أنا، لو 70% أببخي من العقارات ومن البلاصات اللي قاعدة تتبني راي تتبيع مقبل ما تكمل.
1: منش مش عطيه رقم لما نتأكد
2: لا أنا أقول حسب الرأي أنا
1: حسب ما ترى أنت حاجة ما حسب الواقع يزمنا نعرفه، لأنه زيدة احنا كانوا حاضرين معانا باعثين العقاريين وتحدثوا أنه زيدة فما برشا مساكن متوفرة ويعطيه في حوافز وتشجيعات للناس، ولكن زيدة غليت برشا معناها حتى العائله المتوسطه الدخل اللي كانت هي اللي تمشي للملك وتمشي للقروضات ما عادش دخلت توا.
2: اكيد وديما نعاودوا نذكروا اللي فما كونسونطراسيون كبيره في السكنه، معناها فما
1: في
2: بعض المناطق اللي قاعده اسبابهم تغلى والناس تحب تشري فيهم، وفما مناطق اخرى اللي هما منسيه اللي هما السوم فيهم ماهوش كيما المناطق اللي كنا نحكيوا عليهم، لكن ماهمش قاعدين يتبيعوا كيف.
1: ميرسي بوكو عزيز. كنت هذايا نحكيوا ارقام. خليكم معنا في المتابعة، باش نخرجوا فاصل نسمعوا شوية موسيقى، ومن بعد باش نرجعوا باش نحكيوا على تونيزيا ريتيل داي الدورة الرابعة متاعو، باش تكون تحت شعار الرافعات الجديدة لنمو قطاع التجزئة التونسي، حدث يجمع أصحاب المصلحة في التجارة والتجزئة حول التحولات الرئيسية للقطاع في تونس. ويكند هاكيف
3: Publicité. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم ويكاند على كيف.
1: بداية من 17 جوان تونس تحتضن الدورة الرابعة من تونسيا ريتيل دي تحت شعار الرافعات الجديدة لنمو قطاع التجزئة التونسي. تونا فهموا واحدة واحدة مع بعضنا شنو الموضوع. الحدث هذا يجمع أصحاب المصلحة في التجارة والتجزئة حول التحولات الرئيسية للقطاع في تونس. والحدث على يومين باش يكون مخصص لديناميكيات السوق الجديدة مع برنامج يجمع بين المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات المهنية ومساحة متاع عرض مخصصة للحلول المبتكرة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل تحضر معنا مستشارة التسويق سناء المولدي. أهلا وسهلا سناء.
2: عايشك ميرسي بوكو. عايشك على الانفيتاسيون.
1: مرحبا. جوج سناء أقرب لي الميكرو نجمو نسمعوك بالقدي. باهي دونك هيت قدم لنا بصفة عامة الحدث هذايا وأبرز المشاركين فيه.
2: D'accord. Donc Tunisia Retail Days هو ايفينمون هذا الكاتريام اديسيون. دونك يتعمل كل عام. سنة لو سوجي باش يكون شنو هما الحاجات اللي خلاو الدومين هذايا يتطور، شنو هما الحاجات الجدد. اوفيتش معناتها ريتيل باش نسهلوا شويه. اكزاكتومون. الريتيل هو وقت اللي الماركه باش تحط البرودوي نتاعها فين باش تبيعو. دونك ريتيل ينجم يكون بوتيك نتاع ماركه كيما زين كيابي مثلا.
1: لي برودوي بسمي لي الماركات سمعني
2: وفي لي برودوي اغرو اليمونتير جينيرالمون ما غير ما نسميو ماركات تلقاهم في لي غران سيرفاس عند العطار
1: معناها البلاصه اللي باش نبيعو فيها.
2: اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون. جوست اللي توا تبدلوا برشا حاجات ماك تعرف بالداتا بلا انفورماسيون الانتيليجنس ارتيفيسيل خلاو انه ياسر مهم باش نحطوا لي برودوي دو تيل سورت اللي ليكسبيريونس نتاع الكليون تكون مرتاحه ويلقى اللي يحب عليه facilement.
1: فوالا اي دونك متابعه للتكنولوجيات الحديثه لعرض يكون افضل بالنسبه للحريف. وايضا فما تنوع كبير على مستوى قبل كانوا بازيك لي بوتيك معروفين تمشي سور بلاس كل بوتيك حسب الاختصاص تعرف شنو البرودوي اللي فيها. تو فما دي ستور تو فما فونتون ليني فما دي ماركت بلايس فما برشا حاجات اللي نجموا نبيعوا فيها.
2: اكزاكتومون. دونك ليفينمون هذا شكون يخص؟ يخص العباد اللي يخدموا في الكوميرس، يخص لي ديستريبيوتور اللي يبيعوا لي برودوي، يخص لي ستارت اب الجدد باش يعرفوا كيفاش يحطوا لي برودوي نتاعهم ايتترا. اما هنا نحب ناكد على حاجه، يخص زاده لي ماركتور. اوكي. على خاطر ماهوش كان فونت، معناتها لي ماركتور لازمهم يعرفوا شنو هما الحاجات الجدد اللي صايرين في الريتيل باش ينجموا يجاوبوا على الحاجات نتاع الكونسوماتور نتاعهم. دونك ليفينمون مهم زاده للعباد هذوما. دونك برشا ديتام باش نحكيو عليهم. باش نحكيو على الريتيل ميديا، هو كيفاش ماركه كي تمشيو مثلا سنتر كوميرسيال ولا تمشيو لغراند سيرفاس تلقاو فما هكا كي ليكران فيه بوبليسيتي مثلا. باش نحكيو على حاجه مهمه برشا توا اللي هو الكوي كوميرس. اللي هو شنو؟ اللي هو الكويك كوميرس. انت مثلا عفيف كي تكمندي ان برودوي اون لين يجيك بعد نهار نهاري
1: سي سا.
2: باغ كونتر مثلا على ماركيت اللي سوقوا باش تاخذوا بيتزا ولا حاجه يجيك دون كلكو مينوت. دونك هذا كان عيطولو الكويك كوميرس. فهمت؟ دونك هذا الكل مهم.
1: معناها دونك حتى لي ريستوراتور ولي برودوي اليمونتير وكل شيء موجودين.
2: اكزاكتومون. تابعين الريتيل.
1: اكزاكتومون
2: اكزاكتومون. دونك باش يكون عندنا 11 كونفيرونس، باش يكون عندنا 6 وركشوب، باش يكون عندنا دو بانيل على نهارين. هذا الكل عندنا 20 انترفونون دون أربعة من البرة و16 من تونسي
1: voilà. ممتاز جدا وأنه زيدا نفتح على دي كومبيتانس من برا جايين لأنه ما سبقينا في النوايا نتاع التجارة وأنه باش يستفيدوا منهم الناس اللي باش تحضر واللي باش تشارك في الحدث هذا
2: اكزاكتومون دونك بارابور لي بانيل مثلا باش نحكيو على الكاتيجوري مانجمنت الكاتيجوري مانجمنت برشا عباد ما يعرفوهاش قبل كانوا ياخذوا ان برودوي ويحطوه في لي غيون تو ما عادش يعملوا كيكا تو ياخذوا كاتيجوري دو برودوي مثلا قبل كانوا ياخذوا الياغورت بركة ويتلهوا بالياغورت تو اللي نحطوا لي برودوي لي تي الكل الياغورت والجبن فهمت دو تيل سورت اللي كي يدخل الحريف باش يشري ما يضيعش يلقى كل شيء قدامه يلقى كل شيء حاضر
1: في نفس الغيون
2: اكزاكتومون يسهل عليه باش نحكيو زيد على الجو تو ماركت الجو تو ماركت سي بيان دافوار برودوي محليه ومزيان اكزاكتومون همش فسر لك سي بيان دافوار ان برودوي محليه ومزيان ودو بون كاليتي اما انت كي ما تعرفش تحطو ما تعرفش الكليون بتاعك فين ينجم يرقى البرودوي السيبل بتاعك اكزاكتومون مشكله معناتها الفايده مش كان في البرودوي حتى الديستريبيوسيون ياسر مهمه دونك هذاك الكل ان شاء الله باش نحكيو عليه
1: تري بيان تري بيان ممتاز دونك الدعوه موجهه لشكون اليوم
2: الدعوه موجهه كما قلت لك للي ديستريبيوتور للي كوميرسيو لي زونتربريز جدد اي سورتو زاده مهمه برشا كما قلت لك
1: لي ماركتور باش يكونوا حاضرين
2: اكزاكتومون او فيت حاجه مهمه في تونس ما عندناش ايفينمون تاع ريتيل هذا لو سول ايفينمون تاع ريتيل اللي عندنا في تونس واللي هو يصير مره في العام كها
1: فرصه معناها فرصة. بالنسبه لي
2: اكزاكتومون معناتها اكزاكتومون معناتها العبد كان يحب يعرف شنو صاير جديد كيفاش الانتيليجنس ارتيفيسيال دخلت في الريتيل ايتترا معناتها سي بيان دتر بريزون دايور جانفيت هنا اي عبد كي انتريسي اي ريسبونسابل كي انتريسي بار سا دو سانسكريغ على www.tunisiaretaildays.com Oui, il aura lieu le 17 et 18 juin à l'hôtel Verdi Figamart.
1: D'accord, donc vous avez une force pour vous aider
2: Exactement.
1: Et vous pouvez vous aider dans ce cas. Mais vous pouvez vous aider à vous aider à vous aider. Quelles sont les étiquettes de la nouvelle retail aujourd'hui ou à quel niveau nous sommes en Tunis
2: Nous sommes en Tunis, ça va. ما تقعدين نتبعوا سو كي سباس دون لو مونت الحاجات المهمه توا هي الداتا معناتها انت كي تاخذ لي زانفورماسيون على الكليون تاعك كيفاش يتحرك في المجازا كيفاش يمشي شنو يشري هذوك ما كداتا هذيك الكل تعاونك باش انك تورغانيزي لي برودوي نتاعك اوكي حاجه اخرى زاده اللي هي مهمه نحكيو على الريسبونسابيلتي سوسيال تاو نحكيو على الديورابيلتي نحكيو على التنميه المستدامه دونك لو فيت انه تكون الماركه ما تعملش برشا غاسبياج ما يكونش فما برشا بلاستيك ايتترا هذا مهم بالنسبه للحريف
1: داكور تري بيان دونك اليوم احنا كيما في المجالات الكل نحكيو على البيئه ونحكيو على الاستدامه دونك في الريتيل زيد هذا ماخذينه بعين الاعتبار التحق بنا توا مرحبا بيه ميسالش يكمل اللي ما قالتوش سنه دونك محمد صلاح بن
3: محمد صالح ولا
1: محمد صالح بن سليمية المدير التنفيذي لوكاله موسى هكا
3: ميوز
1: بي
3: اجنس ميوز
1: هذا العربي هذا العربي هذا اللي عم تفير او قطاع التجزئه ودرا شنو معناها مرحبا
3: مرحبا شنو هالك
1: صافا مع ولدك تجي ماخر
3: انا لا والله امبوتياج تونس راهو سبت حد اثنين ثلاثه ديما امبوتياج
1: ما تعرفش وقتاش معناها انت مزهر
3: وباقي يجيبوا في الكراهب معناتها سي انكرويابل لازم نقصوا ولا يزيدونا كيسات ولا نقصوا من الكراهب
1: لا يا ما يزيدونا ترونسبور بوبليك ولا باش نقعدوا نزيدوا في الكراهب معناها
3: سي انكرويابل
1: سي سامبل كوم بونجور الوغ شنو تنجم تزيد تحكي لنا على الحدث هذايا
3: يفو سافوار سي كي نقولوا ريتيل العباد لازم تفهم شنو معناتها ريتيل واليوم معناتها نتصور اي تونسي كي يمشي يشري حاجه باش يتعدى بالريتيل كي نقولوا ريتيل راك اليوم كي تمشي انت للمغازان وتعرض لك اللوتيس ذوقك كترفشي بس هذيك باش انت بعد تشري راهو اليوم كي تمشي للمغازان وتجبد لك الدبوس شامبو على يمينك مش بالزهر اذا كان اليوم تمشي وتلقى جو دور الغوت نجم تربح راه مش بالزهر راه معناتها الموندو نتاع ريتيل هذايا فيه برشا شيخه وبرشا خدمه سورتو في رمضان
1: وبرشا كرياتيفيتي
3: وبرشا كرياتيفيتي وبرشا كونكورونس خاطر ساعات ترقى 10 ماركات تن بحذا بعضهم انا هو اللي باش تشريه ويوصلوا ساعات تبدا اكسيون به توصل تخليك تبدل انت الشوا نتاع الماركه نتاعك وذا لاحظوه حتى في استعمالنا دونك ليفينمون هذا سي لو سول في تونس لازم نعرفوا اللي الوحيد في الجمهوريه التونسيه اللي التريت الموضوع هذا والسيبل نتاعو شكون ينجم يجيه ينجم يجيه لي بروفيسيونيل بيان سور ينجم يجيو لي اجانس لي سوسيتيز دا يهمهم ياسر باش يطوروا من الكومبورتمون تاعهم كيفاش باش يقدموا في الريتيل 17 و 17 و 18 جوان فوالا دونك الحاجه اللي باهيه فيه زيد اللي فيوستو دي كونفيرونس فيوستو دي اتيليي
1: ولي كونفيرونس
3: كلهم دي بروفيسيونيل ديجا معناتها
2: سامحني هنا محمد صالح محمد صالح هو بيدو باش يعمل اون كونفيرونس بارابور لل كيفاش لي اجانس ينجموا
3: يعني الكونفيرونس باش نحكي على اكسبيريونس كليون ديجا معناتها اللي هي معناتها نجحت عملناها مع ان كليون كيفاش اليوم خلينا نبدلوا الكونسوماتور خلينا نبدلوا له الكومبورتمون تاعو اترافير اون اكسيون في الريتيل دونك نتصور ليفينمون هذا بالحق ننصحهم يمشيوا يسجلوا فيه على خاطر حاجه جديده وابار ليا وك توندونس والناس كل جبدوا تاع ليا وكل مي بالحق اليوم تونيزيا ريتيل ديز سي ان ايفينمون ان نو با راتي بوغ لي جونز دا كيف كيف نقول لهم بربي كلي جون اللي يقرا في الماركتينغ راهو خاطر في مخه ماركتينغ ديجيتال ماركتينغ وانفلونسوز راهو فما حاجات اخرى في الماركتينغ راهو اليوم لي مارك البيدجي في ينقص انت تعرف عفيف ما عادش لي بيدجي كوم ماركتينغ ما عادش كيما قبل دونك اليوم ولات ديريكسيون جينيرال تقول لك اسمع نحب غوتور سور انفستيسمون ونحب نبيع اي با كان اليوم الماركه اللي لازمها تبيع لازمها تخدم على الريتيل وتخدم على التليت
1: دونك لي زاكسيون تاعها باش يكونوا ياسر سيبلي وباش يكونوا ناقصين دو لازم لو ماركتور يكون فريمون تري كومبيتون باش ينجم يفك ان مارشي وباش ينجم يل بروبوز لا بون ايدي لا بون استراتيجي
3: زاد يفو سافوار في تونس برشا بالتعرش الريتيل مربوط بالكوميرسيال معناتها اليوم الكوميرسيال ماهوش ديتاشي على الماركتينغ اذا كان الكوميرسيال ما يقولش راهو عندي مشكله في البلاصه هذيك ولا المغازان هذيك تاع الماركتينغ ماهوش باش
1: يعرف
3: صحيح
1: دونك يزم
3: الخدمه مع بعضهم دونك بارمي حاجات هذوما في ليفينمون باش اون فالي تريتي خاطر ديما تلقى جماعه الماركتينغ قاعدين في البيرو يخدموا والكوميرسيال
1: ديما عركه ما بين
3: ديما عركه وكوميرسيال هذاك ما يقول لك درافش قاعدين يعملوا يصرفوا في الفلوس لا انت كي توصل تكومينيكي مع الماركتينغ وتفسر له شنو هي مشاكلك تو يصرفوا هو فلوس باش يدز معاك باش انت تبيع
1: تكامل باش تبيع اكثر باش تشيفري معناها مش واحد يكومينيكي في بلاصه والاخر عنده نقص في بلاصه اخرى سي نورمال
3: وزاد باش نحكيو زاد على لومني كانال اللي هو معناتها كيفاش اليوم المستهلك معناتها يغزر يرى الحاجه على الفيسبوك ومن بعد تعرض وسبونسوريزي ومن بعد يمشي للمغازان ومن بعد يقول صحيت معناتها كل بروسيس نتاع السيركوي نتاع المستهلك من الديجيتال حتى يكش للمغازان هذاك زاد باش نحكيو عليه خاطر ديما في مخنا اللي احنا بالزهر هو فما حد شيء بالزهر كان خممت في ساك كحله ولا روبا كحله طلعت لك راهو كل شيء معمول باش تشوفها انت وتشريها
1: فما ماركه شركه معني في الفيديوهات كل ما ندخل اليوتيوب ندخل في اي فيديو نلقى في لي جو اللي تلقاها معناها سي انكرويبل
3: الالغوريثم
1: قداش يعملوا كوب
3: زيد الالغوريثم والاي اليوم يفي ان سورت باش يلقاك ويعرفك انت شنو تحب وشنو تحب تشري والانفلونس نتاعك يعرف حتى اصحابك اليوم شكون معناتها هذاك هو معناتها خدمه راهي حلوه ياسر معناتها باش في الاخر توصل انت للمغازان وتدخل على اليمين وتعرضك ماركه راهو مش بالزهر انت خاطر فما خدمه كامله على المارشندايز
1: انا قبيله محمد سالت سني قلت لها الاتجاهات العالميه وتونس وين في هذايا الكل زيد اعطيني فكره احنا وين وصلنا اذا كنا نقارنوا الغتيل بدول اخرى
3: شوف احنا الحمد لله في تونس نسميه افونسي علاش كي نشوفوا عندنا علامات عالميه وعندنا معناتها دي ماغازان ما غير ما نسميو الاسامي اللي هما انترناسيونال اللي هما موجودين في تونس اكثر من 25 سنة
1: وتبقى اليوم سمعني بين قوسين معناها فما ماركات براندات تونسية خرجت من الديجيتال
2: وي.
1: اليوم ولات تبيع على شان انترناسيونال.
3: كي نحكيو على الاي كوميرس شوف فما الاي كوميرس عندنا اليوم دي سيت معروفين ما غير نسميوهم على الاي كوميرس كلاسي لولانين وما شاء الله يخدموا مش نورمال. التونسي مازال عنده العقليه يمشي للمجازان كومي اما لو بارادوكس يدخل يشوف البرودوي على السيت
2: ويمشي للمجازان
3: يشوف السوم يكومباري على السيت وبعد يوقف كرهبته في الباركينج ويمشي للمجازان اللي هو كان ينجم يدخل يكمندي على السيت راه معناتها مازالت فما شويه مشكله
2: قلة ثقة.
3: قلة ثقة
1: بون بوتيتر التونسي يشري اون ليني الحاجات اللي ديجا يعرفهم ومجربهم وشريهم ويعرف البوتيك نتاعهم ايتترا فما ماركيت انا تونسي نشري اون ليني خاطر نعرف مليح لبوتيك
3: اي اما كي تجيك تسكر انت سهريه في كرتاج اوبليجي تشريها اون لين تشريها
1: ما تفينا ما قلقش مش عليش
3: خاطر خاطر التونسي ما عندوش شو قاعد يشد الصف دونك يدخل يشري معناتها لاكت نتاع تحط لي زانفورماسيون تاع الكارت دو كريدي وتشري
1: بدات تتحسن شويه
3: صحيح بدات تتحسن لا بروف اللي عملناه الكارتاج بريسك سولد اوت بالكل شيء اون ليني ما باعوش فيزيكمون دي تيكي بابي دونك موجود لون ليني مي باش نرجع لك للسؤال نتاعك تونس احنا وين مازلنا الديجيتاليزاسيون ما دخلناش فيها 100% معناتها نتصور النهار اللي ان شاء الله دولتنا تقول نقصوا من الادارات معناتها تولي ما عادش عندك شواء
1: رقمنا نقصوا من الاوراق
2: اكزاكتومون
3: نقصوا معناتها تولي انت كيما ستيك باش تقص باش اليوم باش تخلص فاتورتك تخلص ستيك فاتوره نتاع رادار تخلصها بالكارت
2: بالضبط حتى الفينيت
3: الفينيت التمبرين تاع الفواياج
2: اكزاكتومون
3: دونك قاعد لازم ثقافه كامله يعلموا التونسي يولي يرقى حل اللي هو ما عندوش حل معناتها الحل الوحيد كيما تي ليس اليوم باش تعمل فيزا تي لازم تكون عندك كارت دو كريدي باش تخلص دونك وليت حاجه اوبليغاسيون كي نوصلوا للاوبليغاسيون هذيك نوليو ديجيتاليزي
1: يولي بسيف تونسي وقتها يتحرك
2: اكزاكتومون
3: حاجه اوبليغاسيون ديجيتال بالنسبه للي ماغازان والمارشاندايزينغ هذولي ما شاء الله عندنا علامه معروفه تاع ماغازان اللي هي حاله اكثر من 200 بوان دو فونت هذولي فما عباد ولاد اديكت تمشي ساعات كون نهار ثلاثة كون نهار جمعة باش تشوف الشمة معناتها عندنا ما نقولوا في رواحنا كي قالوا رواحنا بوردين الأوروبية عندنا ما نقولوا في رواحنا اليوم كي تدخل مكازان كيفاش مزين وترقى لي برودوي كيفاش محطوطين بارتي نتاع الجبن بارتي نتاع
1: لا تطورنا
3: عندنا
2: ولا عندنا لكيس اوتوماتيك ولا عندنا برشا حاجات
1: نلقاو ساعات دي زاكسيون فيهم برشا كرياتيفيتي سور لو تيران
3: فما خدمه
1: ابل الفونت
3: في البريت ابورتي لي ماغازان فما دي ماغازان توينسا ياسر مزيانين وصلوا ان ايشيل انترناسيونال موجودين في الافريك معناتها عندنا توينسا اسمع عندنا توينسا طياره برشا راهو المشكله ديما في تونس لازمك تشدهم وتخليهم في البلاد هذه خاطر كلهم قاعدين يخرجوا لبرا
1: ولازم زاده نعرفوا نعطيو الاختصاص صاحب الاختصاص هو اللي يخدم الخدمه ما نجيبوش عبد اخر من دومين واحد اخر ونعطيوه كل واحد اختصاصه باهي اختم لي خاطر ماش عندنا برشا وقت دونك شنو ابرز التوصيات ربما اللي ينجموا تنجم تعاون الفاعلين في القطاع هذايا وللاستفاده من الفرص
2: دونك فوالا كما قلت قبيله ياسر مهم انه لي ريسبونسابل يكونوا موجودين على خاطر راهو من شهر لشهر من تريمستر لتريمستر لي ميثود يتبدلوا برشا حاجات يتبدلوا دونك انا جو ليز انفيت نقول لهم قيدوا خاطر سي ان ايفينمون تري امبورطون فوالا www.tunisiaretaildays سا سرا لو 17 و 18 جوان في اوتيل فيردي في جمار
1: تري بيان ميرسي بوكو يعطيكم الصحه
2: عايشه
1: شكرا سنين مولدي مستشار التسويق ومحمد صالح سليمي المدير التنفيذي لوكالة ميوز
2: جست سامحني عفيف نشكركم انتوما ديوان فام اللي بقي معنا وبقي معناتها اي ايفينمون وزيت لا نشكر زيت الاسبونسور اي لي بارتنير عايشك
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق
3: ميرسي بوكو
1: احنا هكا كنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 ل 11 على ديوان فام بعد شويه يجيكم كامل فريق برنامج البرهين مع سيف الدين كوكي وعبير وحضور متميز يكون لي قراء اس او اس ميرسي ناديه ميرسي وحيده ميرسي حسين باي باي نسكن ويكند هاكي

0: عندك أورانج.
1: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان فام عسلامة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول إن آخر تحديثات النموذج الأوروبي المتوسط وبعيد المدى تفيد بأن درجات الحرارة خلال شهر جوان الجاري ستكون في المعدلات العادية أو أعلى بقليل، ولكن لن تكون هناك موجات حر حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
4: على مستوى الحرارة، يعني شهر جوان الحرارة تقريبا مش تكون حول المعدلات أو أعلى بقليل، ما فيناش موجات حر بإذن الله خلال شهر جوان. هذا مش معناتها ما نسجلوش 40 درجة أو 42 درجة أو حتى أكثر شوية، نجم في بعض الأحيان في بعض الأيام في شهر جوان نسجلوا حرارة 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس. يعني المهم الموجات الحر بتاع 45 درجة وحتى أكثر و 48 درجة إلى آخره ما فيناش بإذن الله خلال شهر جوان. بالنسبة لشهر جوية حسب النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى يتوقع حرارة أعلى من المعدلات في تونس بين درجة ودرجة ونص. ربما نسجلوا موجة حر تكون مش قوية، موجة حر قصيرة نجم نسجلوا حرارة 40 خلال بعض الأيام. بالنسبة لشهر أوت تقريبا نسخة من شهر جوية.
3: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن التزامها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تقول في بلاغ إنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، وأنه يتعين على المترشح إيداع الملف لدى مصالحها 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة الموافق 12 من جوان الجاري. اعطاء يوم أمس إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي الكائن بشارع 9 أبريل بالعاصمة، وذلك في إطار سعي بلدية تونس إلى تطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. ويهدف المشروع الممول من ميزانية البلدية والذي تبلغ كلفته الجملية نحو 548 ألف دينار إلى إحداث فضاء عصري ومتكامل يجمع مختلف الخدمات البلدية في مكان واحد بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المزداة لهم وفق معايير النجاعة والسرعة والشفافية حسب بلاغ صادر عن بلدية تونس. على صعيد دولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إنه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضاف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، واتهم الوكالة باستغلال عواقب ضربات السهيو أمريكية على المواقع النووية الإيرانية لخلق غموض حول برنامج طهران النووي. في تصريحات أثارت ضجة داخل موريتانيا، قال السفير الفلسطيني في نواكشوت بشير أبو حطب إن التبرعات التي قدمها الموريتانيون لسكان غزة لم تصل إلى وجهتها، ودعت جهات في موريتانيا إلى فتح تحقيق وسط تقارير تحدثت عن احتمال تورط عناصر من تنظيم الإخوان في جمع الأموال من بعض القبائل التي قدرت بنحو 400 مليون دولار. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 91.2.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في كل وقت وحين. صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التتويجات. اليوم يوم تتويجات، ونعرف بعد علاش نقول صباح التتويجات. سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله تعالى.
1: البرهان،
0: يلا بسم الله. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعوه كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة، في حلقاته الأخيرة في هذا الموسم. إن شاء الله ربي يستعملنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. لقاء آخر يتجدد كما قلت كل نهار سبت واحد من 11 حتى يكشي النص نهار. اليوم بإذن الله تعالى عنا تتويجات عديدة بإذن الله، باش نعيشوا أيام فرحة، وإن شاء الله أيامكم الكلها فرحة. ولكن قبل هذا نحب نصبح على عبير، نقول صباح الورد والياسمين، ونصبح أيضا على فوفو في الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. حسام سمحني، حسام بالله تصفيق على حسام بالله، حسام في الإخراج الرقمي. عبير صباح الورد والياسمين.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحا شيقا نيرا بهذه الوجوه الموجودة معنا. مرحبا بكم، اليوم حصة استثنائية بأجواء استثنائية ببداية استثنائية. الحمد لله على سلامتك أول
0: الله
2: حاجة.
0: يسلمك. لبس لبس
2: وإن شاء الله ربي يحفظك، وإن شاء الله يا ربي لبس
0: ربي بقي الستر إن شاء الله، وربي يحفظنا وإياكم وكل يهون من أجل الديوان ومن أجل البرهان. ونحن ديما إن شاء الله في خدمة إذاعتنا العزيزة الغالية. ونحن كما قلت اليوم عبير لقاء اليوم استثنائي متاع التتويجات، ولكن قبل هذا، قبل ما نبدأ في الفرحة وقبل ما نبدأ في الجو، هات اليوم شعلنا في نبض الواقع.
2: وأنت القائل قبل ما نبدأ في الفرحة وفي الجو، الحقيقة أخبار اليوم ما هيش أخبار سارة جدا، وأحنا في ما هو لكي نوازن بين الأمور، وذاك حالنا في الواقع. عنا شوية سلبيات وعنا شوية برش إيجابيات. نبدأ في فترة البكالوريا وتليم ذات الباك، قاعدين يعدي وإن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله بالتوفيق والسداد فيما تبقى من الامتحانات. ولكن تجينا الأخبار مقلقة الحقيقة من سليانة عن بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريا، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. المعطيات المتوفرة تقول أنه تم التفطن لهم في إحدى مراكز الامتحان في معتمدية بعرادة، وهما يستعملوا في سماعات إلكترونية باش يتحصلوا على الإجابات في اختبار يوم الخميس. الحكاية ما وقفتش داخل القاعات واستعمال الكيت والهواتف الجوال، نمشي للعمران في حي الزيتين. غش بطريقة جديدة فيها برشا
0: تاع البراحة.
2: أي نعم، طريقة استثنائية، غش بطريقة ما تخطر على بال حتى حد. مرأة ورا شبكة غش منظمة شرات بوق، البوق هذا سلمته لثلاثة شبان، الشبان وقفوا بحدا مركز الامتحان في حي الزيتين في العمران على أساس أنهم يبيعوا في البطاطا ويناديوا، لكن الحقيقة تختلف تماما على ما يبدو عليه الأمر. كانوا يستعملوا في البوق باش يوصلوا إجابات للتلامذة داخل مركز الامتحان باستعمال كلمات وإشارات مشفرة. الناس اللي تعدي تسمع وتتصور أنهم تتعدى تسمع وتتصور أنهم يحكيوا على البطاطا، ولكن التلامذة اللي تعدي المعنيين بالأمر كانوا فاهمين الرسالة وكانوا فاهمين المقصود. صحيح تم ضبط هذه المجموعة، ولكن السؤال المطروح لهنا، امتحان البكالوريا هو امتحان للضمائر، يظهر لي قبل ما يكون امتحان لختم شهادة التعليم الأساسي. مؤلم جدا اللي قاعدين نشوف.
0: أنا عبير نحب نتفاعل معك في النقطة متاع الغش. والله أنا قاعد نشوف اللي كل عام الظاهرة تستفحل أكثر، يعني في الجينيراسيون متاعينا متاع البكالوريا، ونتصور حتى في الجينيراسيون متاعك انتي، ما فماش حاجة اسمها، حتى كان فما حاجة بسيطة جدا يعني متاع انسان مش يتذكر حاجة زعما يكتبها على الطاولة ولا يكتبها على الحيط ولا حاجة. أما هالتقنيات هذوما والتكنيك هذية، ولا بالريح البرة وبالريح الداخل وكيت وتكنولوجيا وكذا،
2: وناس في الغش.
0: صحيح تستثمر في الغش.
2: نعم.
0: أنا مثلا مش أحكي لك من الحاجات اللي قعدت في بالي في جامعة الزيتونة مثلا. في جامعة الزيتونة يكاد يكون، قلت لك ذي قبل ظهر لي، يكاد يكون ما فماش مراقب في القسم في فترة الامتحانات، على اعتبار أنه نحن طلبة العلوم الشرعية يعني عيب ما بيننا وما بين بين الظفرين. حتى كان عندي حاجة في راسي نحب نعملها قدام صحابي، نبدأ حاشم لأني غدو الحي أنا باش نتكلم على الغش وباش نتكلم فوق المنابر على الغش. يعني تقريبا الأستاذ يغادر القاعة عادي، يمشي يخرج يدخل ونحن نعديه. علاش الضمير؟ انت جبت على الضمير. هذا غدو بشي يولي الطبيب، هذا غدو بشي يولي المحامي معلم. هذا بشي يولي معلم، هذا غدو بشي يولي قائد من قادة البلاد. إذا كان يبدأ حياته بالغش، شنو تنتظر منه في نهاية الأمر؟
2: هو احنا حكينا على الاستثمار في الغش، وحكينا على السوق الموازية اللي انطلقت فجأة قبل موسم الامتحانات، ولينا نشوفوا جروبات تتباع فيها المعدات والآلات. ولكن لهنا وقت اللي نحبوا نحلوا ونرجعوا شوية للظاهرة الاجتماعية واستفحالها، نلقاو بأنه تأصيل ثقافة النجاح أيا تكن الوسيلة هو الإشكالية اللي قاعدين نعايشوا فيها اليوم. ويظهر لي مسؤولية لهنا، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية أسرية، ومسؤولية المنظومة التربوية ككل. ماذا بينا لو كان كيما نربيو التلمذات على تحصيل العلوم من أجل النجاح، نربيهم زادة على ضوابط أخلاقية، وأنت تعدهم باش ينخرطوا غدوة في سوق الشغل، باش يمسكوا هما بزمام الأمور، باش يحركوا هما عجلة الدولة. هذا موضوع كبير يطول الحديث فيه وتفرعاته كبيرة برشا، لكن احنا خذناه كخبر في نبض الواقع، مؤلم موجع. إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل، إن شاء الله ربي ينجح كل الممتحنين، وإن شاء الله ربي يهدي كل من تراوده نفسه لطرق ملتوية.
0: اللهم يا أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يهدي شبابنا ويهدي الطلبة متاعنا وينجحهم ويفرحهم إن شاء الله. هذا كله كليت كي ولا البريسيون متاع نجاح من العائلة، والبريسيون متاع نجاح في المجتمع، والبريسيون متاع نجاح في الواقع متاعنا، ولا اعطيني ننجح مهما.
2: هذاك علاش المسؤوليه مشتركه، ما تنجمش تقول مسؤوليه التلميذ وحده، والا اللي قاعدين يروجوا فيها الالات والوسائل وحدهم.
0: حتى الاولياء،
2: الاولياء عندهم
0: دخل غير مباشر مشاركين في العمليه،
2: حتى المنظومه التربويه ككل زاده عندها دخل. هذاك علاش العمل ما ينجم يعطي اكله ونتيجته الا بتضافر الجهود.
0: ان شاء الله خير، وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. وربي ان شاء الله، انا ماذا بيا حكايه السجن يا عبير بصراحه، معناتها
2: فما رؤية تشريعية ومطروح مشروع القانون.
0: نحكي على التلامذة، مانيش نحكي على البرة.
2: يقول لك تلميذ عمره 18 سنة فهو مؤهل، فهو مسؤول. والمشروع اللي قاعد المطروح اليوم في مجلس النواب في الترفيع حتى من العقوبة السجنية. فخلينا أكثر نشتغلوا على الأسس قبل ما نوصلوا للوسائل
0: يعني
2: الردعية.
0: استعدادات للفرحة تحولت إلى أحزان للأسف الشديد.
2: للأسف الله يعين الأمهات اللي محطوطين في هذا الموقف.
0: آمين يا رب العالمين. خلينا نبدلوا جو، ونحن توا باش نعيشوا بعد شوية تتويج الطلبة السفراء بنهاية طلبة السفراء الجمعية التونسية لقراءة فارس واس بنهاية الفترة النيابية 2025-2026 في نسختها الرابعة من الملتقى الوطني لسفراء قراء أطفال أسواس، اللي حاضرين معانا تصفيق عليهم وتصفيق على رواحكم يا سيدي اليوم. ولكن هالتتويج هذا قبل ما ندخلوا في تفاصيله ونزيدوا نعرفوا هاو فوفو فاحبيكم، فما تتويج في لمساته الأخيرة باش نتعرفوا عليه مع زميلنا أخونا حاتم جزبار على عين المكان. إذاعة الديوان توا في اللحظات هذية يعني عندها مباراة نهاية كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم ضد إذاعة المستير، توا قاعدين في اللاك لهنا المباراة قاعدة تجرى. باش نعرفوا تفاصيلها وين وصلت وقداش، ونحن متأكدين يقينا كما العادة لأنه إذاعة الديوان عندهم لاعبية كبار. حاتم معنا باش ناخذوا التفاصيل. ألو حاتم جزبار، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، أهلا بيك شيخ، تحية ليك شيخ، تحية لكل المستمعين. أنت ديما تجي في الوقت يا شيخ. نهاية المقابلة بفوز إذاعة الديوان 6-1 على
0: ست أهداف مقابل المنزل. واحد ما شاء الله ما شاء الله، هكا وفات المباراة.
1: وفات المباراة في الوقت هذا، وفات المقابلة والتتويج بلقب كأس المؤسسات الإعلامية. هو حبيت أقول يا شيخ إنه لو اثنين إذاعة الديوان من حيث الألقاب يهز كل شيء، يعني الحمد لله.
0: ماك بديت هنت يا حتوم، بديت هنت يا بابا
1: يا شيخ. البطولة كنت رايت ليك، وفما الكأس العالمي اللي تلعب في المغرب، واليوم كأس المؤسسات الإعلامية انتصار كبير الحقيقة، الولايات قدموا مردود ممتاز، وعندنا ثاني هدف الدورة البطولة اللي هو مهدي بن عمرو، وعندنا أفضل حارس في البطولة صديقنا وائل
0: خماسة. تصفيق على ديوانا فيهم وعلم لعبيتنا بالحصول على كأس المؤسسات. نعم
1: النتائج ما زالت متواصلة، كما قلت لك هذا اللقب الرابع في موسم، خدمة كبيرة، بروفيشناليزم على النخر، يعطيهم الصحة، برافو الأولاد الكل حقيقة اللي شرفونا، وهذا لقب جديد إضاف لفاعة الديوان، وإن شاء الله أكيد فما برشا فيديوهات وبرشا أمبيونس يا شيخ باش تلقاوها بعد
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحن حتوما حبينا ناخذوا السبق في برنامج البرهان، خاصة أنه اللحظات هذه بالضبط كما كنت تحكي أنت هي نهاية المباراة وتتويج إذاعة الديوان أو فريق إذاعة الديوان بكأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. نجموش ناخذوا هكا أي بابا أولي أولي أولي كامبيون حاتم نجموش ناخذوا ملاعبي
1: تسمع في الأجواء ناخذوا شوية تصريحات معنا مدرب الفريق ياسين بوشعالة المهاجم أبو خضرم أمامني ياسين بوشعالة، انتصار ولقب جديد رباعية اسماء وانتصار ممتاز على فريق محترم جدا هو إذاعة المنافسين.
3: إذا حاتم تحية كبيرة للشيخ، تحية للبلاتو، تحية للخيال الكل، حاجة حلوة برشا التيتر ولا التتويج الرابع على توالي الديوان، عملوها في المغرب تتويج خاري، بطولة عملوها البطولة اثناء توا كاس الثالث، حبيت نتوجهلها بالتحية في عيدها في عيد الستين. عندنا فريق مخضر ممتاز بقيادة القيدوم المهاجم الخطير، ولو تعبنا شوية باش حضرناه حاتم مكتار السيماجي برشا إلى السوفلان لا هو كم ثانية
0: مصاب مهدي خليته زيدهم
3: مهدي مرش قاعد يجاوب جبناها البرا، دونك ولو صار شوية مشاكل باش يخرج دونك يوم بتنصح حلوة. أهم حاجة بالنسبة لنا كيما نحكي أنا نقول الموتيفاسيون والريلاسيون يمان هذه قبل كل شيء هي اللي تعطينا برشا موتيفاسيون خلينا ديما قرب لبعضنا. الديوان كبيره ببنائها، ديوان كبيره بلي كومبيدونس نتاعها، ان شاء الله ديما نكملوا هكا ان شاء الله. حاجه برك شيخ عاوننا شويه مع سيمادي خاطر التريمات مكتره كثر واش تمشى ولا الجمعيه، دونك لازم نلقاو حل في اخر وقت.
0: الحال من حاله يا الحال من حاله. كلمنا سيمادي ما دام تحصلنا على كاس المؤسسات الاعلاميه خويا ما ينسناش هكا في بريم البريمات دوبل يا خويا الغالي يا خويا ان شاء الله بالبركه. انت تحدثت على حاتم، تحدثت على الحصول على اكثر من كاس وعلى الفوز باكثر من دوره يا خويا، نتوق للعالميه فمش تي اف ان فمش ام سي فمش حاجه هكا من برا.
1: عمناول علاش قلت لك انا رباعيه سنة هو الافتتاح كان بالبطوله، ومن بعد بطبيعه بالبطوله انت بتشارك في الشامبيونز ليج نتاع المؤسسات العالميه. عمناول الديوان في المغرب ديجا لعبت في الشامبيونز ليج نتاع الاذاعات بمسمى معناها وتوجت باللقب، معناها ان شاء الله العام الجاي فما مشاركة أخرى باش تكون خارج حدود الوطن كالعادة، التتويجات على بعضه توا يا شيخ، أي تتويج تلقى عندنا
0: إن شاء الله زينة يا خويا، وإن شاء الله ديما متألقين، وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح. تحية لفريق إذاعة الديوان مرة أخرى نقوله اللي تحصل على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم، تتويجات متتالية، وهذا يدل على الإدارة، إدارة إذاعة الديوان سواء سير أنتين وإلا خارج الأنتين وحتى في المجالات الرياضية. هنيئا وإن شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا حاتم قزبار كان معنا على عين المكان من ملعب نحبوش نسميه الملعب، من ملعب تحصلت فيه إذاعة الديوان على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. ما دمنا نتحدث على التتويج، معنا طلبة السفراء للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس، معنا أشواق نحب نسلم عليكم واحد واحد. أشواق بتيتا هي منسقة الجهوية للنوادي السفراء بالجنوب. صباح الورد والياسمين أشواق، مرحبا بيك.
4: عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل.
0: شنو الحوال؟
4: الحمد لله لاباس.
0: شفت المطعم النجاح مهما كان في رياضة في دراسة في طلب السفراء يقعد عنده طعم خاص وخاص جدا. خنزيد نعمل دورة على الأولاد ومن بعد نبدأ ناخذ التصريحات متاعكم بعد الفاصل بإذن الله.
5: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. البرهان
0: يلا بسم الله. 11:25 دقيقة ما زلنا مع البرهان على إذاعة الديوان, ونحن في إطار الفرحة هذه وحصول إذاعة الديوان على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. توه الحكاية ما عنداش حتى 5 دقائق, وكان معنا زميلنا حاتم جزبار على عين المكان, وأيضا تتويج الطلبة السفراء بنهاية الفترة النيابية ل 2025-2026 في نسختها الرابعة. تعرفنا على أشواق, مش نتعرفوا أزيدا أيضا على فرح بن عمر. صباح الورد والياسمين فرح.
6: فرح بن عمر المنسقة الجهوية لنوادي سفراء قراءة فلي سويس. صباح النور, صباح النور جميع اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله يكون وجودنا حذيكم عنده أثر طيب علينا وعلى جميع المستمعين إن شاء الله.
0: مرحبا بيك آدم غرسلاوي. صباح الورد والياسمين.
7: صباح النور, مرحبا بكم الناس الكل, فخور برشا بتواجدي بحذيكم اليوم ومرحبا بكم.
0: مرحبا آدم غرسلاوي, رئيس نادي سفراء قرى الأطفال SOS بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. باش نستفيد منك في برشا حاجات بعد
7: إن شاء الله
0: بعد
7: شاء الله.
0: الحصة بإذن الله تعالى. نزار تنقور مرحبا, اللي هو عميد نوادي الطلبة السفراء بتونس الكبرى. صباح الورد, مرحبا بيك.
8: صباح النور, أعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: إن شاء الله بإذن الله. قاعد نشوف مساج, قولوا لي شنو الفرق ما بين عميد, لأنه فما درجات على حسب ما نشوف. شوف النظام معناتها هيكلة, ماهيش كلمات تطلق عبير هكذا. فما نظام, فما يرشي, فما تدرج على مستوى حتى العمل التطوعي والعمل الجمعياتي, وهذا يدل مرة أخرى على الحنكة والإدارة متاع الجمعية التونسية لقراءة فلي سويس حتى فيما يتعلق بالجانب التطوعي والطلبة السفراء عموما. عميد, كلمة عميد وانت ما زلت في مقتبل العمر, انت اشتقرت ولا كملت؟
8: لي مزيت نقرأ أرشيتكتور, كاتريم أني أرشيتكتور.
0: كاتريم أني أرشيتكتور, يعني وقت اللي تتحصل تنال شرف, خليني نقول نزار, مصطلح سفير بدرجة أولى ثم عميد بدرجة ثانية, شو يحرك فيك وانت مزلت في مقتبل العمر وفي بداياتك؟ يعني الجمعية التونسية لقراءة فلي سويس تعطيك الفرصة أنك تتحصل على, صحيح هي تسميات رمزية لكن عندها أثر نفسي كبير ياسر,
2: أنك تترقى في المسؤولية.
0: صحيح, اللي نجم يعطيك نفس ويعطيك ثقة في روحك باش تواجه الحياة ومصاعب الحياة, وغدو باش تكون أب, وغدو باش تكون مسؤول في مؤسسة وغيره وغيره. أنت سفير وأنت عميد في نفس الوقت, الكلمات هذية شو الأثر في نفسك خويا نزار؟
8: هو شرف كبير وفرصة عطت هنا لسويس فيلاج, وريسبونسابيليتي كبيرة زادة انك تكون سفير للصغيرات هذوما وليدي نوبليس متاع سويس فيلاج, وانك زادة تكون في بوست دويان عميد ريسبونسابل على دي كلوب, على مشاريع متاع كلوبات اللي هما عندهم امباك ديريكت في حياة الصغار هذية. زادة ريسبونسابيليتي هذية تعلمك على الجانب الشخصي وحتى على الجانب المهني زادة نهار آخر. يعني أنا في عمر صغير كما هكا كما أنت قلت, معنا أخذت الريسبونسابيليتي هذه أوتوماتيكمون نهار آخر كيش نخرج الحياة المهنية, شنقى روحي ديجا عايش, ديجا تحطيت في ضغط, وشنقدم معناها أداء محترم معنا في حياة المهنية, ومانيش شنكون الحلقة الأضعف بويسك ديجا تعلمت. والفرصة هذه عطتها لي لسويس فيلاج, معناها انهم علموني وكونونا ومن بعد عطاونا الريسبونسابيليتي هذيا معناها, واحنا تحملناها
2: لهنا. وهو يحكي نزار اتفكرت انه في سوق الشغل, وركز ياسر على سوق الشغل والمهارات اللي باش يدخل بها لسوق الشغل اليوم. وقت اللي نشوفوا المقبلين على سوق الشغل يفتقروا لما يسمى بالسوفت سكيلز, اللي هما المهارات التواصلية والتعاملية والعمل تحت الضغط وإدارة الضغوطات اللي نجموا يتعرضوا لها. هذا اليوم قاعد يتقرر في دورات تدريبية مدفوعة الأجر. هذا اليوم الناس قاعدة تمشي له وتبحث عنه, ومش كله بنفس الكفاءة ومش كله يتقدم بنفس درجة المهنية أو الحرفية. فاليوم SOS تعطي فرصة استثنائية لهؤلاء الطلبة، مش فقط إنها تحملهم مسؤولية، ولكن إنها تعدهم إلى معترك حياة بما فيها من ضغوطات ومسؤوليات، بما يلقى على عاتقهم من متغيرات غدوة. هما ما يعرفوش الدنيا شنو تجيب لهم، لكن يعرفوا إنه عندهم الآليات اللازمة اللي بيش يواجهوا بها هذه الصعوبات والتحديات، واللي بيش ينجموا يكونوا بها حملت مسؤولية وقادة في مواقعهم.
0: فرح بن عمر منسقة جهوية لنوادي السفارة بصفاقس وطالبة متطوعة سابقا بالنوادي. فرح بن عمر، أنت من القدماء، خليني نقول من الطلبة السفراء القدماء، إلى حين أنك تخرجت ثم دخلت للجمعية التونسية لقراءة فيل سويس، يعني كممثلة وك خليني نقول موظفة في صلب الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس. مهم جدا تحكي لي على النشأة، نشأت هل الفكرة متاع الطلبة السفراء ودورها وأثرها، سواء للصغيرات أطفال الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس، وأيضا حتى للطلبة السفراء اللي مكنتهم الجمعية من الانخراط في المجتمع المدني بدرجة أولى، وأيضا حتى أنها تحتك بالمجتمع وتحتك بالواقع وتلامس الواقع وتمشي للمؤسسات، وهذا عنده أثر كبير ياسر حتى على التجربة اللي تتحصل عليها حتى في سوق الشغل عموما. النشأة كيف بدأت وما أثرها عليك أنت كمثال ثم على زملائك؟
6: خلينا نبدا نحكي قبل اول كل شيء النشأة نتاع لي كلوب امباسادور منين بديت وقتاش بديت. دونك هو مشروع لنوادي سفراء قراء في الاسويس، هو مشروع لجمعية التونسية قراء في الاسويس. البداية كانت في قرية اسويس المحرس. في 2021 تم امضاء اتفاقية شراكة مع جامعة صفاقس، فبدا التوسع في جامعة صفاقس، لفاكولتي نتاع صفاقس. بدينا بليسي من الاول، من بعد جيت الاتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي من هنا بدا الفكره توسع اكثر، وبديت ممسي حتى لفاكولتي واللي هما اللي يطلبوا لي كلوب امباسادور واللي هما يعملوا في لي دوموند. دونك احنا اليوم نحكيوا على اكثر من 100 نادي سفراء قراء في الاسويس، واكثر من 4000 طالب متطوع.
0: خليني نقول من اكثر الجمعيات في تونس عندها طلبة وممثلين في الجمعية في كل الجامعات التونسية. تقريبا خليني نقول لك 95% من الجامعات التونسية لها طلبة سفراء يمثلوا الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS،
6: مؤسسة الجامعية
0: والتربوية أيضا،
6: خاطر حاليا حتى في الليسيات والكوليش والمدارس الابتدائية زادة
0: هكا، حتى صغيرات
6: جميل. صحيح ماهيش نفس ستريكتور،
0: طبعا
6: مش نفس
0: طبعا
6: الخدمة
0: طبعا
6: معاهم
0: طبعا،
6: مي دينا نحب نوصلوا فكرة SOS وفكرة التطوع زيدا وأهمية التطوع والعمل الإنساني للصغيرات.
0: أنت من القدماء في صلب الطلبة السفراء، يعني ربما تجربتك أكثر من غيرك، فماش حاجة اللي في التجربة هذه أو في الفترة هذه اللي انزادت لك في تجربتك وخلاتك تكون أقدر على المستوى التواصلي وعلى المستوى المهني أيضا من زملائك ربما اللي ما انخرطوش في المجتمع المدني عموما بقطع النظر على الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس؟
6: ديجا كما قال نزار الساعة متاع كي باش تدخل لافي أسوسياتيف، لامبورتونس متاع لافي أسوسياتيف على الكارير متاعك، دونك هذه ديجا حاجه. حاجه اخرى، ديما انا نقول النشاه نتاع الشخصيه ديما تكون في مرحله الطفوله ومرحله حتى الادوليسونس، هي تكون لونتوراج نتاعنا. دونك باش تكون من عائلتك، تكون من صحابك وكل، كي باش تدخل انت لافي اسوسياتيف كي باش ترى ناس اخرين، فباش تحس لهنا بالاختلاف، تحس لهنا باهميه التنوع مع الـ مع الـ مع الناس. اما باش تلقى زاد عبيد اللي انت تجتمع معاكم نفس القيم ونفس الأفكار، فلهنا تولي معاش باش تخرج أنت من هنا من فكرة أنا، باش تولي تخمم بأحنا. دونك أنت هوني باش تولي عندك مسؤولية، مش تجاه روحك كهو، باش تولي عندك مسؤولية تجاه ناس ميمسي ناس ما تعرفهمش، باش تولي عندك مسؤولية تجاه أشخاص الاشخاص هذيكم عادي على الاخر عمرك لا شفتهم عمرك لا عرفتهم، اما الاشخاص هذوما انت امنت بهم وامنت بوجودهم وامنت بالقضيه نتاعهم.
0: الحاجه الجميله في الطلبه السفراء التابعين للجمعيه التونسيه لقراءات في السويس انهم من اختصاصات متعدده.
6: اختصاصات متعدده
0: يعني عاده وقت اللي نقولوا أطفال فاقدي السند نمشيوا لك الجانب نقاو جماعة اللي عاملين بسيكولوجي واللي عاملين علم النفس التربوي وكل ما يتعلق بالأطفال عموما، لكن نرقاو الأرشيتكت نرقاو أنت شنو الاختصاص متاعك؟
6: أنا خريج الذكاء عامل بزنس انتليجنس، ما عندي حتى علاقة بالعلوم الإنسانية.
0: مهم جدا أنك أنت معناتها راو مش بالضرورة تعيش تجربة متاع جمعيتية وتشارك فيها ما تمس اختصاص،
6: ولا انك تؤمن بقضية معينة وانك تخدم من اجل القضية هذه ما عندهاش علاقة بالاختصاص، هي عندها علاقة بانت بشنو تؤمن، انت تغيير متاعك كشخص شنو باش يكون اكثر من انه هو اختصاص اكاديمي.
0: ادم غرسلاوي يرى عكس هذا، ادم غرسلاوي اللي هو رئيس نادي السفراء قراءة فيلسويس بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، نقول له زاده مرحبا بك ادوم.
7: مرحبا بك.
0: ادم رأى عكس هذا، رأى انه يطوع الاختصاص متاعه في صلب الجمعية التونسية لقراءة فيلسويس من خلال بروجي، من خلال مشروع كبير ياسر يمس اختصاص، وقال لا انا نحب ننفع في اختصاصي، اخترت الماراثون. كيف جات الفكره وعلاش اخترت هذا؟ خاطر انت قاري رياضه بابا الغالي؟
7: انا الحقيقه كنت نقرا في فاك اخرى ومن بعد عملت ريو مشيت لليسيبس. حبيت
0: في قصر سعيدة؟
7: لا
0: في سفاقس.
7: حبيت ندخل القرايه نتاعي في السويس، حبيت اصحابي اللي في الفاك نحاول ندخلهم في السويس. جات فكرة الكلوب، حالينا كلوب، بعد بشوية أنا نجري في الإماراتون، ديما نمشي نجري وكل، بدينا ثلاثة من الناس نمشي ونجري لازم بس أدور. بعد بشوية الجروب يمشي ويكبر الجروب، بديت علاش لين ولينا نعرفه في SOS، في كل جرية تلقانا شادين الكاميرا نصوره ونعرفه ونحن نجري لزاتليت اللي معانا ولا العبيد اللي تجري نعرفه في SOS، طرق الدعم، شنية SOS، الكلوب امباسادور، حاجات على SOS. بشوية جت الفكرة متاع علاش ليه فما سمي ماراثون باسم SOS. بديت بشوية وليت نمشي نجري باش نعرف شكون لي كونتاكت اللي نجم نوصل لهم وناخذهم باش نجم نحقق الحلم هذا، بالنسبة لي حلم أنا. بعد بشوية وصلت لبارتنير، وصلت للعبيد اللي تنجم تعاوني. بقيت 6 شهور نحضر في البروجي. بشوية اللي جات الرونكونتر دي بريزيدون. الرونكونتر هذية نتلقاو فيها البريزيدون بتاع تونس الكل اللي نحن سنة أكثر من 100 كلوب، باش نصوتوا على بروجي ناسيونال واللي هو إن شاء الله سنة باش يكون سمي ماراثون لو 22 نوفمبر. 7 كيلو وسمي ماراثون 21 كيلومتر باش يكون في سوسة SOS فيلاج دونفون أكود.
0: وشكون يشارك فيها؟
7: بالنسبة للمشاركين باش يكونوا العدائين سواء الهوات والمبتدئين ولا لزاتليت برو، فما زادة باش يكون ماراثون. مرحبا بكم ياسر،
0: ولا حتى نبرة،
7: مرحبا بكم.
0: مخلط هنا نوفمبر،
7: لا سوا تخلط بريباراسيون تخلط. بور لو مومون كيف الدعوة موجهة 134 دولة من العالم باش يكونوا موجودين معنا. كيف من المنبر هذا نحب نوجه الدعوة لكل العدائين وكل جروبات الرانينج في تونس باش يكونوا متواجدين معنا.
0: وهو يرجع الكل بالأساس إلى لفت الانتباه، يعني محلاها عبير راو الأوبجكتيف مش كون يربح في الماراثون، الهدف مش شكون يتحصل على الجائزة الأولى في الماراثون بقدر ما هو لفت الانتباه. خلنا نرجع باللي صار. أنا عبير ونعطيك الكلمة بعد إذنك. اللي صار توا في الكأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم، أنت تعرف اللي فما سي كريم اللي نظم الدورة هذه صديقي وهو من الناس اللي صليوا بحذية في جامع المنار، مشكور، يقول لي أنا الهدف ما هوش شكون يهز الكأس، الهدف أنه المؤسسات الإعلامية والمنشطين والعاملين في المؤسسات الإعلامية أنهم يتلقاو. يعني اليوم شفنا ناس ما عمرنا عنا قداش ما شفناهمش، شفنا ناس فما حتى اللي ما عمري ما شفته اليوم شفته، في المقابلة متاع اليوم. هذا هو الهدف، حتى أكل خليني نقول أكل التنافس اللي أحيانا يمشي للبعيد متاع التنافس، مش نقول غير شريف، أما متاع عصاف العجلة وبراد فير وكذا، كله يذوب بفضل هاللقاء هذا أو الماراثون اللي قال عليه. يعني وقت اللي يحكي على ماراثون يستدعي فيه كل الأطياف ويستدعي فيه العدائين سواء الهواة وإلا حتى كشي المحترفين، راهو لفت انتباه حتى للي ما يعرفش SOS واللي يعرفها بطريقة أو بأخرى.
2: وقت اللي نحكيه على آليات اتصالية ونحكيه على عمل منظم باش نجم ونوصل فكرة المشروع خاصة في هذه المشاريع الإنسانية، نحكيه على تقنيات دقيقة، وممكن نقفه عند التيم بيلدينج. وقت لأي مؤسسة يكون عندها مشروع في إطار نشاط ترفيهي، الغاية منه مش الترفيه المجرد، الغاية منه هو بناء علاقات أفقية ما بين أعضاء الفريق اللي قاعدين يتنافسوا. على طول ما أنت تخدم تأدي دورك وتمشي، ما نجمش نعرف الجانب الإنساني اللي فيك، ما نجمش نعرف تفاعلاتك، ما نجمش نعرف الضغوطات المسلطة عليك شنية وكيفاش يتم التنفيس عنها. فالنوع هذا من التفاعلات يخلي الناس تقرب لبعضها في إطار إنساني أكثر منه إطار عملي. هذيك علاش المسابقة اللي صارت بين المؤسسات الإعلامية بعض من أهدافها هذا الهدف، التقارب اللي يصير ما بين الإعلاميين اللي أحيانا أكيد ما هو هي روح المنافسة،
0: نحبوا نربحوا أبيك متاع بعض شن تعرفوا على بعضنا ونبوسوا بعضنا.
2: الديوان تدخل بفكرة المنافسة من أجل اللقب، ما تدخلش بفكرة المنافسة من أجل المشاركة. فهذا مبدأ في الديوان. ولكن
0: ونتصور حتى أنت بتشارك في الماراثون هذا بيدو ولا اللي منظم ما يشاركش؟
7: اللي منظم ما يشاركش، أما حب أشارك
0: علميا ومنطقيا. المنظم
7: منظم يشاركش،
0: مش تعمل جريد
7: حول الله.
2: فما فكرة استثنائية يظهر لي واجبنا ان نسلطوا عليها الضوء. SOS اليوم ما عادش تدق البيبان بطريقة تقليدية، SOS اليوم تمشي للناس بمختلف اهتماماتهم، بمختلف خلفياتهم، بمختلف مواقعهم. زي ده كيف شو مركز اهتمامك؟ تليفون، تحل تليفون تلقان ماراثون وسبور وتجري
0: ومكش كونكتي. نمشي معك البعيدة، انت وين باش تصيف السنة؟
2: عند
0: ما عندكش وين تصيف؟ نلقالك حل.
2: ايوه
0: نلقالك حل عند اشواق.
2: ايوه
0: اشواق بتيتا اللي هي منسق الجهوي لنوادي السفراء بالجنوب. شوف من الماراثون مشيو ديريكت للتصيف
2: لكل الاذواق.
0: ايواش اي للغاليه بتيتا. بتيتا اللقب عزيز وغالي، محلاه اول مره نسمع بيه من الجنوب هكا ولا لا؟ نتشرفوا بيك يا ليلى الغاليه. وين مش نصيفوا السنه يا ليلى الغاليه؟
9: والله عندنا يعني برشا برامج. نحكيو على انشطه صيفيه، ما عادش نحكيو على مخيم الامل اكهو كيما عملناه، والصغار كان مخيم الامل اللي استهدفنا فيه 530 طفل من برنامج دعم الاسره ووقايه من الاهمال. اثناء خممنا اكثر، خممنا لبعيد ان نعملوا انشطه صيفيه فيها اربع برامج، منهم مخيم الامل اللي باش يستهدف المره هذه 1500 طفل يعني فواتروا من عمناول، باش يبدا نهار 8 جوان في بنزرت في الرمال وفي الشابة في الدويرة. ان شاء الله باش نبداو نهار اثنين. ديجا طلبة توا اي ديجا طلبة توا في ثنية
0: وقيت واحد يحضر ما عندنا الحق. انا راني ولد الاسود.
2: مرحبا بك. توا في الماراثون ولا في المخيم؟ اختار نشاط.
0: انا في الماراثون
2: باش تدور الانشطة الكل
0: في الماراثون والمخيم وفي الاعلام وفي اللي تسوي.
2: مازال فما نشاط اخر؟
0: قول لي شنو.
2: فما فنون جميلة اذا كنت تحب.
9: اي فما
0: شو قلت لي عبير سمعت؟
2: فما فنون جميله.
0: فنون جميل. أيوة. جميل جدا. ايوه
9: كما قلت لك عنا البرنامج الاول اللي هو مخيم الامل اللي باش يستهدف 1500 طفل. عنا لهنا الاطفال في المخيم عمناول كانوا كيمشوا للبحر كاول مره، ديما يحبوا عائلتهم معاهم ولا يحبوا على امهم ولا ابوهم. اكلي اول كلمه يقولها يا شخص كان جات امي معايا. دونك لهنا SOS خمت فيه وخمت انها تعمل مخيم للعائلات في الشابه في الدويره من ابتداء من 1 جويليه حتى 30 اوت لهنا، وين الطفل باش يجتمع مع عائلته ويخلط ذكريات مع ام وابوه في المخيم هذاك، وين باش يقوى الرابط الاسري نتاعهم. عملت زيد معناتها فكره اخرى نتاع مخيم المتنقل لهنا، باش يكون معناتها كيما رحله نتاع يوم ونصف للاطفال اللي SOS تو ما نجمت توصل لهم يعني في المناطق النائيه اللي ما وصلت لهمش. دونك هذوكم باش تجيبهم باش يمشوا يبحروا في كسسوا في الشفار والا في سوسه يوم ونصف. معناها برنامج فيه ترفيه الكل للاطفال اللي ما همش في برنامج برنامج دعم الأسرة اللي ما نجمتش توصل لهم اللي معناتها حابة تستقطبهم في البرنامج هذا. والبرنامج الرابع اللي هو أكاديمية الفنون اللي باش يكون في قرية SOS أكودة من 1 أوت حتى 30 أوت. لهنا باش نستقطبوا الأطفال اللي عندهم المواهب كيما الرقص كيما الرسم كيما المسرح كيما البانتور كيما اللي يعملوا شعر كيما العزف. باش يصير كيما التصفية الجهوية باش نختاروا نقولوا احنا كيما نختاروا معناها اللي عنده موهبة نجيبوه. باش يكونوا طلبة مختصين أكاديميا في التأطير مع أساتذة زادة مختصين طيلة شهر كامل. وين الصغير ذاك باش ينجم يسقل موهبته غادي يتعلم أكثر علاش لا معناها يطور من الحاجة ذيك وتكون هو سورس معناها في المستقبل متاع فلوس إذا كان هو ميزوسيان ولا حاجة ينجم كي يكبر يقري ولا دونسور ولا أي حاجة. دونك تولي له سورس شهر ذاك الكل باش يتعلم فيه باش يستفيد الصباح باش يكون التعليم له هو والعشية باش يكون ترفيه زاد ليه.
0: معلومة أخرى من علاش أنت في بالك بيها ولا لا نتصور في بالك بيها حتى ولو فكرة عامة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون الدينية مجموعة من الأئمة اللي باش يحضروا الصباحات هكا نبداو بربيع ساعة قبل ما يمشي يعمل غدسة هكا ما تيسر من الآيات البينات نحفظوهم صغيرات الكل وهذا الكل يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة كما قلت مع وزارة الشؤون الدينية. نحكيه على التتويج يستحقوا كان التتويج أكيد. الصراحة هكا ولا فوفو هكا ولا صراحة شوف معناتها التتويج هذا عبير ما جاش من فراغ. يعني كي تسمع شباب يعني كي تسمع أشواق وتسمع فرح وتسمع آدم ونزار والشباب اللي حاضرين معانا واللي هما مازالوا في العشرينات هكا ولا في العشرينات انتوما في العشرينات يعني تتكلموا بسم الله ما شاء الله خير راو نحكيوا على أنتين في الديريكت راو ناس معناتها ثقة في النفس. شوف الجمعية التونسية لقراءة فلسويس قداش تعطي الكونفيونس باش راهو عبير نتاع لونتين ماهوش يسهل لونتين
2: خلال موسم البرهان فما سؤال تكرر شنو هو الحل للحد من ظواهر العنف شنو هو الحل للحد من تفشي السلوكات السلبية عند الشباب شنو هو نعمله باش نجموا اليوم هالشباب هذي يرجعوا إلى الجادة السليمة الانخراط في SOS يظهر لي أفضل حل
0: الانخراط.
2: أفضل حل لأنه SOS علات البارة كما نقوله رفعت سقف التحديات خلات العمل الإنساني يتجاوز إسقاط الواجب إلى بناء شخصية إلى تفعيل الروح الإنسانية في أبسط الأشكال وفي أدق التفاصيل. وقت اللي تتوجه إلى الفنون وأحنا نعرف في علم النفس قديش صقل هذه الفنون يخرج وينشئ تركيبة نفسية سليمة متوازنة عند الأطفال كمتلقي وكناشط رهو فما إلمام بأدق التفاصيل يخلينا مش من باب التزكية ومش من باب الإشهار فعلا أسواسنا ترفع لها القبعة في العمل والحفر في أعماق العمل الإنساني على أسس سليمة
0: من باب رمي الورود هكا تشوفوا واقع
2: بالضبط.
0: واقع نحكيه على صيف نهار اثنين يبدأ اليوم سبت ما ونهار اثنين يبدأ
2: راهو العمل الجمعيات يوفى مع نهاية السنة الدراسية
0: راجل يحكي على برنامج عام في نوفمبر موت ناس وتحيا ناس شوفك البعد
2: فما
0: النظر
2: فما بعد نظر فما رؤية استشرافية
0: أكور تيرم عند هي ألون تيرم عنده هو شوف التناسق وشوف يعني كي نشكر ونقول الناس هذوما أبطال وناس هذوما يستحقوا التتويج وراهو لولا الإدارة الحكيمة
2: أكيد.
0: ولولا دعم الدولة مهمة النقطة هذه راهو كي نتحدثوا على الجمعية التونسية لقراءة فلسواس راهي الهدف الأساسي هو مساندة جهود الدولة والدولة وقت اللي تعطيك تراخيص سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية باش تتحرك بكل أريحية وفي نهاية الأمر تعطي صورة جميلة على البلاد وعلى العباد وعلى الشباب وقت اللي نتحدث اليوم على المخدرات وقت اللي نتحدث على العنف نحن نحب نوريه تصويرة جميلة وقت اللي تسمع فرح بالنسبة لي أنا يعني أساتذة بسم الله ما شاء الله وما تتكلم ما يتكلموش كيف فرح بسم الله ما شاء الله إلا من رحم ربي نزار تنقور عميد سيد العميد بالك أنت عنا سيد العميد في الديوان نزار تنقور عميد نوادي الطلبة السفراء الأثر حبك تتوجه برسالة لكل طالب تونسي يسمع فينا تو مازال يخمم مازال يخمم زعما ندخل زعما ليه سيب علي من العمل الجمعياتي
2: برشا تعب في العمل الجمعياتي
0: اش باش نربح انا
2: ايوه
0: اعطيني الاثر اللي اللي اللي خلاه او خلى العمل الجمعياتي خاصه في صلب الجمعيه التونسيه لقراءه فارس سويس في نفسك انت باش الطلبه اللي مازالوا يخموا في تونس يتوكلوا على ربي بدايه بعد الحصه مباشره كلزم يلا
8: أنا في الافيا اسوسياتيف طو عندي سنين عندي تقريب 9 سنين من العامين اللي عملتهم في السويس فيلاج ومع السويس فيلاج خدمت عندهم أثر آخر جملة علاش خاطر وقت اللي الإنسانية تفقدت في مجتمعاتنا كل مش كان تونس ونقصت جيت السويس فيلاج وفرت لنا احنا ليزيتيديون فرصة انك تعيش إنسانيتك كل يوم انك كي تخدم الامباكت ديريكت تكون على الصغار تكون على ايماج اس او اس بيدها في المجتمع هذا الكل كي ما يحسك انا نحكي على اثر على روحي انا ديريكت على الاقل بانسانيتي اوتوماتيكمون نحس اني عايش ممكن ما حسيتش روحي راضي على روحي قد ما راضي ماني راضي على روحي العامين هذوما علاش على خاطر حسست اللي قاعد نعمل في حاجه تفيد في المجتمع ديريكت وهذاك اللي يخلي اوتوماتيكمون زيد تحس بالريسبونسابيلتي نتاعك من شيرتك للمجتمع اوتوماتيكمون يقل العنف و... وتولي الهدف نتاعك انك تفيد كوسوا لي سويس معناها والايماج نتاع لي سويس وتخدم خاطرك انت لنا حد ما ينكر اللي هو خير هذا اللي نعملوا فيه وكيف كيف زيد انك تضمن جيل بعدك يجي يزيد ويفيد في المجتمع متاعك وينقص الظواهر هذوك من كلك ممكن اللي نشجع عليه باقي اللي زيتيديون واللي نوعدهم اللي في السويس فيلاج انتماء يعني مش كما الكلوبات الاخرين مش كما الاسوسياسيون الاخرين كلك تحس روحك منتمي لنا العيلة يعني انت اخترت كامل ارادتك انك تكون خو ليهم اخر انك تكون كتف معهم في المجتمع يعني نهارت اللي يستحقك يلقاك وانتي وفرت له قلت له كي تستحقني القاني ما فهميش خير من هكا عندها فوائد ديريكت
0: قلت كل شيء صاحبي قلت كل شيء تعش ما انت تعش نقول بعدك انتي رفعت الاقلام وجفت الصحف
8: الحق اللي نحكي عليه هنا خاطر عشتها مش كيما عبدي عايشها وممكن كنت كونتر شاريتي اصلا انا كونتر كنت نقول اللي حبي يعمل خير يعمله قدام الجامع مي نقول لي مش دورنا احنا كطلاب معناها انه نعمل كطلاب ان نعملوا الخير ممكن الدوله هي المسؤوله على ذاك ممكن كلوبات اخرين اما انا كطالب مطالب بالافكار مطالب اني نحسن روحي انا قبل والحاجات هذيك كليكي مي السويس طلبت منا افكار الافكار هذيك تنمي موارد الجمعيه بمرحله اولى زاد طلبوا منا انه الناس يفهموا السويس
0: علاقتكم بالاداره علاقتكم بالإدارة حتى على المستوى معناتها الفوق بالكل
8: حتى
0: كيفاش صراحة معنات عادة نحكيه على المؤسسات عموما الإدارة أو المديرين سيدي أو الرئيس أو غيره معاملته تكون إما تقريبا ما نعرفهوش أو جافة أو ربما ما فماش تواصل متاع فما كليارشي متاع الإداري متاع
2: دور الإشراف
0: دور الإشراف وهكا
2: ويحضر في المناسبات والمؤتمرات ويختفي في العمل الميداني
8: أول حاجة يقولوها لك تدخل للسويس حتى إذا كان مانيش نفس الميسيون مانيش نفس البوست ناس كليك نفس الفيزيون ناس كليك نخدموا على نفس الحاجة ومؤمنين بنفس الحاجة من رئيس الجمعية المدير الرئيس قرية الناس كليك وقت اللي نخدموا كل حد من شيرته نخدموا الناس كل لنفس الحاجة هما يدخلوا ويعاونونا وكي نستحقوهم نلقاوهم ويسهلونا في برشا حاجات ويعطيونا في برشا فرص احنا حتينا كطالب اليوم انا حذيكم في منبر اعلامي نحكي دونك وفرت لنا الجمعية زادة حاجات ربحين احنا من شيرة الجمعية
0: ربحين
8: علاقة يعني الناس كليك نخدم من بعضنا إيكيب عائلة كما قلت لك الهدف واحد
0: يعني أنت حبيت تقول باختصار أنه الطالب العادي اللي يقرأ ويروح ما ينجمش يكون ومستحيل يكون كما الطالب المنخرط في صلب الجمعية التونسية لقراءة فارس سويس صحيح قاعد يخدم بينيفول صحيح قاعد يقدم خدمة لصغيرات فاقد السند لكن هو قاعد ياخذ في تجربة كبيرة ياسر قاعد ياخذ حتى كان ماخذ شيء ياخذ الثقه بالنفس. انا نعرف جيدا شو معناتها ميكرو سيرونتين مباشر، يعني لو كان جيب اي طالب اخر منخرط في حتى مؤسسه او منخرط في حتى معناتها عمل جمعياتي او كذا يروح يقرا، ما نجمش يقول جملتين خاصه كي تقولوا لك توا على المباشر بالطريقه اللي تحكيوا فيها انتم عباره كما كنا في الاوف كما كنا في المباشر. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على الثقه اللي اكتسبتوها من العمل الجمعياتي في صلب الجمعيه التونسيه لقراءه في الاسواس. كلمه كلمه نهار اثنين الساعه ذاك الصيف هذاك متفاهمين فيه، نهار اثنين
9: نهار اثنين
0: في الرمال ان شاء الله،
9: في الرمال وفي الشابه زاد دويره،
0: الشابه بعيد علي وخيط
9: باهي
0: الرمال خطوتين انا بحذايا نختف روحي اربع دراج نكون بحذاكم ان شاء الله.
9: مرحبا
0: خويا الماراثون 22
7: بحول الله 22 نوفمبر.
0: اصابه خويا الغالي نخلط
7: لاباس لاباس الناس كل بالشارك بحول الله
0: نخلط بقدرة ربي
7: قدرة ربي. نحب لي نزيد على كلام نزار اليوم اس او اس عطتنا لباس رزين برشا، لباس سفير
0: اللي لابسه انا تو،
7: لباس سفير ايه لباس سفير لباس رزين برشا ما يخفي فرد وقت، لانه رزين كيفاش المسؤوليه مسؤوليه كبيره برشا نحملوها نحن اليوم ان نكونوا نحكيوا باسم الجمعيه التونسيه لقراءة في الاس او اس، وخفيفه كي تشوف الضحكه الصغيرات وتشوف الامباكت اللي قاعد تعمل فيه انت كامباسادور. اليوم تقعد بينك وبين روحك تقول انت انا علاش عايش، شنو هي ميسيون دو في، فاش قاعد نعمل انا، شنو هي الفايده اني نكون عايش نلم في الفلوس ولا نقرا ولا، لازم تعمل امباكت، لازم ديما كل ما تمشي ونلقاو تجمعات وهذا الهدف نتاعنا كامباسادور، كل ما تمشي تحاول تخلي الاثر نتاعك في البلاصه هذيك وتوصل صوت الصغيرات وتكون انت سفير جمعية تونسية القراءة في الاسواس.
0: قبل ما ناخذ اخر كلمة من عند فرح ونزيد نسلم على البنات اللي حاضرين معانا، علاش الساعة في ملاحظة انا لاحظتها، نخرج فاصل الساعة ثم نقولكم على الملاحظة متاعي ان شاء الله.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.

0: البرهان
1: آخر خمسة دقائق في البرهان، لقاء ممتع جدا، وأنا بيدي قاعد نستفيد من الطلبة السفراء للجمعية التونسية لقراءة في الأسواس. شخصيا بالحق كأني ما نشطش في أسواس، كأني قاعد نتعلم منكم شباب، والله صدقا معناتها بالرغم أنا ولدكم وأنا نتابعكم، أنا مشيش تخيبوني بران، مش منشط في الديوان فقط، روا تتويج مستحق، تتويج يعني أقل شيء، تتويج خليني نقول أقل شيء. فرح كلمة أخيرة قبل ما نمشي، ناخذ كلمة زادة من عند أشواق، ثم أيضا عندي زينب زادة تحب تاخذ الكلمة. سوز عبير مرسيلش تفضل.
2: نحب نقول ولا نختم كلمي أنه نوادي سفراء قراءة في السويس ما هيش تجربة وتعدى، ما هيش تجربة سهلة، مش أني كنت مومبخ أكتيف وبش تتعدى. نوادي سفراء قراءة في السويس بالحق تحط أثر في الإنسان، تخلي أثر، تحطك تكتشف الجانب الإنساني اللي فيك اللي ما فهم حتى تجربة أخرى تخليك تكتشف الجانب الإنساني هذا، إلا ما بالحق تؤمن بقضية معينة، وما أدراك بقضية الطفولة الفاقدة للسند، ما أدراك أنت تكون صوت الطفل فاقد للسند، صوت الطفل اللي هو ما جمش يتكلم، ولا صوت الطفل اللي هو ما قا حتى حد ينجم يؤمن به. فما بالك احنا اليوم 4000 طالب متطوع، 4000 شخص امنوا بقضية الطفولة الفاقدة للسند، و 4000 طالب تونسي اللي هو اليوم يؤمن بالتغيير في المجتمع متاعه ويؤمن بأهمية التطوع.
1: عبير فما حديث نبوي شريف يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني العدد وقت اللي يجتمعوا العدد كثيف جدا على حاجة معينة فهو حق، من علامات الحق هو الاجتماع عليه. وقت اللي نشوف العدد هذا قياسا بالقياس على هذا الحديث، باش ما نفهموش من أولوش، بالقياس على هذا الحديث اجتماع الكم الهائل من الطلبة التونسيين شباب تونس حول هذه الجمعية التونسية لقراءة فلسواس من جيرة، وأيضا اجتماع رانا نحكي على عرفتك الحلقة ورا الحلقة ورا الحلقة، تمشي ترقى الأئمة كلها دايرين على الجمعية، تمشي ترقى الطلبة دايرين على الجمعية، تمشي ترقى الأطباء المختصين في جميع المجالات. وهذا ديما نقول لولا الثقة والشفافية الموكولة للجمعية التونسية لقراءة لما اجتمعت الناس على ذلك. ومن شيرة أخرى، لولا هذه الثقة لما أعطت الدولة على رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التراخيص والعمل في الأريحية المطلقة، فما شكون قلقكم وانتوما تشتغلوا وانتوما تتحركوا، انتوما تمشيوا تحت غطاء قانوني بفضل الله تعالى، لقيتوش تعقيدات، لقيتوش الأمور مريقلة. تكلم انت مش نهار اثنين راك عندك عم يا شويق، تكلم يهديك اصلح رايك.
3: انا جس نحب نقول انه احنا اللي نحتاجوا للتطوع مش التطوع يحتاجنا. نحب نقول لك حاجة اخرى، اللي انا كجون اسويس كنت مستفيدة من جمعية تونسية القراء الأطفال الاسويس، وهي اللي عطتني فرصة باش أنا نقدم الحاجات اللي هي عطتهم لي للأطفال هذوما، كما كنت في المخيم متطوعة لمدة 8

0: عمرها وضحات وقعدت مع الوليدات هذوكم وأثرت فيها ومستني برشا اللي هي اللي يحب ربي يخدم في SOS. SOS كما حكينا مانيش احنا في حاجه للتطوع. كي تدخل SOS تفهم انه انا بيرسونيلمون دخلت على خاطر مش في بالي اللي باش نعطي من وقتي وكل شيء وباش نعطي من قرايتي ومن مجهودي الشخصي، وانا ما لقيت اللي قاعده ناخذ فيه انا بيرسونيلمون اكثر بياسر من اللي عطيته ومازلت باش نعطي ان شاء الله. خذيت عائله، خذيت خوات، خذيت اون اكسبيريونس، خذيت حاجه فيتال تخليني، خذيت هدف ومعنى لحياتي في SOS. وكهو
1: جميل جدا وكلام مهم جدا، لكن تتميز عليكم أشواق بحاجة أخرى للأمانة يا شباب. صحيح أنتم طلبة سفراء، صحيح أنتم طلبة متطوعين، لكن أنه تكون منك فيك وتكون أنت بنت الجمعية، بنت تربات في الجمعية، تربات عند أمهات الجمعية، هذه ربما فافور زايد، لانه كيما نقولوا نحن ما فماش اغير، مش باش نزيدوا على بعضنا، لكن ديما انت تكون بنت الاسواس وتخدم في الاسواس ومتطوع الاسواس يكون الاثر اقوى.
2: بيان سور
1: هكا ولا
2: لا؟ اي قوي على الاخر، خاطر تحس روحك تعطي من قلبك لاخواتك. معناها نحش انا نحس كي نعمل اي حاجه قاعده نقدم فيها، خاطر عندي اخواتي نخمم فيهم، عندي امي زاده بالحق، الامهات الكل زاده نقدم لهم تحيه بالمناسبه هذه على مجهوداتهم الكل.
1: تحيه لكل امهات الجمعيه التونسيه لقرعه فل سويس، وايضا تحيه للطلبه السفراء اللي حاضرين معانا بالتتويج. نحبكم تصفقوا على رواحكم مره اخرى، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. نتلقاه إن شاء الله نهار 2 في المخيم، ونتلقاه زادة نهار 22 نوفمبر في الماراثون. يعطيكم الصحة. تحية للبنات الحاضرين. الملاحظة اللي أسوقها، علاش البنات أكثر من الأولاد في العمل التطوعي؟
3: مرة جاية بعض
1: الوقت وفاء، لكن مثال شهو بحذانا آدم وبحذانا أيضا نزار.
4: العام الجاي إن شاء الله دعوة مفتوحة، العام الجاي دخلوا بزيادة أولاد.
1: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي. يعطيك الصحة فوفو في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي. عبير شكرا على الأعداد، بارك الله فيكم. ومرة أخرى هنيئا لإذاعة الديوان على الحصول على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. إن شاء الله ديما متفوق الديوان، والديوان دائما في العلالي. نتلقاه إن شاء الله بإذن الله تعالى غدوة كما العادة بإذن الله تعالى في برنامج البرهان على إذاعة الديوان من 11 حتى كشي نص نهار. بعد شوية يجيكم برنامج أوستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: البرهان على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
6: ديوان فهم صوتكم.
7: ديوان فهم فلاش نيوز.
8: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع عمل خصص يوم أمس لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيفة 26 و2000، خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. والوزير يدعو في السياق ذاته إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.

0: جل يحث في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تعلن في بلاغ وجهته إلى كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق بلاغ الغرفة في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. وقالت إن هذه التظاهرة الاقتصادية تهدف إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. وقد دأبت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي على المشاركة بصفة منتظمة في هذا الحدث الاقتصادي الهام كل سنة، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي. على صعيد دولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الاعتداء الصهيوني الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلية النبطية صباح اليوم وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية. وزارة الدفاع الأمريكية تعرب عن قلقها المتزايد إزاء تكثيف الاحتلال تجسسه على الولايات المتحدة وفق تقرير لشبكة NBC الإخبارية الأمريكية. ومؤخرا رفع البنتاغون مستوى التهديد المضاد للتجسس من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
2: Vous écoutez Diwan FM.

0: UMFM. على UMFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UMFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UMFM، وزادا على السيت متاعنا www.umfm.com. على UMFM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: عسلامة، مرحبا بكم. كل عادة كيما كل سبت نص النهار نتقابلوا معكم في حصة جديدة من أوستر، معكم ريم نور الدين على مدى ساعتين من هنا. الماضي ساعتين فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، نورز معنا في التنسيق، وتتغيب علينا فرح بور لا بون كوز. إن شاء الله ديما فرحانة. برشا ضيوف، برشا مواضيع اليوم باش نبداوهم بالتمثيل. كنا باش نبداو حاجة أخرى بعد يقعدوا معنا تو تفهموا الترتيب كيفاش، لكن أنا اليوم في ساعتي الأولى باش نقدم لكم ضيف تعدى كان معنا عمنا ولهنا، كان ضيفي في شهر جويل، يعني معناها العام مازال ما دارش نورمالمون. العام اللي فات كان انتونس، نحكي على ممثل العام نتاعو كان قوي فنيا على خاطر فيه برشا تجارب برشا انتاجات. خليتكم تعرفوه اكثر، نتصور اللي عمنا ولكتشفوه بتاتخ في الانترفيو الاولانيه السنة باش يكونوا يعرفوه، بتاتخ يحبوه، ان شاء الله يكونوا يحبوه وشافوا له يمكن اكثر من عمل. نحكي على الممثل سليم بكر. بونجور سليم.
2: عسلام مريم، ميرسي على
1: الانفيتاسيون.
2: والله لاباس.
1: سافا
2: الحمد لله. تري تري بيان الحمد لله.
1: اي باهي الحمد لله. برونزي كاينك؟
2: كنت في الصحراء. روحت البارح.
1: صحراء في الصيف.
2: صحراء في الصيف. أيوة. الخدمه كهو تورناج. تورناج.
1: تورناج تري بيان. حاجه جديد.
2: حاجه جديده، ان كور ميتراج دو ايمن يعقوب.
1: انا راني شفت ستوريات، اكتشفت بستوريات بيان سور، وشفت لما ما احلاها، شفت دو موان ثلاثه اسامي، ثلاثه ممثلين نحبوهم، ثلاثه خليني نقول شباب، سي دي جون دي جينيراسيون جدد، وياسر ياسر نستناو منهم. فما انت سليم، شفت شوقي خوجه،
2: شوقي خوجه،
1: وشفت اسامه كشكار. الحقيقه باهي الاسامي، باهي ليكيب. فما اسامي اخرين
2: ذوما لي تخوا برانسيبو معناها.
1: دونك هذايا سي ان كور ميتراج، فيلم قصير، وقتاش نجمو نشوفوه؟
2: هكيكا سا ديبوندرا دو لا بوست برود، ما نعرفوش. كالعاده ديما في الحاجات هذوما ديما ما تعرفش تعمل خدمتك وتعدى على روحك، ومن بعد يكلمك يقول لك عندك يا بوست سانكرو باش تسجل صوت، ولا يكلمك يقول لك اجا تفرج فيزيونير.
1: اجا تفرج، تخي بيان. ما نجم نعرف حتى شيء اخر.
2: حكايه تصير في الصحراء نتاع زوز انجينيور بترولي يخدموا في الصحراء معناها. و باش تصير حكايه باش يتقابلوا مع واحد يعمل ان كونتروبوندي اغناتري كيما نحن نقولوا، باش تصير حكايه بيناتهم.
1: جميل. ها ديجا هاك عطيتنا فكره، يعطيك الصحه. نستناوه بيان سور، على خاطر كيما قلت لك الاسامي جميله، على خاطركم ضحيتوا ومشيتوا للصحراء في الصيف، ويظهر لي شدتكم العاصفه زاده.
2: اي شدتنا عاصفه وقسينا التورناج نهار كامل، اما نحن كانت عندنا سيكونس تاع عاصفه، دونك لازمنا نجيبوا جماعه اللي باش تعمل العاصفه من تونس، اللي عندهم لي فونتيلاتور الكبار وكل شيء. في الاخر ما استعملناهمش خاطر
1: جيت وحد،
2: جيت عاصفه ما كناش نجموا نعملوها بالفيكس خير من هكا.
1: سوبر تري بيان. اي سيدي، ان شاء الله ان شاء الله مشروع ناجح، وان شاء الله نشوفوه قريبا. كما قلت احنا بدينا سليم عمناه ولانفيت كيف جيت وكنت ضيف، حكينا على اطياف وقتها. حكينا على اطياف الفيلم مهدي الهميلي كيف كيف، تو نحكيو بيان سور على التجربه هذية، وبعديك بعد بشويه، لا مش بعديك حتى وقت، حكينا على وين ياخذنا الريح،
2: وين ياخذنا الريح واغتراب
1: واغتراب. لكن اغتراب وقتها مازال
2: مازال مازال
1: ما عملناش العاصفه لهنا، مش لوكارنو صحيح. دونك بعد اطياف وين ياخذنا الريح، اللي هي بطوله مشتركه، الفيلم الامنه جلاتي بيان سور، درتوا العالم، خذيتوا جوائز الحقيقه، ثنائيه شفنا فيه ثنائيه ناجحه برشا. العباد اللي مشات تفرجت في السينما حبت لا فريشور والحماس، ولا لو كوبل هذايا اللي عمل ان فيلم تاع كيفاش يقولوا له، في رود فيلم،
2: رود موفي.
1: دونك فيلم عثنيه، شديتو الثنيه بور اون ريزون، خلي العباد تتفرج بالطبيعه. دونك الثنائيه هذه انت وايه باللغه، وشوفناكم برشا وشوفناكم في الـ في الـ في الجي سي سي وسمعنا دي انترفيو وكل شيء وبدينا نعرفوك بدات العباد تعرفك اكثر في تونس وشافتك في ليزيفينمون هذوما من هذوما تصور يظهر لي الجي سي سي انت وايا باللغه لكن قبل الجي سي سي عملت ومشيتوا شبيك تتبسم
2: نشوف محلينا انا وايا ديما ديما يا في التصاور يا في الافلام ديما محلينا عن انرجي بالحق كي نبداو مع بعضنا معناها ياسر جو
1: ياسر جو ايه ممثله محلاها زاده توينسا عرفوها قبل شويه وقتها في ايوه شو اسمه مسلسل توينتا في المايسترو
2: وفي الحرقه
1: وفي الحرقه اكزاكتومون في مايسترو في وفي حرقه حبوها برشا ايه ومن بعديك مشيتوا للسينما وتعرفتوا على بعضكم انتم في الفيلم هذا وصارت دونك الانرجي هذيا دونك مش متساركها وانت تي كونفيرم
2: ليه الناس كل يظهر لي تكونفيرمي معناتها الحاجه اللي هزت الفيلم هو فيلم ديجا مكتوب بالكدي وكل شيء وحاجه جديده خاطر سان فيلم دو جونغ معناها جديد في تونس دونك وكيما قلت حكيت على الفريشور قبيله نحن معناتها دو جون دونك حابين نعملوا حاجه جديده وحابين الصديقه ذي نوريوها معناتها خاطر صارت صديقه وراء الكاميرا معناتها شادينا صحيح معناتها بالحق وزوز كنا نحبوا نخدموا مع بعضنا وكي صار الكاستينج وخذونا زوز كلي قلنا ليه الفرصه هذه
1: لازم تخرجوا فيها كل شيء
2: بالحق نعطيو فيها اكثر من
1: ونتصور زاد الصديقه هذه ومن وراها الخدمه بتتخ ان شاء الله تخدموا مع بعضكم مره صحيح. اخرى تزيد تقوى بانكم تخرجوا تعملوا مهرجانات وتمشيوا لبرا على خاطر ابار وين مشيتوا
2: عرفتوا مشينا لامريكا او فيت لافون بريمير مونديال سيتي في سان دانس اللي هو من احسن الفستيفالات في العالم تاع فيلم انديبوندون وكانت لافون بريمير غادي كمان كان شرف كبير كبير كبير ياسر نكونوا غادي مع بعضنا ونعديوا الفيلم فين تعديوا افلام كبار لاول مره كيما ريزيرفوار دوغز وحاجات كيما هكا معناتها دونك
1: صحيح ومشيتوا يظهر لي عملت اول مهرجانات العربيه وسي مشيتوا للجونه
2: اي وميل مشيو لقوني انا وقت جابي عندي حاجات اخرين في الخدمه
1: باهي تري بيان لكن زاد مشيت من بعديك للقاهره في حاجه اخرى
2: في حاجه اخرى قاهره
1: الكلام اللي قلتوا لي انت على ايا والاكسبرسيون تاع وجهك كيف شفت التصويره حتى هي حابه توصله لك ان فيت اي بيان سور مي لازمك مفاجئ لازمك مفاجئ حتى 40 مينوت راه لازم نعملوا مفاجئات دونك ايا واحده من لي بارتنير اللي خدموا معاك واللي حبوا برشا انهم يخدموا معاك خليها هي تعبر عليه بكلامها
3: عسليمة يا سلومة حبيت نقولك اللي أنا راني ديما ديما ديما فرحانة بيك وديما مأمنة بأنتي شنو مازلت باش تعمل وبالحق أنتي طفل بيه برشا برشا برشا وعندك برشا سنسيبيليتي وسكية على الأخر وحاشتنا بيك حاشتنا باش نتفرجوا فيك وتونس حاشتها بيك رك بالحق ديما تشو مانسبير وتعرف هذا ونحكي برشا ديما حسيلو نحبك برشا ونحب نقولك اللي أنتي راك باش تعمل حاجة كبيرة برشا في تونس وجئت باش نلعب معاك في 50 و60 سنة ونكونوا أكثر هكا معبين وماتور ونبديو نحكيو على ماما هذوما توا اللي قاعدين نعيشو فيهم وكيما ديما اهبل في الحياة
2: يس جاو ميرسي ميرسي ايه ديجا
1: مرحبا
2: ميرسي ريم على السوربريز وبالحق الكلام هذا اللي نسمع فيه توا ديما نقولوا لبعضنا معناتها ونغاد جامي اون اوكازيون باش نقولوا لبعضنا معناتها اي جو سوي تري ايمو توا معناتها بالحق كي نسمع حاجه هكا ما نجم كان نفرح
1: بورتو تقولوا فيه برشا لبعضكم لكن
2: اي اي سامتوش طول طون خاطر فونو دو اي بالحق عبده قلبها ابيض وصافي وربي كثر منها الناس بالحق وكو سوا في الخدمه ولا يومينمون طفله طايره برشا تبارك الله عليها
1: جميل بيه محليهم هالشركات هذوما اللي باش اللي قاعدين نشوفوا فيهم وان شاء الله كيما قالت هي 50 و60 سنه القدام نقعدوا نشوفوا فيكم في اعمال في تونس على خاطر ايه قالت لك تونس حاجتها بيك انت توا العام هذا خدمت برشا في تونس انا عملاول كيف حكيت معاك مازلنا قعدنا حكينا على برلين وكيفاش خرجت وكيفاش بديت موزيكا من الاول وجربت تعمل حاجات غاديكا ومن بعديك مهدي الهميلي قدمك للجمهور التونسي وجيت وقعدت معنا عام شفناك في برشا حاجات وفرحانين اللي خدمت برشا حاجات في تونس معناها حسيت اللي والله لا يمكن كان نخدم اكثر لهنا خير خلينا نركز على تونس اكثر ولا اللي جي وين تهزك الريح
2: وين تهزني الريح بيان سور في تونس خاطر في الزون دو كونفور نتاعي ما ديما نحب نخرج من الزون دو كونفور يعني نحب نجرب حاجات جدد نتعلم لغه جديده نتعلم معناتها نحب لي تشالنج على الاخر مي في تونس معناتها بالحق كيما قلت زون دو كونفور ونحب نخدم في تونس مع العباد اللي نحبهم و والعبيد اللي تفهمني تفهم لغتي ما يقعدوش باش يقعدوا يفسروا هذايا شبي وكيف يحكي وكيف كل شيء. دونك ونحس مازلت فما خدمه كبيره في تونس معناتها لازمها تصير وانا حاطط لانتونسيون هذيك اللي لازمني نخدم هوني ونحب نبدل شويه لي مايند سيت ونحسنوا ونفرهدوا ونضحكوا ونبكيوا ونعملوهم الكل.
1: عندك مشروع لتونس معناها
2: موجود هاي
1: موجود باهي كي تحب تحكي لنا عليه انا هوني. دونك انت وايب فيلم وين ياخذنا الريح قلنا تجربه مهمه والفيلم الي سبيسيال الي ديفيرون وعملتوا به الجي سي سي حتى هذيك كانت مصافحه قريبه برشا الجمهور التونسي مازال الجي سي سي عنده انغومون كبير وجمهور يجي ويتفرج وعملتوا برشا انترفيوات وبرشا برشا حاجات
2: ربحنا جائزه الببليك
1: وربحتوا جائزه الجمهور وربحتوا زاد افضل سيناريو في الجي سي سي دونك من الاول بدايه سنه شتيت عدا محليه بالفيلم هذايا اغتراب كان موجود لعب لا بروميير مونديال كانت في لوكارنو ومن بعديك عمل دوره باهي البر قبل ما يجينا التونس. انا بمحبيت نمشي دون اون كرونولوجي في العام اللي عديته انت هذايا احنا شفناك في المطبع قبل ما نشوفوا اغتراب في تونس نحكي وبما انه اغتراب والمطبع الزوز فنحب نحكي معك على الخدمه مع مهدي الهميلي المخرج اللي بدا سينما وتوها ودخلنا الباب التلفزه وهو كما قلنا عرفك بالجمهور قدمك للجمهور التونسي. انت تخدم معاه من باب انه هو من بيك ويعطيك عروض ولا من باب الويوتي من باب الوفاء ولا حاجات اكثر من هك
2: سيانتو الحقيقه برش حاجات فرد وقت معناها ديجا فكره الويوتي انا جو سوي معناتها انا عبد معناها لويال وراب العبد كي يعطيني فرصه ما نخيبوش معناتها نقعد معاه وكيعجبني بروجي نخدم معاه الصديقه اوسي خاطر بالوقت اول بروجي عملته معاه توا بريسك عنده 8 سنين معناتها دونك 8 سنين
1: ذكرنا بيه
2: اتيف اتيف صورناه 2018 وبروسيس طويل متاع تحضير ومتاع بوست برود ومتاع تمثيل وكل شيء ومن بعد قعدنا خدمت مع دوتر بروجي زيدا مهدي هو كمنتج مش كمخرج زيدا دونك فما كل الصديقه هذيك او كل العلاقه متاع الخدمه وصديقه وهو من نوع اللي زيدا كيف كيف يخمم كيف يخدم ديما مع نفس العبيد كي راهم يعطيو دمهم ولحمهم في الخدمه ويزيدوا كل ما يقفوش كان في التمثيل زيدا يكونوا موجودين في البروسيس كامل دونك كي تلقى ايكيب اون شانج با اون ايكيب كي غاني كيما يقولوا دونك
1: هذاك علاش هو اللي اقنعك انك تخدم تلفزه خاطر من الاول كنت غتيسون الحقيقه
2: اي ما كنتش نحب نخدم في التلفزه جمله الحقيقه ما
1: جمله
2: قبل لا ما انت بيان سور من بعد تحت في الفخ تحت في الفخ
1: اي ما علاش كنت رافض
2: الحقيقه قبل كنت رافض على خاطر برشا حاجات فما برشا حاجات رافض عليهم فكره ديجا الشهره برشا ما انت ما نحبش ندخل للعبيد بسيفنا عليهم في التلفزه ما انت نحب العبد كي يجي يتفرج فيا يختار باش يجي يتفرج فيا هذه الفكره الاولى الفكره الثانيه نمن بفكره معناها فيفون كاشي فيفون غو نحب نعيش مش تحت الاضواء نتاع البروجيكتور صحيح اخترت خدمه اكثر خدمه تحطك تحت البروجيكتور سي فري
1: اما جونغ السينما اهون من التلفزه
2: صحيح السينما اهون العبيد ما انت اللي تمشي تختار تمشي هي تجي تشوف اكسيتيرا ومش الناس كل ما انت نعرفوا في تونس توا قاعدين نرجعوا بشويه باللي فيلم كوميرسيو اللي قاعدين يسيروا وفرحان بهم دونك فوالا هذه هي فكرة وكنت الحقيقه ما كان حتى بروجي قبل في التلفزه اعجبني معناتها غيرمون ولا اقنعني ولا حسيته ماهوش معناها معناتها معمول جوست خاطر معمول خاطر رمضان خاطر ديفيرتيسمون كوا معناتها دونك من بعد فرشتي حاجات عجبوني معناتها اول حاجه عجبتني في التلفزه اول بروجي نذكره عجبني في التلفزه هو نتاع عبد الحميد بوشنيق هو النوبه جاب سوف الجديد للتلفزه وللرياليزاسيون وكل شيء من بعد كان فما مايسترو تفرجت فيه من بعد بلو تار مايسترو وحرقه كيف
1: لا صار وصلت
2: بالضبط
1: بيه دونك تبدل رايك حب جوست ان ديتاي فيفون كاشي فيفون هورو ما تحبش تكون اكسبوزي معناها حاجه في طبيعتك والا مثلا انت تو كنت تعمل خليني نحاول نعمل انالوجي كنت تعمل في الموسيقى البر حتى هذا كاين نجم يكسبوزيك اما تقعد ديما تحب اشياء صغيره انت طبيعتك هكاك انت ماكش
2: فلسفتي اكثر من طبيعتي بالعكس طبيعتي تحب ديما لانتونسيون وتحب تكون مع انت مع العبيد والبختاج وكل مي فلسفتي متاع الحياة
1: فهمك للخدمة
2: فهمي هي فالفلسفة متاعي متاع الحياة نمن مع انت قدمت مع انت قدمت نقص من العيين ومن الفازات ومن العبيد مع انت ومن لانتونسيون عليك تكون مرتاح على خاطرك ولا هكا يبدأ عندك العبيد تنتظر منك حاجة تعرف كممثل مع انت هنا خدمتي ممثل العبيد يستنيو فيك باش تكون على قد الفكرة اللي عندهم انت كممثل معناها فهمت دونك انا ما نحبش بالعكس خدمتي تخليني ديما ندخل في بيرسوناج اما الاكستيريور مع البوبليك باش تخليك في بيرسوناج واحد اللي هو الممثل معناتها فما كونتراديكسيون كبيرة في الحكاية هذه دونك دونك فوالا هذه هي الفكرة
1: المطبع كيف قبلت وخرجت من زون دو كونفور هذه حسيت لي حطت عليك بدا الضوء هذاك اللي نجم يقلقك
2: لا الحقيقة لا خاطر حسيت الرول تاعي ديجا معناتها المطبع ما عملش معناها ضجة كبيرة سورتو اوديمات كبير توا العباد قاعدين يفرجوا فيه خاطر ربح جوائز وعلى خاطر الكريتيك باهية توا العباد قاعدين يكتشفوا شفت
1: لمحالة في رمضان ما بتدخل الغول نتاعك انت شخصيتك انت سي ان اونتي هيرو نحب نسالك لو فات اللي انت من شخصية ديليكات شوية على خاطر شخصية اسحاق كان اسمك في المطبع اهانات ضرب معناها ما تقلقكش ادوار كيف ما هكا كيف يعرضوا عليك دور هكا من الاول ما تقولش ما تخممش العباد كيف باش تقبلوا ولا انت تحبهم وتلوج عليهم كيف يبداو هكا
2: انا نحب نلعب الادوار هذوما الحقيقة على خاطر نحسهم فيهم برشا تشالنج برشا خدمة برشا تحذير خدمة نفسية خدمة جسدية كبيرة دونك نمشي لهم وفما كل اسبيس ديمون هكا اللي قاعدين فكير قاعدين يجيوني على خاطر لانتونسيون زادة موجودة كهو دونك انا خدمتي ممثل ما فهميش هذا نخمم العبيد شنو باش تخمم خدمتي كممثل نخمم انا شنو شي يزيدني الرول في كاريري ولا اسكو انا نحب نعمله ولا الحقيقه عمري ما بور لانستون وتنجم تتبدل خاطر العبد يتبدل
1: صحيح
2: عمري ما نخمم شنو كيف معناتها لو رول يل فا اتر روسي من عند العبيد عمري
1: وي مثلا كان النوع الدور اللي عملته يجلب لك نفس النوع من الادوار توا كان المخرجين باش يقعدوا يقترحوا عليك في نفس الثنيه هذيك تخمم وقتها انه لي نجم ما يخدمنيش يزي نحب نعمل حاجه مختلفه
2: هو فما تنويع كبير في معناتها في الشوا نتاعي توا معناتها بين الغول نتاع مهدي في وين يهزنا الريح وغول اسحاق فما فرق كبير في بين في الغول نتاع جو ودالي في اختراب فما فرق كبير معناتها
1: لكن التلفزه كان تجيك حاجه اخرى تلفزه رمضان وان اونتي هيرو كيما هاك
2: نجم نقبل كان عجبني سيناريو وعجبني الدور نجم نقبل ما نخممش معناتها كان العبيد تقعدي انا قلت لك ما نخممش شنو يخمموا العبيد غير ما معناتها متحرر منها الفكره هذه نتاع شنو يخمموا العبيد
1: عملت لقاءات مهمه في المطبع لعبت مع ناس معناها كاليبر كبير ناس محلاها وناس حتى في الجدد خاطر جينيراسيون نتاع ممثلين والمطبع قدمت لنا اوموا اربع ممثلين صغار جدد ومحليهم برشا اهم لقاءات عرفتهم
2: كلهم تري سبيسيال بالحق كلهم تري سبيسيال اكتشفت عبد الحميد خاطر كان عندي لاكس دو جو معاه اكتشفت ملكة عويش طفلة تبارك الله عليها وان شاء الله نعاود نخدم معاها ولينا صحاب بعد المسلسل معناتها بالكدي وعندنا بروجي مع بعضنا تري تري تري بيانتو
1: فما خدمة مع ملكة ما قالتليش
2: ما
1: بعثت لك حتى هي ميساج
2: ما لا شي قاتلي
1: خلنا نسمعوا ملكة شنو قالت لسليم بكر
4: احنا تعرفنا على بعضنا في المطبع ولينا اصحاب مي نحب نقول لك اللي انت من احسن عباد دخلوا لي في حياتي 2026 نحكي عليك تاو في الخدمه سليم tu es un passionné تعطي من روحك من قلبك من كل شيء pour un personnage انت الانسان اللي يخدم مع لي ديتاي انت اللي معناتها الانسان اللي نجم ليميت يبدل من روحه فيزيكمون على خاطر عن بيرسوناج ما عندك حتى فكره قداش تزيد للعباد كي معناتها كي سون اوتور دو توا tu inspires énormément خاطر بحق tu es un passionné انت workaholic زيدا معناها تنجم ليميت تحصر روحك في صحراء في غابه في دراوين pour un rôle ولا pour un travail et ça معناتها سي امبرسيونون نتمنى لك كل شيء بالحق وان شاء الله تكسر الدنيا ومازال ميرسي بورتو ميرسي دونت معناتها ميرسي دير دون ما في
1: مولكاويش
2: برشا حب برشا حب مولكا برشا حب ميرسي بتبكيوني اليوم عجبتوني بتبكيوني
1: لا لا لا الحقيقه كيف كيف كيف معناها لامبرسيون هي بيدها والايماج هي بيدها تتعاود من من اكثر من شهاده عليك سليم معناها بالحق انت انت كيف باش نقول انا توا ما نحبش نبكي كنا معناها معناها بالحق ديجا فما حاجات اللي يتقاطعوا في كلام ايا وكلام نحكيوا ايا باللغه وملك عويج اللي هما زوز ممثلات شابات صاعدات زوز خدموا معاك وزوز يراو اللي انت عبد زدتهم في التجربه نتاعهم اللي تو ليز انسبير اللي انت عبد خدام برشا كما قالت ملكة وتعطي من روحك قد ما تنجم باش تخدم الادوار نتاعك هذوما حاجات يفرحونا ونحبوا نتفرجوا فيهم سورتو
2: ما نجم كنا نفرح بالحق وجو سوي كونسيون بي الكليم انت عندي رتور على الحاجه هذي ما انت عندي ركول نعرف روحي اللي نخدم على الاخر ونعطي ما انت في لي رول نتاعي خاطر نعمل في حاجه نحبها بقلبي وبروحي وبجيشي كما يقولوا ما انت دونك من يا نعطي 3000% يا ما نعطيك الجمله انا من النوع هذا ما انت وجو سوي دون لو بارتاج ما انت حتى كي نخدم مع بيد ان جو سوي دون لو بارتاج نحب ناخذ من عندهم نحبهم ياخذوا من عندي نبعدوا على الدور نمشيو نحكيوا ونمشيوا نقعدوا
1: هذا اللي يترجم في الخدمه وفي العلاقات الشخصيه
2: في العلاقات الشخصيه بالضبط
1: تستحفظ عليهم كاصحاب
2: بالضبط ما تنجمش كي تحل قلبك من فواحه اللي تقلبك وباش تكون اوتنتيك في الخدمه هذيك قلبك شي تحل في الحياه دونك العبد هذاك زاد باش تدخله في حياتك
1: ليجيتيم دونك قلت لي عبد الحميد بوشناق وملك عويج اللي سمعناها سمي لي الاسامي الاخرين باش ما نظلم حد شكون
2: نور نور دعاسي زيد خدمت معاه اكس ياسر مزيان ولينا اصحاب برشا برشا ساوسن لا غروند ساوسن معالج يونس الفارحي لو غران زيد
1: مرام
2: مرام بن عزيز عزيزتي هذيك نعيط لها عزيزتي
1: مرام خاطر عندكم تجربه اقدم من اللي هي
2: عملنا اختراق مع بعضنا عملتوا اختراق
1: اكزاكتومون خليني نخرج فاصل قصيرون ونرجعوا نكملوا نحكيوا عليهم سليم بكار في اوستار
0: اوستار بوبليسيتي نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
0: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين
1: مازلنا في ساعتنا الاولى من اوستار لليوم وضيفي الممثل سليم بكار ما حبيتش نبكيه لكن هو دموعه قريبه دونك سمعنا شهادات فيهم برشا احترام وبرشا محبه من ايه باللغه الممثله ومن ملك عويج وكنا نحكيه على تجربتك في المطبعه المسلسل اللي تفرجنا فيه في رمضان على الوطنيه الاولى واللي كانت تجربه جميله برشا مسلسل مختلف والنقد معناها كان برشا ايجابي الكلام اللي رجع على المطبعه والرؤية نتاعك كيف كيف مختلف الممثلين اللي فيه ياسر محليهم ووصلنا كيف سمينا وصلنا لمرام بن عزيزة مرام باش تهزني باش ترجعني الاغتراب اللي هو كان الفيلم مخدوم ومعروض لكن بعد رمضان وصل لنا التونس اغتراب مهدي الهميلي اللي هو الكل يدور في في معمل الفولاذ ونحكيوا لهنا على العجله نتاع العمل اللي تنجم تكون تجربه ياسر بينيبل على على الانسان وتجرده حتى من من انسانيته انت خدمت كعامل الدور نتاعك عامل في المعمل هذايا نتاع الفولاذ قداش صورت من نهار في الكادر هذاك نحكي
2: هو صورنا في المعمل يظهر كان 4-5 ايام الكلنا معنا
1: وكانت متعبه رغم انها قصيره
2: بالطبيعه كانت متعبه ومتعبه برشا على خاطر خاطر ميليو صعيب ياسر انت لي ميزور دي سيكوريتي مش موجودين برشا حس برشا غبره برشا خطر ما انت برشا خطر
1: ومع مع الحكايه زاده اللي قاعدين تمثلوا فيها فما برشا روزن
2: روزن وايموشن برشا ايموشن
1: صحيح ما خفتش من انه ما تنجمش توصل معاناه العمال هذوكم كيما يلزم كوم يل سو دو معناها خطر صعيبه وخطر جايين من بعيد ابري طول الميليو هذاك ما تنجمش تكون تعرفه في حياتك معناها قاعد تتعرف عليه ولازمك توصل ليماج هذيك
2: خفت على الاخر خفت ويظلي اول مره نخاف في عمل على خاطر معناها باش لازمته يوري حاجة صعيبة وحاجة موجودة بالحق, ومش باش يوري عبد ولا زوز, باش يوري توت ان سيستيم, معناها سيستيم كامل متاع العباد اللي تخدم في المعامل معناتها. دونك كنت خايف ياسر باش من معناتها أنا في وسط العمل قلت معناتها ما فماش دي ميزور دو سيكوريتي, كان فما برشا خوف, كان فما برشا حس معناتها كي تروح في الليل وذنيك يقعدوا معناتها يزنزنوا ليلة كاملة كل. قلت فيش نحكي انا تاو نصيف في الليل معناتها عبد يعدي 20 سنة من حياته ولا 15 سنة من حياته يخدم في لي كونديسيون هذوما, دونك ما لازمنيش نتكلم, ما لازمنيش نقول حاجة صعيبة بالحق.
1: دونك خرجت بفكرة على ماكينة العمل هذا اللي تنجم تقهر الفرد وترد ان ديتاي فينالمو, معناها شنية الفلسفة ولا الحاجة اللي تزادت لك اللي تحلت عليها عينيك بعد تجربة اغتراب, بعد ما عشتها مسيتها في الكادر هذاك, وبعد ما خرجت الحكاية زادة للعبيد
2: اللي العالم معناها شادين والعبيد هذا معناها كان ما وشورة والعالم ما وش يدور, راك مكش توق في كربة, راك مكش تمشي تقضي, راك مكش ما تنش تعمل حد شيء من غير العبيد ذوما اللي هما يخدموا في المعامل واللي مروهمش معناتها واللي ما نحكيوش عليهم برشا ويخدموا في دي كونديسون يسر خايبين بالحق معناتها. خرجت بشوية حزن زيادة على خاطر كليت كاف بيه معناتها كي شفت العبيد فيش قاعدة تعيش وكل معناتها بالحق.
1: فما ديكالاج ما بين هذايا اللي انت خرجت به واللي حسيته من التجربة هذه وما بين ردود الفعل الأولى اللي جاتكم على الفيلم, لا بوليميك اللي صارت اللي خليت الحكاية الكل بتاتخ ومشيت للديتاي متاع مشاهد شبه هكا, مشاهد خادشة للحياة, مشاهد هكا الكلام اللي سمعناه الكل واللي هو للأسف صار بعد العرض ما قبل الأول اللي هو المفروض موجه للجمهور أفيزي, موجه للصحفيين وللنقاد وللناس متاع السينما.
2: هي أول بروجيكسيون صارت معناها في جيب السينما فن
1: صحيح,
2: وما كانش نجم تكون بلو معناها سينيفيونت كو سا معناتها نعرفوا شنو وقعت صاير في جيبس
1: والمجمع الكيميائي, وفما معناها الناس عايشة غادي كان نفس حكاية الفيلم
2: نفس الحكاية, والعبيد قاعدة تموت وقاعدة تمرض واشتر العبيد دياغنوستيكي بأمراض خبيثة وكل شيء. وبعد ما يوفى الفيلم يقوموا العبيد يقولون عندي شكون هكا, عندي شكون من العائلة
1: عاش هذا
2: عندي شكون, وميرسي اللي انتم وصلتوا عديتوه. وانا بو موا هذيك كانت احسن غتوخ معناتها وقتها فين هزيت يدي على قلبي قلت الحمد لله تنفست شويه معناتها خاطر مش كيما تعرضوا لبرا كيما تعرضوا في تونس الفيلم فهمت. اي بو موا سيتي تري سينيفيون في لا بروجيكسيون في جيبس بالحق ولي غتوخ تاع العبيد معناتها.
1: دونك بالنسبه ليك هذاك هو العرض,
2: هذا هو
1: هذاك العرض الاخر تزاب
2: ليلي جو زابا مي معناتها بالحق كيما قلت لك خاطر جيبس معناتها قول سبحان الله جات الحكايه باش
1: باهي لا بوليميك نتاع المشاهد اللي فيهم اللي فيهم عراء مثلا ولا اللي فيهم شنو رايك معناتها في الحس اللي صار ذاك الكل.
2: ما سمعتوش برشا الحس, ما نقعد باهت اليوم كيفاش معناها عبيد يحكيوا على اعمال فنيه بالكوتي هذا معناتها بالكوتي نتاع المغال والايتيك وكل, بالعكس العمل الفني يجي يكسر توسكي مغال توسكي ايتيك, اي اون بليس نقعد باهت كيف عبد ياخذ تيكي ويدخل ويجي يتفرج معناها فولونتير معناتها الحاجه سي ان اكت فولونتير باش يجي يشوف معناتها حد ما ضربوا على سويبع وقالوا برا امشي يتفرج. دونك نقعد وما عجبتك حاجه نجمو معناتها ما تنجمش تنقد عمل كيما قلت لك بال معناتها على على على
1: بالكوتي اخلاقويه
2: معناتها ما تمشيش مع الفلسفة.
1: انت تعرف اللي هذا ينجم يعرضكم برشا مرات مازال ينجم
2: باش يعرضني ويعرضني وما يقلقنيش انا بالحق ما يقلقنيش ومعناتها جو سوي كونسيون بالشانس اللي عندي خاطرني نعيش في مجتمع ذكوري وانا راجل معناتها, اما كان جيت طفله راهو ما تكون لي اصعب العمليه, اما انا ما يهمنيش الحقيقه شنو يقولوا العبيد معناتها.
1: هو لا محاله به, حتى لازم البنات زاد ما يهمهمش حتى لو كانوا مجتمع ذكوري, اما ماهوش سهل اكزرسيس اصعب برشا خاطر عليهم اكثر برشا بريسيون. الفيلم اغتراب بما انه قاعدين بالبانوبلي المزيانه نتاع الممثلات اللي شاركوك الاعمال هذيا في اغتراب, مرام
2: حتى عزيز.
1: مرام اكيد عندها ما تقول لك يا سليم, خلينا نسمع مرام.
6: كوكو سليم, سي مرام. ما نعرفش منين باش نبدا, اما عندي برشا ما نقول لك. تعرف الدنيا هذي, dans le monde du travail on rencontre vraiment beaucoup de personnes, اما شوية منهم mais vraiment très peu laissent une vraie empreinte dans notre vie. وانتي سليم, tu fais partie de ces rares personnes. توا عنا عام اللي نعرفوا بعضنا ديل ديبار سو نيتي كون ريلاسيون بروفيسيونيل كي ديفنو فريمون كلكو شوز دو بوكو بوكو بوكو فريمون بوكو بلو بريسيو انت صديق القلب صديق الروح جادمير بوكو لارتيست كو توي tu as un talent incroyable mais vraiment une sensibilité une présence une authenticité qui ne laisse personne indifférent à l'arqiqa on est même barcha bik sincèrement en ton potentiel aussi en tout ce que tu es capable d'accomplir et je suis convaincue je suis vraiment convaincue mortana ali enti bach temchi salamat merci d'être la belle personne que tu es ne doute jamais de toi mahlik rabbi fadlik w rabbi wafqak w yinbina shhak ya rab
2: mala jaw ميرسي مدام بالحق
1: باهي المحب
2: احسن حاجه في الحياه هي المحبه ياسر فما برشا كره وبرشا حروبيت وبرشا كل شيء دونك انا نحاول جو مونتور الماكسيموم معناتها
1: عندك برشا زهر
2: عندي برشا زهر عندي برشا زهر سي فغي عندي برشا زهر خاطر نمي اللي قلبي به معناتها وباش نقعد ديما اوتنتيك وديما
1: دونك الدنيا ترجع لك اللي تعطي
2: ترجع لي ترجع لي الحقيقه ترجع لي معناتها ما نمي برشا بالكارما ومعناتها الدنيا ترجع معناتها نحاول ديما نكون الباهي قد ما نجم معناتها وجاي بكو دو ديسيبسيون في حياتي كيما اي عبد معناتها في الكوتي هيومان اي سوسيال وكل شيء وصديقه وكل شيء معناتها اما كي نسمع هكا شهادات كيما قلت انت وميرسي ديجا معناتها اللي خديت ليفور باش كونتاكتيهم
1: كل وقت
2: والكلهم يقولوا نفس الحاجه وبالحق نفرح معناتها جو سي كونسيون دو سا وذيك علاش نحب نزيد نشد خاطر راه الامباكت نتاعو على العباد راه معناتها شنو قاعد يزيد في الخدمه شنو قاعد يزيد مع العباد مع ونربح في عباد في حياتي نربح في عباد اللي يمنوا بيا انا زيد نمن بيهم وعنا نفس الهدف اللي هو اونكري معناتها ما عنا حتى شيء في الدنيا هذه انا بور موا ان توكا في فلسفتي ابار لو فيت دو كري معناتها هذاك سو سول موان دو ريزيستانس في عالم خايب معناتها
1: احسن نوت نجموا نكملوا بها وان شاء الله الباهي كيف يرجع لك يرجع لك كيما هكا برشا محبه وبرشا ايمان وثقه فيك ويرجع لك زاد اعمال جديده واعمال ناجحه وتجارب جديده سليم جوست قول لي شنو عندنا جديد شنو نستناو وقتاش نراوك في حاجات اخرين
2: فما جديد عندي فيلم مع مخرج معروف ما نجمش نقول اسمه الحقيقه خاطر سي
1: مازلت
2: الخدمه مي
1: العمل
2: في تونس
1: أيوة.
2: فيلم طويل مخرج وممثل معروف ومعايا صديقه اللي هي مولكا معايا في المشروع
1: دونك مولكا عويج
2: مولكا عويج نوجه لها تحيه وميرسي على المساج مولكا
1: هذايا فيلم باش يبدا توا 2026 ملا عام سليمه
2: عام نستنى فيه ما عندي برشا نستنى فيه الحقيقه وخدمت عليه
1: تستحق وما دام تعطي في الجهد هذا الكل ان شاء الله يرجع لك وان شاء الله كيما 2026 السنين اللي جايه كلها تبدا كيما هكا تبدا مثمره وكلها فن وكلها تجارب جديده ولقاءات كيف ما هكا انا فرحت برشا زيد باللقاء معك عامني واللي عرفتك وسنيك رجعت بحثنا وان شاء الله ديما نعاود نستقبلك في اعمال جديده وفي حكايات جديده وبوكو دو بوزيتيفيتي هكا ومحبه ميرسي سليم
2: عايشه كريم عايشك ميرسي ومرسي اللعبة اللي اسمه فينا الكل
1: مرحبا بيك شكرا لكم من توما نعرف الساعة ما زلت ما وفاتش لكن احنا عنا لكم حاجة اخرى في ساعتنا الاولى من اوستار باش نخرجوا في ساعة ونرجع لكم ونكملوا مع ضيوفنا في اوستار لليوم
0: تسمو اوستار كنار سبت من السنهار الماضي ساعتين على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: يوانا فيلم صوت كوم. تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعتوا تسمعوا في أوستار، وإحنا باش نكملوا ساعتنا الأولانية هذية بحدث، على خاطر تعرفوا نعطيه برشا أهمية ونعطيه الاسباس اللازم للمسرح وللفعاليات المسرحية. كيف يبدأ عنا حاجة جديدة في تونس أكيد وحدث مهم كما الحدث هذية، نحكيه على الدورة 12 والأولى دوليا من أيام 77 المسرحية، وبالطبيعة باش نحكيه فيها معنا رئيس الدورة الممثل الفنان المسرحي معز القديري. عسلامة.
3: عسلامة ريما، عسلامة كل مستمعي دي ولا فرق.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا.
2: احنا اليوم باش نحكيو برينسيبالمون على الحدث هذايا، على ايام 77 المسرحيه. كنت ضيفنا مش من مده بعيده، حكينا في برشا حاجات وحكينا في تحضيراتكم وقتها للدوره هذايا. نحكيو على الدوره 12 واول مره تنفتح على العالم.
3: هو أيام 77 المسرحية هي امتداد لمشاريع التخرج اللي كانت اسمها مشاريع التخرج، ينعملوها كل عام بمناسبة اختتام السنة الدراسية في مدرسة 77. احنا عندنا 10 سنين من اللي انطلقت المدرسة هذه، علاش 12 دورة؟ خاطر فما عام عملنا دورتين.
2: صحيح.
3: أما كان المشروع من الأول أنه هو نوصله للنهار هذا، دونك عام بعد عام المشاريع تكبر، عام بعد عام الفورماسيون تتحسن، عام بعد عام طموحنا يكبر، عام بعد عام نحبوا نطوروا ونحبوا نقدموا. طيب فما 3 سنين التالي قررت انه نسميه المشاريع، نسميهم ايام 77 المسرحية تحضيرا للنهار هذا اللي باش نعلنوا فيه على كيفاش ايام 77 باش تولي دورة دولية. علاش؟ خاطر ان بروجي سو غاني اون بريباراسيون، واداره مهرجان بفكتيف صغير. وهون نحب نشكر برشا ليليا بن عاشور البيرو دو بريس وعفرة قعدان مديرة الانتاج ومديرة المهرجان. احنا ثلاثة من الناس هكا
2: بالحق، سلموا عليهم برشا ليليا وعفرة.
3: احنا في ثلاثة من الناس هكا ونسيروا في هالمهرجان. سي با ايفيدون كي تبدا عندك انت ضيوف عرب دو كاليبر، كي يبدأ عندك أكثر من بين العروض الليكول 23 خدمة من الليكول وست تخدم من برا، لأنك تجار تو سا في كان إفكتيف تري ريدوي. دونك أما علاش نحكي فيها الحكاية دي؟ على خاطر الخبرة متاع السنوات اللي فاتت اتعلمنا كيفاش نجم ونعملوا فيستيفال على 10 أيام. عمرنا ما عملنا أقل من 10 أيام، عملنا 10 أيام، نعمل اللي قبله 10 أيام. دونك ظهر لي السنة اتفقنا قلنا وقيت باش نعملوا الدورة الدولية. شنو هو ايام 77؟ تحول من مشاريع التخرج، حافظ على المنطق متاعه اللي هو التكوين، ولا مهرجان للتكوين مش مهرجان للمشاركة والمسابقات والجوائز. لا، اليوم سي ان فيستيفال دو فورماسيون، ما عندوش فعاليات. كان العروض عنده فعاليات على كامل اليوم، اللي هما لي ماستر كلاس، اللي هما ورشات التكوين اللي تتم الصباح. الجانب المسرحي الحقيقي الفرجوي هو في الليل، وحالينا زاد ما عادش مهرجان ايام 77 مدرسه 77، هو زاد لكل الشباب اللي عندهم مشاريع مسرحيه وهما في بداياتهم. الفلسفه نتاع المهرجان هذه تقول اللي احنا كنا بدينا ديزاماتور، اليوم حتى اعظم المخرجين واحسن المخرجين تعداوا بالفاز دو الاماتوريزم وتعداوا بالمرحله الشغف والحب، لكن الشغف والمحبه ما تكفيش باش اليوم انت تحقق المشروع متاعك. وفما برشا مشاريع مالوريزمون ضاعت في الطريق لانه اصحابها ما عرفوش كيفاش الكونكريتيز الافكار متاعهم واقعيا،
2: ما لقاوش مع شكون. اي
3: خاطر هو المسرح زاد فعل واقعي اليوم.
2: صحيح.
3: فيه برشا ديزاكس يتقاطع مع ديزاكس اخرين، فماش كان العمل فوق الخشبه. هذاك علاش قلنا نعملوا مهرجان نبينوا فيها العمليه الفنيه من مثلا إدارة الإنتاج والانتربرونور كولتوريل. كان معنا سنين أحسن ما فهم ظهر لي سنين
2: سيرين قانون
3: المسرح الحمراء، مش نعملوا ماستر كلاس في الإدارة الثقافية في فضاء الحمراء. ونشكر شكر كبير ياسر سيرين قانون على التطوع متاعها، على خاطر متطوعة سيرين معناه،
2: خاطرها مؤمنة برشا زادة هي بالفكر.
3: مهم ياسر أن قبل ما تخمم في المسرحية لازمك تفهم مش معناتها لابروديكسيون، باش غدا ما تلقاش حاجات تعيقة كأنك ما تخدمش.
2: دونك هذا ماستر كلاس في إدارة المشاريع الثقافية
3: مع سيرين قالو.
2: سيرين قالو.
3: اتصلت بمدام جيلة بكار وسيل فاضل جايب، اقترحت عليهم تكريم، فجاني أنا التكريم. تتصل بي جميلة بكار وتقول لي أنا راهو مرسي بوكو عنك خممت فيا في التكريم، لكن راني أنا منحبش هالتروفي والتكريم أنا التكريم الحقيقي عندي أنا أني نعمل ماستر كلاس مع وليداتك، إذا تكريم عكسي ولا ولا تكريم عكسي
2: شوف
3: ولا...
2: لا جينيروزيتي كيفاش تقلبت.
3: فنحب نشكر شكر كبير ياسر مدام جايلة بكار اللي اليوم رونكونتر فيك جايلة بكار راهو سي مومون هيستوريك. دونك اليوم الشاب اللي يعمل في المسرح كيلقى روحه في مصر كلاس قدام جايلة بكار ويتقاسم معاها اسئلته وتتقاسم معاها الخبره راهو حاجه مهمه. دونك عندنا عنده زي مصر كلاس مع جايلة بكار
2: اعطينا لادات بربي خلي العبيد تعرف. دونك سي لو 13
3: جوان 10 نتاع الصباح سبت 13 جوان 10 نتاع الصباح في فضاء سينما دار.
2: سينما دار
3: ومفتوح للعموم ومرحبا بالناس الكل. المصر كلاس من النوعية هذه يخلي الشاب الصغير اللي يحلم انه يلقى روحه مسموع. بعد اليوم كي تلقى روحك فاسا جايلة بكار تعرف ان انت ماكش وحدك في البلاد هذية وانه الكبار والخبرات متاع البلاد راهم لهيم بيك ويحبوك ويجيوك ويسمعوك
2: من خبرتها بيان سور.
3: حتى فيه جانب من الثقة نتصور اللي باش يحضر المسرح كلاس هذا باش يخرج بعد المسرح كلاس باش يخدم غدوة المسرح على خاطر باش يسمع راهو اسمع الحقيقة واسمع شنو مروا العباد هذوما باش وصلوا. دونك راهو فما الطريق وهاي الطريق وكيفاش خدم. عندنا زادة ورشة في الرقص مع هيثم بوغانمي وشاي ملعوني. علاش الرقص التقليدي بالذات؟ على خاطر مهرجان دولي في صيغته الدولية والرقص التقليدي عندي انا عنده يحمل الايدنتيتي التونسية الهوية التونسية. الهوية التونسية عندي لازم تكون موجود. خرجنا من الرقص مشينا للسينما استضفنا مدام دكتورة منى الصبان.
2: منى الصبان
3: اللي
2: مصر.
3: هي مديرة ومؤسسة المركز العربي للسينما عن بعد وعندها 42 ألف طالب في العالم. دونك شيفر كبير ياسر ومرأة عمرها فوق 80 سنة
2: صحيح. تجربة
3: وتجربة وتبين لك حضورها انه راه الشغف ما يوفيش ما عندوش عمر
2: صحيح.
3: واليوم باش تجي تعمل مصر كلاس مشكورين لأكاديمية داردو كارتاج اللي باش يكون بحذاهم المصر كلاس واللي هما نوتر بارتنير في المشروع هذايا باش تعمل مصر كلاس معها. هي زادة مفتوح للعموم لكن باش تعمل في الأكاديمية داردو كارتاج باش نحكيه على صناعة الفيلم والمعيقات صناعة الفيلم اليوم في العالم العربي والمشاكل وكيفية تجاوز هذه المشاكل. اليوم باش يجيك واحد يقول لك سيدي عندها ايكول دو تياتر عندها ايكول دو سينما والسينما تكلف برشا فلوس منين باش نجيب الكاميرا؟ باش يجي منظر خليل مصطفى. منظر خليل مصطفى الأردن الصديق والمخرج والممثل
2: والنجم كيفاش من غير كاميرا راك تنجم تعمل الفيلم
3: تليفون تنجم زادة تعمل الفيلم تاعك. دونك عندنا زادة ورشة مع منذر خليل مصطفى برعاية لابريس باش يكون نصوروا فيلم نسمع فيكم قبيلة تحكيوا على فيلم المطبع. احنا زادة نصوروا في المطبع في المطبع متاع لابريس. دونك باش نصوروا كيفاش كان انت ما عندكش لي مويا راهو بفيلم من بكاميرا. علاش هالديفرسيتي باش ما نطولش بين الرقص وكتابة النص مع سامي عمامي. بالطبيعة زادة ورشة مكثفة مع سامي عمامي من الفكرة من الفكرة الى النص.
2: الحقيقة لازمك تعطيني التفاصيل كلهم مهمين والاسماء الكلها.
3: انا خايف على الوقت ما نزلوا التفاصيل.
2: سافا هاني معاك الحقيقة.
3: عندنا سامي عمامي زادة
2: سامي عمامي في الكتابة
3: صديقة سامي عمامي اتصلت بيا كيف كيف وقالت لي راهو انا راني نحب نكون معاك موجودة ونحب نعطي ورشة في من الفكرة الى النص. وسامية هي معروفة الورشة نتاعها مفيدة جدا
2: صحيح.
3: جدا جدا جدا
2: قاعدة نخمم من جيل مادام مفتوحة الورشة
3: قاعدة تخرج نعم وتخرج في جيل من الكتاب. دونك لا ديفرسيتي الرقص الكتابة السينما إدارة الإنتاج على خاطر أنا واعي إنه الشخص اللي جاي اليوم مازال يبحث في الطريق. نجم تجي أنت راهو مغروم بالمسرح لكن تلقى روحك في الكتاب لكن تلقى روحك في الرقص لكن تلقى روحك. دونك سي فيستيفال ملتي ديسيبلينير ما حصرناش المشارك فيه في فيزيون واحدة. إجا عمل الورشات هذوما باش تعرف أنت غدوة يندرى أنت ميل للسينما أكثر ولا الكتابة أكثر ولا التعبير الجسماني أكثر ولا التمثيل أكثر. احنا نعطيه كم بيبينير دو ماستر كلاس. وزاد عندنا ضيف شرف في المهرجان اللي هو غنام غنام صديقنا المخرج والكاتب الفلسطيني غنام غنام اللي في جي يقدم لنا عرضه الفلسطيني بأمي عيني 1948 وبعده مباشرة في مصر كلاس يديره الكبير والصديق لطفي العربي سنوسي وسيكون لقاء بين الشباب وأهل الميدان وغنام غنام وباش نحكيه فيه عن المسرح الفلسطيني والمسرح العربي وتطور التجربة في هالعالم العربي هذا. دونك مازال عنا برشا حاجات أخرين، مازال عنا تكريمات من الحجم الثقيل.
2: الحقيقة معز الأسماء كلها مهمة، الفكرة يسر ثرية وزادت معناها أثريت بالجينيروزيتي متاع العبيد، خاطر قاعد تحكي لي في التفاصيل كيفاش مدام جليلة بكر هي اللي شافت أنه الأجدى أنها تعطي من تجربتها، سامي عمامي اللي حبت تشارك الانفتاح على مش ماهوش تونس كهو، عندك مصر، عندك فلسطين، عندك الأردن، التجربة الفلسطينية، الانفتاح على فنون أخرى، أنك تحكي زادة في السينما، أنك تقدم الرقص والصناعة والإدارة. الحقيقة سي تري بيان ريفليشي بالنسبة لي أنا. بالنسبة للمهرجان تقولي أنكم ثلاثة واقفين عليه أكهو، معناها إيفور كبير
3: ثلاثة. لك باش نقول حاجة، أنا كبدينا بديناه المهرجان بديناه كفكرة، وأنا نمن اللي أن بروجي سوغاني أون بون بريبارسيون. هذاك علاش خذينا سألوني مرة قالوا لي علاش 10 سنين باش عملت المهرجان؟ لازم كان يكون 10 سنين، خاطر اليوم إدارة مهرجان ماهيش حاجة سهلة، سورتو كي تضع إمكانياتك محدودة جدا. ولكن نحب بينا نقولوا زاد بالمهرجان هذا راهي ما هيش الفلوس اللي تصنع المهرجان، راهي الاراده اللي تصنع المهرجان. اليوم اون بو افيك ان افكتيف تري ريدوي نعملوا المهرجان هذا، على خاطر نخدموا في اكثر من 14-15 ساعه في النهار. لكن الحاجه المهمه اكثر، احنا كي بدينا ما نعرفوش ليكون تاعو المهرجان، بعد بدينا نتصلوا باصدقائنا في تونس، صدقني ما فماش واحد.
2: أيوة.
3: لا مش تكاليف مش فلوس.
2: أيوة.
3: لا
2: ليكو من انا شيره من
3: انا بعد اليوم تتصل بالشركاء الاعلاميين، تسمع كلمه هاني معك، كسوا لا بريس، موزايك، الاكاديمي دار دو كارتاج، ما نحبش ننسى سينما دار، كل اللي موجودين معنا. كي تكلم مثلا اصدقائنا النقاد تقول له راه فما مره، يقول لك هاني معك. الكلمه الوحيده اللي قعدت نسمع فيها فونس هانا معك. ولليوم والامبارح يجيو التليفونات ويقولوا لك شنو مستحق واحنا رانا جايين معك. دونك ما تعرفش قديش حجم السعاده متاعي، قديش فهمت انه اليوم عملنا حاجه اهم من المهرجان، رانا جمعنا. اليوم كي توفيق الجبالي نتصل به ونقول له سي توفيق راك مكرم، يقول لي هذا المشروع انا ندافع عليه. مدام منى نور الدين سونز هيزيتاسيون كي كلمتها قلت لها باش تكون مكرمه في الافتتاح، قالت لي هذا المشروع انا موافقه ونجيك وكذا. بعد اليوم التسهيلات من اصدقائنا سواء الخبرات اللي حتى حد مخمم باش قال لك لا خليني نفكر ولا، وكلهم تلمينا. اليوم سي با ايفيدون انه بعد الفردانيه اللي عشناها سنين طويله انه نعاودوا نتلموا كل لهدف واحد، هو هاك الشاب اللي يحب يحلم. كي تلفت القام على مدى 10 ايام، توفيق جبلي، منى نور الدين، جليلة بكر، سيرين قنون، غنام منى الصبان، اللي زانفيتي دونور اللي جايين، القام كل محيطين به يعرف اللي هو النجم يقدم، خاطر العباد هذوما موجودين على خاطرك.
2: حاجات كيف ما هكا راهو مهرجانات، معني عباد مثلا تقرا في اي مجال كان، عام واثنين وثلاثه، غير كي تصير حاجه تتنظم، حاجه تخليهم تجيب لهم هالقامات هذوما يكونوا اكسيسيبل ليهم، يراوهم منهم ليهم ويفهموا انه تنجم تولي كيف وتنجم تتعلم منه، هذايا مفيد ياسر، وتنجم تقعد حياته كامله تتبعه هذايا العشرة ايام اللي شاف فيهم وتعلم فيهم وسمع فيهم برشا وشحنوه باش يمشي منه غدوه يبدا يخدم خدمته. اي حاجه اخرى تحب تزيد هنا؟ نحن نحكيه على ايام 77 المسرحيه من 10 ل 20 جوان هذايا، لي ماستر كلاس، كل ما هو رشات في الصبحيات، كل ما هو عروض في الليل في كارتاج سينما دار.
3: في سينما دار العروض الكل باش يكونوا في سينما دار، الماستر كلاس مع سيرين قنون في الإدارة الثقافية باش يكون في الحمراء، الماستر كلاس متاع دكتورة منى الصبان باش يكون في الأكاديمي دار دو كارتاج الـ17 إن شاء الله. نقول كما كل عام استنسنا يجيوا برشا العباد يتفرجوا في هالطاقات الشباب، نقول يجيوا شجعوهم على خاطر هم مستحقين، كل واحد فينا اللي قدم الورشة واللي صفق واللي يقول كلمة باهية، على خاطر احنا بدينا بكلمة باهية. انا نذكر انا بديت بكلمة باهية، انا كلمت برافو من عند احمد السنوسي اللي انا في دو موا سكو جو سوي اجوردي. دونك سو فيستيفال اللي ريفليشي على خاطر الامباكت نعرفه عليا انا 20 سنة و 25 سنة التالي كنت نحب نعمل مسرحية، لكن ما نعرف حتى شيء، ما نعرفش القوانين وما نعرفش كيفاش نكري سالة، ونتخيل اللي مثلا القاعات المسرح حاجة inaccessible بالنسبة لي انا، وانه يجيك جمهور حاجة، وانه فهم معيقات مادية. تعلمت اليوم المهرجان هذا يحب يقول احنا اللي تعلمناه في 25 سنة، مش لازم تعدي 25 سنة انت من عمرك باش تتعلم، ايجا هاوش نعطيوك احنا الخبرة باش تربح انت الوقت، اون فاتون كادري وابني حياتك وحدك. احنا رانا اوني ديز اكومبانياتور اكهو، معناتها لا ندخلوا في اختيارك الفني ولا نحبوا نوجهوك ولا نحبوا قال اخر ان نفرضوا عليك راينا الفني، لا رؤيتك هي بيدها، خدمتك هي بيدها، يجي نعلمك كيفاش تصنع المشروع وكمل. ونحب نقول لك راهو سي بوسيبل، راهو سي بوسيبل، راهو نذكر فتحي العكيري يذكر بالخير استاذي اول كلمه قالها لي في المعهد العالي في المسرح قال لي لو تياتر يل كومونس تورس كون امبوسيبل كومونس. احنا اليوم فما حد شيء صعيب الفو اوزي وكاو ديجا شعار الدوره المسرح لمن يجرؤ
2: لمن يجرؤ وهو كذلك. دونك فما مساج متاع أمل كبير برشا وفما أكمبانيومون كما قلت أنت. ندعو الناس كلها اللي تحب المسرح واللي تحب تتعلم واللي تحب تكتشف اللي ما تعرفش واللي ما تعرفش كيفاش تجرب واللي حتى من برا يعني قلت لك حتى أنا جو سي تري انتريسي برشا حاجات من الفعاليات متاعكم. نذكر الناس كل أنه لي جورني تياترال 77 من 10 إلى 20 جوان في سينما دار. البرامج موجودين الخدمة متاع الكوم هي لا يعطيكم الصحة. فما لي باج فما دنيا الكل فما برشا دي انترفونسيون ومرحبا بك في كل وقت كي يبدا فما مشاريع كيف ما هكا ونحب نوصلوها للناس ان شاء الله تلقى الحضور والحظوه والقبول شاء. اللي تستناوه اكثر برشا باش الدوره عام الجاي الدوليه اكيد تكون كيف كيف في تواصل مع النجاح اللي ان شاء الله تلقاوه السنه. معز
3: عايش كريم ميرسي بوكو. وكل فعاليات المهرجان موجوده على صفحه المهرجان ايام 77 المسرحيه على انستغرام والفيسبوك يوم بيوم تلقى كل شيء. شكرا
2: مرحبا بك. مرحبا بك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لايام 77 المسرحيه. احنا شكرا لكم اللي سمعتونا الساعه الاولى من اوستار كمان مع ضيوفنا سليم بكر ومعز القديري باش نمشيو للاخبار ونرجعوا ساعتنا الثانيه مع ضيف جديد. خليكم معنا
1: تسمعوا اوستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
0: بيبليسيتي.
1: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور تبع شجع نصور كرتاج.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
0: هنا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: معادي ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم

0: بخصوصكم. ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء الوحيدة. ديوان فم عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد خلال اجتماع عمل انعقد أمس على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لينجحية اعداد العمل الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية الفلاحية المستقبلية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة. وزير التربية نور الدين النوري يد زيارة عمل إلى ولاية سليان حيث تفقد مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ثم توجه إلى مركز التجميع والتوزيع حيث اطلع عن قرب على انطلاق إنجاز عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. كلية طب تونس وجمعية تكوين الطب المستمر ببن عروس تمضيان اتفاقية شراكة لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهني الصحة. وتندرج هذه الاتفاقية وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجمعية في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات الطبية والارتقاء بالممارسات الطبية وخدمة الصحة العامة استجابة لاحتياجات المرضى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة من خلال توفير فرص تكوين وتطوير مهني تمكنهم من مواكبة المستجدات العلمية الطبية والتعامل بفعالية مع التحديات التي يشهدها القطاع الصحي. الاتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس يشدد في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدورة الشرائية المنهارة لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص وعموم التونسيين أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، وبين أنه من حق عمال القطاع الخاص التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 معتبرا أنه تم القفز عليها بصورة غير مقبولة. واعتبر اتحاد الشغل بصفاقس أن ما يتعرض له عمال عاملات القطاع الخاص من استهداف لمكاسبهم ومن تآكل مستمر لأجورهم يمثل اعتداء على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، داعيا إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس 11 من جوان. في العالم، حزب الله اللبناني يعتبر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية جنوبية البلاد أسفرت عن مقتل ضابطين وجندي تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان له اليوم أن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي، واعتبر أن استسلام السلطة لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش اللبناني. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: تسمعوا أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة دي وين فام. أنتم ما تسمعوا في أوستار في موعدكم الأسبوعي نهار السبت من نص نهار الماضي ساعتين، وإحنا طوى في بداية ساعتنا الثانية مع ضيفنا، مش الثاني المرة هذه، ضيفنا الثالث، حلقة كانت الثارية، ونحبوكم تواصلوا معنا وتسمعونا مع ضيفنا الجديد اللي باش نقدموا. لازمكم نتصور أنه باش تستنتجوا شكون معناه، على خاطر ما عناش برشا عبيد ينطبق عليهم الكلام هذايا. بدأ مسيرته في الصحافة المكتوبة، إعلامي أكثر توصيف نتصور يتقال عليه هو اللي باش وصلكم أنه مثير للجدل. تعرف برامج نسب المشاهدة متاحة كبيرة ووصلت للقياسية زيادة، حاور أغلب الفنانين التوانسة، وبعد 2011 حاور السياسيين والفاعلين في الشأن العام. أكيد عرفتوني على شكون نحكي، وكان ما عرفتوش خليني نقدم لكم ضيفي اليوم سمير الوافي.
3: أهلا وسهلا،
2: مرحبا بك.
3: مرسي ريم، شكرا على الدعوة.
2: مرحبا،
3: أهلا وسهلا.
2: عايشك؟ أهلا وسهلا، لبس عليك.
3: الحمد لله عايش.
2: شوف سمير، خلينا نتفهموا من اللون.
3: أيوة،
2: هما برشا أسئلة. أكيد معناها شي سمير الوافي، أكيد فما برشا حاجات ما يتحكي فيهم
3: طبعاً.
2: هذا برنامج مباشر إذاعي،
3: برشا ما ظهرتش
2: طوله ساعة، فأنا باش نلتمس منك أنه ما نطولوش في الإجابات باش نجموا نحكيوا المواضيع الكل.
3: لا عاد ما تربطنيش بال، خليني انا بطبيعتي ما نطولش.
2: معناها كي توصل الفكره سي بون، تعديو للسؤال اللي بعده.
3: ما تقطعنيش برشا.
2: لا ما نقطعش، انت علي ما عندك فكره اللي انا نقاطع ولا ما نقاطع؟
3: لا بوادر نتاع مقاطعه، ذي تبرير مسبق
2: للتحذير هذايا
3: من مقاطعتي.
2: اي سيدي، خلينا نبداو من الاول ونبداو بجديد. كنت تحكي لي شنو كنت تعمل في كان؟
3: كنت نعمل في كان سي سور، ما عنديش فيلم ولا عندي علاقة بالسينما، ولكن كنت مستدعي. مشيت حضرت كضيف على هامش المهرجان، حضور شرفي عادي، استمتعت بكل صراحة، استمتعت بكان خاصة. أجواء كان في المهرجان، أنا نحب كان في المهرجان كهو.
2: خارج المهرجان لا،
3: خارج المهرجان تتحول إلى مدينة عادية، شبه عادية، كورنيش عادي معناها فخم، ويلزم يكون عندك يوت غادي باش تستمتع بالكذاب كان. أما في المهرجان فريمو، شوارع مهرجان كان تتحول إلى مهرجان
2: وحده،
3: أي وحده، تشوف لي زارتيست والدنيا والناس كيفاش لابسة والناس العاديين يتحولوا إلى دي زارتيست في لبستهم في الكمبورتمون تاعهم.
2: دوك البلاد الكلها
3: فريمو احتفالي، أي متعة
2: كبيرة. قلت لي ثلاثة كلمات.
3: حتى المشي في الشارع في كان في الفيستيفال متعة كبيرة، معناها لي بتي بليزير، ماهوش حاجة معناها يزبك تكون في فندق فخم باش تستمتع. مجرد المشي في الشارع ورؤية لي زارتيست والحركية والأمبيونس والجو والأجواء الاحتفالية متعة.
2: سمير، قلت لي ثلاثة كلمات في شنو كنت تعمل في كان. قلت لي مدعو وعلى هامش المهرجان وحضور شرفي. بلي بالحق معناه جوست تفسر لي الدعوة كيفاش يصير شيء ذي، العبيد كلها تحب تمشي. نحكي على إعلاميين، ممثلين، فنانين، حتى لو كان ما عندهمش أعمال غادي كان
3: العبيد
2: تحب تحضر معناها في للتغطية. معناها
3: ما هيش أول مرة نحضر أنا مهرجان كان،
2: السنة تحصل أكثر.
3: إيه مشيتكم أنيماتور، والتاني الحظ أنه جيتني دعم ما كنتش ننتظرها. ثم حتى تابيروش ما كنتش متوقعها بالكل.
2: أما الحطة حاضرة شنو؟
3: الحطة حاضرة إيه؟
2: معناها كنت
3: استغل. لا أنا ديما حاضرة،
2: ديما
3: مهما كانت حاضرة. حتى نمشي نشرب قهوة نحب روحي، معناها هذيك غرامي وذيك المحنة نتاعي ديجا.
2: أدبش الحطة والهيئة،
3: نحب الصورة، الإيماج، البريستيج، الواحد كله داخل في غرامي وفي الشغف نتاعي وفي التركيبة نتاعي وفي مزاجي.
2: جميل به هذا،
3: ومن حسن حظي ما عنديش محنة أخرى أخطر ولا أخيب ولا أتعس.
2: الحمد لله
3: كتجيني في الحكاية ذيك ميسالش الواحد يحط فلوسه في حاجات هذوكم،
2: خير من الآن
3: خير في حتى في موبقات أخرى.
2: كنا نحكيه على أنت عندك حاجة به أو المغروم بالهيئة أو بالصورة الجميلة به، أخطأنا
3: بالهيئة به
2: مش هيئة شنو
3: هيئة مديرة
2: بالأبارانس به. جميل، أنا حبيت نسألك على حاجة الحقيقة ما توقعتكش تعملها. عديت لنا المشاهد هذية متاع هالحضور الجميل اللي كان لك في كان والمشي على التابي روج، شفناه في الوحش برو ماكس في الدخل.
3: أي
2: هاي علي
3: شنو المشكل؟ أنا أنيماتور، ما فهمت شنو المشكل، شنو المزعج في الحكاية؟
2: لا ليش مشكلة،
3: وعادي جدا أنيماتور في تلفزة مشي المهرجان عالمي دولي، رجع منه ما عملش تغطية على الأقل يحكي على الحضور نتاعه في 30 سكوند، حكيت على الحضور نتاعي. ثم أنه شوف والله صدقني معناها معجزة أني حضرت كان. اللي صار كله اللي صار لي في فرنسا ضد كان معناتها ضد حضوري في كان من ضياع الباسبور في باريس.
2: صحيح.
3: من أني ما نجمش نطلع في الطيارة من باريس لكان لأني ما عنديش وثائق. من أني في التابيروج مانيش لابس توني كوريكت وقع معناها منعي من الحضور في أول لحظة وذي كواليس ما يعرفوهش الناس. راهو صارت حاجات عكسية ضد أني نحضر في كان ومن باريس كنت مانيش باش نحضر وقلت ماهيش كاتب والدعوة باش تمشي على روح. وخرت 3 أيام على اللي كنت باش نحضروا فيك. شوف راو رضيت الوالدين أنا ديما كل حاجة تصير لي باهية وكل باب يتحل في وجهي ديما نقول رضيت الوالدين ما عنديش مبرر آخر صدقني يا ريت.
2: جميل بي.
3: شوف نضيع باسبوري في باريس دوب ما نوصل.
2: دوك استنيت الوثائق طلعوا
3: ويستريسيني باسبوري ضياع باسبوري فزد لي المزاج نتاعي في فواياج. تصور انت واحد يذيع له باسبور ومازال
2: فسد لي المزاج نتاعي. اي يصير به داكور دو.
3: احكي لك القصه القصيره الحزينه.
2: احكي لي.
3: انا هبطت في اورلي في مطار اورلي دوب ما هبطت.
2: ايوه.
3: باجاج نتاعي مشيت للتاكسي محط تاكسيات جاء واحد تزيري ولد حلال عرفني طلع لي الباجاج شريو قعد الشريو دزيته حطيته في بلاست وطلعت في التاكسي.
2: الوريق في وسط الشريو.
3: الساكوش هاو عندي بزلت كي تسلمت وطاو الساكوش صغير قعد في شاريو.
2: واضح.
3: مشيت انا ما على باليش بيه وصلت للوتيل في باريس افتقدت الباسبور نتاعي. رجعت في نفس التاكسي خليت الباجاج في ريسبسيون ورجعت للمطار ضربنا ساعة ونص في سيركيلاسيون وصلنا للمطار نلقاو البلاسور هذاك اللي
2: يحط لي شغل
3: اللي يحط الكراهب
2: اللي
3: ينظم حركة التاكسيات. اجنبي بالطبيعة هو من افريقيا قلت له خويا قلت له راني نسيت ساكوش تاعي قال لي فوزيت مسيو وافي قلت له وي كيفاش عرف
2: فرحت انت
3: قال لي فرحت قال لي راه جاء ان تاكسيست اخر الجيريان اوسي وراه عمره في 60 سنه القى الساكوش نتاعك في الشاريو وجاي يحط في شاريو نتاع كليون اخر شاف الشاريو جابه لي قال لي راني انا هذا معناها واحد انيماتور كوني في تونس ومعروف هاو فما لي زيميل نتاعو لي كوردوني تو انا نوصله له حب يعمل لي
2: حب يعاون
3: بليزير حب يعاوني مسكين عن حسني
2: يا اخي تعطلتو
3: يا اخي السيد وصل مشى البوتيك يلقى الريسو نتاع بوتيك غادي معروفه في باريس مشى لها باش يسالهم علي ما عطاوش حتى معلوم
2: عمل جهد والكل لكن ما خلطش في
3: ما خلطش
2: جميل احنا
3: فأنا عديت السيجور نتاعي في باريس من غير باسبور من غير وثائق رسميه ومن غير على اعصابي وما عندي حتى وثيقه بلاش اوراق ان توكا بلاش اوراق في باريس
2: كيفاش صار السفاره
3: عملت البروسيدور كل نتاع الضياع ما نجحوش كل بروسيدور في اوبجي بيردو الموقع ذاك في كذا كلمت وصلت كلمت معناها عباد نعرفهم وصلت كلمت واحد تونسي في الشرطه الفرنسيه اصله تونسي عرفته في صدفة مشي
2: اي تحل الامور
3: يلزمني نختصر
2: ليه الحقيقه قل لي
3: قصة مملة
2: مش ممل
3: كان ممل نقصه
2: شوف اسيدي الاتهامات ليه على خاطر النجم مثلا كملك منها انا برشا تفاصيل بما ان نقراو في التدوينات اليوميه
3: باهي خلينا نحكي تو انت سالتني سؤال ما نحكي
2: انت قلت لي باش نحكي لك قصه قصيره حزينه
3: نكتفي بالتدوينات شوف
2: ليه قل لي كيفاش وصلوا الوراق
3: حانا بون مشيت خديت لي سي باسي من
2: كيفاش مشيت لكان انا نحب نعرف
3: مشيت خديت لي سي باسي من سفاره تونس في فرنسا ونشكرهم برشا القنصليه العامه والسفير وساعات السفير والسيد القنصل العام سهلوا لي الامور في بالي لي سي باسي هذاك يكفيني باش نسافر من باريس الى كان ولكنه في النهايه طلع يرجعني لبلادي لتونس
2: فقط لتونس
3: لانه مكتوب واحد كذا لي سي باسي اسمه لتونس يحل لك مشكلتك باش ترجع مشيت لاير فرانس باش نقص بي في مطار شارل دي غول هذه مهمه برشا التفاصيل خاطر ما حكيتهمش الدراما كل هنا خاطر تحل الباب باش نمشي نقص بيه شفت واحد فرنسي في الكونتوار مشيت له باش نمشي لكان قال لي على الفلوس اوكي حان وقت ما دين الباسبور قلت له ما عنديش باسبور قال سي انتردي وريته شهاده ضياع وريته اللي سي باسي وريته الباسبور مصور في التليفون قال مسيو سي انتردي
2: الوثيقة مش موجودة.
3: باكستيون. وبحذيه واحد ساكت. جاي يشرب في قهوة بحذا زميله صدف وباش يروح يخدم هو غادي في اير فرانس. قال عسلامة.
2: بالتونسي.
3: بالتونسي. كلمة على السلامة معناها كانت باب الفرج.
2: حلت الدنيا.
3: توانسة كيفاش يهبطولك في الغربة ومحليهم وقديش يحلولك مشاكل بالمحبة نتاعهم، بالمحبة فقط. قال لي لحظة، كلم سيبريور نتاعو، قال له أوكي. عداني يا ريم، عداني، ما كنتش تخيلها تصير في مطار فرنسا. عداني صف كامل باش خلتني على الطياره، مازالوا 20 مينوت اخر بلاصه، عداني وتهنى عليا ونحييه تحيه كبيره ياسر من القلب. عداني ووصلني لباب الطياره وتهنى عليا ومشى،
2: ومشي
3: باش وصلت انا لك.
2: وباش هذاك باش التجربه فينالمون نجمت تعيشها. دونك هذا يبرر يا سمير، يا سمير
3: الاوبستاكل الاخر.
2: شنو هو الاوبستاكل؟ الدبش، ما عندكش دبش؟
3: لا عندي دبش انا كامل. مي في كان عندهم صرامه كبيره مع شكل والتوني كوريكت ويلزم بابيون ويلزم الباسكيت، ماهيش لبسها هنا توا، يلزم باسكيت، يلزم صبات اكحل،
2: ما لازمش لون اخر.
3: انا معناها عامل فيها لا مود وكذا، لبس باسكيت مع الكسوه سبور، لبس باسكيت بيضه، وما لبستش بابيون. خاطري سألت شكون غلطني. نورمالمون نعرفها الحاجات هذي. مشيت باسكيت بيضة، نسخيلوا مهرجان دلاع في تونس، مشيت باسكيت
2: هكا
3: مشيت باسكيت بيضة الحسيل راو راو. اسمع كل شيء مريقل إلا الواحد،
2: إلا اللبسة،
3: إلا البابيون.
2: صلحت البابيون والباسكيت وتعدل على الواحد.
3: صلحت البابيون معناتها بطريقة عجيبة. زيت بيان سير يا ريم، مالك كيفاش دخلوني بالمعارف
2: يا خويا؟
3: تي ما واحد تونسي غادي تونسي في السيكوريتي نتاع كان. قال لي لحظه
2: باهي، ربي كثر منهم
3: الناس. لحظه وبعد جات مديره البروتوكول، جبدت في كان، جبدت من ساكها بابيون.
2: ايوا
3: ولبستني البابيون باش نجمت ندخل،
2: باش نجمنا نعملوا هال
3: هذه كل ما دامش 3 دقائق راه ماهوش تعب وعذاب باش ما نصوروهاش دراما. وانا نرى انه الحاجات هذوما التفاصيل الصغيره.
2: دونك انت لا تعتقد ان هذه حاجه دو لوردر بيرسونيل، حاجه شخصيه، ومن حقك انك تعديها في البرنامج نتاعك. هذا كان سؤالي ملول بالكل.
3: شنو عديت تهوري ولا عرسي؟ عديت حاجه بروفيسيونيل لما
2: حد اخر؟
3: ليه ليه ما نلوجوش على التفاهات والهوامش والردوها قضيه الشرق الاوسط؟ ليه تي
2: هذه حكايه التفاهات والهوامش؟ حبيت نسالك تعتبرها شخصيه ولا لا؟ فقط
3: جاوبتك.
2: اوكي، ماهيش شخصيه، كانت حاجه بروفيسيونيل، ومن حقك انك عديتها
3: من حقي.
2: في حاجه قصيره برشا الحقيقه، ما دامتش به
3: انت معناها تراها العكس، خاطر ما دام سالت عليها تراها
2: أنا
3: حاجه ماهيش
2: ما نراهاش برشا. اي ما انه ما كانش فيها عمل صحفي، دونك جستيم انه ما نتسال.
3: لا حضوري باسم قناه الحوار يستحق اني
2: هذاك علاش سالتك عاصفه من الاول ما دام تمثل في القناه.
3: لا انا قلت في المقدمه اللي انا مشيت نمثل في القناه،
2: في قناه الحوار،
3: مش نمثل في شخص. دونك انا معناها على شنو استدعوني؟ على سمير الويفي الشخص، على سمير الويفي الانيماتور. هذه حكايه ماهيش ما تستاهلش برشا نقاش.
2: انت ترى انها ما تستاهلش، حبيت ناخذ من عندك. جميل، وهذا هذا رايك وعندك فيه الف حق. انا توا حبيت نحكي معاك على الموسم الحالي من الوحش بروماكس. اي الموسم الثالث الحالي من وحش، من الوحش بروماكس اللي قديش تعديت منه من حلقه سمير؟ توا
3: مازلت حلقه واحده،
2: مازلت
3: حلقة واحدة ما تعديتش، ما تسجلتش، مش ما تعديتش.
2: لكن فما
3: مازلوا ثلاثة حلقات معناها
2: مسجلين
3: من
2: الموسم.
3: فما ثلاثة حلقات مازلوا ما تعديوش، زوز منهم مسجلين.
2: باهي، ما دام وصلنا تقريبا
3: النهائية،
2: تقريبا نهاية
3: تسجل الجمعة الجاية آخر تورناج
2: الموسم. صح عليك باش تصيف مالا وترتاح.
3: الحمد لله.
2: دونك كيفاش تقيموا أنت الموسم هذايا؟
3: أحسن موسم
2: بالحق.
3: أي.
2: في الوحش بروماكس ولا
3: ريم.
2: في برامجك
3: بكل لا لا نحكي على الوحش بروماكس.
2: باه
3: شوف ريم، انا يعرفوا ليكيب نتاعي اللي يخدموا معايا وحتى زملائي يعرفوا قديش انا قاسي مع روحي، وقديش نجم حلقه مانيش راضي عليها نقعد مريض للحلقه الاخرى، وقديش اكزيجون مع روحي على الاخر وقاسي ونحاسب روحي على الاخر. وكي نقول حلقه خايبه لو كان العالم الكل يقول به انا ما نقتنعش ونقعد مانيش مرتاح. كي نقول موسم به سيتادير انا عندي نسبه رضا ذاتي على روحي
2: عاليه،
3: عالية. مش بارفيه، ما نجموش نوصلوا للبارفيه، اما انا راضي على الموسم هذا برشا وفخور به وفخور بخدمتي من اول حلقه لاخر حلقه. سوف كلكو حلقات مانيش راضي عليهم، ويمكن فما حلقات ما مشاوش كيما نحبينا.
2: مثلا حلقه قعدت متقلق مريض كيما
3: مش لازم نسميه خاطر فيه ضيوف واحد ما
2: لا الموضوع ينجم يكون قلقتك حاجه اخرى.
3: فما مواضيع ما مشيتش ما نسيت، اما فما حلقات ريم مانيش راضي عليهم قليله.
2: هو شكون يختار المواضيع؟
3: انا
2: وحدك. دونك الموضوع انت اخترته من بعديك
3: انا اخترت التنفيذ ما نجحش.
2: التنفيذ ما نجحش
3: برفوا تختار فكره كبيره راهو وما يوفقكش ربي في تنفيذها وتطبيقها بالكدا.
2: به والحلقات اللي مثلا عملت ردود افعال عملت بوليميك نعرف اللي هو هدف من الاهداف بالطبيعه البرنامج اصلا في الليسانس نتاعو فما هذايا مثلا ردود الافعال حلقات اللي صارت فيها ردود فعل من هياكل باغ اكزومبل نحكي على الاطباء مثلا النفسانيين
3: انت بالنسبه لك راضي عليهم مقتنع به
2: هذاك عامل نجاح
3: اسمع شوف تتحرك مصالح تتحرك لوبيات تتحرك البرنامج ضد رغباتها ضد مصالحها لاسباب معينه ما يقلقنيش معناها ما نحبش ندخل في لي ديتاي ما يقلقنيش جملة ما ينجمش ينقص حتى شيء من اقتناعي بالحلقة وبالبرنامج. أنا خدمت خدمتي الحلقة كانت ناجحة ما ردود الفعل المحسوبة وفيها تصفية حسابات وفيها حاجات خلفيات ما تعنينيش.
2: هو سمير أنا ما حبيتش ناخو مثال متاع كما اللي سميتهم أنت اللوبيات ولا تصفية حسابات. أنا سألتك على هيكل معناها مثلا كيف تبدأ الحلقة تحكي على الطب ولا تحكي ولا سدعيت فيها أطباء والأطباء ولا الهيكل متاعهم ولا العمادة تتكلم معناها حبيت نحكي على أنكور
3: تتكلم مع الطب اللي انتحت. أنا صحاف
2: مش على
3: أنا أنيماتور ما نعنيهمش مانيش داخل في الرقابة نتاعهم
2: ما تراش انت معني بالموضوع وما
3: مانيش معني بالموضوع. عندك طبيب جاي عندك معاه مشكل شخصي ولا مش شخصي ولا كذا ولا واحد احكي معاه هو تحكيش معايا انا نخدم في خدمتي وجكرواك انا خدمت خدمتي جبت دي بسيكياتر احكيوا على قصص ونقصنا منهم في المونتاج نقصنا برشا رينا انه فما حاجات ربما ما تتعداش
2: تعتبر حميتهم معناها انت نقصت من اللي كان شي
3: نقصت وكهو ما ندعيش اني حميتهم ولا ما حميتهمش نحمي في روحي ونحمي في البرنامج وساعات نحمي في ضيوفي زاد سبحان الله ولا يطلبوا منك هما برفوا ونشوف انه عنده حق في الحكايه النقص. جبت دي بسيكياتر كمهنة غامضة شوية وبالنسبة للتونسي حبينا نعرف خلفيتها وكواليسها حكيوا قصص يتحملوا مسؤوليتها نحترمهم طب كبار محترمين ما همش تلامذة قدامي ما همش في حاجة لدروس من عندي لا في الكوميونيكاسيون ولا في الطب ولا وخبرة كبيرة وطب كبار من أفضل كفاءاتنا في تونس نعطيهمش دروس عمادتهم علاقتهم عمادتهم موضوع آخر ما يهمنيش
2: موضوع ما يعنيكش أنت
3: ما يعنينيش.
2: دوك أنت من نسبة الرضا سنة عالية على الحلقات بتاعك أكثر حلقة راضي عليها أكثر حلقة فرحان
3: برش.
2: أنت أعطيني واحدة
3: لا بصراحة برشا حلقة المخدرات حلقة القمار حلقة التيك توك حلقة 50 سنة زواج حلقة عيد الحب
2: هذوما زوز انواع من الحلقات زوز انواع من المواضيع مثلا عيد الحب والزواج ما احلى يوم دي تيمونياج وحكايات مزيانين من عند ناس معروفه وكل شيء
3: حلقه اللي بسيكياتر زاد نعتبرها من احسن الحلقات
2: حلقه ناجحه
3: برشا حلقات
2: باه باه جميل. حبيت نسالك مثلا انت ليسونس نتاع البرنامج انت حسب رايك كل برنامج عنده سينوبسيس عنده الفورما شنو هو الكونسيبت شنو هو انت شنو تعرف وانت كنت تقولي ستر جملة على الوحش برو ماكس برنامج كيفاش باش تقدمه مثلا كان مشيت لانترفيو لبرا خارج الوطن في تلفزة أجنبية باش تعرف لهم برنامج
3: ديجا.
2: نعرف دونك شنو كيفاش تعرف الوحش برو ماكس شنو البرنامج سمير
3: شنو برنامج
2: شنو الهوية متاعك كيفاش تعرفه برنامج شنو نوعه
3: برنامج متنوع فيه الكونسيبت نتاعو يرتكز على 3 ضيوف وثلاثة ضيوف يجمع ما بيناتهم رابط أو موضوع أو فكرة أو قصص مثلا
2: هذا الفورما
3: أي الفورما
2: اجتماعي
3: صنفو انت كما
2: لأن حبيت نعرف على خاطر باش نفهم الخيط الناظم ما بين الحكايات هذوما
3: الكل انت ما فهمتش شنو هي برنامج
2: الحقيقة انت لا متلون هو البرنامج
3: خاطر متلون نسميه متلون
2: دوك انت سهلة انت عامل
3: انت مخل... متلون
2: انت لا مش انا
3: فيه رياضة فيه سوسيال فيه رياضة فيه كذا خي توا معناها انا الوحيد في العالم هكا
2: لا لا مانيش
3: معروف
2: سمير علاش كل سؤال تحس لي انا فما نبر مانيش مستغرب
3: لا لا ما تحلليش نبرتي والله نجاوب عادي
2: نبرتك لما حالها ما تبارك الله كونستانت ما لا تختلف برشا ما تطلعش وما تهبطش ما عندي ما نحلل معناها بطبيعتي على خاطر مثلا
3: برنامجي معناها
2: ايوه
3: كيما دي فورما معروفين في العالم يحكيوا في كل شيء
2: اجتماعي
3: بارفوا اجتماعي بارفوا رياضي ما مش رياضي كلاسيك مش مثلا كنجيبوا رياضيين ما نحكيوش في الرياضه فنيا وتكتيكمون تكنيكمون نحكيو في القصص نتاع الكواليس الحكايات برنامج حكايات من جميع المجالات هو قصص من جميع المجالات قصه رياضه قصه رياضيه قصه خبريه قصه اجتماعيه قصه فنيه
2: واضح
3: ماهوش ماهوش برنامج داكتواليتي داير لا بروف انا نسجل في ستوك يعني مانيش مربوط بالاكتواليتي وماهوش برنامج مختص
2: انت قاصد انك تخليه مفتوح خاطر تحب تمثل
3: طبعا
2: اللي
3: تحب شوف ريم
2: قولي
3: كي باش تمشي تحكي على الفنانين مستهلكين ما خليولك شيء الفنانين اقل فنان عامل 1000 انترفيو وحاكي حتى على حتى نمره قديش يلبس في صباطه واللي انا نعرفه قصته وحكايته وطفولته والدنيا الكل مستهلكه وانت
2: برامج السيار معناها
3: الرياضه انا مانيش مختص في الرياضه ما نفهمش في الرياضه بالقد معناها ما نفهمش في التكنيك ما نحبش نعمل برنامج رياضي فما مخير من دونك عملنا برنامج باش ما نقفوش وباش ما برنامج ما يوليش ممل برنامج منوع
2: مفتوح
3: وذك علاش راه نجح مفتوح اليوم جبت رياضيين غدوة نجم تجيب فنانين في قصص أخرى وحكايات أخرى غدوة نجم سياسيين غدوة نجم كذا
2: به دونك البرنامج المفتوح واللي أنت تختار هكا يخلي لك زادة لا بوسيبيليتي أنك تقتنص اللحظة بلهجة أخرى تركب على الموجة الماشية
3: شوف ريم كان إذا اللي تعرف نتصورك تعرف
2: قل.
3: اللي واحد منشطين كبار في العالم كيما أرديسون ولا لاري كينغ ولا غيره نختاروا من جميع الدول ومدارس كبيرة كان أرديسون قدامه وزير وبجنبه راقصة وبجنبه فنان
2: صحيح.
3: وبجنبه كوارش
2: صحيح.
3: وبجنبه كاتب وبجنبه مثقف وبجنبه كذا كان عمرو أديب اليوم يحكي في كل شيء في الفن في الطبخ حتى الطبخ يحكي فيه
2: صحيح.
3: كل يوم ويتعدى كل يوم
2: الدنيا الكل صحيح
3: وتقعد بيت في الطاقه نتاعو ومنين يجيب في التجديد هذاك كل يوم
2: ومباشر
3: ويقعد يتكلم ومباشر ثلاث سوايع ولا ساعتين سي انور
2: حياته كل
3: خلي هذا برنامج حولي. اسبوعي معناها
2: انا سؤالي هو
3: أن ويخفي 3 ملايين دولار ونص في العام
2: وهذا موضوع اخر شوف هذا يحب يقول انه مثلا حاجه عملت بوليميك في البلاد حاجه ضربت حاجه موضوع الساعه انت بما انه برنامجك مفتوح فتنجم الموضوع هذاك اوب الحلقه الجايه تكون حول الموضوع هذا مثلا فما جدل في البرامج
3: مش سهل راهو
2: اكيد
3: انا ناكد لك اللي سامي الفهري اول ما اقترحت عليه فكره البرنامج ونتناقشوا فيها قاعدين هكا قال لي انا بصراحه خايف عليك من البرنامج هذايا ونرى انه صعيب برشا

0: افكار انت تختار في المواضيع.
1: انا مفكر وساعات يقترحوا علي ليكيب نتاعي وليكيب نتاعي ينفذوا هذه الخدمه. انا الفكره نطلب منهم باش ينفذوا تنفيذهم راه مهم برشا
0: بالطبيعه
1: يا ريم. راه انا يعني
0: سمير حياتي كامله معده نعرف
1: يعطيك الكلمه اللي تقول فيها تلقى الافكار اي باهي هاك لقيت الافكار كيما تلقاش ايكيب باهيه الفكره هذيك تنفذها بالكدا وتجيب لك لي زانفيتي اللي حاجتك بيه خاطر ماكش انت باش
0: يقترحوا عليك افكار تسمع
1: ساعتنا ساعات نوافق ساعات ما نوافق.
0: حلقه سنه ما كانتش الموضوع من اختيارك انت.
1: شعنا فيها ليه من
0: شو فيها هذا؟
1: شوف انا من اسباب من اهم اسباب نجاحي هو ليكيب نتاعي بكل صراحه
0: بالطبيعه
1: خاصه الموسم الثالث
0: اي. كان فما تعزيزات ناس جدد
1: لا لا لا خدمنا بطاقه اكبر ولحمه اكبر وفهمنا بعض
0: سي
1: تري امبورطون
0: مهم ياسر يعطيهم الصحه بالطبيعه.
1: اسامه السعفي وخليل زروق ونبيها وحتى مؤخرا انضمت معنا ملكه اميره الوافي
0: هاي سلموا عليها
1: اللي هي اختي
0: هاي.
1: وعملنا ايكيب باهيه وقت اللي نقول ولاو يفهموني شنو البروفيل اللي حاجتي به وقت اللي نقول الفكره نتاعي تنفذ بالقداء وانا محظوظ بهذا خاطر انت تعرف الانيماتور ما ينجم يعمل شيء وحده مهما كان مهما كانت موهبته مهما صحيح. كان ناجح
0: فما
1: ايكيب يلزمها تنفذ
0: باهي. سمير فما حلقات نحب نسالك بالحق كمتفرج عادي معناها نتبع فيك برنامج كما قلنا من الاول معدلات مرتفعه نتاع المشاهدات حتى اللي ما تفرجش باش يعرضوا البرنامج سيغتانمون في كلام الناس في الفيديوهات في الريل اللي يهبطوا من اون ايشابا ان ايبيزود الوحش برو ماكس في كل الحالات حتى لو كان نتبعوا ولا ما نتبعوش. فما حلقات تعتبر انه فما منهم جدوى
1: كيما شنو
0: حقيقيه
1: كيما شنو؟ لا لا لا انا ما نفركش على الجدوى ورد بالك
0: ايوه
1: فما حلقات ترفيهيه
0: خلينا
1: الجدوى هذه دراسة الجدوى والجدوى واحد
0: ريم
1: ريم انت تعرف التلفزه ماكش معناها تبارك الله عليك معناها عندك خبره كبيره ومعده في انجح البرامج في تاريخ التلفزه التونسيه كنت اي سي لا فيريتي وكنت سبب في نجاح برشا برامج وبرشا منشطين خاصه المنشط الاول معز بن غربي.
0: ما تنجمش تكمل حلقه من غير ما تقول لازم تقول
1: لي.
0: سي لا فيريتي
1: سلم عليه تحيه ليه
0: ايوه
1: لا لا الحقيقة مانيش
0: الجدوى
1: فضلك.
0: الجدوى تعرف شنو نقصد
1: خلينا نحكي على الجدوى قل. أنا ما نخممش ديما في الجدوى خممش أنا جيتني فكرة حلوة ضامرة تضحك ترفه نعمل
0: محلية كان تبدأ نافعة زيادة ليه؟
1: محلية هي ثم حلقات نافعين وحلقات للترفيه حتى شوف في وقتنا هذا حتى الترفيه ينفع
0: بالطبيعة
1: حتى الضحكة تنفع حتى أنك تضحك المتفرج تنفع نبدا واش راهو مانيش نخدم في قناه ثقافيه ولا في ولا نقدم في برنامج ثقافي نقدم في برنامج اون فان كونت في البرايم تايم برنامج يلزم يكون تجاري في قناه تجاريه مطالب بالجدوى زاد من طرف القناه
0: الجدوى النفعيه تحكي
1: الجدوى التجاريه رد بالك معناها
0: شوف سمير
1: دونك ما نبداوش نتفلسفوا معناها
0: لا لا لا ايش نقول لك
1: انا نحكي على روحي ما نتفلسفش برشا في برنامجي ثم برامج كانت عندها هدف معين كيما المخدرات والقمار برشا وحلقات فما حلقات كانت ترفيهية
0: وهذا كيف عندك انت على نفس مستوى القيمه ما فما حتى فرق الكلهم
1: لا لا ما فما حتى فرق ما عندي حتى مشكل هذه حتى ولو نعمل برنامج ترفيهي 100%
0: علاش حبيت نسالك سمير
1: حتى البرنامج حتى برنامج الالعاب راهو ريم حتى برنامج الالعاب راهو عنده جدوى ما نستعرضوش نقعد نقولوا راهو والله انا يعني برنامجي
0: يا سمير.
1: ثقافي وجدوى واجتماعي لا انا انا انا
0: خليني نكمل فكرتي ميرسي. انا حبيت نقول لك انه فما نوعيه مش نوعية فما مسؤولية كبيرة بما أنه أنت توصل للهالملايين من العباد فما مسؤولية بالضرورة
1: طبعاً.
0: معناها كي يبدأ فما جدوى نقص الجدوى نعطيك مثال نعطيك مثال أنا ما نراش
1: حلقة الرقصات
0: رأي شخصي لا ولا لا حلقة الشعوذة والجن والسحر والديار المسكونة
1: رأيك
0: نحكشوا فيه
1: هو ذاك مش اقتراحي
0: نزلت موفي قلت لك شنو مش اقتراحك
1: لا هك فكرتني عاد هو اقتراح الفريق وانا مقتنع به
0: بيخا انت مادام فاليديت وحتى انت تتبنيها
1: بيانسير ونتحمسوا لي
0: بالطبيعة. هل ترى انه في 2026 هذا الملايين اللي تتفرج في الحلقات متاع سمير الوافي متاع الوحش برو ماكس من المهم ولا من المجدي ولا من النافع والا ترفيه طيب ترفيه مقبول انه نحكي على واحد
1: أنا نفرح
0: انه
1: شايف انا نفرح انا نفرح في سيزون كامله تلقى لي حلقه ولا زوز ولا ثلاثه ولا حتى 10.

0: اخترت واحد
1: في عشرة
0: الحقيقة
1: مشيخ حط عشرة حلقات فاشلين مثلا
0: ما قلتش فاشلين قلت
1: ما عندهم جدوى ما عندهم جدوى ميسيل من غير ما نتوسع معك في الموضوع ولا وين نرى انه معناها حلقة الديار المسكونة هي هي واقع موجود
0: بي.
1: انت انت عمرك ما سمعت بالديار المسكونة
0: هنا رأيي مش مهم اليوم راه رايك انت
1: عليه ما تحكي على رايك
0: انا اعطيتك رايي في العمل
1: في رايك انت
0: مثل
1: روحك
0: اي حبيت نقول اي لا, لا انا شفت ولا ما شفتش سمعت ولا ما سمعتش مش هذا الموضوع الموضوع مثال خلي فكره الجدوى الكلمه اللي انت وقفت فيها نفسر هيك اكثر مثلا انا شفت من نتصور ما كملتش الحلقه
1: شفت اللي ما في فيه الجدوى
0: شفت مثلا ثلاثه ضيوف اللي مسيح. كلهم شافوا حاجات وعاشوا حاجات وحلم بجد وبعد الحلم شفت في الواقع والنار اللي شالوا كذا مهم انه الشيخ
1: مهم
0: رجل الدين موجود ويقول ويذكر انه الجن مذكور في القران
1: ناقص شكون ناقص بسيكيات
0: لا لا والله ما قلت
1: ناقص
0: بسيكيات
1: انا تعترف ما حبوش يحضروا
0: على الموضوع
1: اي خطر خطر خطر الموضوع في جانب نفسي وللاسف هذا خلل في الحلقه
0: احنا خاطر الضيوف اللي جبتهم ينجموا يكونوا فما تهيؤات ماهمش يحكيوا على واقع
1: لا ثم ولا ما ثماش مش انا نقولها
0: مش انت تقول لكن لازم يكون فما شكون يقول
1: يعطيك صح احنا ناقصين طبيب نفسي خاطر واحد منهم قال مشيت للبسيكات باهي
0: وقتها ما نعملش الحلقه
1: احنا درنا عليهم الكل
0: ما نعملش الحلقه
1: وما ليه نعملها
0: نعملها ناقصه
1: شوف نختصر لك الموضوع
0: قل
1: انا عملت هالحلقه مقتنع بها
0: ونجحت انت قلت ناقصه
1: ونجحت ناقصه وما رغم ذلك نجحت
0: هي تنجح في المشاهدات بالطبيعة باش تنجح على خاطر المعروف الموضوع أنت تعرف اللي هو كاتشي ويش يعجب العبيد ولكن ناقص
1: عندك أنت
0: أنت وحدك قلت لي ناقص
1: ناقص أما ما مسش من من من أنه قناعتنا أنه حلقة نجم تنجح
0: باهي
1: ونجحت من بعد راني قبل ما تتعمل
0: أي
1: أو هاو يسمعوا فيا اللي كيف نتاعي ما كنتش مقتنع ما كنتش مقتنع به جملة أسمع شوف اقترحوها علي أول الموسم ومنتصف الموسم
0: رقدوها وعاودوا جاوا
1: يمكن اربع مرات لا في اخر الموسم قلنا ميسالش معناها خاطر عملنا بصراحه عملنا حلقات بهين وقلنا ولينا رجعنا للحلقات اللي المتوسطه اللي راه انا متوسطه في الافكار به انا نمشي معاك ابعد من هك نفرضوا يا اخي عندي انا عشرة بالزايدة عشرة حلقات فشلوا
0: به
1: حتى من حيث من حيث القيمه يا اخوي
0: ايه القيمه الجدوى
1: الجدوى تقول انت ميسيلش انا ناجح عشرة شفت عشرة بالنسبه لي انا كان حاسب روحي خاطر فما هذايا انجح سيزون عندي كان سالتني كان جبتني في سيزون الثانيه ونقول لك يمكن فما اكثر خلل اكثر في معناها حلقات فاشله سيزون الاولانيه اما طول سيزون الثالثه انا راضي عليه حتى ولو تقول لي عشرة نحطوا عشرة
0: أنت قلت عشرة الحقيقة
1: لا أنا ما قلتش بالضبط نقولوا بالزايد عشرة
0: تقديريا
1: عشرة
0: واضح بيه دونك ما يقلقكش أنت
1: يقلقنيش
0: والمسؤولية قلت لك متاع
1: الأعداد لا مانيش متقلق
0: ماكش مسؤول أنه تقدم حاجة لازمها
1: مسؤول وفي في مستوى المسؤولية روحي في مستوى المسؤوليه والحمد لله
0: باهي الحقيقه باش والله فما سؤال ديما حتى في الدنيا نقول لجي نهار ونساله لك سي ان رول ال هكا لا بوستور نتاع الاستفزاز وما يقلقنيش هذيك كان نسميها
1: مستفز
0: في المطلق لا لا لا ماكش مستفز جاوبني يعني انت بس
1: لا والله
0: والله لا سمير دور رول انت مختار
1: كوم انيماتور
0: اي مختار البيرسوناج هذاك
1: مختار ولا لا انت تعرفنيش في الدنيا
0: لا ما نعرفكش في الدنيا
1: لا اسم المعز انا
0: زميلنا مره اخرى قل لي
1: مزاجي مزاجي وشخصيتي انا التلفزه ما بدلتنيش انا ما مشيتش للتلفزه عملت تقمصت دور
0: هذا
1: ولا عملت شخصيه انا مشيت للتلفزه كما انا في الدنيا
0: دوك انت مستفز
1: مستفز بون كلمه مستفز هذيك تقييمك انت اما انا معناها نعتبر ستيل هذاك اللي نعمل فيه هو يشبه لي في الدنيا سميه انت اللي تحب ما عنديش انا التسميه اما انا اسلوبي هذاك اللي نستعمل فيه فيه جزء من روحي انا حقيقي في التلفزه مانيش مستعنع ومانيش مفتعل حتى الناس كي قابلوني في الشارع حتى كلمه اهلا وسهلا كي نقولها بنفس الطون يضحكوا
0: راو ما تاخذهاش بالخايب كلمه استفزاز حبيت نقول لك ريت مثلا
1: والله ليني ما اخذها بالخايب
0: ريتها اهلا
1: وحتى وسهلا وحتى الرول نتاعك نعم. انت معناها حتى كي تستفزني الدور نتاعك
0: ما نمشيش فيه برشا ريت
1: ليه قاعده تستفز
0: النغمه الكونستانت نتاع كلامك اللي هي بيده هذيك هي وحدها فيها معناها كلمه استفزاز ما تاخذيش بال معناها ماهيش حاجه بيجوغاتيف ما تفهمي لا نعرف لا يحركك شيء
1: لا مش ما يحركني لا نحترم دور الانيماتور ما عندي حتى مشكل
0: جميل. دونك انت فيه من طبيعتك وانت حقيقي في التلفزة، انت هكيك، هذه الاجابه. انت تعرف
1: اللي نحب نكون حقيقي
0: مهم
1: والله مهم. انا نشوف في مناشتين
0: مش حقيقيين
1: مفتعلين حتى في اصواتهم يبو قلب حتى في اصواتهم يعمل فوس فوا حتى في معناتها ما يعجب في التلفزة وفي الراديو. نشوف في مناشتين ما همش حقيقيين،
0: مش على خاطر انت بالكل. تعرفهم في الدنيا عندك لو لوكس انك خلطتهم فتعرف اللي هو مش
1: يظهر
0: حقيقي.
1: يظهر المستمع يظهر. انا ثم مناشتين ما نتحملش نسمعه تلمو ماهوش سبونتاني ماهوش حقيقي.
0: مثلا
1: لا ما نعطيش
0: حتى حد
1: جملة،
0: علاش هذا رأي؟
1: ما تضيعش الوقت فيه
0: دقيق
1: والله.
0: أما أنت كي تحكي حكاية الباسبور 17 دقيقة ما يسألش به.
1: سألتني
0: يا
1: رسول الله، واحد يسألك وبعد يقول لك ما تجاوبش
0: سمير،
1: وبعد يقول لك لا جاوبني هكا نحب هكا، اكتب لي جاوب نقرأ.
0: تعرف اللي عنا زميل،
1: لا أنت سألتني عن الباسبور ولا
0: تعرف اللي عنا زميل يشبه أسلوبه بيك. تعرف اللي محمد الخميسي ديما يقولوا له تشبه لسمير الوافي، تعمل كما سمير الوافي، تحب تتكلم كما سمير الوافي. حبيت نسألك، انت ترى انه فما شبه، فما ماخذ من اسلوبك، شنو انت رايك في الموضوع؟ خاطر ياسر تتقال وهو مازال كيجاوب عليها.
1: ما نعرفش انا محمد الخميسي ربي يوفقه خذا طريق وشد طريق وناجح في اللي يعمل فيه،
0: من حقه يسانسبير. اما انت ترى فما شبه
1: ماخذ بيجي منك. انا بيجي تاثرت بمناشتين في العالم وفي واحد اما معناتها ما نجمش نقيم. ما نعرفش نيس تقول
0: انت هكا توا كنت تحكي لي على مناشتين اخرين.
1: إيه ما سميتش علاش مشيت لي محمد الخميسي؟
0: ذكرت انه هو
1: انسان ناجح ربي عينه، علاش نجي انا عين. اليوم نقول بيان سور
0: ما في حاجه لازم نقول. تكون حاجه باهيه هذيك تقول والله ما نحس انه والله فما يمكن استوحى كذا.
1: قطع النظر على محمد الخميسي ربي يوفقه، انسان شد شق طريقه وناجح ويجتهد بطبيع. على الاقل عمل اسم. انا ضد انه واحد يكون ينتحل شخصيه اي عبد، لازم يكون هو ينسبيري. اوكي انا بيجي
0: كيما انسبيري من شكون مثلا؟
1: انا كنت مهبول بارديسون والتو ونرجع نتفرج التوا في حلقاته القديمه. وكيفاش اكتشفت ارديسون؟ انا خاطر شبوني بي في وقت من الاوقات في بدايتي وانا ما نعرفوش.
0: يا اخي مشيت
1: مشيت شفت شكون ارديسون، تلفزيون تعلقت به.
0: فهمتك
1: ارديسون معناه التوا يا ريم، اقسم لك بالله اختي تعرف ذي، خاصه اختي، خاطر نقولها في وقت من الاوقات نقولها تفرج فيه وشوف لي افكار نتاع لي زانترفيو القصار هذوكم في كنت نعم فيهم في المناجر فقط. صحيح. كنت نقلد فيه نقلد فيه، مش لا في الصوت ولا في الكلام ولا في الواحد، خاطر هو الجرأة نتاعو ما نجموش نعملوها في تونس بكل.
0: صحيح.
1: سي امبوسيبل.
0: صحيح.
1: اما من المدارس اللي تاثرت بها برش عمرو اديبي، عجبني برش.
0: تتفرج فيه كل نهار؟
1: لا ما نتفرج فيه كل نهار، نشوف في المقاطع ساعات. في الانترنت التلفزه ما عادش.
0: سمير علاش ما تخدمش مباشر؟ علاش برامجك الكل مسجله؟
1: ارديسون عمرو ما خدم مباشر.
0: سمير الوافي
1: عمري ما خدمت مباشر.
0: علاش؟
1: عمري صحيح
0: لا جربت ضربة صغيرة،
1: يمكن ضربة صغيرة
0: بوليميك.
1: لا ماهوش مباشر.
0: مالا شنو الضربة الصغيرة؟ صلح
1: نسيتها في حنا بعض نسيتها. لا ماهوش مباشرة.
0: بوليميك
1: اسمع البروفوكاسيون والنوعية نتاعي انا والاسلوب نتاعي والمباشر ما يتفهموش. البارح مثلا سجلنا حلقة صارت فيها عركة البارح برك، قلنا اوروزمون كو مش في المباشر.
0: ما توا بعد الاكزرسيس نتاع السنين هذه الكل والبرامج هذه
1: لا مش انا لانفيتين.
0: لا نعرف
1: اذا انت شوف ريم، اذا انت كما قلت انت استعملت الكلمه او نستعير كلمتك،
0: تفضل
1: تفز انفيتي بسؤال ويخرج على السيطره. احنا في تونس مانيش في فرنسا،
0: متفاهمين؟
1: بارفوا ما يسيطرش على روحه. انت كانيماتور تنجم تتحكم في روحك بطبيعه، معناها مش الاسئله وخدمتك وكذا. ما عنديش مشكله، انا ما نخافش من المباشر. اما زاد راهو ديراباج ينجم يصير من لي زانفيتي وانت تتحمل المسؤوليه،
0: معناها ترانو الخط اللي انت
1: ودفعنا ماخذو. ثمن حتى في المسجل دفعنا ثمن تصريحات ضيوفنا.
0: صحيح، معناها الخط اللي انت ماخذه ما يمشيش مع المباشر. ما تحبش نهار تعمل حاجه اخرى
1: داير مباشر. داير اعطيتك اكزامبل، برشا مناشتين ما عملوش المباشر لانهم في المدرسه هذيك.
0: ما
1: هو أرديسون في فرنسا سألوه نفس السؤال برشا مرات وقال لا ستيل متاعي ما يمشيش مع المباشر. وأرديسون وفي فرنسا
0: وما تحبش تعمل راديو لنفس السبب؟
1: نخاف أونيتمون للعمر ذي وللتجربة هذه، ما نخاف من راديو. نخاف من أي تجربة جديدة مثلا. والله يا ريم مازلت نخاف من أي تجربة جديدة. الراديو جاتني 20,000 فرصة حتى في في الإذاعة ذي وفي إذاعات أخرى قبل عندها سنوات معناها جاتني برشا فرص ويظهر لي كل سيزون تجيني فرصة للراديو اقتراح للراديو وريت روحي أني ما نجمش ننجح في كل شيء. أنا قلت نجحت في الصحافة المكتوبة ولو نسبي نجحت في التلفزة والحمد لله ما نجمش نكون عبقري في كل شيء ولكن زاد أنا عندي تجربة أخرى باش نخوضها رأى أنه ما نجمش زاد نظهر في المنصات الكل
0: ونحرق روح مش تعمل بودكاست
1: مش نعمل بودكاست
0: ولا.
1: وهو جاهز حاليا صورت منه حلقات
0: ديجيتال
1: ديجيتال
0: مش طبيعي. يكون متلفز
1: لا
0: عيبي خطر
1: أنا نستعد للعصر القادم للزمن القادم.
0: أي لا عندك مدة تحكي على الديجيتال
1: نحكي على شفت الديجيتال وأنا عندي مدة نحكي عليه
0: خفتش من حاجة جديدة
1: وخفت لا بروف يا ريم لا بروف أنا معناها ترددت برشا وقعدت برشا نخمم وما بديت هيش تجربة وما بديت هكين ما حسيت روحي جاهز تقنيا باش نكون مستقل زادة تقنيا وعندي الامكانيات التقنيه
0: وحدك باش تخدم روحك
1: بيان سور سي تري امبورطون
0: واضح
1: وبامكانيات تقنيه نحبها عاليه ذات جوده تليق بتجربتي واسمي ثم اني نبدا انا جاهز
0: واضح
1: انا راه اني توا جاهز توا انا عندي 3 سنين نحكي عليها الحكايه
0: هذه صحيح عندك مده تحكي عادي
1: والله يا ريم عكس ما يتصوروا العباد انا ما نستسهلش خدمتي
0: علاش يتصوروا اللي
1: انت نجم نغلط لا برشا عباد يتصوروا لي انا معناها بسهوله انا يا ريم حتى كي نغلط ورا روحي استسهلت نغلط نستسهل ساعات نعاقب روحي معناها نكون قاسي على روحي انا التجربه نتاع البودكاست نشوف قاعد نشوف في التجارب اللي موجوده مراش برشا تجارب نجح
0: الحلقات المسجلين الحلقات المسجلين منهم الحلقه اللي بانجلي في الفيسبوك اللي مازلت تستنى
1: اي شفت
0: منها
1: مازلت تستنى أي. اللي انا ما حبيتش نعديها وحدها
0: انت في
1: لازمني نسجل مع حلقات اخرى
0: حكيت
1: لنا بالله بالله
0: خل نفسر العباد انت فهمت ما العباد ما فهموش لحظه
1: باش نحكي عليها
0: سمير في البروفيل نتاعو
1: نعتذر
0: لا مرحبا بك
1: شفت انيماتور
0: قريبا وحصريا ولاول مره الانترفيو شفنا منه تصويره اللي هو مع التونسي الغارد كور نتاع ميسي نتاع ليونيل ميسي وقعدنا نستناه ودوك انا كنت باش نسالك عليها ما دام حكيت لي على البودكاست استنتجت انها من حلقات البودكاست فما حلقات اخرين مسجلين
1: اي بديت نسجل في حلقات اخرى
0: دونك سي دي 1 تو 1 معناها
1: يس
0: جميل
1: اما بطريقه جديده
0: ما تشبه لكش تشبه لك نجم تكون كانت تشبه لك
1: بيان سور عندي نسخه اخرى مني
0: نفس الثنيه باهي جميل اعذر لي سمير ما نجمش ولو انه الوقت قاعد يمشي وانا قاعده نعس عليه من بكري ما نجمش ما نوصل لكش حاجات اكيد تقرا فيها بمئات التعليقات وتجيك ردود
1: ما نقراش برشا التعليقات
0: والحقيقه شنو انت بتقراش تعليقات تجي وتقرا تعليقات
1: لا في صفحتي
0: اي نحكي على صفحتك انا
1: لا مش في صفحات اخرين
0: انت ساعة
1: لا في صفحتي نقرا
0: في صفحتك تقرا
1: لا لا
0: نحكي على
1: مبلوكي زيد
0: على لا ويعرف زيد انت مبلوكي العباد تعرف اغزر لي
1: عندي مقبره نتاع بلوكاج فظيعه اكبر من الجلاز
0: يا ميمتي على الالفاظ
1: علي وي اي مقبره نعتبر البلوكاج وقتلت عبد ما فيسبوكيا
0: من كثر الانتاج تبارك الله نتاع التدوينات والتفاعل على لي ريزو سوسيو معناها صانع محتوى انت ابار الإعلام
1: لا صانع محتوى انا كان نسيت انا راني ولد الصحافه المكتوبه في اصل
0: وهو كذلك
1: دونك الكتيبه ماهيش صانع محتوى
0: انت قاعد تعوض في
1: نكتب نعم في فيديوهات شفت
0: ليه تكتب برشا او فيت تكتب برشا ستاتيوات بمعدل
1: الكتيبه صنع معناها
0: اللي يكتب صانع محتوى
1: لا لا انا اللي علمك واذا ذي حاجه نسيتها ولا تنسيتها راني انا ولد الصحافة المكتوب
0: ما تنسيهش
1: برشا من اللي موجودين تو وقت اللي انا نكتبهم مازالوا ما بداوش المهنة ذي
0: انا ما كنتش نعرف
1: انا تعلمت مدرستي الاولى هي الصحافة المكتوبة على يد كبار الصحفيين جيت في الزمن الجميل من حسن حظي اني عاصرت صحفيين كبار من طراز صالح الحاجة ربي يطول في عمره ويبي يذكره في الخير وسي مصطفى عطية وسي محمد صالح الجابري الله يرحمه وكبارات انا نكتب صغير طفل صغير في 20 سنة من سمير. عمري بجنبهم في صفحات الصريح وتعلمت وغلطت وتعلمت وغلطت وتعلمت لين تزلز
0: انا راهو سؤالي
1: راهي الصحافة
0: صناعة المحتوى لا واحد لا
1: صناعة المحتوى مهنة جديدة انا بديت قبلها الكتابة عمرها ما كانت صناعة محتوى جيل واحد يكتب ملي عمره 20 سنة و18 سنة اليوم منين كان يكتب في جريده ولا يكتب في الفيسبوك تقول له اللي يكتبوا فيه كبار الكتاب
0: كان
1: الفيسبوك
0: لا كان فسرت لي رؤيتك تقول
1: له انت صانع محتوى فيها نوع من من من لا
0: لا الحقيقه الحقيقه سمير
1: ما تجيش الواحد مهنته الصحافه والاعلام صنع يتحول الى صنع محتوى
0: صنع محتوى
1: مهنه نحترمها
0: مهنه محترمه
1: وفيها مدونين كبار مهنة. ومعروفين
0: ماهيش سبه سمير علاش خليتها هكا
1: لا سبه وقت لي واحد يبدا مهنته اخرى
0: ما نسبش انا باش نبداو واضحين صناعه المحتوى حاجه خدمه محترمه وصعيبه
1: انا ما قلتش وتنجم محترمة.
0: وتنجم تتماشى مع اي خدمه واحده اخرى
1: تنجم تكون تصنع خدمه المحتوى. محترمه وفما مدونين كبار يمكن يكتبوا خير منا يعملوا خدمه خير منا انا مانيش صانع محتوى
0: جميل هاي الاجابه سهله وبسيطه ما تاخذش برشا وقت
1: لا هات
0: بيمسيش نواصل الفكرة
1: يا ريم أنا أغرب حوار عملته تو أنت تجي تقول لي ما تاخذش برشا وقت وتحب تتحكم في الوقت اللي نجاوب فيه
0: تحب
1: تتحكم في في في قديش في قديش نجاوب ما يلزمني نجاوبك زادة
0: سمير وبطريقة فما طريقة فما يجا سؤال ما جاوبتش عليه الحقيقة قاعد جاوب
1: نفك نفك فكي
0: ويظهر لي به أغزل
1: نفك في الوقت
0: ليش نكمل الفكرة
1: نفك في الوقت
0: باهي أنا ما نقصدش أنه صناعة المحتوى بالعكس حبيت نقول لك اللي أنت على لي ريزو سوسيو الفلو
1: لا أنت ما تقصدش ما أنا وضحت لك اللي أنا راني أنت أو علاش مانيش صانع محتوى
0: نسيت أو تنسيت معناها شبه تهمة أنا ما تنسيتش نعرف مليح نعرف مليح اللي أنت بديت في الصحافة المكتوبة وكنت نحب نسألك توا بعد هذايا الكل الصحافة المكتوبة ما تفضلهاش هي على هذا الكل
1: أي صحيح
0: ها شفت كيفاش
1: شنو ها
0: ما تنسيتش يا مرة لا تنسيت
1: الصحافة
0: لنسيت.
1: المكتوبة هي تقعد الأحب إلى قلب
0: جميل
1: والمتعة اللي نحس فيها اللي نحس بها في الكتيبة لا تضاهيها أي متعة أخرى في مهنتي
0: دونك احنا توا
1: حتى في التلفز
0: اللي المتعة اللي كانت عندك في الصحافة المكتوبة انت توا ما زلت تمارس فيها في الكتيبة التدوينات
1: بدون اي بدون أجر بالطبيعة خاطر كنت ناخذ في أجر على الأقل في الصحافة المكتوبة لأن الصحافة المكتوبة انقرضت
0: بريس توا فهمنا
1: شكون مازال يقرا جريدة
0: اللي انت تكتب
1: انا كي نشوف واحد يقرا في جريدة نصوره قريب ناخذ له تصوير
0: يجيك غريب
1: أور كانت الجرائد أول حاجة معناها نعملوها سبيه
0: نحب نسألك على حاجة فيما يخص التدوينات بما أنه بالحق تكتب برشا وتعبر في كل مواضيع الشأن العام أي في كل مواضيع بما أنه حتى من غير إعلامي وصحفي من غير الكاسكيت هذيك أي مواطن من حقه أنه يعبر في الشأن العام
1: طبعاً
0: وهذا
1: طبعاً.
0: وهذا يا عادي لكن طبعاً. أنا فما ملاحظة أنه وليت عندك دي ستاتيو وبرشا مش شوية ومش توتو اللي فيهم أخبار متاع قضايا أخبار متاع إيقافات أخبار متاع تهم
1: مش
0: أخبار
1: برشا. كواليس مش برشا.
0: الحقيقة تعرف شنو سؤالي
1: مش برشا
0: سؤالي سمير اللي وقت اللي كنت تخدم في البرامج السياسية ما كنتش تكتب هك الحقيقة ظهرت لي حاجة جديدة عليك
1: تاع السياسة
0: دوك وقتها تولي تكتب في هذا معناها أنت الكواليس
1: كنت بعد السياسة على شنو باش نكتب
0: الكواليس متاع هذوما القضايا وهذه التهم وهذا صار مثلا
1: في علاقة من قبل نكتب أما مش
0: في علاقة وسط والصمود
1: يظهروا في وسط ستاتيوات أخرين مش اي شنو تقصد سؤالك وضحه لي
0: معناها اسكو عنده علاقه ما بين انت ما عادش نخدم في السياسه فهاني نعبر لهنا هذا هو
1: هذه مساحه شخصيه مهنيا ما عادش نخدم في السياسه هذه مساحه شخصيه نعطي فيها ارائي في حدود الممكن
0: بالاراء علاش ترتكز معناها انت شنو تعتبرها تعتبرها سبق مثلا انك انت تعلمنا انه فما
1: نمارس في الفيسبوك نكتب في الفيسبوك ريم بعقليه الصحافي بعقليه الاعلام يلا غلط ما تنحاتش الكاسكيت يعني انا صحيح ملاحظتك صحيحه يعني يقول القائل تكتب في صفحه فيسبوك علاش تعمل في سبق ولا سكوب ماهيش جريده
0: مثلا
1: كونت اي سي فري اما انا قعدت بك العقليه الشغف هذاك نتاع نمارس فيها بطريقة الإعلامي رد بالي على غلطاتي على مثلا ثم أخبار ساعات سبحان الله واحد يغلط يهبط خبر غلط نصحه من بعد ونعتذر عليه معناها كيجيني خبر نهبطه حتى ولو نعلم به أنا لوليني نهبطه هكا
0: أما سمير ساعات شد صحيح في قضية وتقعد
1: أي خطر واثق منها
0: تشد صحيح
1: اي تشد صحيح
0: وشنو
1: ونعاند
0: وتشد صحيح معناها انت مثلا بكري جبت لي على تصفيه الحسابات ما تراش انها تنجم تفهم تصفيه حسابات كي تشد
1: تفهم
0: صحيح
1: حاجه اللي نقصد وانا حاجه
0: ما تصفي في حسابات
1: لا
0: كيف يجي نعطيك امثله لي تيك توكر لي انستغرامر المشاكل اللي صارت بعد الحلقات هذوكم كيف هما يجاوبوا وانت تعاود تجاوب
1: ما عنديش حبيبي علاقه باش نصفي
0: حسابات
1: لا انا ندافع وقتها ريم وقت اللي واحد يكذبك انا ندافع على مصداقيتي نولي خاطر كي كذبك وتسكت يعني سي بون انت غلط اور الخبر نتاعك تبدا واثق منه تتمادى تدافع على المصداقيه نتاعك لانه يعني الناس باش الناس وكان لازم تهبط لي بروف سي نورمال ريم حتى ولو صفحة فيسبوك.
0: فهمت. ليلى ما تخافش غزرت للوقت وبر.
1: لا منيش مش نخاف.
0: يا ميمتي كل كلمة ما غزرت للوقت يا سمير.
1: توهي تقول كلمة وبعد كل كل كلمة.
0: أغزر لي. بما أنك تعبر فيها على مواقف ما في الشأن العام وكما قلت لك هذا حقك وتاخو في مواقف سياسية وتعطي في رأيك في حاجات تصير كما مثلا آخر بوليميك صارت على هاك الفيديو اللي مع المهاجرين من جنوب الصحراء الإفريقية وكذا. تعتبر نفسك تساند معناه في مسار معين أنت متبني معناه سردية على حساب سردية أخرى.
1: أنا نحكي في مواقفي وأرائي الشخصية الخاص وذيك أرائي مقتنع بها 100% دافع على بلادي، دافع على دولتي، دافع على الأمن القومي نتاع البلاد. هذه مبادئ دوبوي لونتون دافع عليها، وهذايا التوجه نتاعي والإيديولوجيا نتاعي والفكر نتاعي والقناعات نتاعي. أمن القومي نتاع بلادي والأمن القومي نتاع الدولة نتاعي. وأنا ديما نقول ديما في استاتوياتي نعاود نقول تونس أولا، المبدأ نتاعي تونس أولا في كل شيء، قبل كل القضايا وفوق كل القضايا وأعلى من كل القضايا وأعلى من كل المصالح وأعلى من كل الانتماءات وأعلى من كل الإيديولوجيات. بالنسبة لي أنا تونس أولا. مواقفي اللي نكتب فيها في الفيسبوك لا هي مربوطة بشخص ولا بسيستم، هي مربوطة ببلادي بدولتي، ندافع على الدولة وعلى هيبة الدولة وعلى سيادة الدولة. وإذا نخترعوا كلمة، أنا مواطن سيادي، أنا سيادة بلادي فوق كل شيء، كل حاجة تمس سيادة بلادي وكل إنسان يعاديها أنا ضده وأنا ننقده وأنا نهاجمه. أنا ضد العمالة، أنا ضد المال الأجنبي، أنا ضد التمويل الأجنبي، أنا ضد الناس اللي نضالهم ممول من الـ من من الـ من الـ من جهات اجنبيه واطراف اجنبيه. سمير. انا ضد الدكاكين الحقوقيه. واضح. اللي تتمول من الخارج.
0: الصفات هذه الكل هي اللي اليوم توجه في بالحديث للمعارضه.
1: انا هذه مبادئ.
0: انت ضد المعارضه هذه اللي تتصف
1: بها. انا ما جبتش المعارضه،
0: ما فيها شيء راهو كتقول لي انا مساند مسار.
1: المعارضه المرتزقه انا ضد، المعارضه المموله من الخارج انا ضد، المعارضه المرتبطه بدكاكين مخابراتيه وبتمويلات خارجية أنا ضد، ما نعتبرهاش معارضة، نعتبرها مرتزق.
0: ما هيش معارضة.
1: أوضحش من هك، لا ما نحكيش على، أنا سميتش
0: طبعا. لا سميت.
1: أنا نحكي كل واحد.
0: واضح.
1: كل طرف ينطبق عليه هذا أنا ضد. إذا شفت أنت اللي ما ينطبقش عليه أنا منيش ضد.
0: هذا الكل لا يتعارض مع فكرة أنه أنت تنجم تقولي هذا الكل يمثله مسار، مثلا مسار 25 جويلية.
1: أنت تقول اللي تحب. أسمعني أنا قلت علي تفرض علي.
0: لا نسأل فيك قولي نعم أو لا.
1: كلامي واضح هكا قلت.
0: نعم أم لا
1: كلامي واضح يا ريم. إذا مسار 25 جويلية فيه يدافع على الحاجات اللي أنا قلتهم أنا معه. إذا الحاجات جميل. اللي أنا قلتهم لك بكري السيادة وكل معاني
0: فوق
1: السيادة
0: كل
1: فوق كل اعتبار.
0: جميل.
1: سيادة بلادي فوق كل اعتبار.
0: والله يا سمير وصلت الفكرة واضحة وصريحة جدا.
1: ريم
0: 59 دقيقة يا سمير، ما نحبش يتقص عليك الكلام. والله العزيز 59. شنو اللي
1: فريمون؟
0: أنا تعصفت عليك، ما عندك حتى فكرة على جونتيس اليوم. حبيت نسألك حاجة. والله حبيت نسألك حاجة، ولو أنه كان محور كامل على خاطر ما نراش أنه في حضور إعلامي.
1: 59 دقيقة.
0: أي 59 دقيقة. خليت دقيقة لسؤالي. شنو حستي يا رسول الله؟ عندي سؤال أنا سامير. بيه أنا نحبك تجاوب على ما وصفك به وما رد به الممثل غانم الزرلي. قال اللي أنت تقول باش ننقص في المونتاج ومن بعديك ما تنقصش وتبدل الكلام.
1: شوف سي غانم الزرلي باختصار، سي غانم الزرلي حب يعمل سابقة عمرها ما صارت، حب يحضر في المونتاج تاع الحلقة نتاعه اللي أنا مستحيل نعمل. نخرج من القناة والانفيتي نتاعي ما يحضرش المونتاج.
0: هذا اللي غشه فخليه يقول
1: لي انا رفضت ورافض. وسي غانم اذا يحبنا نخدموا له ملحقين صحفيين يشوف عبد داخل.
0: قال اللي انت ما كنتش تفهم فيه كيف يكلم فيك، كيف يقول لك حاجات تقنيه ما كنتش تفهم.
1: لا فيه. هو قال حاجات ندم عليهم وشاف اللي باش يضروه تراجع عليهم قال نقصوهم. انا رفضت.
0: قال اللي انت قاعد تستفز فيه باش بصيف تخرج ويحب ينظف راي العري.
1: حسبها نستفز فيه انا خدمتي. لا جرحته لا تعديت عليه ولا جبت له حاجات شخصية، جبت له على خدمته. واضح. وأنا إذا تحب نقول حاجة بكل صراحة، هو أسوأ حوار عملته في حياتي هذاك
0: غانم الزرلي.
1: مربحت منه شيء الحوار هذاك. مش غانم ممثل كبير
0: أي لي متفهم الحوار.
1: الحوار الضيف هو هذاك الضيف. صدقني ما تمرجتش في حوار قبل ما يتبث بين تسجيله وحتى قبل تسجيله وبينبثوا قد هذاك. ويمكن ما صار ليش ما حتى ضيف، حتى ضيف الضيف اللي يقولك نحضر

0: كونتاني
1: ما فما حتى
0: ما معنى تقبلني كما انا
1: بالطبيعه قبلني كما انت ان شاء
0: الله والمستمعين زاد
1: المستمعين بالضبط المستمعين.
0: شكرا لي كريم ربي فضلك وربي وفقك
1: عايشك مرحبا تقعد
0: من اقوى المعدين في تونس
1: هاي باش معناها ما نقدمش نرجع معده شنو هذا سي سمير
0: لا لا
1: يا سيدي لازم تمشي
0: من اقوى المذيعين زاد بارك الله عليك اخي انا مالي علي جايك
1: يا ولدي الاخبار يهديك ربي شكرا
0: لكم
1: كيف وصلتوا معنا حتى لتوا في اوستار لازمكم تمشيوا للاخبار نتقابلوا السبت الجاي في لمانو باي باي
2: تسمو أستار كنار سبت من السنهار الماضي ساعتين
3: ببليسيتي
2: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور ديوان سبور تبع شجع نصور كارتاج تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
5: مجازوة الثانية ديوان فام عسلمة وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد خلال زيارة أداها إلى المقر الجديد للوكالة التونسية للتكوين المهني يؤكد حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع من نجاعة الأداء مشددا على ضرورة تكريس ثقافة الانضباط واحترام مختلف نواميس الإدارة لما لذلك من أثر مباشر في ضمان حسن سير المرفق العمومي وتحقيق الأهداف المرسومة وعلى مستوى مقاربات العمل أكد الوزير أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي كانت ترتكز فقط على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في تشدد بمناسبة زيارة نادتها أمس لولاية الكاف ودشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالجهة شددت على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز إقليميا مذكرة بتاريخ المسرح بالكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه وتشمل التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بولاية الكاف أحدث إقامة فنية بطاقة استيعاب تقدر ب 12 سريرا إلى جانب جناح إداري وتنضاف هذه التوسعة إلى فضاءات المركز المتمثلة في قاعة عروض تتسع ل 500 مقعد وقاعة ثانية تتسع ل 150 مقعدا وقاعة التمرين والرقص التي تم تهيئتها في الأشغال الأخيرة. السيطرة على حريق بالواحة المتخمة بالمسلك السياحي بمدينة دوز حيث أتى الحريق على حوالي 30 من رؤوس النخيل بين حرق كلي وجزئي وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فم وكاد المصدر ذاته تدخل فرق الحماية المدنية على وجه السرعة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره لبقية الواحات المتخمة فيما بشرت السلطات الأمنية أبحاثها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. في العالم مصدر باكستاني يقول أن وزير الداخلية محسن نقوي يزور إيران اليوم ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان حاملا رسالة إلى المرشد الإيراني تتضمن جملة مقترحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. القيادة العامة لقوى دفاع البحرين تقول أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين وأكدت القيادة العامة كافة أسلحتها وحدتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة وقالت القيادة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة إلى اللقاء.
2: ديوان فام ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فام صوتكم
6: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج
2: على عصابة.

0: جنبك جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
0: صوتكم. ديوانا فام فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه حاليا المنتخب البلجيكي في آخر الوديات قبل التحول إلى المكسيك، مقابلة منقولة عبر منصة ديوان سبور. نعطيكم تشكيلة المنتخب التونسي. في الكاج عبد المهيب الشامخ، في الدفاع نلقاو كل من أدم عروس، منتصر طالبي، عمر الرقيق ومحمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان نلقاو كل من الياس الصخيري، محمد الحاج محمود واسماعيل الغربي. وفي الهجوم نلقاو الياس العاشوري، خليل العياري وحازم المستوري. بالنسبة للمنتخب البلجيكي في الكاج نلقاو تيبو كورتوا، في الدفاع كاستاني، ميكيلي، نغوي وتوماس مينييف. في وسط الميدان نلقاو كل من يوري تيليمانس، كيفن دي بروين، جيريمي دوكو، لياندر تروسار وشارل ديكاتيلير. نبدأ مع المنتخب التونسي اللي بيش يسافر غدوة لحد 7 جوان 2026 للمكسيك من أجل خوض غمار المونديال. نذكر المنتخبنا بيش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. الترجي الرياضي التونسي نشار بلاغ قال فيه انه منح اللاعب النيجيري اونتشيه وقبيلو 48 ساعة من أجل الإجابة على العرض المقدم من طرف إدارة الفريق. الترجي أكد في نفس البلاغ أنه لم تتلقى أي رد من طرف اللاعب، وهو اللي اعتبرته رفض للمقترح، وبالتالي تم رسميا إغلاق ملف تجديد عقد أوكبيلو مع الترجي. في الهوند حاليا تنعقد الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة اليد، جلسة حاضر فيها 121 فريق مقابل غياب 6 فرق فقط. تمت المسابقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي في انتظار إجراء الانتخابات، وأعلن القائمة الفائزة برئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد بين قائمة الرئيس الحالي كريم الهليلي وقائمة كمال السنوسي. الختام بأبرز مباراة الليلة الودية، 7:30 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب الألماني، 8 غير بعض البرتغال تواجه شيلي، في نفس التوقيت رومانيا يواجه منتخب ويلز، 8 متاع الليل سويسرا تواجه أستراليا، 9 متاع الليل بوليفيا يواجه اسكتلندا، في نفس التوقيت انجلترا تواجه نيوزيلندا، منتخب القطر يواجه المنتخب السلفادور، و11 متاع الليل البرازيل تواجه المنتخب المصري. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانا فام .net. نذكركم المنتخب التونسي يواجه حاليا المنتخب البلجيكي، والنتيجة حاليا في 5 دقائق لعب 0-0.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: مظاهرة، مسيرة احتجاجية، جماهير مباراة كبيرة في كرة القدم، وداع شخصية مشهورة من علامات المجتمع.
2: نهار 11 في من عام 2016 شوارع مصر الكلها تعبيت بالناس اللي خرجوا بالملايين باش يكونوا حاضرين في جنازة راجل اسمه صلاح عطية. راجل لا كان من المشاهير ولا كان من المعروفين على الساحة الفنية والإعلامية، لكن رغم هكا الجنازة متاعه مشافاها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر واحدة من بين أعظم 7 جنازات صاروا في مصر.
3: ما كانش عيب يظهر على الإعلام بأي جرايد أو في تلفزيون.
1: مش معروف.
4: كان في مقولة تملي يقولها لنا، خليكوا أبسط الناس في البلد عشان الناس تحبكم.
1: وظيفته تاجر.
2: رغم أنه سيد ذاك حتى الوقت الوفاة متاعه ما كانش معروف برشا، لكن سبب الشهرة متاعه هو فعله الطيب والأثر متاعه الكبير، الأثر اللي خلاه وراه واللي ما بان ومظهر كان بعد ما توفى. وقتها كهو عامت الناس في العالم العربي أخيرا عرفوا سر هالعدد الكبير متاع الناس اللي حضروه، العباد اللي جاوا بالذمة باش يشيعوه المثواه الأخير ويودعوه في جنازة مهيبة. شكونوا صلاح عطية وشنو اللي خلاه يتحول لواحد من أهم وأعظم الشخصيات المعروفة اللي دخلت للتاريخ من الباب الكبير، وتحديدا من أحسن الأبواب، باب الخير والعطاء. مرحبا بيكم في حلقة جديدة من بولعريف، حلقة باش تكون مختلفة وفيها واحدة من أحلى القصص الإنسانية اللي تنجموا تسمعوها. قصة صلاح عطية بدأت في قرية مصرية بسيطة برشا، بلاصة تفتقر لأبسط مقومات العيش، ناس يعانيوا من الفقر والظروف صعيبة، ولكن رغم كل شيء صلاح عطية تحدى الفقر، قرأ ونجح في قرايته وتخرج كمهندس فلاحي. يمكن اختياره للتخصص هذاك بالذات كان جاي من عشق المصريين وتحديدا أولاد الريف للأرض ولترابها، الأرض اللي تعتبر بالنسبة لي العرض والشرف والهمة، ويعشقوها ويقدسوا ترابها. المهم المهندس صلاح هذا يا خونا تخرج هو وثمانية من أصحابه من كلية الزراعة في نفس العام وفي نفس الفترة، ومن بعد التحقوا بالجيش خاطر الأيام هذيك كانت فما حرب أكتوبر، وبعد 6 أكتوبر تم تسريحهم ورجعوا لديارهم ولعائلاتهم. معناه كان فهمتوني بالقداء عنا 9 شباب متخرجين جدد تعداوا مرحلة الجيش، قبلها عاشوا الفقر وتحداوه، وهذا اللي ساهم في تكوين شخصيتهم، وهذا زاد اللي خليهم يكونوا أكفاء وشخصيتهم قوية. التسعة المتخرجين جدد دذومة بعد ما تحداوا الفقر والظروف الصعيبة باش نجموا يتخرجوا من الكلية، كان قدامهم تحدي أصعب، وهو يا سيدك يا بن سيدك العمل. أيوه، كيفاش تو كيف باش ندبروا خدمة بعد الشهادة؟ الكارير كيف باش نبداوها؟ لهنا نحكيوا على البدايات، والبدايات ديما صعيبة.
1: في كل شبر في أرض تفاهنا الأشراف، في بصمة للمهندس صلاح عطية، في مشروع خيري لخدمة أهل البلد. ولكل شيء بداية، والبداية كانت بين 9 شركاء بيبدأوا حياتهم.
2: إنه الأصحاب الكلهم يلقوا خدمة مع بعضهم في الوقت ذاك كان حاجة صعيبة وشبه مستحيلة، إذاك علاش المهندس صلاح عطية اتفق هو وأصحابه باش يعملوا المشروع الخاص متاعهم، وقروا إنهم ما يستناوا حتى حد باش يدبروا خدمة وكذا، مع الإختاني من الشركات والمشي والجاي وهات السيفي. وبالطبيعة الحاجة ذي تقعد ماش سهل، كان يلزمهم يدبروا تفتفة باهية يبدأوا بها. وكما قلنا قبيلة، الجماعة 9 شبيبة ما شاء الله من عائلات بسيطة وفقيرة وشبه معدمة، ولكن النقطة المضيئة في الحكاية أنه عائلاتهم الكل كانوا واقفين معهم وساندوهم في فكرتهم، على خاطرهم كانوا ممنين بهم وبطاقاتهم. الحسيل فيهم اللي يوم وبيع الطرف الذهب متاعها، فيهم اللي يهبعوا الأرض اللي كسبوها كذا، أي حاجة خرجوا بها من الدنيا ذي باعوها. ولهنا ماك تعرف نحكي على الوليد، والوليد في الدمراج إجا بركة خنضة حي، رغم اللي باش يكون واضحين على حكايه الارض هذيك، ما قلنا راه يعتبر حاجه مش دارجه ومش مقبوله انه واحد يبيع ارضه من الاخر. الحاسيل والمفاهمه ما بين الشبيبه الكل المتخرجين كان انه كل واحد يدبر فيهم 200 جنيه هذيك الحصه نتاعو من ميزانيه المشروع اللي كان عباره على مشروع دواجن. احنا نحكيو لهنا تحديدا على السبعينات، عام 1974. في العام ذاك المهندسين التسعه كل واحد منهم جاب التفتوفه نتاعه وحطها على الطاوله.
5: بداوا في مزرعه دواجن، حبايبهم دوروا وقعدوا يدوروا على الشريك العاشر، قال لا ده انا لقيته. مين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى.
6: ان الله سبحانه وتعالى سيحرسنا ويتكفل برعايتنا ويبارك المشروع بتاعنا. فبدأ العمل، واول إنتاج لمزرعة الدواجن كسبوا 1000 جنيه، والألف جنيه أيام سنة 75 كان مبلغ كبير جدا. فكل شريك من الشركة أخذ 100 جنيه، والحاج صلاح أخذ 100 جنيه لسهم الله سبحانه وتعالى هو الشريك العاشر، وطلعوا كله لوجه الله.
2: المستثمرين في المشروع كانوا 9، وحسب دراستهم للمشروع من الأحسن أنهم يكونوا 10، لهنا تسهل عليهم عملية تقسيم المرابيح والتعامل مع المشروع. يعني كان يلزمهم يلقاو شريك عاشر في أقرب وقت ممكن. البحث عن شريك عاشر كان مهمة صعيبة برشا بالنسبة للثمانية، وعلى رأسهم بطل قصتنا لليوم المهندس صلاح عطية. كما يقولوا الشركة تركة، وهما واثقين في بعضهم على خاطرهم متربين مع بعضهم الصغرى. لهنا شكون هو هالسيد العاشر اللي باش يزيدوه للمجموعة ويعطيوه الثقة متاعهم؟ لهنا وسط الحيرة الكبيرة هذه الكل، المهندس صلاح في سعمل لقى حل ولقى لهم الشريك العاشر، ومش أي شريك، نحكيه على شريك استثنائي ومش عادي. المهندس صلاح عجته فكرة مبتكرة، فكرة أول ما اقترحها لأصحابه وافقوا عليها على طول، ووافقوا عليها رغم غرابتها. صلاح عطية وقف قدام أصحابه وقال لهم لقيت الشريك العاشر، لقيت لكم أحسن شريك. الكلهم فرحوا قالوا الواي هيا ملاش كونوا، هيا عاد هيا عاد ما تعطلناش. صلاح قال لهم اللي الشريك ذا اللي نحكيه عليه تعرفوه وتحبوه، ووجوده في المشروع باش يعطيه قيمة كبيرة برشا. اقترح عليهم انه يكون شريكهم العاشر هو الشريك الأعظم الله عز وجل الذي لا شريك له.
7: أجمل ما فينا الراجل المحترم اللي اسمه صلاح عطية، مهندس زراعي، كان لسه شاب صغير لما بدأ تجارة مع 8 من أصحابه في قرية تفهنا الأشراف في 100 غمر محافظة الدقهلية. قال لهم احنا 9 شركة، بس الشريك العاشر بتاعنا حيكون ربنا سبحانه وتعالى، احنا حنتاجر مع ربنا، وخصصوا 10% من كل مشروع ليهم للأعمال الخيرية.
2: الفكرة كانت انهم يتعاملوا على اساس انهم 10 اشخاص، يقسموا المرابيح متاعهم على 10 مش على 9، ويخصوا 10% لشريكهم العاشر اللي هو الله عز وجل. يعني 10% من نصيب الله هذوكم يعاونوا بهم حد محتاج. بعبارة اخرى، صلاح اقترح عليهم انهم يتاجروا مع الله، وذي احسن تجارة مربحة. وهوك الشريك ذي اللي اختاروا صلاح عطية بالطبيعة ما فهمش شكون ينجم يعترض عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى في المقابل قال لهم بالطريقة ذي فلوس مشروعنا تنزل فيها البركة، وربي وفقنا ويبقى علينا الستر في مشروعنا ويبارك لنا فيه، والأكيد أنه اللي يكون شريكه ربي سبحانه ويتوكل مستحيل يخايبه. المهندسين الثمانية أصحاب صلاح عجبتهم برشا الفكرة متاع صاحبهم، والكلهم وافقوا عليها بصدر رحب، وكتبوا العقد متاع الشراكة اللي ما بينتهم. في عقد الشراكة وثقوا وجود الشريك العاشر هذايا، وكتبوا إنهم قرروا تخصيص 10% لفائدة شريكهم، يعني الفلوس هذوكم يمشيوا لله في سبيل الله، يعملوا بهم أعمال خيرية ويعاونوا الفقراء في قريتهم البسيطة، وربي يحلها في وجوهنا وربي باقي الستر. تم تسجيل العقد متاع الشراكة في الشهر العقاري بالتفاصيل والبنود متاع وذيك الكل، وكان عقد قانوني وأموره واضحة. اختصاص الشركة كان الفلاحة والمجال الزراعي، وهو مجال تخصص المهندسين 9 وعلى رأسهم العبقري صلاح عطية. الشركة متاعهم بدأت تخدم وتنتج، والكلهم ثنوا الركبة وكانوا واقفين على مشروعهم ليل ونهار، وكلهم أمل باش ينجح. كما يقولوا لمعها ربي عمره ما يخيب، فما بالك اللي شارك ربي سبحانه وتعالى في مشروعه إلا أكيد أنه باش يكون رابح ونجح. أذاك اللي صار، الدورة الأولى من المشروع وكذا كانت هايلة، وفاتت التوقعات متاع المهندسين. شاءت قدرة ربي عز وجل باش يحققوا أرباح خيالية من الدورة الأولى متاع المشروع. لهنا الكلهم حسوا بقيمة وجود شريكهم العاشر معهم في مشروعهم، الشريك الأعظم ربي عز وجل. يقول القائل توا زعما بعد البداية الهائلة ذي متاع المشروع متاع المهندسين باش يلتزموا بحكاية 10% ولا باش يهزم الطمع؟ على خاطر كما تعرفوا بنادم الطمع طبعه، والبشر ما شاء الله فيه الخير صحيح ما فيه الشر. وزعما الصحبة متاع المهندسين 9 باش تتواصل بقلب صافي ولا لا؟ نحب نقولكم هذا اللي باش نعرفوه في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف على ديوان فم.
0: بول عريف
8: على ديوان فم، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم، ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم.
0: بلع الريف.
2: رجعنا لكم في بلع الريف، وقبل الفاصل بدينا نحكيو لكم على قصة بطلها مهندس فلاحي اسمه صلاح عطية، اللي ما تعرفه تشهر كان بعد وفاته بعد جنازته المهيبة اللي حضروا فيها ملايين المصريين، واللي كانوا يسميوه في وقتها ملياردير الغلابة، وكانوا زاد برشا يسميوه تاجر السعادة. صلاح عطية اللي صنع قصة نجاح من رحم الفقر والمعاناة، قرأ وتخرج كمهندس فلاحي وقرر يعمل مشروع هو وثمانية من أصحابه، كان ناقصهم شريك عاشر باش ينجموا يعملوا مشروعهم. وهو اقترح على أصحابه أنه شريكهم العاشر يكون ربي، وأنهم يخصوا 10% من المرابح متاعهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتوكلوا على ربي، وبدأوا في مشروعهم في مجال الدواجن. وبالفعل ربي أعطى خيره ونزلت البركة في مشروعهم وفلوسهم. ولهنا كان السؤال، زعم المهندسين الكل باش يلتزموا بحكاية 10% ولا باش يهزهم الطمع؟ اللي باش يفاجئك لهنا انه الاصحاب الكل وعلى راسهم صلاح عطية قروا في الدورة الانتاجية الثانية لمشروعهم انهم ما يلتزموش بدفع 10%. ما تتفاجعوش، لا لا لا لا ما تخافوش، الجماعة ما هزمش الطمع، بالعكس قروا انهم يزيدوا النسبة ذيك ويضعفوها ويوصلوها لوقتاش الوين القداش 20%. مال وبما انه ربي عطى خير ومشروعهم كان ومازال مشروع مثمر، ما فيها باس كان يزيدوا في النسبة هذه. هاي مالا وينك، هاي الناس اللي تفهم قيمة العمل الخيري والقناعة، سبحان الله، مصورة فلوس تبدأ تكدس وتخبي، لا نعطي لا نعاون لا نزكي، هذا كلام تو حاسين شعلينا مش موضوع. الدورة الثانية كانت كالعادة ما شاء الله مثمرة وربي عطى خيره، والمهندسين كانوا فرحانين بمشروعهم، والفضل يرجع الربي أولا وثانيا لصاحبهم المهندس صلاح عطية صاحب الفكرة العبقرية.
6: وأول ربح خدوا ما خدوش لنفسه، وزعوا على الغلابة والمساكين اللي افتفهم. ظل الحاج صلاح عطية مع شريكه الحاج صلاح خضر في العمل، واجتهدوا مع الله سبحانه وتعالى، وبدأت المسيرة تنمو وبدأ يتجه إلى أعمال الخير.
5: بدأ الفتاح يفتح وبدأ يدي، بدأ الحاج صلاح خضر والحاج صلاح مصطفى بدأوا الاثنين يشتغلوا، بدأوا الاثنين يخلصوا، بدأوا الاثنين يفتحوا في موضوع الخير.
2: العام الأول من انطلاق المشروع مشاكي ما يلزم وخير من اللي توقعوه، يا ودي النتيجة أرباح مش نحكي لك بيل جيتس. ومن عام لعام المشروع كان يكبر أكثر ويقف على ساقيه، وكل ما يكبر المشروع صلاح عطية كان يقترح على شركائه أنهم يزيدوا يكبروا حصة الشريك الأعظم اللي وصلت حتى 50%، ومن بعد وصلت حتى 100%. أي نعم، مرابح المشروع الزراعي نزلت فيها البركة، وتم تخصيصها لكل العمل الخيري، ومن مشروع واحد ولاو مشاريع. صلاح عطية كان عنده إيمان أنه بشي يجي نهار ويخلي قريته البسيطة أحسن منطقة في مصر.
9: فهو يقول إزاي أعمل جامع وأعمل معاهد أزهرية، وأنا أبويا سايب لي الأرض وهم مداني فلوس الجامع. أنا استغربت، عدى على الوقت ده حوالي 3 سنين أو 4، فوجئت أن عم الحاج صلاح الله يرحمنا ويرحمه يا ربي عامل كل اللي قال عليه وزيادة، عمل معهد الأزهر ابتدائي ومعهد إعدادي وحضانة والجامع، كل اللي قالوا تماما خلص.
2: هذه شهادة واحد من المهندسين التسعة اللي كانوا مع صلاح في المشروع الزراعي متاعه. السيد كان واحد من المقربين من صلاح عطية، وحكى على إصراره باش ينجز مشاريع خيرية ومنشآت تعليمية واستشفائية، رغم أنه كان على قده ماديا، ولكن عشقه للعمل الخيري خلى البركة تنزل في كل حاجة يحط فيها يديه، وخليه يحقق الحلم اللي كان يحلم به قبل ما يتوفى. سرقنا الحديث على مشروع صلاح عطية، وما حكيت لكمش على السيد هذايا وعلى تفاصيل حياته كيفاش كانت. صلاح عطية اللي كان من مواليد 18 مارس عام 1946، ظروف عائلته البسيطة ما منعتوش باش يقرأ وينجح، ومن صغرته تربى على القناعة وسط عائلة محافظة رباته أهم حاجة القيم والأخلاق. أول ما عمل المشروع الزراعي كان عنده إيمان كبير إنه باش يكون بوابة لمشاريع أخرى، وبالفعل هذاك اللي صار. نجح المشروع الزراعي ذايا خليه يدخل في مشاريع أخرى ويحقق إنجازات خيالية، إنجازات حتى أكبر السياسيين ورجال الأعمال ما حقوهاش. يعني العمل الخيري بالنسبة لي كان مش كاردونة مقرونة وكذا وحكوك طماطم وشوية كسكروتات، لا لا لا لا لا، كان الباز كان يمن بقيمة التعليم، قيمة العمل. هذاك علاش وقت وصل ما شاء الله ترقى وعطيني في الفلوس، وواحد وصل نصيب الله من مشروعه لمئة بالمئة. خصصهم الكل لإنجاز منشآت تعليمية وفتح موارد رزق لأولاد قريته البطالة، ونجح باش يعمر قريته ويخليها تقف على ساقيها. وأما بنعمة ربك فحدث، صلاح عطية كان راجل يعطي كار الدنيا والآخرة، وقت جرات في ديه الفلوس عاون غيره وعاون بلاده. أما زادا ما كانش راجل متزهد يلبس ملابس رثة ويركب في مواصلات النقل العمومي باش يوري روحه للناس ويقولهم شوفوني راني رجل بسيط وملا وش على الدنيا. بالعكس تماما، كان عايش حياته متمتع بالخير اللي جابه بذراعه وجابه من خير ربي عز وجل. حكيت لكم الكلام هذايا بيان سور مهم برشا، علاش؟ خاطر باش نرجعوا الحادثه صارت مع المهندس هذايا. أي سيدك يا بسيدك، في نهار من نهارات وقت اللي المهندس صلاح عطية راكب في كرهبته في قلب الكياس وقف الضوء الأحمر، وإذا به راجل يحل الباب على غفلة ويطلع بجنبه. صلاح رغم أنه استغرب من الموقف هذا ولكن حاول يكون هادي وما ينفعلش. السيد اللي ركب بجنبه كان واضح أنه زوالي وعياش، اغزر لصلاح وقال له إيه العبادية بيه؟ أمال وينك؟ أمال في بلدنا العربيات هذي ويني؟ صلاح عطية كان راكب في كرهبة، ولا خلينا نقولوا بالمصري عربية كما يقولوا أشقانا الحلوين المصارى، أحدث موديل مكستم، حاطت الحتة، ظهر عليه العز، عطيني في البرفان. صلاح أول ما سمع الجملة ذيك قال له السيد شبيك يا باب شبيك، مش عاجبك العز اللي نعيش فيه؟ ملاش قولك مبدل وتعطيني اللي عندك وتاخذ اللي عندي. الراجل بهت قال واي مبدل وملاش نو، أكيد اللي مش نطلعين رابح. صلاح عطية قال وما راهو أنا عندي بخلف الفلوس برشا حاجات أخرى، عندي السكر والدم ومرض في الكبدة وكذا، ومستعد تخون معهم في الباك. السيد تربث هو مازال ما جاوبش ويزيد يهبط عليه بجملة أخرى، قالوا خوي أنت عندك صغار؟ قالوا عندي ثلاثة، قالوا أنا ربي مرسقنيش بالأولاد، إيش قاولك في اللي عندي؟ السيد فهم الدرس، غزر لصلاح عطية وقال له ده أنا طلعت أغنى منك يا عم، تحسيل وجو المسارة، فهمت؟ الراجل هبط من الكرهبة المذخمة ذي وهو يحمد في ربي ويعاود بعد ما كان الحسد مازال معبي عينيه. أول ما شاف الكرهبة أهبل هاج دخل باش يحسد الراجل في كرهبته، ومن بعد هبط ما شاء الله قنوع مقتنع صلاح عطية مهندس استثنائي. قرية المهندس بطلنا لليوم صلاح عطية إلى يومنا هذا يمشي للمنطقة يقرأ في مدخلها بلاكة مكتوب فيها تفهنا الإشراف من الحضانة إلى الجامعة. تفهنا الإشراف شنو هذا؟ هذي هو اسم القرية اللي حكيوا عليها من قبيلة، والمقصود هنا بالبلاكة ذي الكل أنه المنطقة ذيك تعمرت من الصفر. صلاح عطية حرص باش يعمل معاهد ابتدائية أعدادية وثانوية، وصل عمل مطلب للوزارة باش يعمل كلية غديكة، لكن للأسف المطلب متاعه قابلوه بالرفض على خاطر منطقة تفهنا الإشراف هذي وكذا كانت منطقة صغيرة برشا ونائية، وعادة الكليات يكونوا في المدن مش في القرى، خاصة وأنه قرية صغيرة كيما تفهنا ذي ما فيهاش سكة حديدية. الطلبة كيف يمشي يمشي وغادي كلزم كل بالكراهب ولا تاكسيات ولا كفاية سي صلاح؟ وقتها صلاح عطية ما أيسش وقرر بمجهوداته الفردية أنه يبني سكة حديدية. أي نعم يا سيدك، السيد عمل الطريق كامل ونجح باش ياخذ رخصة من الوزارة وعمل كلية، وكانت هذيك أول مرة في تاريخ مصر تتعمل فيها كلية في قرية صغيرة، والكلية ولات زوز وثلاثة واربعة، وعمل مبيتات للطلبة وعمر البلاد مع مجانية التنقل بالنسبة للطلبة والطالبات، وأكثر من هكا صلاح عطية عمل بيت مال للمسلمين في القرية. ولهنا هالبلاصة الصغيرة ذي ما قعد فيها حتى حد فقير، الناس كل تنتج الناس كل تخدم. أكثر من هكا صلاح عطية كان كل عام يعرس 400 واحد وعمل مستشفيات في قرية. بابا
10: سمير زيد المدير التنفيذي لمستشفى مؤسسة البلج الخيرية بتفاهم الإشراف. المستشفى بقالها دلوقتي في التأسيس بقالها سنتين، اشتغلنا بقالنا سنة. نشاط المستشفى جميع التخصصات بها عيادات خارجية، في اسم داخلي، في غرف عمليات، في قسم عناية مركزة.
2: الناس الكل كانوا يشهدوا بأخلاق صلاح عطية العالية وإنجازاته الكبيرة، ورغم ذلك الكل السيد هذا عمره لا ظهر في وسائل الإعلام ولا بين روحه في الصورة، ولا كانت عنده مطامع في المناصب السياسية، ولا كان عنده حتى شيء ولا حتى علاقة بالله عطيني في اللي بوستو البوفوار تامب. والأهم من هذا أنه الناس ما عرفوا قصته وقصة أعماله الخيرية، كان بعد ما توفى وعطى درس للناس في العمل الخيري الصادق. المهندس صلاح عطية عمم التجربة هذه على القرى المجاورة وحرص باش يعمل بيت مال للمسلمين في كل قرية يزورها، وكان مصدر إلهام لبرشا ناس عندها الفلوس، شجعهم باش يعاملوا بلادهم ويستثمروا فيها. في وسط هذا الكل صلاح عطية كان يعاني من برشا مشاكل صحية وخاصة من مرض في الكبد. المرض ذاك هو اللي خلى حالته الصحية تدهور وخليه يتوفى في عمر 69 سنة. وفاته لشكلت صدمة كبيرة للمقربين منه، وتعملت له جنازة مهيبة في مصر، جنازة حضر فيها تقريبا نصف مليون شخص، جنازة تليق بمقام شخص كما المهندس صلاح عطية، شخص قرر يشارك ربي في مشاريعه وأرباحه وتحول لرمز للفهم الصحيح للعمل الخيري. واحنا هكا يا عزيزي المستمع نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف. نتقابلك العاده نفس الموعد نفس المكان. قولي وقتاش ونقول لك كذا مريقلين مصعتين على ديوان فام اللهم صلي على النبي سبت واحد مريق البابا مريق. الى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر تقديم رامي فراتي. ديوان فام
11: تبع الموسيقى.

0: الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: مجزوة الثالثة ديوان FM عسلمة. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم بأنه في إطار تنفيذ مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية وصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالتراب التونسي. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن التاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة.

0: المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبد الله في تصريحه لمراسل ديوان فم. وأضاف أن المعرض سيشهد كذلك مشاركة عارضين من مصر والجزائر بما يعزز البعد الإقليمي لهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية التي تعد من أبرز المواعيد السنوية بجهة صفاقس.
1: العارضين باش ينهز العدد نتاعهم 180 عارض من مختلف جهات الجمهورية، 24 ولاية ممثلة. باش يكون عندنا زوز مشاركات أجنبية، مشاركة مصرية، تعرفوا مصر هي رائدة في نشر وتغليف والتأليف، باش يكون عندنا دور نشر مصرية، وسوريا بالتميز نتاعها في حياكة المنسوجات والمفروشات اليدوية، هذا على مستوى المشاركين الأجانب. باش يكون عندنا زيارات رسمية إن شاء الله سعادة سفيرة فرنسا بتونس متواجدة معنا، وهذا في إطار شراكتنا مع المعهد الفرنسي بتونس، كيف سعادة سفيرة الهند إن شاء الله باش تكون موجودة، وتتتالى زيارات إن شاء الله ما بين 9 و23 لعديد الوفود الأجنبية. وهذا دورنا إشعاع صفاقس إن شاء الله، سنا احنا حاطين في المخطط وهذه تعليمات من الهيئة أنه نحاولوا نوصل 250 ألف دار، لكن بالجوائز هذه تنوع العرض وتنوع مساحات اللي تجم العائلة تتفرهد وتقعد فيها إن شاء الله نوصل له الرقم هذا ولما لا نتجاوزه.
0: الجيش الكويتي يعلن أن القوات المسلحة عملت فجرا مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مضيفا أن العدوان الإيراني الأثم نتجت عنه أضرار مادية دون إصابات بشرية، وقد تم اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا.فم.نت. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم. ديوان فم
2: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلامة. نسبة 81% من السرطانات المنتشرة في صفوف 563 طفلا تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة للأطفال بتونس بين عامي 2012 و 2021 ترتبط بالأورام الصلبة وخاصة أورام الكلى وأورام الأرومي العصبي حسب نتائج دراسة علمية حول سرطان الأطفال في تونس. وتمثل أورام الأرومي العصبي حسب الدراسة التي نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية التونسية صادرة عن الجمعية التونسية للعلوم الطبية لدى العين المستهدفة والتي بلغ متوسط أعمارهم 3 سنوات نسبة 23.6% من مجموع السرطانات، فيما تمثل أورام الكلى 17.2%. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ يؤكد خلال اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، أكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيف 26 و2000 خاصة في ظل الحركة السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. ودعا الوزير إلى تسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. استشهد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة وفق ما ذكره مصدر في مستشفى الشفاء. ويواصل الاحتلال شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر 2025 بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. الخارجية الإيرانية تقول إن القوات المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس، مضيفة أن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. نهاية الموجز لخفض

0: عدي الموجتك على دي ال اف ام.
1: نسكت وانت موجود ما نرضاك تتكلم. نسكت وانت موجود.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
1: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.1 ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزء الخميسة ديوان فام عسلمة. مذكرة صادرة مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان الأثر الاقتصادي للأحداث المطرية القصوى خلال شهر جانفي 2026 تفيد بأن الحالة المطرية التي شهدتها تونس خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 21 من جانفي الفارط خلفت أثارا إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد التونسي. وتميزت الفترة بهطول أمطار غزيرة جدا أثرت على مناطق الشمال الشرقي والوسط الشرقي من تونس مع تركز كبير لتساقطات في المناطق الساحلية الأكثر تعرضا لتيارات الرطبة القادمة من البحر الأبيض المتوسط. وقد تجاوزت كمية الأمطار المسجلة في عدة محطات حاجز 200 ملم خلال يوم واحد فقط، وهي مستويات تفوق بكثير المعدلات المناخية المعتادة لشهر جانفي. الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذيب يقول إن أعمال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال شددت على ضرورة تدعيم البنية التحتية التي تربط بين البلدين عن طريق كوابل الألياف البصرية سواء الأرضية أو البحرية. وقال في اختتام أعمال دورة الرابعة للجنة المشتركة إن عمل أشغال اللجنة الفنية هو امتداد للتدارس المشترك مع نظرائنا من المشغل الوطني للاتصالات في الجزائر في مجالات التعاون على مستوى البنية التحتية. كلية الطب تونس وجمعية التكوين الطبي المستمر بي بن عروس تمضيان اتفاقية شراكة لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهني الصحة. وتندرج هذه الاتفاقية وفق ما نشر بصفحة رسمية للجمعية في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات الطبية والارتقاء بالممارسات الطبية وخدمة الصحة العامة استجابة لاحتياجات المرضى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة من خلال توفير فرص تكوين وتطوير مهني تمكنهم من مواكبة المستجدات العلمية.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز السادسة ديوان FM عسلامة. مصالح الحرس الوطنية تولت اليوم السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين بالوسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية وفق مصدر من وزارة الداخلية. وكشف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأفاد بأن حوالي 150 مهاجرا قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسية أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بأنه في إطار تنفيذ مقاربة شملت ورعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، وصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالتراب التونسي. اختتام أشغال الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي بولاية توزر بعد سلسلة ورشات انتظمت يومي الجمعة والسبت وانبثقت عنها جملة من المقترحات والمخرجات شكلت عناصر خطة جهوية استراتيجية لتنمية القطاع السياحي. وانتظم الملتقى ببدرة من ولاية توزر بشراكة مع وزارة السياحة وناقش إمكانيات تنمية القطاع السياحي في 4 محاور رئيسية تتعلق بالمنتوج والترويج والبنية التحتية والاستثمار الخاص، فيما صادق المجلس الجهوي للسياحة على عناصر الخطة التي سيتم تنفيذها بداية من هذه السنة وفق المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا. حزب الله اللبناني يعتبر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة نبطية جنوب البلاد وأسفرت عن مقتل ضابطين وجندي تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان له اليوم أن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لا سيما في الجنوب والبقاع الغربية.

0: نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ستاد الديوان، ستاد الديوان، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
3: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم. موعد رياضي جديد راديو ان اف ام من تو حتى لل 8 ساعتين باش نحكيو فيهم كوره، باش نحكيو على المنتخب الوطني مقابله اليوم ضد بلجيكا وهزيمه ثقيله مستحقه 5-0. نحكيو زاد على منافسنا في المباراه الاولى المنتخب السويدي، مجموعات كاس العالم باش نحكيو على المجموعه السابعه والثامنه اللي فيهم زوج منتخبات عربيه مصر والسعوديه، وكذلك اخر اخبار الميركاتو الصيفي فرق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. سعيد جدا كالعاده باستقبال نفس الكيب فوز الخماسي، مساء الخير.
4: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات ديوان اف ام.
3: ياسين مساء الخير، مبروك التتويج زاد.
5: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوزي نيس وخيا فريجي، يبارك فيك يعطيك الصحة. اليوم كنا سعداء وتحصلنا على
3: لقب جديد،
5: لقب جديد ينضاف
3: للفريق ديوان
5: اكيد لقب ستينية دورة التلفزة الوطنية بمناسبة ستينية الصرح العظيم هذا، وبالمناسبة هذه تمنوا عيد سعيد التلفزة الوطنية. أكيد دارت مع أجواء ممتازة واحتفالية. أنيس يخزج على جنب
3: حتى صبر.
5: اليوم اليوم اليوم عملنا مقابلة ممتازة، انتصرنا على إذاعة المنسير، أداء ونتيجة. والحاجة الباقية اليوم مدرب ترابتوني بوجة ما كانش موجود،
3: غايب ترابتوني بوجة وصار
5: موجود في أرض الميدان يعني كلاعب ومدرب والحمد لله.
4: يعني ظهر الجمعية من غير مدرب تنجح.
3: ترابتوني بوجة مساء الخير،
5: قابلت الكثير
3: مساء الخير.
6: مرحبا محمد أمين، مرحبا فوزي ياسين زعبار نادر، وتحية لكل المستمعين والمشاهدين استاد ديوان. ياسين كثر التيتروات وربي يسر، ما عادش نقدر عليه
3: رباعية
6: رباعية ما نجمناش، فما بالك تو هازز أربع تيتروات بين عمنا والوسنا.
3: كيما العادة أيضا معنا نادر بن شيدة في الأعداد، وكذلك محمد زعبار في الإخراج الفني. كيف تنجموا تابعونا صوت وصورة في البار سبور بي ديوان فام، ولا في الشان يوتيوب ديوان فام لايف، كيف تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. تحية للجميع، والبداية مع المنتخب الوطني. المنتخب التونسي انهزم بنتيجة ثقيلة جدا 5-0 أمام منتخب بلجيكا. شريط الأهداف الشوط الأول وفي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله تروسار لاعب برشلونة في الدقيقة 28. الشوط الثاني قبلنا 4 أهداف كاملين عن طريق شارلز ديكيتلار لاعب أتلانتا، ثم الكيدي كيفين دي بروين لاعب نابولي، ثم دوديلي لوكي باكيو لاعب بنفيكا، والخامس كان سجله نيكولاس راسكين لاعب رانجرز الأسكتلندي. زوز مقابلات بست أهداف مقبولة، ومقابلة اليوم أثبتت مرة أخرى أنه دفاعنا سيء للغاية. نسمع الناخب الوطني شنو حكي على المقابلة متاع اليوم.
7: et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde, et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau, à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité si on les regarde et si on les laisse jouer.
3: واضح، قال بلجيكا لعبت مباراة سهلة كلها هدوء، هم يلعبوا وإحنا نتفرجوا عليهم. يقول ما كناش حاضرين جملة في الماتش، الأداء هذا باش تكون عنده عواقب أخرى، وهذا آخر ماتش قبل الصفر إلى المكسيك، واللي صار بحسب ما قال هو ما يطمنش جملة. ماتش بلجيكا ظهر برشا فوارق بين الزوز منتخبات على كل المستويات، عندي مسؤولية كبيرة في كل شيء صار في المقابلة، خسارة خايبة في وقت خايب برشا قبل أيامات من الصفر للمكسيك. ولخص والحقيقة كيف قال بلجيكا، كورت بسهولة تامة، هما يكوروا وإحنا كنا نتفرجوا عليهم.
6: أول حاجة في الكوب دي مود لا نت ديفيرونس موجودة مش منتو مقبل كي لعبنا كونتر لونجلتير، فما ديفيرونس كبيرة ما بين نيفو
3: حتى مع فرنسا
6: تعمل لعبيتنا وملعبية المنتخب الإنجليزي، نفس الشيء كي تلعب كونتر المنتخب الفرنسي، نفس الشيء كي تلعبنا كونتر المنتخب البلجيكي
3: بورتوغال عملنا زوز مع بورتوغال،
6: دونك كي لعبنا كونتر المنتخب البرازيلي اللي عملنا ماتشين 1-1 فما ديفيرونس كبيرة،
3: خسرنا كيف كيف
6: وتعادلنا 1-1 وخسرنا قبل 5-1، دونك ماهوش معناتها. اليوم شوف المقابله الاخرانيه مالغري نحكيوا على ماتش خيبه امل كبرى اصيب بها جماهير المنتخب التونسي
3: خاصه على مستوى الاداء
6: ومردود رديء رديء جدا باه ما يلزمش نركزوا برشا على الريزلتات نتاع اليوم خاطر سينو تو نقعدوا في تونس ما نمشوش لامريكا نقعدوا مسكرين على روحنا ونقعدوا نتبكوا لكن عندك كومبيتيسيون يلزمك تنسى الماتش هذايا ترمم من معنويات لو ماكسيموم وتسافر خاطر عندك ماتش السويد الاول اذا تخسروا تجم تسكر تبدا تلم في الفليجات نتاعك راك مروح اما سينو يلزمنا نحاول نكونوا معناتها امحينا الماتش هذايا بكل كل النقاط السلبيه اللي فيه هو الماتش الاخراني جنرال مو محمد امين هو ماتش اللمسات الاخيره واليوم ما شفناش لمسه واضحه من المدرب اللي هو ممكن
3: حتى على مستوى التشكيله راه
6: على كل شيء
3: غالبيه المنتخبات تختار
6: على كل شيء انا اشوف
3: بالعكس الاساسيين
6: بالعكس انا تو نشوف اللي اليوم الاغلاط بدات تظهر من القائمه مش من تو خاطر كي نشوف دي شوات عملوا وانت عملت قائمه فيها كل بوست فيها سادو بلور وقتها نقول اليوم أريال دروا مش النفاتي علاش مش النفاتي علاش اليوم عروس أريال دروا وعلاش بعد حاج محمود هو أريال دروا وما كانش النفاتي هوني ممكن فمهوش مقتنع بالنفاتي علاش ما هزيتش زعلوني اليوم انت اليوم دو زاكسيو براتيكمون اللي باش تعول عليهم طالبي ورقيق علاش هنز زبرون علاش ما نهزش غرام اللي هو كان ينجم يكون موجود وينجم يلعب وينجم يلعب لك حتى اريا دروا خير من عروس دونك هوني انا حسب رايي القائمه ديجا كي تعاملت اليوم ظهرت اللي القائمه ماهيش ناجحه خاطر انا زاده في الماتش الاول كونتر النمسا براتيكمون لي جوار دو ميليو تيران الكل لعبتهم تيتولير اليوم انا نحب نريح سخيري ما نجمش اللي نحب نلقى معوض لسخيري ما نلقاش في التشكيله هذه الكبيره نتاع 26 دونك واضح اليوم ظهر بالعيان وبالكاشف انه القائمه ديجا او ديبار راهي ماهيش متناسقة مع لي شوا ومع الافكار
3: مع البروجي جو نتاعو
6: البروجي افكتيفمون على البروجي جو نتاع المدرب وكانه حسيت القائمه تعملت ان سيرتان بروجي جو بعد ستاج ولا في وسط ستاج تبدل كومبليتمون الافكار نتاع المدرب شفنا لعبنا الماتش اول بال 4 4 2 وشفنا اليوم الدوزيام ميتون زيد لعبنا بال 4 2 3 1 ولا ال 4 4 2 دونك بالاقصاء نتاع الغربي بون الماتش الحقيقه اللي صار فيه معناتها بالحق معناتها المدرب ما عرفش يجي
3: اختيارات غريبه من هذا السؤال اختيارات ياسر غريبه
6: صحيح انت اليوم تعرف الجهه اليمين والجهه اليسار المنتخب البلجيكي قويه برشا بون تقول لي نخلي عروس ما نخليش مع زيد العياري ممكن كان لعب المشهور العياري والماتش هذايا لعب سليمان غادي والله ممكن فيها عندها لي ريزون تاعها
3: كي انت خايف منه تكون يبدل السيستم تكتيك كله
6: علاش هوني زاد
3: خايف منه
6: اسكو اليوم شوف راهو الماتش ميتون الاول واحد بلاش مع الرأفه الشوط الثاني ونتيجه نهائيه خمسه بلاش مع الرأفه
3: كيف كيفكم الاستاد ديجا
6: موجودين خمسه بلاش مع الرأفه راهو 12 كورنير المنتخب البلجيكي
3: 14 تير في المجمل فيهم 12
6: على 12 تير كادري و14 كورنير وانت زيرو كورنير باهي مش نقول لك حاجه 17 سكوندا باش تفهم اللي انا حسيت المنتخب براتيكمون ماهوش حاضر لحد شيء في في الماتش هذايا وشنو صار شنو التحذيرات اللي صارت في تبرقه الباراريتي او الكورنير تلعبت ادو اللي من جهه زوز ملاعبيه ماهوش عارفين وين يقفوا حاج محمود في الاخر الى رياجي باش يمشي وكيف كيف الملاعبي اللي معاه اللي على الرواق يظل
5: العاشوري
6: باش بعد خلط
5: 5 فوا
6: تعاودت
5: 5 مرات
6: صحيح
5: فماش رياكسيون
6: تعاودت 5 6 مرات لتصلحت في الطومور الاولاني في ال 22 مينوت مع وقت اللي هذيك الكولينج بريك لتصلحت في الدوزيام ميتون معناتها هذوما حاجات بديهيه اللي نورمالمون تتصلح وكور حتى
5: ابسونس دانترفونسيون تاع لونترونور
6: فوالا لونترونور نا با رياجي وان بليس معناتها شوف اليوم تلعب كونتر المنتخب البلجيكي نعرفوا المنتخب قوي وعنده امكانيات وعنده كذا انت يا اخي معناتها اللي شو اللي عملتهم قادرين انهم يحدوا من خطوره
3: المنتخب البلجيكي خلاهم يكون باسيف برشا معناها لدرجه انه اعطاهم كوره واعطاهم
6: لا اعطاهم كوره وقال لهم العبوا وطيحنا البلوك انا ما فهمتش معناتها اللي شو اللي عملهم دقيقة سامحني الاختيارات اللي عملهم صبري اللموشي اللي لو كان اختارهم وعملهم مدرب تونسي راهو الدنيا قامت وتحطت، راهو الناس كل تنتقد في المدرب التونسي. لا معناتها تونسي من بطولتنا محلي منتوجنا، ولو انه اليوم ظهر يظل صبري اللموشي مدرب تونسي 2.0 اكثر، معناتها اكثر من من من مدربين.
1: جارسيا نيس قبل الماتش صرح قال عندي 18 شهر نلعب نفس السيستم تكتيكي، عندي 18 شهر ملي شد المنتخب رودي جارسيا قال نلعب نفس الشيء ونفس
6: الفورمه. بلجيكا الماتش اللي قبل اللي لعبته كونتر
1: كرواتيا،
6: كرواتيا لعبت ب 3-5-2 راهو لعبت بثلاثه في المحور.
1: هذاك على السيرو
6: هذاك على السيرو اليوم
5: لعب
1: قال ما عادش
5: مبدل بشي ما تكتيكش لعب
6: ديمون. انا حبيت نلعبوا ب 3-5-2 حبيت نلعبوا ب 3-5-2 خاطر منتخب السويد مش يلعب 3-5-2 بون في اللي ماتش ما يكون لعب 3-5-2 اسافوار كي يشوف حاله منتخبنا ينجم يلعب بزوز في اللاكس وثمانيه مهاجمين.
1: خالد تفضل.
4: انا بالنسبه لي انا وخاصه في المنظر الاعلامي هذه هي منتظره النتيجه منتظره يعني
6: الهزيمه، مش
1: اختلطت الامور تو اختلطت الامور.
4: مش اما مده اسابيع يمكن صبري صابر اللموشي
1: صبري
4: صبري على روحي وانا صابرين عليه
1: وصعب لك
4: المدرب اللموشي ما قلتليش بالفريق تلا بولده لان يعني النجم يقول له يا ابو يا ناسين ولده اسمه يا ناس
6: اي
4: قولوا يعني انا بالنسبه لي انا اذا منتخب تونسي ماشي الكاس العالم اليوم نحس المنتخب التونسي يعني عباره واخو فلوس ماهوش ترشح كاس العالم مش يلعب مباراه وديه امام الفريق بلجيكا. انت شنو خاسر يا سيد المدرب اللي تعمل فيه شنو قاعد تعمل؟ وين المدير الرياضي؟ وين حسين جنيح رئيس لجنه المنتخب؟ لا لا لا
1: مش يدخلوا في
4: الاشياء، لا لازم محاسبه. شنو
1: حاسبه قبل بتسعة ايام كاس العالم؟
4: لا يزمك انت هذا لكل اللي صاير اللي صاير راهو
1: اللي صاير هذاك ما بعرفش شحال فيه مسؤوليه.
4: واش هكا انا بعد تخذني اخو مقرونه بالله سامحني سامحني احنا حسين جناي اسمه زياد
1: جزير جزير
4: نعرفوه انتماء لتونس وحبه لتونس وانسان يحب الربح ايش بيه ما يقعدوا وياه ويزم تو المكتب الجامعي الحالي اللي يفهموا كوره يزموا يقعدوا مع المدرب قبل كاس العالم. شو المشكل؟ فما ترميم فما شو التشكيله ادم انت سامي طرابلسي خرج على خاطر خلى محمد علي برمضان على اليمين
6: صحيح
1: صحيح لا صحيح
6: مش عليها
1: يا محمد الحاج
6: من دي ريزون اللي خرج
4: عليه هما قعدوا يتسبلوا على سامي وسامي بالحق عنده بعض الاخطاء لكن مش بالطريقه هذه انت قبل مباراه يعني نقولوا احنا سامي طرابلسي مباراه الوديه امام البرازيل انقذته من الاستقاله من
1: التعادل
4: بالنسبه لي انا صبري لموشي يزم راهو حوايج كيما هكا راهو تونس انا الظاهر لي تعلم من تونس هكا الباساج جا فيه 94 ما تعلمش طيبه القلب التونسي في كات تونسي تعلم كيفاش في التصريح نتاعو يعني بعد المباراه وفشلنا ايه على بالنا بيك فشلت ماكش انت باش تقول انا حبوك شنو سبب الفشل وبصراحه رعب يعني ظهر لي الباساج تاع 94 خذا كاش النيجاتيف في التونسي ما خذاش بكون المدربين التونس عنا بيكون المدربين وقت يخرجوا من تونس ينشعوا هو شنو قاعد انت بالنسبه ليك انت حتى المانير على اعصابك على ولدك خاطر يمكن ما قاش يمشي معك في الكار ولا يمشي في
1: هي حوايج تنده هو ما يمشيش فيه انا اعطيني كرة اعطيني ترنان
4: يمكن محمد امين سؤال موجه لنيس
1: مش نسال امان اي
4: لعبوا كوره بالكدا راه الامبيونس عندها دخل
1: يمكن
4: الامبيونس عندها دخل انت تو جايب ولدك انا برمين النكسات اللي نشوف فيها ولده موجود في المنتخب وحكينا على زاد وابن الخزري الاسبوع الفارط اي وابن الخزري ما يلزموش يكون في الترا
1: بون عاود عمل سيزون واحد اخرى دونك تنجم تكلم هنا الغدوه يقول
4: تحليل هو عنده تحليل
1: اي فهمتك نحكي لك هو عاود وكان
4: اي شنو يقصد يعني عباره سمعنا يعني تبع في الاعلام وتبع في الفيسبوك ولا هذوما مواقع التواصل الاجتماعي يا سي صبري ويا سي صابر يا سي صبري يا لموشي راهي تونس ما نخسرش بالمانير هذه خسرنا قبل ضد بلجيكا 5-2 خسرنا ضد البرازيل
1: 5-1
4: احنا بالنسبه لي
1: ما حاضرين الخمسات
4: ما يقلقناش الهزيمه وقت فما اداء اقوى منك ما تسالش اليوم راهو 30 ثانيه كوره كمحلين 30 ثانيه ما طبواش ملاعبي تونس ما قعدتش 30 ثانيه كوره بين بعضهم يا خويا يرحم بيك
1: ياسين اليوم المنتخب الوطني يختار انه يهبط قول احنا بيظهر ايمن جديد ظهير ايسر جديد بعد عاود هبط ظهير ايسر واحد اخر دونك كاستين كامل جديد قبل تسعة ايام فقط من كاس العالم هي تكون المجموعة عنده تشكيله اختيار
5: خلينا نحكي قبل كل شيء. انتم ما نعرفش اش بيكم، علاش مصدومين وعلاش نحسكم هكا؟ ولو سي تو تافي نورمال وهذا من حق.
1: لا انا حق، انا مستوى شخصي لا الحق.
5: انا كنت متوقع الامانه، كنت متوقع كميه الاخطاء وكميه الاشياء المخجله، خليني نقول فماش كلمه اخرى تعبر على الايطا وعلى حاله التوانسه اليوم، لانه اللي رينا قبل 9 ايام المونديال ما نحبش نقول كارثه، لكن رينا حاجات سلبيه وسلبيه للغايه، اداء مخجل، اشياء غير مفهومه، فلسفه يعني والحمد لله
1: هو استعرف،
5: والحمد لله
1: استعرف بالاخطاء،
5: كان عنده راي وكان عندنا افي. شو بالنسبه لي راهو، خلينا نكون واضح، اول حاجه في التوصيف وفي الشيء اللي باش نحكيه راهو نحكيه بتاتر، انا خلي نقول لاصلاح ما يمكن اصلاح، لانه مالوريزمون لي شيونس والوقت اللي زرب و9 ايام على اول مقابله المنتخب في كاس العالم ما تخليناش الوقت للاصلاح وتغيير المدرب. وانا عطينا راينا في المدرب صبري الموشي بكل موضوع، حكينا على الارقام نتاعو، حكينا على التجارب نتاعو، حكينا على
1: الاكسبيرونس
5: الكبيره نتاعو مع منتخب الفيله مع الكوت ديفوار 2013 وشنو صار مع افضل جيل في الكوت ديفوار، وكنا نعرفوا انه حكايه وقته تظهر برشا حاجات سلبيه. لكن للاسف اول الاشياء اللي حكينا عليها والمؤشرات ونضم صوتي لسوتانيس انه حكينا على قائمه غير متوازنه، قائمه فيها محاصه، فيها ترغيب، فيها ترضيات. سي تو تافي نورمال، سي تو تافي نورمال، ما دامك انت تحب كل جمعيه تعطيها مليار ونص، وبالنسبه ليك ملاعبين اللي زعما تمشي ما تمشيش،
1: نقصد المنحه، نقصد
5: هزيت ملاعبين اخرين ما تستحقوش. شو خليني مثالش بالله لي بوين خليهم تبيع خاطر سي تري امبورطون في التسلسل نتاعهم. سي تو تافي نورمال باش تكون الريزولتا هكا، مع بوادر ايجابيه واستبشرنا خير مباراه النمسا، خاصه في الميتون الاول اللي ريناه واللي كنا قرا فيه برشا تسجيل 3 كرات على العارضه، قلنا بيتيتر بلاكشي بالكات كادو فما حاجات. لكن للاسف راهو كره القدم، راهي كره القدم راهي ديما مالوريزمون تفضح كل شيء، تفضح كل ما هو سلبي وتفضح كل ما هو ايجابي. ما فيهاش علم لدن، ما فيهاش اجتهاد كبير. ابليس بيتي قال سي اللي ريناه، رينا فلسفة على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني، رينا عدم تواصل، رينا أشياء مخجلة. أنا كي نحكي على توظيف أنا أكسيال اللي هو من نورات مستقبل القدم التونسية اليوم الضحي به، نحكي على
1: عروس
5: عمره ما لعب انا ريال
1: وعمل رياكسيون بعد تلزم
5: عمل رياكسيون ينستنى به لوقت بعيد، انه يعني بطريقه غير مباشره انت ضحيت مستقبل ملاعبي، يعني كونتر فريق من افضل الفرق. تو نحكي شويه في ديتاي تكنيك على الفريق البلجيكي، على اونانا لو بيفو سنتينيل، على الجور دو كولوار روسي اللي يدخل العمق ويفرغ المينيي لارير دروا اللي بصراحه غير عادي، على دوكو الفيتيس دو رياكسيون اللي عنده،
1: كيدي
5: واللي زاكسيليراسيون اللي يعمل فيهم واللي تتطلب انا ريال دروا كاليفيي، انا ريال دروا ومن وراء دو ميتي وراء اون كوفرتور. يديكم ربي فاش تعملوا، شنو يعمل المدرب هذا يا اخي؟ وين تعلم التدريب؟ سامحوني من بالحق يعني فما اشياء مخجله صارت. انت مهيب الشامخ اللي اليوم الى اونكاسي واللي حاول بما انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي اليوم كيف زاد اليوم صبري اللاموشي قدم مهيب الشامخ كقربان في مباراه بلجيكا، ما حماش لانه زاد كيف نشوفه مستقبل حراس كره قدم في تونس. ثلاثه عامين التالي يلعب في التيف، يلعب في ديفيزيون 3، سي تو تافي نورمال ما عندوش فيك كبير، ولو انه عمل موسم استثنائي مع النادي الافريقي وتوج عن استحقاق وحارس ممتاز وممتاز للغايه، لكن وين الفيكيو والاكسبيريونس؟ اليوم الاختيارات تدار بعشوائيه وبطريقه ارتجاليه. تحب نحكي لكم حاجه اخرى؟ اليوم ليكيب ناسيونال نتاع بلجيكا كيف سجلت لنا؟ سجلت لنا على سنتراج وفرابتات، سجلت لنا على دوزيام بال، سجلت لنا على بيرميتاسيون وعلى باساج في الهالف سبيس، سجلت لنا على اثر اخطاء كارثيه على مستوى التمركز في المنطقه الدفاعيه. اليوم الارير جوش اللي يحكي عليه المدرب وقال انا كل مدرب يتمنى انه يكون عنده ارير جوش، اليوم عمل ان جروند جاف. بالنسبه ليا مع احتراماتي لبن حميده اللي انا ما نحبش نزيد ننزل عليه اكثر، لانه بصراحه ولد اليوم البريزونس نتاعو في الهدف الاول راهو ماهوش موجود في الليميت نتاع الدوزيام بوتو، راهو بالحق
6: ماهوش
5: اليني مع لي سيكسيون مع دوزيام بار. شوف ما نلوموش، هو انا ما نلوم حتى من اللاعب، ما نلوم حتى من اللاعب،
6: انا نلوم ما نجمش نلوم الافراد. اليوم
5: يا سي انيس انت اليوم المنظومه، انت اليوم الشوال كاستينغ اللي فيه برشا حاجات غير مفهومه متفاهمين، لكن على الاقل لانيماسيون ديفونسيف الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون، انت كمنتخب وين باش تهكا ولا باش تلعب طايح ولا بلوك با؟ راهو البلوك با من ابجديات كره قدم في العالم، انك تكون متاخر ومتاخر وتفك الكرة في منطقة متأخرة تكون وقت تفك الكرة تعرف إيش مش تعمل. اليوم أريد أشياء كارثية. رانا نفك الكرة ونطيشوها. رانا عبارة رأوا المعلق في فرنسي في الإكيب حكى اليوم قال ما كان في بلاد دوسيتي كيب ناسيونال. اليوم أنا حشمت ولو ما نحشمش من بلادي أنا نفتخر برشا بلادي. اليوم حشمت
6: والله
5: راهو يعيشكم راهو اليوم أنيس بسيلش راهو اليوم 27 تصويبة راه معدل كل 3 دقائق تصويبه راهي لا كاتاستروف بالنسبه لي. ولو ما نحبش نزيد نضخم الماتش ما نحبش نزيد نعمل بريسيون اكثر لكن راهو الناس اللي تفهم والناس اللي تحكي في العالم والناس اللي تشوف راهو نحكيو على كومبيتيسيون بعد 9 ايام نحكيو على مورال وعلى ايتا ديسبري وعلى كونفيونس بما كونفيونس وما مجروح
4: هي دي التشكيله الاساسيه
5: سموها على التشكيله الاساسيه فوزي لحظه اليوم حسب ما انا جيت باش نحكي شويه على الانترفيو نتاعو اللي فيه برشا خبث برشا خبث راني نقول هالكلمه مدرب هذايا يتلاعب بالالفاظ حساب التوانسة ما هماش سامحوني في الكلمه نحبش نقولها لكن في بالو اذكى منها لا لا مش صحيح فما حاجه تريز امبورطون اليوم يوحينا بعد التصريحات نتاعو انه يحكي على انه فما 6 او 7 لاعبيه مش اساسيين سامحني فما مدرب يعني خاري تدريب في اخر بروفا وفي اخر
6: مقابله لمسات الاخيره
5: قبل كاس العالم مازال يجرب
1: انا ما ريتش مازال يجرب يلعبوا الكل ما فهمش
5: كل لاعب تقول اليوم مازال يجرب يا خيبه المسح دونك ماذا بينا الناس المسؤوله على القرار في كره في تونس والناس اللي تحب الكره في تونس والناس اللي عندها بوفوار راهو اشياء كيما هكا راي حاجات يندلها الجبين وما نحبش نزيد ننزل اكثر خاطر اللي قلته كفايه وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرياكسيون خاطر هي ديما بعد كل ديفيت وديسيبسيون في ليكيب ناسيونال عبر التاريخ تصير هذيك النغره نتاع التوانسه نتاع ملاعبيه اتونسيون قول ملاعبيه ان شاء الله تصير في الماتش
4: 5
1: زمر بسرعه نسمع شنو قال صبري اللموسي عفوا صبري اللموجي للجمهور نتاع اللي حضر اليوم وبعد بعد نرجع
7: Déjà pour les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nashem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Après que vous me dites les regrets sur la formation, mais si j'ai mis cette formation-là, c'est qu'on avait certaines incertitudes. Prendre en connaissance de cause quel est le match le plus important, celui-ci ou celui de la semaine prochaine. Après, sur Haj Mahmoud et Harous, et pourquoi pas Nafeti, ben c'est tout simplement qu'à un moment donné, ça me permettait d'avoir déjà un joueur sur le déjà, Adam a ressenti quelque chose derrière la cuisse, mais c'est surtout de faire rentrer un joueur offensif comme Elumi, et pas faire du poste pour ce poste. Mais de toute façon, tous les choix qui ont été faits n'ont pas été bons ce soir. Qu'ils soient individuels ou les changements ou le 11 de départ. Je ne peux pas être satisfait de la performance, je ne peux pas être satisfait de la copie qu'on a donnée ce soir. Hier, je vous ai dit, on va essayer de donner la meilleure copie. C'est absolument inadmissible.
1: واضح اذا ان الناخب الوطني صبري اللموشي قدم اعتذار وقال اليوم نحشم من الجمهور اللي جاي اكيد قال الجمهور جاي من برشا بلايص من اوروبا مش كان من بلجيكا ما عندي منقول بالنسبه للاختيارات اكد انهم غالطين حتى الاساسيين استعرف قال عملت برشا غلط وهذه كان الكوبي هذه من المنتخب اداء ونتيجه سيئه والشيء اللي صار في مقابله اليوم غير مقبول وفسر علاش خرج معروس ودخل عين اللومي
6: قال حسب وجهه
1: فهو اختار انه لاعب هجومي
6: توب ربي سامحني هذه كيف ما قال ياسين من الخبيث نتاعكم انه معناتها انت كي دخلت اللومي
1: ولينا منتخب هجومي
6: اي منتخب هجومي وصار عملنا دي زوكازيون وما كوم كوا انا ما خافش ليه بربي ما نبداوش فما شويه احترموا شويه الانتيليجنس
4: نتاع تونس بلي سامحني نيس وياسين بلي شكون اللي اختاروا المدرب على شنو اعتمد باش اختاروا مدرب منتخب
6: المالي في
1: المالي
6: توا سي فوزي
4: لا لا ما تسيبش
6: توا بالعكس احنا توا ندوال سوتينير هو الملاعبيه والكيب ناسيونال
4: بالنسبه لي احنا يا نيس نيس بلي اختي تبداو تحكيوا ما احناش رحنا ضد الوطنيه
6: نعم وطنيه
1: هي ماذا شو صار يا فوزي شو صار وكملنا معنا عشان ترجع
6: بيها درعيه
4: فلوس قال لك ميزانيتها قويه وما يا ودي انت سامحني راهو الراس يوجع راس يوجعني خمسه توليش زاد رقم الحظ خمسه
6: يحصل خمسه استنى خمسه كونتر البرازيل هذاك العام ولا باس مشينا ومريقله
4: بالنسبه لي بالحق ما يلزمنيش نعطيه حاجة. هو قال نعتذر من الجماهير اللي جات البلجيكا. وعلى شكون يعتذر منه؟ خميس الحمزاوي باش يعتذر منه. قال لك نعتذر من الشعب التونسي ومباراة سيئة. بالله يا سي خميس الحمزاوي ما تسالش سي خميس الحمزاوي ماكش فني يخرج جزير جزير يتكلم. انت ما تقوليش أداء كارثة. شو قال لك كارثة يا خويا باهي احنا عجبنا.
1: عندي ثلاثة نقاط. سؤال الأول هو على مستوى حراسة المرمى, مدرب هولندا والمدرب الوحيد اللي شارك ثلاثة حراس في زوج مقابلات ودية وخلى المناسبة يعني باش تكون بين ثلاثة حراس مفتوحة, وفي المقابلة الأخيرة اللي هي مهمة شارك زوج حراس الأول والثالث. هذه النقطة. النقطة الثانية على المستوى الهجومي, كنا صفر اليوم وسط ميدان هجومي ودفاعي صفر, وكذلك الدفاع بوان رسمي نقطة استفهام كبيرة في زوج مقابلات ست اهداف وبرشا الحقيقه كميه اغلاط من منتصر الطالبي اللي هو مش نقولها لاول مره سوبر اوفر ريتد منتصر الطالبي الحقيقه معناها ياسر معناها ياسر مبالغ فيه. أيوة. معناها قعدنا ياسر مبالغوا في الاداء نتاعو. أيوة. لدرجه انه معناها ولا يغلط فيها في حاجات بسيطه.
6: انت ديجا قريت في افكاري شنو حبيت في شنو حبيت نحكي. اول حاجه احنا تو اليوم نحكيو على فياسكو كامل
1: توتال فشل كامل
6: كلك سواء على المستوى الدفاعي وإلا على المستوى الهجومي. احنا العادة مشكلتنا في الهجوم والبناء الهجومي والانتقال الهجومي اللي اليوم ألر لا كان ما هوش غايب. احنا نحكيه على كاتر فاز دو جو, نحكيه على الديفونس لي ترانزيسيون ديفونسيف لي ترانزيسيون اوفونسيف, ونحكيه على لاتاك. اليوم فما شابيتر شابيتر في الكورة احنا بالنسبة لنا تموصل لنا. لا معها الكو لا مع المدرب هذايا صبري اللموشي لا مع المدربين اللي قبل الشابيتر متاع انا نتاكيه ونحاولوا كي نفك الكورة شنو نجمو نعملوا بها الكورة ونجمو نوصلوا بها القدام. خاطر ياسين قال الصحافي الفرنسي تعجب معناتها احنا
1: في بلاس
6: ولا سانك ما كملناهمش
1: بالرسم
6: ما نجموش نعملوه
8: من اسوء المباريات في تاريخ
6: احنا
8: المنتخب.
6: نفك الكورة ما عندنا حتى فكرة شنو هي الفكرة اللي حب يخدم عليها سي صبري اللاموشي باش نمشيو القدام. قالوا لا ما فماش. باش نحكي على زوج لاعبين. انت حكيت على الطالبي. الطالبي حسب رايي والسخيري كل ما يطلع لنا سق والنيفو يلقاو مشاكل كبيره برشا على مستوى ليزاكسيليراسيون نتاعهم. الطالبي على المستوى شفناه كونتر المنتخب النيجيري في الكوب دافريك لي ميم ديفيكولتي اي لي ميم ديفايونس. السخيري مع سيرتو في الكوب دي موند هذيا مع ان دوزيام ميليو اكسيال معاه
8: هذيا نختلف فيها معاك يعني
6: سون جيتو حكينا على الكوب دي موند هذيا الكوب دي موند هذيا الكوب دي موند هذيا مع ان دوزيام ميليو اكسيال معاه ينجم يقسم المجهود هو ان دوزيام اكسيال ميليو اكسيال معاه وحده يلقى برشا مشاكل. العيدوني كان تذكر في الكوب دي موند اللي فات كان عاونه برشا في الجانب هذا. في الماتش بتاع اليوم وحده كسنتينيل شفناه الور لا تقلق برشا. دوزيام ميتون ولا معاه حاج محمود بلوز او موان ولا انه حتى حاج محمود لو روندمون بتاعه ما كانش كبير برشا. شوف مدرب نحكي على مدرب على رياكسيون نتاع مدرب. الغربي واضح من الفوت الاولى اللي خذيها فيها صفرة انه هو سيء ابلا سي لو بلون فيزيك فوتو سي لو بلون فيزيك. انا جو ني رياجي با ونعمل ان شانجمون نخسر حتى نخسر ملاعبي بالحمراء
1: ما نخسرش بسكور بعدك
6: بعد نخسر
1: مينيموم
6: فوالا بسكور. بالنسبه اللي نجيك الموضوع حراسه المرمى شوف فما دو اوبسيون تحطت من الاول. اما حارس عنده خبره واكسبيريونس انترناسيونال اللي هو دحمان والا حارس مهيب الشامخ
8: حارس
6: هو
8: مستقبل.
6: حارس ممتاز وحارس مستقبل واللي هو ينجم يشد لسنوات كحارس اول في المنتخب وظهر هذا ديجا مع الكلوب افريكان واللي انه عنده امكانيات كبيره. قال ياسين كان في وقت سابق يلعب في
1: صحيح في اولمبيك مدني
6: في الرابطه الثانيه
8: موسم قبل الفارط
6: قبل الفارط عامليه اللي يلعب في نجم متلوي دونك حماية بتيتر هو سيتان شوا في الأخر راهو حتى الشوا متاع مهيب راهو متاع عنده شكون يدعمه شكون يقبل به وفما ناس أخرين تشوف تشوف اللي نجم يعتمد على الشوا الأخرين اللي هو دحمان ولا صبري. بون في الجانب هذايا فما واضح مدرب خذا الديسيزيون تاعو اسافوار ديسيزيون ديسيزيون خذا بقناعاته الشخصيه والا بتاثيرات خارجيه الله اعلم.
4: هو مش اسم تو سامحني مدرب والله اقسم بالله ساعات يجي حاجه اللي هو قاعد تجيك حاجه شنو احمد دحمان ولا اساس
6: احمد
4: في عوض يقول ايمن تو سامحني اذا انت جواراتك مش حافظهم مش تجرب تحفظ الجوارات شو يلعبوا كيمادم عروس فرشت عليه قبل انا بالنسبه لي انا
1: يفوت فرا بفيزي
4: ماشي لا
1: اوكي
4: لا لا فما كومينيكاسيون لا لا انا بالنسبه لي انا فما حوايج قاعده تدور في المنتخب انا نحب نشوف الاجواء نحب نشوف حجره الملابس اللاعبين اللي داروا ولا مع بعضهم راهم ياسر حوايج تو بعد مسابقه كاس العالم واذا فما خورت ويخرج
6: فما حاجات اخرى خويا شوف راه الكوب دي موند هذيا واحنا جينيرالمون في المسابقات الكل في الكوب دافريك ولا في الكوب دي موند هذيا ولا حتى اللي قبلها واضح منتخبنا ما ينجمش يجري 90 دقيقه بنفس الروندمون فيزيك
1: بمستوى امام منتخبات بمستوى تلقاهم
6: علاش اول حاجه لي زادفيرسير نيفوهم خير منا وان بلوس احنا ملاعبيتنا اللي يلعبوا في الاوروب مش كلهم يلعبوا في 90 دقيقه عندنا زوز ولا ثلاثه ملاعبيه يلعبوا في 90 دقيقه الصخير يلعب في 90 دقيقه شكون اخر
1: اللي طالب يلعبوا
6: طالب
1: يلعبوا ما تطورش برا هذاك علاش احنا
6: اما الريتم نحكيوا عنا سقي دابا نحكيوا من جانب اخر اما علاش منتخبنا ما ينجمش يجري 90 دقيقه بنفس المستوى لانه ملاعبيتنا مش قادرين
1: نلعبوا اسماعيل الغربي ما يلعبش
6: صحيح حبيت نوصل لك اسماعيل الغربي اليوم واضح حكيت لك على الفوت الاولى واضح اللي يصير بلون فيزيك ابلاس اي ما عادش ينجم
8: في اخر 18 مباراه لعب دقيقتين معاك
6: في اخر ماتش لعبوا يظل مع ليكيب ناسيونال كونتر المنتخب المالي
8: نحكي على الكومبيتيسيون مع ليكيب تاعو
6: مع جمعيته لعب كيلكو مينوت معناتها ما يفوتش 10 دقائق
1: فات البريم يرجع لبراغا ديجا ماهيش
6: وحتى براغا يظل باش تسيبو باش تسيبو دونك ما عادش انا اسكو ولا نكملوا في جمعيه من توا ولا شنو الحكايه
4: بسمعني
6: بالله لو حد يسال نكمل الفكره نتاعي فقط فوزي شوف ملاعبيه ماهيش قاعده تنشط ريغوليرمون في فرقها في اوروبا راهو هوني يزمك ما تغلطش في الشوا نتاعك هوني واضح لي لونترونور غلط في برشا دي شوا كلك سوا في القائمه دو ديبار والا خاطر شوف عندنا ملاعبيه اليوم ما تهزتش هما يلعبوا في سيزون كامله في شامبيونات في الشامبيونات نتاعنا
1: وفي البيك حتى
6: في البيك في الروندمون نتاعهم دونك خويا راهو ما نجمش اليوم زاد نهز برون واللي هما الماتش الثاني على التوالي اللي هو ماتش ميكال واللي هو نورمالمون انا نجرب فيه برون باش نجم نقيمه ولا نجم نعطيه طون جو
8: عنده حتى على نيفو تاع زملاء
6: ومثال ايه اون بليس خسرنا خمسه شنو ولا لابور مونتال ولا لابور دونكادرمون اللي زادوا برون في الجروب هذايا دونك فريمون عمل دي شوا صبري مع كامل احتراماتي ليه معناتها كلينا بشويه لغه خلينا نقولوا بشويه كوم في الاخر احنا راهو شوف في الكوم ممتاز حكينا ورينا هالجهبه ذي بتاعك نتاع الكوم في التران اليوم مالوريزمون ما شفناش ولو انه شوف باش نكونوا ايجابيين تو الماتش هذايا صفحه وتطويت وان شاء الله الملاعبيه
1: باش نحكيو في
6: الكومبري الشامخ ينسى الماتش هذايا وبرشا ملاعبيه كيف ما عروس ولا كيف ما العياري خاطر العياري بربي شنو مطالب العياري تحبوا يعمل دي رول ديفونسيف قدام ديكو تي ديكو انكونترولابل ما ينجم حد في البريمير ليغ وما نجموش تحب عروس اللي هو معناتها اكسيال وتحب العياري ينجموها ولا حتى بالكوفرتور اللي نحكيو عليها نتاع الطالبي دونك بربي عامل دي شوا كومباتيبل دي شوا اللي هي فريمون تنجم خاطر شوف في الاخر شفت المنتخب نتاعنا ينجم يعمل مخيب هذا هو
4: سين بالنسبه للحاج محمود بعد مضى العقد مع الترجي في وسط ميدان تخرج انت لاعب ادم عروس وزيد تغلط غلطه اخرى ما عندكش ضايرين انت على البنك
6: هذا المشكله هناك
4: لاعب انت حاج محمود ضايرين مش هذا خلط يعني ما تنجم تفكر في حد شيء
1: حتى انت عملت خلط يا فوزي عملت خلط زاد على مستوى الادوار انت وليت تسال فيه راك
4: اي لا نسال كانه المدرب
6: هذا شو
4: لا يفقه ولا ما يعرفش ملاعبيته وما تفرج على حتى ملاعبي هو فماشي من بعض اللاعبين اللي كانوا في البطوله التونسيه على غرار اللي حكاها انيس كانوا نجموا يفيدوا المنتخب خاصه باللي كومبيتيسيون لعبوهم والماراثون المباريات اللي لعبوهم في الشامبيونات نتاع تونس
8: اكيد حكينا وديجا حكينا برشا على الشوا نتاع الليست وقلنا راه فما برشا اخطاء في وديجا توا قاعدين نخلصوا كاش في الاخطاء اللي صارت فما لعبيه تسحق انها تمشي وكان فما برشا ديباع على الملاعبيه انا حكيت على جبالي حكينا على
6: انسرتام
8: على زعلوني حكينا على الزعلوني حكينا زاد كيف على فرجاني اللي نجم يكون تو نجي نحكي لك للبوان نتاع الوسط الميدان راهو اللي اخطر من هذا انا بتاتر باش نحكي نكون اجريسيف ما نحبش نكون اجريسيف يا سيدي راهو انك ما تعرفش ولا انك تكون ناقص اكسبيريونس ولا ناقص فيكو ولا تخطئ عن حسنيه والله هذاك كله باردونابل لكن اللي نشوف فيه المؤشرات الاخطاء صايره عن سوء نية صايرة على سوء توظيف على سوء استعمال الملاعبية ملاعبية ما تستحقش تكون موجودة في الليستة موجودة اخطاء والله مش مشكله سيدي انت خيرت ان سيرتان مومون بالمحاصه وماخذ بالخاطر وفما ملاعبيه مثالش خلينا نعيطوا لهم نقولوا احنا مثالش نهزوا لهم المورال ولا على خاطر الامبيونس لكن على الاقل في اللي شوا وفي الكاستينغ في المباريات اي سيرتو بالنسبه لي راهو الاختير ما فماش كونفيكسيون ما فماش قناعه لدى الاطار الفني والناس القراب ودائره القرار الضيقه في المنتخب بحساسية المرحلة وبحساسية المبزوز مباريات مباراة النمسا ومباراة بلجيكا وراهو لازمك تنبع الانترنور لازمك تاخو الاشواء اللي باش تلعب بيهم في زوز مقابلات هذوما وبنسبة 70-80% مش وقت جراب فما حتى مدرب في العالم مارينا حتى تحكي على مدرب المنتخب البلجيكي عنده قناعات نحكي على الكاستينج نحكي على الشواء متاع الديسبوزيتيف نحكي على زون دو ريكوبيراسيون نحكي كيفاش نلعب للسيركوي اعطيوني شوف فماش سيركوي بريفيرونسيال واضح عند
1: مدرب بلجيكا حتى سامحني حتى اليوم لوكاكو رجع مدرب بلجيكا ما حبش يجربه
8: لاعب حاضر لوكاكو بالله تفعلوا معي لكن خليكم بالحق يعني انا اللي شفته اليوم حتى كومبينيزون تاع بالاريتي مريتها راهو اليوم سي غراف راهو ليكيب ناسيونال تاع بلجيكا
9: بالاريتي ديفونسيف
8: نتاعنا دي بروين ماركانا على اثر تير دو لوان راهو دوزيام بال الهدف الخامس راهو كيما قلت انا بينيتراسيون في الهالف سبيس وتعطى تمريره من دوكول للملاعب اللي سجل الهدف الاول راهو اختار فما منظومه كامله تحسها ماهيش قاعده ما فماش ديزيدي ما فماش كرياسيون ديزيدي واضحين على مستوى الدفاع
1: بدون افكار خلنا بدون افكار قبل هذه من الاخر
8: بدون افكار وبارتجاليه كبيره وباشياء بصراحه اختيره انا بالنسبه لي قبل نيس احكي على وقت طلع النيفو على الطالبي وعلى سخيل انا نتناقش مع نتخالف معك يعني نيس زي سبب سخيري بدو سنوات في المنتخب الوطني يلعب في منظومه ثنائيه منظومه ثنائيه في منطقه وسط الميدان على مستوى الاف تي كي يعني ديما يكون معاه سخيل يكون معاه
9: العيدوني ولا فرجيني
8: سيرت مومون كي نبداو احنا فرجيني عندنا البوزيسيون نحاولوا اون دومين عندنا فرجيني سيسي راهو اليوم سخيري راهو ضرب الكشف حتى في مباراه النمسا اللي بيان خاصه كي يكون معاه ان فيري ريكوبيراتور وبرشا ناس انتقدت الاداء نتاع خضيره اليوم اظهر انه خضيره كان هو براتيكمون يبارتاجي ليفور مع سخيري على مستوى افتكيك لي ديول الكرات الثانيه في منطقه وسط الميدان اليوم شوف نمشي معاك بتاتر ما هوش الملاعب اللي بالنسبه لنا السوبر والملاعب اللي يمشي عادينا باري اخرى لكن على الاقل فما توازن على مستوى نتاع وسط الميدان راهو اليوم ظهر بالكاشف انه الحاج محمود جاي للكيب ناسيونال بدون حتى بريزونس بدون حتى ارقام بالحق إيه انا نشوف
9: ماهوش اول كونفوكاسيون راهو الحاج محمود راهو مشى برشا مع المنتخب
8: راني انا نطرح في تساؤل التوانسه الكل اليوم نقطه استفهام الملاعب هذايا موجود في منطقه في الليستا موجود تيتولار قبل 9 ايام من مقابله المنتخب الوطني التونسي الاولى وموجود مش كان في البوست انيسيال نتاعو موجود كارير دروا كمعوض قبل زوج ملاعبيه موجودين برشا اسئله تتطرح
9: مش اول مره راهو يكون موجود في القائمه راهو مشى قبل الكوب دافريك وموجود في القائمه مشى الكوب اراب
8: تماما الطون فيكتيف اللي يلعب فيه في الكيب ناسيونال ما لعبش
9: حاج محمود
8: انت
9: لا شوف انا بالنسبه لي حاج محمود ما يفرقش برشا على
8: اول
9: مقابله
8: اول مقابله نشوف فيها ونركز معها بصراحه تفاجأت ولو انه ما نحبش نكون قاسي برشا لكن منظومه كامله على المستوى الجماعي ما مشاش اليوم في الكيب ناسيونال حاجه اخرى الغربي بالحق انت كي تشوف انت ملاعبي دوي انت تشوف مدرب دوي بالغربي على سو بوان وحاول انه ملاعبي ممتاز ولكن ماهوش كومبيتيتيف راهو اول حاجه ضربت في الكيب ناسيونال مع صبري اللاموشي وضربت في مقتل واللي هي عملت لنا مشاكل كبيره اول ريبير لا كومبيتيتيفيتي راهو عندنا مشكله كبيره المدرب هذا يستدعى في الملاعبيه بديكريتير اخرين راهو مش قاعد يستدعي في الملاعبيه اللي قاعده تلعب راهو قلناها حاجه اخرى ميساج محمد امين نكمل جوست
1: النقطه
8: راهو فما خطا مركب فما اصرار على الخطا اللي اخطر كيما قلت لك من الشوال غالطين انك تحاول تبرر الاخطاء انا بالنسبه لي ما احناش باش ننصبوا مشانق ما احناش باش نزيدوا ان نحسوا الناس بالسيتواسيون غراف نتاع ليكيب ناسيونال لكن خويا ماذا بينا الناس القريبه تحط بريسيون الناس اللي عندها ديسيجن لانه حصل ما في الصدور مازال 9 مقابلات 9 ايامات على المقابله الاولى دونك لازم برشا بريسيون ولازم السيد هذا يكتفي لي شو نتاعو لانه بصراحه نشوفوا في برشا اشياء غير مبرره وغير مفوره مفهومه وتورينا بما لا يدع مجال الشك انه الفشل ولا ليزيكسبيريونس الخايبين لسيد المدرب صبري لاموشي بصراحه ما كانش من فراغ، ظاهر انه كان سبب كبير في لي ديسيبسيون اللي صارت
1: له. يوم 8 جوان باش يسافر منتخبنا الوطني الى المكسيك من اجل المشاركه في كاس العالم.
4: السفر غدا الخامس مساء
1: يوصل غادي
4: اليوم يوصل من اسبانيا في مركز الاقامه في احد المنازل في العاصمه، ثم يتحول يوم غدوة الخمسة بتالعشرين
1: سبعة جوان.
9: عندك شي فكرة على الوقت كامل قديش فيه فوزي؟
4: والله بالنسبة للوفد معروفين اللاعبين الوتار فني الوتار طبي ولا
1: ما أكيد برشا مش يمشي
4: في الولايات
1: المتحدة والمكسيك
4: باش يحضر يعني اللوجستي
9: أي اللوجستيين.
4: لكن نعرف أن ظهر لي فما عشرة ولا تسعة ثمانية ظهر لي ثمانية موجودين في النمسا وبلجيكا
9: مسؤولين هذم.
4: ظهر لي حسين جنايح متواجد في أمريكا يعني يمكن غدا يعني
9: ثمانية موجودين في النمسا وبلجيكا مسؤولين
8: هي المشاركة
4: خاطر احنا اللي نشوفوا فيهم
9: ما قتلوها الكل العدد هذا الكل
8: موجود. اقول لك حاجه فوزي هي المشاركة الاغلى من على مستوى الاعباء المالية هي المشاركة الاغلى
4: نجم سيرش يتحولوا غدا يعني الخامسة مساء يعني من مطار تونس قرطاج يمكن يوصلوش فجر يعني تعرف انت مسافه بين مكسيك وتونس ما نعرفش قد يقعد
9: فول ديريكت ولا فما اسكال
4: لا ضالي فول يعني لا فما فول هي طائره خاصه يعني طائره خاصه ماهوش يعني فما الاسكال يعني المهم يعني غدا كما قلت انت 8 يبداو في المكسيك حظ اوفر ان شاء الله للمنتخب التونسي ان شاء الله المكتب الجامعي حديث اللي قالوا ياسين زيدوا نركزوا عليه المختصين يعني خاصة الفنيين نحكي نكلم حسين جنيح مكلب المنتخب واللاعب الدولي السابق المدير الرياضي زياد جزيري وماذا بينا حتى واحد من المسؤولين حتى يمشيوا اللي ما يعرفوش اللي ما لعبوش كورة ما يفهموش كورة ما قش يحكيوا لنا لا تدافع على المدرب ولا تشكر المدرب ولا تقدح المدرب خليها الاختصاص فما صحيح. التقييم بعد المسابقة بتاع كأس العالم إن شاء الله تلم لعبات كل ثبتوا في الانفستير أنا بالنسبة لينا فماشي حاجه يلزمها حتى تتطوق انا اقتقع لي العبدي ما يلعبش حنا بال ما يلعبش قبل 9 ايام هل الشيء هذا هل ياثر على اللاعبين ولا قبل كاس العالم
1: واضح 9 ايام قبل بدايه المونديال مونديال الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك تحيه ليك سي مدي بن عمر
9: هاي جات الكاس
4: مبروك عليك اللقب في وقت باهيك خلي نبدل الجو شوي
9: فما شكون يفرحنا فما شكون يفرحنا
1: واضح اذا قبل 9 ايام من بدايه كاس العالم تاع منتخبنا الوطني باش يواجه منتخب السويد اللي هو زاد فيه برشا نجوم اخرين ايلانغا جوكيريس ايزاك وبرشا لاعبين اخرين بالطبيعه كيفاش نجموا نحضروا المقابله هذه بعد الهزيمه نتاع اليوم شنو الاجواء شنو اللي مش شنو نجم نصلحوه فيسا فيسا على الاقل
9: شوف يلزم الماتش هذايا اوبليي لازم صفحه وتطويها تحب تحضر كونفينابلمون الماتش السويد يلزم الماتش بتاع اليوم يتمسح من مخيلته ومن اذان الملاعبيه والاطار الفني اذا باش نقعدوا مركزين مع البيرفورمانس اللي هي كانت كاتاستروفيك وتمشي بها الماتش السويد مش تعمل دي كاتاستروف اخرين دونك يلزم اليوم برشا عمل على المستوى الذهني والتحضير الذهني والتحضير البدني اللي باش نجم تجاري منتخب قوي كما منتخب السويد سي فري منتخب السويد اقل قيمه زاده برشا من منتخب البلجيكي خلينا نكونوا واقعيين دونك بشيما اخر اللي هو 3 5 2 يلعب ب 3 5 2 ما يلعبش بال 4 3 كيف ما لعبت اليوم المنتخب البلجيكي
1: اما خطير القدام
9: اما ديما يقعد خطير القدام وفي دي لاكين وفي نقائص ونقاط ضعف التالي دونك انا علاش قبيله حكيت لك على الشابيتر اوفونسيف والشابيتر نتاع الانتقال الهجومي خاطر راهو الشابيتر هذا اذا ما حضرتوش مليح وماكش باش تحضر له كيف ما يلزم راهو حتى كي يبدا ادفيرسير
1: متوسط قوي
9: ماشي يقلقك ما يخليكش توصل احنا راهو كونتر النمسا امواندري النمسا وما نجمناش نعملو
1: وجابت ثلاثه كور نتاع
9: ايه صحيح ما نجمناش نجيبو دي زوكازيون شوت له جبنا فرص على الترونسفيرسال وعلى البوتو الشوط الثاني ما نجمناش دونك شوف راهو لي كومبيتيسيون هذوما يلزم برشا تركيز برشا عمل برشا حضور ذهني ان شاء الله المجموعه اللي دايرين بالمنتخب كيلكو سوا ستاف تكنيك
1: كما قال فوزي
9: دي بريباراتور مونتال ما نعرفش اسكو موجودين ولا لا في الستاف تكنيك اللي موجود مع شويه مسؤولين كديريكسيون سبورتيف كيف ما زياد بخبرته وتجربته دونك يحاول ينقدر للاعبيه لو ماكسيموم يحاول ينسيهم في ماتش اليوم كونتر بلجيكا بون لما حاله الخيبه هذه والماتش تاع اليوم
4: ما عندناش برشا وقت هذه اللحظه هذه كو راهو المدير الرياضي باش يحكي مع المدرب يودي ما تعطيش كارت بلانش انت المدرب خويا راك اسمها تونس المرور تحكي عليه اللي انت يمكن ما تعرفوش بالكدا وانا بالنسبه لي لازم يتحاسب المدرب ايش معناه يتحاسب
9: مش خليه المحاسبه بعد كوب دي موند
4: يتحاسب يعني نتحاسب على المباراه هذه تمشي بالنسبه لي خليها تحاسب على المباراه هذه واذا فما حاجه بتصلح اذا ما طلع مش تقعد انت تقول لي لاعبين
1: ياسين ساعين قبل مواجهه منتخب السويس
8: ساعين بون فتحه فيق سي تري امبورتون محمد امين لانه تواك ما احناش في سيتياسيون
1: باش لانه الودي ودي والرسمي رسمي زاد
8: بون هذه الحاجه الاولى راهو ان شاء الله يكون وجه المنتخب افضل بكثير من اللي ريناه وان شاء الله تكون هذه اسوء مباراه سواء مع صابر اللاموشي على مدار تاريخ المنتخب بليز امبورتون انا بتتر تختلف شويه مع نيس الشوا بالنسبه لي ما عندناش خيار اخر لانه الشوا والديسبوزيتيف باش يكون على حسب الرصيد البشري اللي عندنا واللي هو بالنسبه لي فيه عده نقاط استفهام دونك ماهيش مشكله اون كومبوز افيك لو بلوز امبورطون لو 4 3 3 البريزونس نتاع ملاعبيه معينين وخليني نقول هالكلمه عند 11 الى 12 ملاعبي قادرين انه يلعبوا ومش قادرين انهم يكونوا موجودين تل 90 دقيقه دونك برشا ذكاء وبرشا صبر نعول اهم حاجه على طبيعه الملاعبي التونسي هذه بتتر الحاجه ما حكيناش فيها نحكي على طبيعه التونسي اللي ديما وي يتحدوا نحكي على ملاعبيه يتحدوا ويمروا يكون في سيتياسيون كريتيك ويخرج من ديسيبسيون ديما تكون فما هيك
1: عنده شخصيه اخرى
8: ديما تكون هيك شخصيه هذه هي الحاجه اللي نعاولوا عليها نعاولوا على الاكسبيريونس نتاع كلكو جوار اي سورتو بالنسبه لي نحكي على حنا بال على بن سليمان على العابدي نحكي على فاليري نحكي على خضيره نحكي على سخيري نحكي زاده كيف كيف على شواطي نجم يكون روبير لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا اهم حاجه التحذير ولو اني ما نعولش برشا لاني للامانه راهو فاقد الشيء اللي يعطي انا بالنسبه
1: واضح لي واضح واضح البيرسونمون نتاعك واضح
8: لو بليز امبورطون الناس القراب واللي عندهم فيكيو عندهم ذكريات مع المنتخب ويعرفوا في لي مومون فابل ولي مومون كريتيك كيفاش يتصرفوا دونك سي تري امبورطون صحيح انتقدنا برشا اليوم برشا حده لكن راهو ديما نقولوا في الاخر كي
1: بحده النتيجه
8: كي تكون النتيجه ويكون درابو قدامنا ان شاء الله نكونوا موجودين لانه اليوم بصراحه تمسينا شويه لانه رينا اداء مخجل جدا للمنتخب وان شاء الله ما يتكررش
1: واضح بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي يوم 15 جوان في مواجهه منتخب السويد فاصل اشهاري او موسيقي بعد اخبار بعد نرجع للصدى الديوان باش نحكيو على كاس العالم المجموعه السابعه والثامنه وكذلك اخر اخبار الميركاتو في البطوله المحليه

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
1: مجازوة السابعة. ديوان فام عسلمة. وثيقة حول التوقعات السكانية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال. كما تشير الوثيقة التي عدها المعهد خلال شهر ماي 2026 اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ومعطيات الحالة المدنية إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة. الجمعية التونسية للإقبال وفن التوليد تدعو الهيكل الصحية والمجتمعية إلى فتح حوار وطني لوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الولادة المنزلية المرافقة ومعايير السلامة الخاصة بها. أوضحت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للولادة المنزلية الموافق لستة جوان أن غياب إطار تشريعي واضح لهذه الممارسة في تونس يجعل النساء والمهنيين الصحيين عرضة للهشاشة القانونية ويفقد المنظومة الصحية فرصة لإحاطة بهذه الحالات وتأمينها. وأضافت أن التشريع التونسي لا يتضمن أي نص يمنع الولادة المنزلية مشيرة إلى أن النصوص المنظمة للممارسة الحرة لمهنة القابلة تسمح بتقديم الخدمات المهنية خارج المؤسسات الصحية بما في ذلك داخل المنازل. إلى الشأن الدولي، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين وتقارير استخباراتية بأن الاحتلال يكثف محاولات التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف ويسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترامب في مفاوضات إيران. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا الفيروس. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي و36 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
0: ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشان يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: اتصلنا معكم من تو حتى للثمانية متاع الليل 6/6/2026 لقب الميديا كاب اللي كانت اليوم اكيد وانا فاهم توجد به اكيد لقب مهم جدا ولقب اخر ينضاف لبقية الالقاب اللي فاز بهم ياسين بوشعالة وانيس ومهدي بن عمر غير ذلك لكن انا الغالب انتم
3: وبن حسين
2: اسي محمد بن حسين انا الغالب كرتي من اول نهار انا مبروك مرة أخرى بطبيعة للفوز باللقب هذا لباس
3: فوزي مش مشكلة بعد اللقب
2: لباس
3: الحمد لله
2: والله مش نحكيه أكيد على كأس العالم مش نحكيه على المجموعة السابعة والثامنة نذكروا أنه أول مقابلة في كأس العالم بشكون يوم 11 جوان بداية من الساعة الثامنة بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا لحساب المجموعة الأولى بش نحكيه على المجموعة السابعة بش نقدم المجموعة السابعة اللي فيها بلجيكا مصر إيران ومنتخب نيوزيلندا البداية نسمع المنتخب البلجيكي أكيد اللي كان لعب ضد المنتخب التونسي مدرب رودي غارسيا درب سابقا روما لين نابولي نصر السعودي ليون وهذه اول نقول احنا اول مره يدرب بتاع منتخب معاه اكيد باش يرجع ورجع بليتو معاه كيفن دي بروين وكذلك لوكاكو يعول برشا على دوكو كيمارينا فيتسيل تروزار بلجيكا زاد باش يكون في مهمه مش سهله لانه بعد انجاز مونديال 2014 وكذلك ربع نهائي مونديال 2018 كي وصل للنصف النهائي تراجع برشا في 2022 دور اول في مجموعه وقتها فيها المغرب كرواتيا وكندا وغادر من المركز الثالث بأربع نقاط فقط بلجيكا باش تواجه مصر في أول جولة نهار 15 جوان ثم الجولة الثانية ضد إيران نهار 21 جوان والجولة الثالثة ضد نيوزيلندا يوم 26 جوان كما يقولوا هما توفي بلجيكا بين الجولدن جينيريشن متاع لوكاكو ومينيه وفيتسيل ودبرين وكورتوا بين بداية جيل جديد فيه دوكو ماتياس فرنانديز باردو لاعب ليل كذلك ماكسيم دي كوبر أونانا وبرشا اسماء أخرى هل ينجح الميكساج هذا اللي حبوا يعملوه المنتخب البلجيكي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك؟
4: أول حاجة مجموعة فيها منتخب بلجيكي قوي جدا شفنا اليوم ديجا المنتخب هذا قيمة تسويقية كبيرة برشا اللي هي في حدود 542 مليون يورو ممكن ترتيبه كأفضل ثامن منتخب من ناحية
2: القيمة التسويقية
4: منتخب يمر بحظوظ كبيرة باش يترأس وليتصدر المجموعة هذه منتخب عنده سنوات ديجا كنا نعتقد مثلا لاعبي كيف ما لوكاكو ولا ديبرون ولا لاعبية أنها
2: ولا فيتسل ولا مينيوي ولا برشا
4: ولا مينيوي أنهم باش يكونوا مش يكونوا موجودين في المونديال هذايا المدرب خير أنه باش يعول على ملاعبية الخبرة
2: يجمع بين هذا المهم
4: ولا هو شوف أنا بالنسبة لي المنتخب الباهي والفريق القوي اللي هو يكون مزيج بين لاعبي الخبرة وملاعبية الشباب إذا باش تعمل فريق قوي ولا منتخب قوي منتخب البلجيكي كيما برشا منتخبات كبيرة طعم المنتخب هذا بملاعبية دي ليدر

0: الشعبيه عندهم وزنهم وقيمتهم الفنيه اللي ينجموا في كل وقت من المقابله ينجموا ils peuvent soutenir معناتها la pression والضغط وحمل المقابلات الكبيره في دي فاز والا في دي في دي تور متقدمين من الكومبيتيسيون هذه. بون بالنسبه للمنتخب البلجيكي حظوظه كبيره باش يمشي قدام برشا في الكومبيتيسيون هذيك, حظوظه كبيره انه يكون على الاقل في المربع الذهبي. دونك المنتخب شفنا اليوم وقت الياكسيليري ولا يطلع شويه في في في, في النسق في الريتم
1: في الانتونسيتي كي تطلع حاجه رهيبه.
0: هو منتخب ريدوتابل, منتخب خطير وخطير جدا مع ليزاتو ولا ليزار اوفنسيف اللي عنده دوكو. شفنا يحط زوز ثلاثه ديفونسورات على ظهره,
1: حتى الفيز دوكو راهو كاكر هو على فكره اللاعب نتاع ليل ماتياس برادو كيف كيف نفس الكاليتي جوار بيركوتور كذا كيف كيف معناها نفس المود. نقول احنا
0: منتخب البلجيكي نتصور زاده حظوظ المنتخب المصري في المجموعه هذه كبيره باش يرافق المنتخب البلجيكي. ايران
1: مش نحكيو شويه على المنتخب. اي
0: فوالا بون ايران ونوفيل زيلاند ماهوش هذاك المنتخب اللي فريمون
1: مصر عند ياسين.
0: فوالا
1: واضح المنتخب المصري ياسين رغم انه برشا اجيال جات على الاقل من 2002 لليوم ولكن بدون تاريخ او انجازات تذكر في كاس العالم في 2018 خرج من دور المجموعات في مجموعه في اوروغواي روسيا والسعوديه مره اخرى زاد 2026 جيل اخر فيه نجوم صلاح مرموش ابراهيم عادل امام عاشور قدام فرصه كبيره والا لا انه يبلغ الدور الثاني والا كالعاده سيمر نقول احنا بجانب الحدث مع حسام حسن اللي هو زاد عنده اللي هو عليه برشا انتقادات لانه مدرب محلي بافكار نقول احنا قديمه شويه كره براغماتيه اقل عدد نتاع فرص واكثر افيكاسيتي كما صار في كاس افريقيا ولكن المره هذه نيفو اكثر شويه كاس العالم.
2: شوف ما يختلفوش اثنين نروحوا المنتخب المصري توازيا مع المنتخب الايراني عنده حظوظ كبيره في الـ في الـ في المرور للدور الثاني. صحيح براغماتي صحيح رغم الانتقادات الكبيره راهو خلينا نكون واضحين حسام حسن من اكثر المدربين انتقادا على مر التاريخ في المنتخب المصري لاختياراته للكاستينج والشوا على مستوى على مستوى الليست نتاع نتاع الملاعبيه
1: استبعاد مصطفى محمد
2: بالنسبه لي اكثر اكثر اكثر لاعب ديجا فما انتقادات كبيره.
1: تعرف علاش ياسين سامحني اشتغل معك لانه السبب ما كانش مقنع. معنى انت جوير يمشي يتفرج في جمعيته اللي هي الزمالك تقول له يهز تليفوني هم
2: انا شوف هي الشماعه
1: يقول له
2: خلينا نكونوا واضحين
1: يقول له نتفرج في الزمالك
2: يقول له ماك جاي المنتخب صار ديكروشاج بينه وبين الملاعب هذه من منذ المباراه الشهيره اللي صارت فيها من الكوب دليك. دونك بالنسبه ليا نشوف انه من الاخطاء ولا من الحاجات السلبيه عند المدرب حسام حسن يعيبوا عليه انه الانفعاليه نتاعه انه مدرب انطباعي بالعاطفه لكن على المستوى البراغماتي وعلى المستوى النتيجه وعلى المستوى رشح ديجا حتى الاخوين في مصر على المستوى الاعلامي يعني انتقدوه لكن يقول لك على المستوى العملي وعلى المستوى الارقام مدرب جاب الكاليفيكاسيون بادنى قدر ممكن وجاب كاليفيكاسيون بدون هاله اعلاميه كبيره وبراتيكمون من المرات القليله اللي ما ريناش احتفالات كبيره في مصر لانه المنتخب المصري راهو ما كانش عنده طاقه مع احتراماتنا ليه صحيح على المستوى على المستوى القاري ارقام قياسيه لكن على المستوى الترشح لكاس العالم بتقدر نقول الخليط ما بين الحرس القديم الملاعبيه اللي عندهم بريزونس كبيره وبالنسبه لي اخر فرصه نحكي على مرموش ونحكي على بون مرموش لا نحكي على محمد صلاح سيرتو اللي بالنسبه لي ديما هو سونتر دو جرافيتي ديما هيك لا كيستيون كي سوبوز في المنتخب المصري ماذا سيفعل صلاح هل قادر صلاح انه يعمل انجاز ولو انه طبعا بعد نحكي شوي على المنتخب الايراني لكن انا جوست في مثال انت قدم انا جوست نقطه صغيره على المنتخب البلجيكي بالحق انا منتخب البلجيكي من المرات اللي يطور برشا في لعبه وراه معاش ذاك الفريق اللي يعتمد برشا على لعب التموضع على البرميتاسيون على الاقرب للمركز هو اليوكيبيرينا اعتماد على ايكواسيون ما بين الملاعبيه قدم لعبيه رجعت في الصوره نحكي على دي بروين نحكي لوكاكو مع لعبيه اليوم قادمين على مهل على الفيتاس دو رياكسيون الكبيره نتاع دوكو اللي هو بالنسبه ليا انا متاكد مش يكون ارقامه كبيره برشا في المونديال لانه ملاعبه على مستوى الفيتاس دو رياكسيون على المستوى الكودران اللي يعمل فيهم واللي ديسيزيون اللي يخوهم في لبس صغير نتاع وقت بصراحه ملاعبي ممتاز باش يراو برشا كوره مع المنتخب. دونك تنجي ونحكيو على
1: ولانه يبقى ديما منتخب معناتها عنده مشاكل في الدفاع
2: على المستوى الدفاعي
1: ديما هكاك
2: هو راهو شو راهو المنتخب البلجيكي
1: حتى وصل نصف نهائي وقتها
2: المنتخب البلجيكي راهو صحيح بتاتر محمد امين مش يكون عنده لانه من اكثر المنتخبات بوسيسيون دونك هنا قد ما يمتلك الكره يمن انه قد ما يمتلك الكره دونك يحرم الخصم من الكره دونك بالنسبه ليه في غنى على الكومباتيفيتي ديفونسيف.
1: واضح المنتخب الثالث هو المنتخب الايراني اللي باش يعيش اغرب مشاركه ليه العيشه وستاج باش تكون في تيخوانا في المكسيك ولعب المقابلات في امريكا بتبيع بسبب الحرب الى غير ذلك والصراع بين الزوز دول. بالمناسبه ايران قبل ممكن مقتش يلعبوا قبل 8 7 ايام التو ماخذوا الفيزا الملعبيه والتو قاعدين يحاولوا باش ياخذوا فيزا مؤقته نتاع نجي نلعب الماتش ونعاود نخرج من امريكا
2: من امريكا
1: يعني فهم مشاكل برشا في الفيزا. الحرب زاد خليت ايران يخسر لاعب مهم انيس سردار ازمون ثالث افضل هداف في تاريخ منتخب ايران 57 هدف بسبب انه جاء مع الامارات في الحرب هذه دونك
2: بعده
1: من المنتخب
3: قرار اداري يعني.
1: قرار اداري سياسي دونك ايران زاد عندها مهاجم اخر هو مهدي طارمي مهدي قايدي خليل زاده ايضا مدافع جيد كيف زاد اللاعب محمد موهبي لاعب روستوف الروسي باش يحاول يقدم نفسه كمرشح ايضا قوي للمرور الى الدور الثاني. ايران في الوديات في تركيا لعبت فازت في زوج مقابلات وديه اخيره ضد غامبيا وضد مالي سجلت 5 اهداف وقبلت هدف ويعتبر زادة منتخب عنده خبرة آسيوية كبيرة.
0: أو المنتخب الإيراني بون جيز
1: رغم الظروف هذه يعني.
0: المنتخب الإيراني كما قلت أنت المشاركة هذه تعتبر الأصعب بالنسبة لي من
1: الحقيقة معهم عمري مريض معنا منتخب بشي يعمل استاج في بلاصة ويمشي يلعب ويعود يروح
3: لستاج إيش هي موقف سمعني قبل
1: موقف الفيفا اللي حد ما قاش حتى حل بيناتهم
3: من نحكو على أمريكا على
1: أمريكا هي اللي ما حبش تحكي
3: هي إيش يقول الفيفا هوني
1: هاني قلت لك الفيفا
0: هي قاعده تحاول الرياضه بالسياسه اللوجيك
3: يعني تعطيهم تاشيره
1: اللاعبين هما طلبوا تاشيره مؤقته ندخلوا نلعبوا الماتش ونروحوا ديريكت
0: معاهم وانت الفيفا تنجم تلوي الفرقه امريكا
1: اخطاونا من
0: خير ولا مو روخه هذه اكبر منا بون شوف الظروف صعيبه والمنتخب الايراني عنده فرضيه كبيره انه نجم يترشح راهو كميور تروازيام نعرفوا ثمانيه باش يترشحوا على 12 كاميير تروازيان
1: تطمون تربح ماتش ويك ست نجم
0: يربح ماتش في
1: بسكور.
0: التورنوا هذية عنده شونس كبيرة باش يتعدى الدوزيام دوزيام تور علاش خاطر فما دي بول فما ديما منتخب ضعيف وإلا متوسط وفما دي بول أخرين دي بول كاسحين
2: قراب في المستوى
0: معناتها ينجم الثالث والرابع ما يربحوش
3: وفما مجموعة حديدية
0: فما مجموعات أخرين الثالث ينجم يربح اللي يجم يربح ليك المنتخب الضعيف. من قبيلة قلت على المنتخب البلجيكي ترتيبه الثامن
1: فما حاجة صغيرة
0: هو ترتيبه العاشر
1: عاشرة
0: واضح وبالنسبة للمنتخب المنتخب
1: المصري
0: المصري ترتيبه والله يظل 34 ولا 32
3: المغرب ظل قدمت بخطوة
0: لا المغرب مصر ترتيبه 34 ب 134 مليون أورو. المنتخب الإيراني هو اخر
1: على مستوى القيمه التسويقيه تقصد
0: على مستوى القيمه التسويقيه المنتخب الايراني هو اخر
2: ترتيب مصر
0: 29
1: في القيمه التسويقيه
3: انت
1: لا على القيمه التسويقيه
0: القيمه التسويقيه
1: لا مش ترتيب الفيفا ترتيب الفيفا 29 هو يحكي قيمه
2: تسويقيه
1: قيمه التسويقيه
0: دونك المنتخب الايراني هو اقل منتخب في البول هذه لانه حتى نوفيل زيلاند ترتيبها والا القيمه التسويقيه نتاعهم توصل 35 مليون
1: لانه عندهم لاعب يسوى 35 اللي هو كريس وود نتاع نوتنغهام فورست دونك هذاك علاش تسوى
2: لازم لاعب ديجا ملاعب في توت ليكيب
1: رونالدو نتاع نيوزيلندا
0: كيف ما مرموش وكيف ما صلاح اللي هما يهزوا
2: المنتخب
0: بار الكبيره في القيمه التسويقيه نتاع المنتخب المصري دونك ايران شانسها باش تتعدى قائمه وقائمه جدا مالغري الظروف مالغري كيف ما قلت انت محمد امين مش تعمل في مكان
1: مش نافي من المنا
0: مش نافي باش تعمل لي ماتش نتاعها
3: وبعد ترجع مضايقات زي ذلك مش كثير مضايقات لايران
0: تريمي بار اكزومبل
1: تريمي عنده موقف
0: عنده موقف واضح
1: وهما ديجا حتى كي مش يوافقوا لهم انيس قولوا لهم الملاعبيك هو ما فماش جماعة الجامعه ما يجيوش الوزاره ما تجيش لانه عنده موقف من حرس الثوري الى غير ذلك دونك موضوع كبير في المحل دونك مش يوافقوا لهم على الملاعبيك
2: راي على فكره هيستوريكمون ايران تحطت في كاس العالم 98 كي لعبت المقابله ضد امريكا نتذكروا شنو هي الكروشاج الكبيره اللي صارت
1: هكا
2: نتصور الفيفا مش تلعب دور الوسيط
1: لعبوا ضد بعضهم او ما كانش فما صراع
2: ما كانش في دونك ما نتصورش باش تكون فما اشكال كبيره اكيد فما يعني الفيفا باش تلعب دور الوسيط باش تدل الصعوبات هذه
3: الفريق اللاعبين ماشيين يشارك في كاس عالم خلينا من الامور السياسيه ايش دخل السياسه
1: المنتخب الرابع هو منتخب نيوزيلندا، أضعف ترتيب في مسابقة كأس العالم، مرتبة 85 من بين 48 منتخب. هذه ثالث مشاركة بعد 82 و2010. نيوزيلندا يترشح كل عام عن طريق تصفية قارة أوقيانوسيا بعد ما طاهم إنفانتينو مقعد كامل في كأس العالم، تبيع على حساب منتخبات أخرى من بينهم منتخب الإيطالي اللي هو تضر من النظام الجديد هذا. دونك نيوزيلندا ربحت فيجي، ربحت أيضا منتخب تاهيتي، مش هايتي، هايتي هي تصافي مع منتخب الساموي، وترشحت بالعلامة الكاملة، وربح زادها منتخب كاليدونيا الجديدة. دونك هذا هو اللي شنو كيفاش ترشح بالعلامة الكاملة. كريس وود واللاعب نوتنغهام فورست هو نجم الفريق، رونالدو متاع نيوزيلندا، وقيمته كما قلت لك تسوى ممكن حتى أكثر من 30 مليون يورو. هذا من من من بين يعني منتخب نيوزيلندا، من بين الحاجات اللي اعطاه جاني انفانتينو الكره، هو اللي اضافهم، لانه كانت عنده مقبل شطر بلاصه، ما كانش عنده بلاصه كامله،
0: هو بلاصه كامله. هو ديجا كاليدونيا الجديده،
1: منتخب كاليدونيا الجديده،
0: ولا كانت مترشحه في البراج
1: وحتى هي ضدها في
0: دونك. شوف منتخب
1: بدون تقاليد، اي
0: ما عندوش تقاليد كبيره، وحتى شفناه ديجا في التورنوا كي يظل لي كاني مانيش غلط في مصر اللي تلعبت منتخبنا لعب ضده، منتخب متواضع.
1: هو الفريق نتاعهم القوي اوكلاند يلعب في استراليا ديجا، معناها ما عندهمش بطوله واضحه، عندهم دوري ما عندهمش دوري يا خويا،
2: هو عندهم فرديات
1: يلعب مع استراليا.
2: حتى كريسوت شوت دخلت شفت لي ستاتيكستيك نتاع براتيكمون، التنقيط نتاعو ديما تحت الحساب في اخر الفالور 4.6 4.6 مليون رو. دونك بالنسبه لي نتصور كيف زاد نيوزيلندا ما عندهاش تقاليد كبيره، ولو انه بون على سور لو بلان فيزيك نجم يكون فريق مقلق، لكن على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي ما تصورش باش يرتقي للفيكيو ولا للماتوريتي التكتيكي نتاع ايران ومصر.
1: واضح. نمر المجموعه الثامنه، مجموعه قويه، اسبانيا اورغواي الراس الاخضر والسعوديه. البدايه اكيد مع المنتخب اللي شارك لاول مره، منتخب الكاب فيردي الراس الاخضر، اول مشاركه في الكان كانت سنه 2013، اليوم بعد 13 عام يشاركوا في كأس العالم، 26 لاعبي محترف في بطولات أوروبية، برتغال، هولندا، مجر، روسيا، تركيا، يلعبوا حتى زادة في فرق قوية في بنفيكا لشبونة البرتغالي، في ترابزون سبور، وفي كرازنادور الروسي، وغيرها من الفرق. منتخب استغل بالباهي قانون الفيفا متاع تغيير الجنسية الرياضية، لأنه برشا ملاعبية مثلوا منتخبات البرتغال في الشبان ياسين، وبعد جاءوا للكاب فيردي اللي عنده اليوم منتخب جاير مع المدرب بوبيستا، أول مقابلة ضد إسبانيا يوم 15 جوان، ثاني مقابلة ضد أوروغواي يوم 21 جوان، والثالثة في هيوستن ضد منتخب السعودية يوم 26 جوان.
2: أكيد منتخب اللي صحيح ما عندوش تقاليد كبيرة على مستوى المشاركة في كأس العالم، لكن كما قلت أنت محمد أمين استفاد من تغيير قانون الجنسية الرياضية، دونك أكيد برشا ملاعبية على المستوى اللي نعرفه احنا البرتغالي،
1: كلهم برتغاليين.
2: وديجا بالنسبة لي لو بلوز امبورتون هي تأثير المدرسة البرتغالية على مستوى الفكر التدريبي في الفريق هذا، وحتى في الكاليتي نتاع الملاعبية. فريق بتاتر أنا نقول يعتمد برشا على التنشيط على مستوى الأطراف، يعول برشا على الصعود نتاع نتاع نتاع ليزارير، فريق ممتاز. رينيه كونتر انغولا في مباراه الكاليفيكاسيون الاخرانيه انتصر 2-1. بوم ما نعرفش ملاعبيه كبار
0: اللي هو انتصر على ظل يترشح على حساب المنتخب الكاميروني،
2: المنتخب الكاميروني انتصر على المنتخب
3: يعني فاكر تدارك دوره التدارك،
1: لا ترشح ديريكت،
0: لا ترشح
2: من الاول،
1: عنده برشا ملاعبيه،
0: طايح المنتخب الكاميروني راهو
1: عنده جوفان،
2: وفريق ينتصر يورينا برشا كوره، خاصه كي يلعب خارج ميدان، وانتصر برشا مقابلات خارج ميدان. دونك نتصور باش يكون هو سيح مفاجاه، لكن نتصور باش يكون يعمل مقابلات ممتازه على المستوى البدني، خاصه
1: منتخب عنده برشا ملاعبيه باهين كيما جوفان كبره لعب في سبورتينغ وفي لازيو، لعب زاد مارج كشريدة في فريق سلرنيتانا، عنده زادة رايان مينديز يلعب في تركيا حاليا، وعنده زادة ليفرامينتو مهاجم فريق يلعب في البرتغال، أيضا يلعب في الدوري البرتغالي، ليفرامينتو يلعب في الدوري البرتغالي. دونك نحكيو على زادة المنتخب الإسباني، وأكثر أكيد أكثر منتخب مرشح للفوز بلقب كأس العالم، 17 مشاركة لمنتخب لاروخا، أفضل إنجاز في هو الفوز بلقب كأس العالم جنوب أفريقيا ضد هولندا، هدف مقابل 0 هدف سجل أندريس إنيستا. اسبانيا حاليا عندهم انيس منتخب ينجموا يلعبوا فيه 26 لاعب اساسي، والحقيقه توحي شكون مش لاعب من حراسه المرمى للهجوم، دي لافوينتي عنده فكتيف يمكن تاريخي في حراسه المرمى، رايا وسيمون زوزي يسحقوا في وسط الميدان، تنجم تلعب اللي تحب، بيدري ميكيل ميرينو، تلعب فيبان رويز، رودري، بيدري، اولمو، تنجم تلعب اللي تحب كيف في الهجوم، زاد يرزا بال، لامين يامال، يريمي بينو
0: ولا شوف المنتخب
1: كازابي يلعب في كازابي تفكرت هو يلعب في كازابي المهاجم تاع منتخب راس اخضر ليفرامينتو ومهاجم يستحق المتابعه يلعب في كازابي البرتغالي
0: هو شوف المنتخب الاسباني بيان سور مرشح فوق العاده في البول هذه باش يتصدر المجموعه نتاعو هذه لوجيك برشا بوجود المنافسين في المجموعه نتاعو بقى زاد المنتخب الاسباني صحيح عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين وعنده المعوضين لكن ما لقاش من لحد الآن معوض ليامين لامال ما لقاش معوض لنيكول يامز الملاعبية هذوما ملاعبية في لي بوست هذوما سيرتو زوج ملاعبية هذوما
1: في في في نيكول يامز عنده لاعب اساسونا مينوز اللي هو ملاعب جيد
0: الملاعب هذاك حتى اللي ماتش ميكوت طويلة للمنتخب الاسباني لقى فيه دي ديفيكولتي باللابسونس نتاع يمين لامال تعادل البارح مع المنتخب المنتخب العراقي تعادل 1-1 تعادل مع المنتخب المصري 0-0 مع لابسونس نتاع نحكي لكم نتاع ملاعبي يمين لامال اللي بعد البلوسور هذيا سافوار كيفاش باش يكون الروندمون نتاعو في الفاز الاولى نتاع الكوب دي موند هذيا اما ان شاء الله نقولوا يمين لامال يرجع في المقابلات الحاسمه
1: هو يحب المسابقات هذوما شفناه في 2024 كيفاش لامين مع نيكول يامز زاده مع يرزبال ويرزبال على فكره من اكثر المهاجمين هو مش مهاجم في الاصل من اكثر الملاعبيه يلعب في السودان من اكثر الملاعبيه الحاسمين في المقابلات الصعبه ديما تلقاه موجود ما جاي مش مهاجم
0: نيكول يرزبال برشا هو ديجا حتى فيران توريز قاعد بماركي مع المنتخب
1: مع فيران زاده موجود
0: فيران توريز دونك شوف المنتخب الاسباني على مستوى وسط الميدان عنده الحلول عنده لاعبيه البارسا عنده ملاعبيه في ميرينو تو مازال كيرجع
1: كاباسيتي كبيره
0: عندهم عندهم لي شوا وعندهم لي
1: زوبسيون اولمو زاد نمرو 10 نجم يكون
0: لانه اولمو ما حتى مع برشلونه ما كانش اولمو اللي انتظروه اما مع المنتخب
1: فابيان زاد
0: ايه برشا فابيان رويس لعب بي جي اللي هز الشامبيونز ليغ الكاليتي موجوده اما فما ملاعبيه ديسيزيف ومؤمن كيما قلت لك انا حسب رايي اذا نيكول يامس باش يكون حاضر 100% ويامال باش يكون موجود وحاس معناتها موجود في الكومبيتيسيون
1: ديسيزيف اي فهمت
0: باش يكون وزن والا معناتها حظوظ المنتخب الاسباني كبيره برشا غابوا هذوما تطيح الحظوظ
1: كيف كيف زاد اسبانيا عندهم رقم هو في اورو 2008 هزوا لورو بالطبيعه نفس الجيل هذاك مع هو بيدو مشى هز كاس عالم تو هزوا لورو 2024 يحبوا يعاودوا يهزوا هو بريسك بنفس الجيل هذاك حابوا يعاودوا يهزوا كاس عالم دونك عندهم رقم مهم هذا باش اكيد باش يحاولوا يحققوه دونك اسبانيا مش تلعب ضد كاب فيردي نهار 15 جوان يوم 21 جوان ضد المنتخب السعودي ويوم 26 جوان ضد اوروغواي في المكسيك مقابله لاتينيه 100% المنتخب الثالث هو منتخب سيليسي اوروغواي افضل مشاركه في اخر 6 نسخ في كاس العالم كانت الوصول الى الدور نصف النهائي في مونديال جنوب افريقيا 2010 جيل فورلان جودين لوغانو كافاني كريستيان رودريغيز غارغانو كاسيراس حصل جيل كامل هذا يلعب
2: في 2010
1: وتوج ديغو فورلان وقتها بجائزة افضل لاعب مش قلت اوروغواي حاليا انه كمنتخب بقى 15 عام كاملين ياسين ونيس انه يلعب كوره براغماتيه دفاعيه مع اوسكار واشنطن تباريز كي جاء بيلسا ما لقاش قول احنا ارضيه معينه لانه قاعد المنتخب الاوروغواي قاعد يتعب برشا باش يطبق افكار بيلسا خسرت ضد امريكا 5-1 اللي وقبل اوروغواي على فكره مع اوسكار واشنطن تباريز عيب كي يقبلوا بونتو انا حاجه عندهم حاجه ما تصيرش وقبلوا 5 تو قاعدين نلقاو في مشاكل معاهم
2: اختلال اختلال توازن المنظومه الهجوميه راهو سي با فاسيل
1: عندهم كولتور عندهم كولتور قديمه
2: الديانه نتاع ليكيب اللي كانت ديفونسيف راهو صعيب سيرتو انت عندك نونيز عندك اغيري المهاجم كيف الفيردي يجي من الخلف بنتاكور اللي يجي من الخلف يعاولوا برشا على التصويب يعاملوا برشا على الكرات الثانيه
1: فريق متعودين
2: هكاك يحبوا الكونتكست نتاع ترانزيسيون ولا اللي زارير يطلعوا ديجا حتى روخو لاكسيال نتاعهم ولا حتى في في في في في البيلد اب من الخلف البناء من الخلف يعني يتقدم ويعطي تمريره ممتازه دونك انا نتصور توتين اديان في ليكيب هذه تغيرت ان شاء الله نشوفوا نسخه ممتازه لكن ثابت
0: في البريود الاخراني
1: في اخر مقابله
2: لا هو راهو اخر ثلاثه مباريات في التصفيات راهو انتصر في جوز مقابلات وعمل المقابله تعادل كونتر شيلي جاب 28 بوان في الكاليفيكاسيون نحكي على الكاليفيكاسيون
0: في مارس عمل ماتشين كونتر الجزائر وعمل ماتشين كونتر
1: انجلترا
0: 1-1
1: قبل ما
0: خسر البريود هذه اللي هي تسبق لكوب دي موند
1: مو ترشح على بكري وما لعبش بعد هو ترشح على بكري
0: البريود هذه وين وقت تو
1: اي مراي اوروغواي تخسر 5 مع امريكا
2: السؤال اللي يطرح نفسه السؤال اللي يطرح نفسه
1: ما عندش برشا
2: ما فماش دي ماتش ميكو شوا بالنسبه للمدرب انه يخير عدم اجراء مقابلات
0: اللي هي تسبق لكوب دي موند اللي فرنسا لعبت دي ماتش ميكو تونس لعبت المغرب
2: لعبت اغلب المنتخبات
0: صحيح، لونجلتير لعبت ولا باش تلعب، البرازيل لعبت، المنتخب الاوروغواي مازال ما عمل حتى
1: اخر مقابله تصفيات 10 سبتمبر، بعدها لعب برشا مقابلات وديه، ربح زوز خسر
2: اخر مقابله ضد زي 0-0 نتصور،
1: تعادل مع الجزائر، تعادل مع انجلترا، خسر مع امريكا 5-1، تعادل مع المكسيك 0-0، ربح اوزباكستان، ربح منتخب جمهوريه
2: دونك خذا شو انه ما يلعبش.
0: فوالا قول لي واش يلعب دي ماتش ميكو قبل
1: عادي بيلسا
0: سي تنشوا
1: بالنسبه لبيلسا اتوقع منه كل شيء،
0: معناتها منتخب
2: فلسفه تدريبيه جديده بريفيزيبل، يقول لك انا ما نعملش دي ماتش ميكو باش ما نظهرش لي بوان فور ولا لي بوان فيبل، دونك سي تنشوا الا كان راهو هذا سلاح ذو حد ينجم هو نيفو يعني الانتونسيتي ولا النيفو نتاع الملاعبيه يبعدوا برشا على الكومبيتيسيون يلقاو اشكاليه كبيره سيرتو سير لو بلون فيزيك.
0: ما تنجم ما تلعبش البريمير ايكيب نتاعك، اما تنجم تلعب ديزيام ايكيب، شو مشكلتك انا عملت ماتش دي ماتش ميكو ولعبت ديزيام ايكيب، اذا تحب تقعد ديما مكشوف
2: معناتها مكشوف
1: مارسيلو بيلسا عنده زوز مشاركات قبل وهذه ثالثه،
0: بيلسا ديما
2: عنده حاجات
0: افكار وقناعات
1: مسكر
0: غريبه شويه.
1: مارسيلو بيلسا شارك بون يعني في كاس العالم هذه ثالث مشاركه، درب الارجنتين 2002 خرج من التورلول ودرب الشيلي 2010 وصل بها للدور 16 وخسر مع البرازيل 3-3، خسر مع البرازيل 3-3 وهذه تعتبر ثالث مشاركه لي مع منتخب الاورغواي سيليس اورغواي، والمنتخب الاخراني هو اكيد المنتخب السعودي اللي باش يلعب يعني مع المنتخب الاورغواي ومنتخب اسباني ومنتخب الراس الاخضر، ومجموعه يبدو ماهيش سهله بالنسبه للسعوديه اللي نقول احنا عملت ستيب باك، عملت خطوه التالي ملي بدلوا نظام، مش بدلوا نظام البطوله ولكن قووا برشا البطوله على حساب اللاعب المحلي تقريبا هي نفس الكيب تاع 2022 ولكن فيها بعض الاسماء الجديده كما مصعب الجوير، فما ملاعبيه ولكن صعبه هي مع على المنتخب السعودي لانه كما قلت لك فما تراجع على مستوى اللاعب المحلي، مستوى اللاعب المحلي تراجع برشا في السعوديه.
0: شوف البطوله قويت برشا ومستوى اللاعب السعودي ما تحسنش، عاد هو نفسه ولا بالعكس زيد طاح المستوى، لانه فما ملاعبيه تيتولارات
3: مباراه اولامس اقل من 23 سنه السعوديه اتصلت على المنتخب التونسي 3-1 في دوره في فرنسا، هي يعني قاعد فما لا
1: باش تهزوا وتحطوا في كاس العالم،
3: لا
1: نحكي تحب على الاقل 5 سنين
3: باش تهزوا عمل قاعدي وقت توصل انت المنتخب السعودي
1: اقل من 23 سنه، ما هو فوجي كيف يطلع كيطلع جوار سينيور ما يلقاش
0: ما يلقاش ما يلقاش وين يلعب،
1: فما هذيك مشكلتهم
0: لاعبيه
3: عندهم برشا لاعبيه كاس العالم بعد تنظيم كاس العالم تبدل كل شيء كيما
1: هو حتى حتى حتى حتى مصعب الجوار طلع من ليكيب ايفون تروال وكذا بون سما لقى وين يلعب لقى في القادسيه والعشر سما ابرك لقى، دونك المنتخب السعودي هذه تعتبر سابع مشاركة في كأس العالم والثالث على التوالي بعد 2018 و2022، السعودية صاحبة
0: السعودية أفضل
1: المنتخبات العربية
0: وتونس أكثر منتخبات عربية مشاركة يعني. في
1: المنتخب السعودي وصل للدور 16 في مونديال 94 وصاحب أعرض هزيمة ضد منتخب ألمانيا 8 أهداف مقابل 0 وربح البطل منتخب الأرجنتين في 2022 لمد الأرقام الباهية والخايبة الكل، دونك السعودية زاد غير مدربه رونار اللي غادر في أبريل 2016 وجابوا في بلاصته اليوناني جورجيس دونيس لانه يعرف السعوديه فقط، هذاك هو المقياس خاطر ما لقاوش مدرب دونك جابوه لانه درب الخليج ودرب في الوحده السعودي ودرب في نادي الفتح ودرب الهلال قبل، دونك جابوه كانه مدرب مؤقت،
0: ما هو كانه زاد فهموا اللي حظوظهم في الكومبيتيسيون هذه ماهيش كبيره برشا، دونك تخلي ايرفي رونار باللي مونتون هذاكم الكبار يل سي بو ما نعرفش انا شنو كيفاش حسبوها، اما
1: هو صار اختلاف معاه
0: ممكن صار اختلاف من عشان
1: يعني هو رجع انقذهم من مانشيني ورشحهم كاس عالم بعد ما حاول
0: هو افكتيفمون هو انقذ الكرة القدم السعودية كيف جاء
1: كان كان مانشيني ما ترشحوش
0: فوالا افكتيفمون
1: ياسين المنتخب السعودي
2: منتخب السعودي انا بتتر خليني نقول انه محظوظه مش كبيره للامانه كيف كما حكى انيس، انا نشوف انه القانون نتاع الاجانب في البطوله السعوديه ضرب برشا الملاعبين السعودي حتى على مستوى الاطر الفنيه السعوديه، دونك ان شاء الله احنا بعد الديبي الكبيره اللي ريناها في الكوب دي موند دخرة مع الانتصار 2-1 على المنتخب الارجنتيني بعد مالوريزمون تراجع المستوى ان شاء الله نشوفوا ديما نتمناو اي منتخب عربي انه يشرفنا يكون بيرفورمون.
1: المنتخب السعودي في 94 تصدر مجموعته على هولندا وبلجيكا والمنتخب المغربي وترشح وقت يعني حصل وقت كان المنتخب السعودي فيه برشا اسماء كيما سعيد العويران كيما خالد مسعد كيما برشا ملاعبيه كيما زاد اللي سجل هدف ضد منتخب هولندا فؤاد انور، دونك حسره على الجيل بتاع المنتخب السعودي اللي اليوم ولات عنده مشله في شرق 10 جول يمكن، واضح كيما حديثنا على كاس العالم باهي الفقره في سبيل باهي عجبتني
2: خفيفه ما خذتش برشا
3: والله برافو
1: علاش
3: هالباجاج اللي عندك يعني انا قاعد بالساعه ما عندك ما نحكي نغزر لا الباجاج يعطيك التحليل يعطيك اللاعبين يعطيك صح والله خير من المحلل اللي عندنا قلت نقولك
1: واضح نمشي وشهر بعد نحكيه على آخر أخبار الميركاتو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وخاصة الترجي اللي يعمل في برشة تحركات.
4: ستاد الديوان ستاد الديوان
5: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 للنص الليل ونرجع بيكم للجولدن دايز للي زاني بنوخ.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، توصل معكم من تو حتى للثمانية آخر.
2: لا عندهم حقهم،
1: لا هو عندهم حق. محمد علي ناجي، تحية لي
2: محمد علي ناجي اللاعبين اللي شاركوا.
1: ياسين ما سماهم ليش، ياسين
2: سمى مهدي بن عمر
1: عطينا واحد
2: وسمى ياسين وقال لك مشعل ياسين وياسين مشعل،
1: عنده
2: أربع ملاعبين
1: سمى أربع وأنا جماعي في أربع هم اللي
2: يزدوا. لا برافو عليهم الأولاد كل اللي شاركوا، خاصة محمد علي ناجي اللي تعب ياسر معاهم.
1: مدير رياضي صحيح، ما مش نحكيو على المهم تاع المدير الرياضي،
2: ضروري اللي تدبر.
3: مرحبا
1: نحكي على آخر أخبار الميركاتو في البطولة، وخاصة بطبيعة تحركات الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للمدرب الجديد فما قائمة متاع 4-5 اسماء من بينهم ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي والمدرب السياسي سابقا، فما اسم آخر متاع مدرب إسباني درب الموسم هذا في أجاكس أمستردام، مدرب بلجيكي درب هذا سابقا نادي الفتح السعودي والزمالك. بعض الكلمات على ممكن إمكانية عودة ريجي كامف للترجي على مستوى الملاعبية رسميا. منتصر السيد أمضى لمدة 3 مواسم قادما من شبيبة العمران بقيمة جملية تقريبا 300 ألف دينار، مع مفاوضات حاليا مع 3 مدافعين فيهم زوز من البطولة. خطة الظهير أيسر أيضا زوز ملاعبية توينسا ينشطوا البرة في مفاوضات مع الترجي. ابن حميدة رسميا غادر الترجي نحو الحزم السعودي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، مش زوز، مدة موسم قابل للتجديد. في وسط الميدان محمد بالحاج محمود، للمعلومة معناها أمضى من ديسمبر، عمل العقد مبدئي منذ شهر ديسمبر محمد الحاج محمود، وتم تفعيل العقد المبدئي هذا ليصبح رسمي في الميركاتو هذا لمدة 3 مواسم. كانت فما اتصالات شبه رسمية مع لؤي بن حسين لاعب الفريق النجم الساحلي سابقا ورادنيسك السربي، ولكنه حاليا نقول احنا رافض انه يرجع البطولة التونسية. دونك الترجي في تحركات متواصلة في الميركاتو من اجل اعداد وتحضير فريق تقريبا جديد الموسم القادم، مش يكون تقريبا حسب ما فهمت مش يكون فريق جديد مع مدرب جديد وسياسة جديدة من شكل الوعر.
2: بالنسبة للاعب حاج محمود يعني ما يحسبش للقرارات
1: يزيد المنصوري هو اللي
2: يعطي. انا بالنسبة لي انا قلنا حكينا قبل عن المدير الرياضي بتاع الترجي بيكونوا ما قامش بالانتدابات القيمة اللي باش تجم قدم الإضافة، خاصة الترجي الرياضي بالسيولة اللي عنده المادية مشاركة في كأس العالم. عودة شكر الواعر، كلمة مدير رياضي ماذا بينا تكون وقت موجود مثلا لاعب كما شكر الواعر باش يكون رئيس فرع نائب رئيس، كلمة مدير رياضي تتلغى يعني مش لازم.
1: ما اليوم فوزي في الكورة اللي سمحني نفهم معك في الكورة جديدة، فما اليوم واحد اختصاص تعاقدات واختصاص، فما واحد مدير رياضي هو اللي يعمل بلانيفيكاسيون كاملة، فما مدير فني هو شكر الوار
2: هو شكر ما يحبش
1: يحاول يلمدهم الكل
2: يضل. اي خاطر شكر الوار ما يحبش ياخذ دون مقابل يعني،
1: كلمة مدير رياضي يزيد بالمقابل يزيد
2: يعني، وكل خاطر كلمة مدير رياضي يخلص. بالنسبة لانتدابات ما عدا المدرب سانتوس اذا باش تجيه يجي ما ينجحش
1: فرضية
2: ما يجي ما ينجحش على خاطر المدرب ما يجمش يخدم تحت الضغط. البروفوني حتى في نادي صفاقسي كان عنده العناد لكن وقت الجماهير
1: فوزي سايب الرش
2: لا نحكي لك بالحق لا نحكي
1: رأيك هذا معناه ولا
2: شفته وانت عشته في نادي صفاقسي وتشوف فيه، ووقت مشى للفريق الجيش المغربي ما عندوش الضغط جماهير الجيش المغربي، عنده الضغط كما جماهير الأندية التونسية. انت ماشي من النادي الصفاقسي كانت تجربه وتعرف شنو اللي صار، ثم تحولت الى الجيش المغربي تجربه نشعت بجيل الترجي ما تجمش الترجي مور الترجي راهو كان الترجي الرياضي كان في ازمه نتائج قرارات يعني حاسمه، خروج رياض بن نور، خروج المدرب المدير الرياضي بعض اللاعبين المغادرين
1: كل نحا
2: اي دونك شمعنى يعني انت يا سانتوس مش صبر صعب باش يرجع في الترجي الرياضي يعني مش هسفة يمكن تخمى باش تجيب انت للانضباط يمكن خالد بن يحيى افضل من سانتوس في الترجي الرياضي
1: ممتاز. ايضا اقبلوه نسيت ما قلتش معلومة اقبلوه رسميا ماهوش باش يكون في مش واصل لانه خذا مونطون كبير من نادي الاتحاد الليبي فيه منحه الامضاء وفيه مشطر نتاع السالير نتاعو واشطر الاخر كي يبدا يلعب دونك تقريبا موضوع مظلم نحكيو في خذا 10 مليارات من الفريق الليبي
4: عشان نجم يرجعهم. هو هذا اهم حسب رايي ملف في الفتره هذه تطرح قدام شكري الواعر كيفاش نجم تقنع اوكبيلو باش يواصل تجربته مع الترجي، لانه اوكبيلو الملاعبي الى حد الان اللي صعيب تعويضه في الترجي التونسي. الملاعبيه الاخرين الكل تنجم تلقى ملاعبيه تنجم تعوضه، لكن اوكبيلو شفنا لابور وقيمته في الفتره الاخرانيه مع الترجي التونسي. بون هو تو حسب معلومات اللي عندنا اللي شكري الواعر موجود في المغرب بور ان معناتها اون نيغوسياسيون مع مدرب، وحسب مع علمي زاده حسب معلومه اللي عندي فما بوسيبيليتي تاع لاعبيه ينشطوا في البطوله المغربيه
1: مغاربه معناها نجم
4: مغاربه مع ما نعرفش الاسماء بالضبط ما عنديش، اما يظل لي فما ملاعب من الجيش الملكي
1: حريمات ما ينجمش يكون ملاعب
4: ينجم يكون حريمات
1: دونك هو اللاعب الوحيد الجيد
4: ينجم يكون حريمات. دونك بالنسبه للانتداب محمد الحاج محمود انا حسب رايي حسب ما تفرجت فيه ماهوش ما يبعدش برشا مستويه على معز الحاج علي
1: باش معاك معاك معاك مانيش باش نوضحوا برا لانه هو راه ست شهور الاخرين ما لعبش برشا خاطر جمعيته حبت تعود له اكيد كي رفض تك الحقيقه على البنك قعد بريود برشا على البنك راه ورجع كان تو تو يلعب دونك في عمناو احنا ديجا كنا نحكيو فيه نحكيو عليه هنا عمناو اللي سجل ولا غير ذلك دونك يعمل في
4: بيرفورمانس باهي. حسب رايي الترجي اولوياتها القصوى تو في اللي ريكروتمون مدافعين يوم يزمك تلقى مدافعين دو كاليتي
1: فما كلام على راد الشيخاوي راهو
4: فما انا حسبراي انا حسبراي قلتها ديجا نهار الخميس قلت افضل انتداب للترجي الفتره الجايه هو راد الشيخاوي انتداب ظهير ايسر سورتو بعد ما بن حميده سمعنا بيه زاد انه باش يغادر وباش يمشي يكون في الفتره في الحزم السعودي مهاجم انا بالنسبه لي مهاجم بيوتور الور لا معناتها نيسيسيتي كبيره لهجوم الترجي الذي التونسي مع لو شيف دوركستر هو اليوم يزم مدرب
1: مدرب
4: مدرب مدرب, مدرب مدرب بون لاعبين
1: تشوف انه
4: معاك لاعبين دي كل لاعبين كلوار ولا دي مينور دو جو الترجي يستحق اذا يحب يعدى بالي اخر ونيفو اخر
1: ما تشوفش ياسين أنيس وقت اللي يجي يعني من المستحسن أن وقت يجي المدرب يشرف هو خير لأنه هو عنده قدام البروجي متاعه هو يختار نحب هذا نحب ياسين نحب فوزي
2: يعني أول حاجة هو انتداب المدرب
1: هذا شنو نعرف أنا
4: هو النقطة اللي هي مهمة برشا خاطر فما دي بروجي جو سويفون المدرب أنت اليوم جيت مدرب يقول لك أنا مش نلعب 3-5-2 دونك معاش حاجتك بان ريال
1: مثال سنتوس
3: انا نختلف معاك
1: خلي يوصلوا
3: بكم فكرتك وانا تو نقول
1: لك خلي يوصل
4: اليوم البروجي دي ليكيب لازم يكون قائم على زوز اطراف اللي هو لو ديريكتور سبورتيف ولا لو ماناجير جينيرال والمدرب هذوما الاثنين لازم يخدموا اون كولابوراسيون الاختيارات الافكتيف والملاعبيه اللي باش يبنيو بهم المشروع الرياضي الموسم القادم اي سورتو كي نبدا في ديبي دو سيزون وعندي الوقت دونك يزمني نحضر الفريق نتاعي سويفون سيستيم شيما لو بروجي دو جو لي كاليتي اللي المدرب يحبهم ويخيرهم
1: حتى كاليتي اتليتيك راهو
4: بكل شيء فما مدرب يحب يلعب لي كونتر فما مدرب يحب يلعب لاتاك بلاسي دونك سويفون معناتها المعطيات هذا الكل باش تختار ليفيكتيف نتاعك هذاك علاش نقول الفو ميو انه اليوم الترجي اول ما يحسم من ملف هو يحسم ملف المدرب مع المدير الرياضي اذا ما فماش مدير رياضي فما شكر الواعد
1: الريكروتور هذاك
4: اللي ينجم يكون يتعامل معاه بما انه زاد شكري في الاخر سيت ان اونسيان جوار وعنده عين باية وخبرته كانسيان جوار
3: وخدم قبل كمدير رياضي
4: وخدم قبل دونك هذاك علاش من المستحسن كي يبدا الترجي في سياسه الانتدابات نتاعو يكون موجود مدرب وهو يشرف مع الديريكسيون سبورتيف ولا لو ماناجير جينيرال على الريكروت
2: قبل لا تمشي ياسين
1: خاطر عندي لي سؤال ياسين
2: النقطه الوحيده قبل لا يمشي ياسين التصريح الاخير نتاع شكر الوعر في اول ظهور اعلامي مع زميل عادل بولين قال راهو زاد التعويل على شبان ترجي زاد تفكر في مستقبلها
1: هذا كلام انت قلته حق معناها قلت يكفي من لاعبين كبار
2: بالطبيعه هو باش يشوفوا واش عندك غرب في الفريق اقل من 23 سنه الفريق الثاني وبعد الانتدابات تصير وشنو باش تقعد ترجي كل عام تجيب 5-6 ملاعبيه ما ينجحوا وشواع والشبان نتاعها اذا ما يفكروش في الشبان نتاعهم ترجي بيجي نهار بعد خروج حمدي المندب ما عندهاش فلوس تنهار
1: شوف انا باش نحكي شويه فقط بوان اخرى ليوسف بليل زاد عمل مع اتفاق مبدئي في صوره ما بيعترفت العقوبه فانه باش يتم تفعيل الكونترا هذا الى غير ذلك
3: ونشوفها خطه ايجابيه وخطوه ذكيه سيرتو من شكر شويه شوف انا بتاتر باش نحكي شويه نعقب شويه باش نعطي حاجات هامه وهامه جدا على الترجي الرياضي التونسي انا بتاتر سي ان افي سي اون ايدي انه شوا دو لونترنور يكون هو بصفه مرحلي وصفه اوليه باش على ضوء اختيار المدرب وطبيعه المدرب وفكر المدرب تصير موريك راهو زادنا هنا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي ونعرفوا احنا السيتوياسيون تاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي من الحاجات الممتازه عند الفريق هذا هي الفيدباك والتقييم رجالات النادي والناس اللي تحب الفريق واللي تعرف تعمل لي زانترفونسيون تاعها افيك ساجيس بطريقه مسؤوله وبطريقه ما فيهاش برشا انفعال. وهذه حاجه تميز الترجي ونعرفوها عند الترجي. راهو سي تريز امبورطون. اول حاجه الشوا نتاع شكري الوير, البروفيل نتاع شكري الوير اونسيان جوور اشتغل كمدير رياضي, اي سيرتو بالنسبه لي يشتغل الان بصمت. فما برشا حاجات 90% من وجه الفريق باش تتغير. خلينا نكونوا واضحين, ليزيكو اللي عندي للامانه ليزيكو مبشرين برشا. نحكي على تكوين لجنه فنيه خاصه بالشوبان, على اختيار مدربين عندهم خبره 5 سنوات وبريمورديال كفاءة على مستوى التدريب, كما قلت الجانب المعلوماتي والاتصالي باش يكون عنده بار كبير في طريقه عمل النادي في نحكي على الديجيتال, مش يقع راس ميزانيه كبيره للترجي في الفتره القادمه باش يشتغل الفريق اكثر على مستوى الديجيتال. هنا يوريك فما افكار, فما ديزيتي, فما حاجات جديده في الترجي. بيان سور راهو ديما نقولوا احنا راهو الفريق يحب يتطور, يشوف موضع الخلل وين, يشوف المشاكل وين في الفريق وشنية الأخطاء اللي صارت, وعلى إثر الدياغنوستيك ولا الفيدباك اللي صار يقع التصرف. وهذا اللي قاعدين نشوفه. أنا بالنسبة لي نشوف إنه الشوا متاع اللاعبين, ولو أني عندي رأي بوينت في حاج محمود, بصراحة أنا نشوف إنه الترجي قادر إنه يستجلب لاعبية أفضل على المستوى الفني وعلى المستوى الكومبيتيفيتي من الحاج محمود, لكن أنا نشوف إنه بطريقة استباقية نجم يكون موجود في الرصيد البشري ونجم برشا مغادري. أني سأحكي على المدافعين وحكي على ظهير الأيسر, أكيد فما مدافع فما ظهير أيسر. أكيد بالنسبة لي الترجي وفي لعاداته الهجومية, لأنه الموسم المقدم مش كان عدة واجهات. الفريق مع شكري الوير متأكد زادة بصفة كبيرة انه فريق بش يلعب لتك بلاسي, بش يلعب البوسيسيون, بش يلعب الضغط, بش يكون المدرب اللي بش يجي يتأقلم مع فكر النادي في قدم الاستحقاقات. دونك بالحق انا بالنسبة لي نشوف برشا حاجات ايجابية للامانة في الترجي, لكن الشوام تاع المدرب واللاعبين اكيد بصفة كبيرة بش يكون المسؤول الاول والاخير في الفترة القادمة هو شكري الوير. دونك هنا الهيستوريك ولا الاثر الكبير نتاع اللاعب هذا لونسيان جوور والايدول نتاع شكري في الترجي باش يكون كل محل مسؤولية قدام رئيس النادي وقدام الجماهير والناس القراب اللي تاخذ القرار في الترجي.
1: واضح. دونك بالنسبة للترجي نعاود, فما قلنا احنا يعني توجه واضح بالنسبة انه بيجيبوا مدرب اجنبي, توجه واضح لا بنزرتي ولا توجه انه بيحبوا يجيبوا مدرب اجنبي باش يكون يا اسباني يا برتغالي ولا بدرجة اقل.
3: حاجة اخرى محمد امين مسالش باش نكمل فيسا, هذه حاجة زادة كيف نتصور انها فما كونيكسيون كبيرة مع ليزونسيان جوار متاع النادي مع الناس الثقات الناس اللي تقرروا. هذه راي حاجة بوزيتيف
1: لانه ما خابة ما نستشعر.
3: دونك سي تريز امبورتون, هذه من الحاجات الايجابية على شكري الوير. اكيد حاجات جيدة وحاجات ممتازة في انتظار نشوفوا نسخة جديدة متاع الترجي الرياضي التونسي.
1: تفضل فوزي.
2: لا انا بالنسبة للقرارات نشوفها في الاخبار يعني في الصفحات الفيسبوكية. ما تنجم تقول قرار رسمي الا تهبط في الصفحه. فما تسميات اسماء لاعبين قدام ولا مدربين كانوا في التراجي وغادروا ومشيوا وعملوا تجربه خارج تونس. يجم كل شيء هذا الكل راهو ما تنجم تشوف الا ما يتكمل لمسات الاخيره. هو شكري قال نهار الاثنين يبدا, شفنا حد شيء يعني باستثناء استقاله ولا اقاله.
1: لا الاستقاله ولا اقاله هو فما بند نتاع انك تعود لكونترا ولا فالترجي اختارت انه
2: تعود تجديد يعني من طرف الترجي
1: روحوا بالتراضي ما فماش.
2: انا بالنسبه لي انا بالتوفيق
1: لشكري شبيبه القبائل
2: ان شاء الله كل جمعيه كيما موجود طارق سالم في النادي صفاقس يعني كل جمعيه اذا تعمل
1: مش واصل طارق سالم في السياسات
2: يعني اذا فما الهيئه التسريعيه يعني نهار 3 جويل الانتخابات
1: يعني هو مرتبط ديما بالهيئه التسريعيه.
2: لا طارق علاش
1: نجم
2: يقعد يواصل ومش مربوط بحتى شخص, مربوط كاشي بالنادي صفاقس. يعني كان كل مدير رياضي ولا مكلف بالانتدابات مثلا لاعب سابق وبالحق متفق عليه كما تو شكر ولا طارق, شوف انت الوضعيه نتاع نادي صفاقس في الانتدابات بقل أسوام يعني النادي الصفاقسي يعني قدم موسم
1: قدر انه يعمل جمعية قبيلة.
2: النادي الصفاقسي يعتبر نجاح في الموسم الاستثنائي. نتركبه الرفع المنع يعني قبل نهار 15 جوان هي أقصى
1: شفما جديد في موضوع رفع المنع
2: هي أقصى تقدير نهار 30 جوان. لكن النادي الصفاقسي قادت
1: لك بالنسبة للرخص بالنسبة لرفع المنع حتى رفع المنع زاد
2: 30 جوان زادوهم شهر يعني كانت 31 مي
4: وزن تو الموضوع آخر فوزي
2: احنا داخلينه
1: هو فوزي هو فوزي تخلل
2: بعد نرجوله الترجي خطر احنا تو
1: انا
2: محمد امين عنا دخلة
1: هو تخلل
2: تفقين عليها
1: ربي يستر
2: يوم 30 جوان نادي صفاقس يعني خرج. هل فما بعض ال
1: لا لانه برشا اسئله الحق تجيه حتى في الكومنتريات كذا دونك من المهم انه باش خاطر لنا برشا كلام هاو مؤمن الرحمن يصحح او ادرا شكون صح
2: وما تولي التصحيح رسمي
1: 8 انتدابات 7 انتدابات
2: لا ما تنجم تقول رسمي ريت احنا ما تبعش الاخبار هذا
1: تولي
2: رسمي عديد اللاعبين في النجم الساهلي ذات موسم اشرف كرير
1: معاذ بالحاج علي
2: اشرف كرير
1: معاذ بالحاج علي امضى في
2: اشرف كرير واشرف كرير امضى خاطر انت ما تنجم تولي كاليفيه الا ما ترفع المنع الناس فاقسي في الطريق الصحيح تو خاصه كما قلنا وجود مصعب سلامي يعني اللي يمكن نتحمل مسؤوليه اللعب المالي قاعدين يتحركوا قاعدوا مع سيكاك هادي صفاقسي نادي صفاقسي يعني على موضوع على غرام خاصه 849 مليون
1: 50 الف دينار
2: يعني يلزمهم يشوفوا طريقه التزيد قاعدوا مع بعضهم ان شاء الله نهار الاثنين يكون اتفاق رسمي يعني خاطر هو عندهم عامين يعني سنتين يعني سنتين الفريق سكر حديث فاقسي
1: ينتظر في المصحة
2: هو حق يعني لكن نعرفوا احنا العلاقه المتينه طلبت زاد المسؤول الاول في نادي فاقسي والمسؤول الاول في سكر حديث فاقسي مش يلقاو حل وبعض المستحقات اللي موجوده زاد نادي فاقسي تطلب زاد يمكن تطلب شيء زاد تمديد حتى يعني حتى شهر جويليه خطر لهم زوز مليارات و700 يعني جاي في ظرف حساس الالتزامات يمكن تسبقش الاشتراكات النادي الصفاقسي يجيو الفلوس نتاع دحمان وفلوس صبري يعني نتاع من مكتب الجانب يعني قرابه مليار و800 زاد يمنعوا شويه خطر انت مش
1: المستحقات
2: لا مش المستحقات هيك مبارك راهو اللاعبين 6 اشهر مش خالصين منها الانتاج كيفاش تبدا الموسم الانتدابات شكون هو شكون هو المدرب خطر النادي راضي صفاقسي
1: عندي ديبان ونيس بعد
2: نادي صفاقسي اذا سوبوزون ما تخلص المستحقات الماليه راهي مش بالشارك يا عبيد راهو حاجه خطيره يمكن تشوفوا فيها مستحقات ماليه يعني راهو انت ماكش مربوط ببنك ولا مربوط بشركه انت مربوط
1: بسيوله عندك
2: لا بعبيد تسالك فلوس يعني هذوما خطايا ماليه من فيفا دونك راهو الموضوع يصير كل شيء فيه وقادرين صفاقسي كما قلت لك وجود خاصه تو عوده سي مصعب سلامي كرئيس لجنه الدعم ان شاء الله نادي صفاقسي وحبائه يعني يقو حل المالي خاطر راهو بدايه الموسم مقبل نادي صفاقسي موسم ديفي تحدي راك على ابواب مئويه كما كنا نحكيو عليها قبل راهو يلزمك المسابقه الافريقيه في الكاف يعني تحضر لها روحك ماهوش بالكلام برك وخاصه الملعب طيب ميري زاد راهو فما بعض الاشياء اللي لازمها تو هي راهي التزامات من نادي صفاقسي كدوله كسلطه جهويه وسلطه مركزيه وفرت كل شيء هي اذا طلع فيش مرهونه فيك الباب الالكتروني الباب اللي باش تدخل انت بالمو يتحل يبارك فما شركات تعمل معها كونفونسيون لمده موسم تفضل سي انيس
1: لا عندي فقط ملاحظه باش نوضحوا من القنوات الرسميه نتاع نادي صفاقسي ما فماش انتداب رسمي نتاع مؤمن الرحمن معناها ما فماش شيء رسمي
2: راه
1: من القنوات الرسميه نتاع النادي معناها سالناهم ياس ياس ياس خذيتو قال لك لا ما خذيناش
2: كيفاش انت ما عندكش كيفاش ما
1: معناها نوضحوا للجمهور خاطر
2: ما هو لا انا قلت لك الجمهور نتاع اشرف
1: كريم لازم يكون فما اتفاق راهو ينجم يكون بالكلمه كذا ما باش انه امضى رسميا
2: يوم علي منع اليوم منع بيت نادي صفاقسي انتدب الى تاريخ اليوم
1: واضح انيس انت عندك مضيف في الترجي
4: وبعد الترجي انا نحيي السياسه الاتصاليه الجديده اللي في الترجي اللي ما كانتش الحقيقه قبل اليوم في بلاغات هبطت في الصفحه الرسميه حكاوا على البليلي
1: وقبلوا وضحوها يعني بوضوح شديد
4: خاطر شوف في وقت سابق التاويلات صارت
1: ويزي من الغموض
4: الغموض كان موجود في كل المعاملات نتاع اللاعبيه والا اصابات والا اطار فني اليوم فما سياسه اتصاليه جديده للترجي التونسي حسب رايي شكري الواعر عنده دور فيها الفتره هذيا وديجا كان حكى فيها في الجانب هذيا شكري الواعر وقال باش تكون علاقتنا كبيره فتره جايه مع الاعلام ومع كل ما هو معناتها اعلام رياضي بون بالنسبه نرجع للسي اس اس كيف ما قال فوزي شوف اليوم الفريق قدامه مشكل
1: رفع
4: ولا يزمك اليوم الخطوه الاولى هي رفع المال من الانتداب اليوم قبل ما نحكيه على ديريكسيون سبورتيف مش تعمل لي ريكروتمون نتاعها اليوم ديجا عندك مشكل نتاع مدرب، اليوم ما نعرفوش السي اس اس باش تواصل ولا باش تواصل مع محمد الكوكي، دونك سويفون لي زوبجيكتيف زاد اللي باش تحطها الهيئه التسييريه ولا الهيئه المنتخبه في في في شهر جويليا. دونك انا بالنسبه لي من اولويات رفع المال الانتداب وهيئه منتخبه، انا هذه التسييريه هذه بالنسبه لي لي ما نجمش يخلي مشروع رياضي واضح في الفريق
2: مثلا ما يتقدم
1: حد لا يقصد ديما توسكي تكنيك راه
2: لا لا انت تحكي على الهيئه المنتخبه.
4: انا نحب هيئه منتخبه باش فما فما فما بروجي ديكيب على عامين وعلى ثلاثه يتحط باش نفهم روحي شنو هما لي ريكروتمون تاعي، شنو هما لي شوا تاعي في الستاف، شنو هما لي شوا تاعي في لي ريكروتمون. بون اليوم بنحكي سمعنا على مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني جو برون ليكزومبل انه مع محمد الكوكي ينجم يكون لاعبي مهم برشا
2: مع مدرب اخر،
4: مع مدرب اخر
2: احنا ما نجموش نحكوا على
1: هو. حتى حسام رمضان عملوا الاتفاق راه مع سي سي وكذا وكانوا باش يعملوا بري كونترا كيما هكا وبعد
4: يونس راشد.
1: يونس راشد صح يقول لك مش صح
2: اما فما فريق زاد مش نحكوا عليه هو تقدم سقيط الدير.
1: تقدم سقيط الدير اربع دقائق ما يكفيش.
2: لا فيس لا ما تسالش
1: ما يكفيش اربع دقائق ما يجيش منه
2: على الدور يمكن تمديد يعني العقد مع يوسف بن كحله. الفقره نتاع الانتدابات يعني مدروسه خاصه يعني وجود فتح النايفر. فتح النايفر مش دور الصعود برك زاد الدور
4: تأمين الموسم القادم
2: لا مش الصعود الاوبجيكتيف برك هو الشبان نتاع الجهه باش يكونوا متواجدين فتح النايفر تدعيم مادي للفريق باش المخاطر نتاع شباب يبعدوا عليه وعام الجاي باش يكون موسم مفاجئ لسقيط الداء.
1: نتمنى ذلك. على سؤال بعجاله بين محمد الكوكي والبنزرتي شكون باش يواصل وشكون ماشي حسب كتقدير لانه مزوز تو في نهايه عقده
4: بالنسبه
1: فوز البنزرتي فما معاه نقول احنا اتفاق مبدئي لكن مازال ما تمش
4: بالنسبه شوف بالنسبه لفوز البنزرتي
1: فماش حاجه جديده في الموضوع راه
4: بالنسبه لفوز البنزرتي من مصلحه النادي الافريقي انه يواصل التجربه مع
1: كوكي
4: مع فوز البنزرتي
1: والكوكي عنده اهتمام من نادي القسنطين الجزائري اهتمامه
4: بالنسبه لمحمد الكوكي بون انا قلتها قبل راه عندي شهرين التالي قلت شنو سويفون لي زوبجيكتيف نتاع النادي اذا فما اذا معناتها باش تكمل في نفس لي زوبجيكتيف نتاع الموسم هذايا نقول لك الكوكي نجم يكمل ويواصل المرحله اذا عندك دي زوبجيكتيف اخرى وعندك طموحات اكبر نجم وقتها معناتها الفريق يفكر ويخمم في مدرب اخر.
3: بون انا نتصور انه الاراء الكل فما اتفاق ولا فما يونانيميتي واجماع انه فوزي بن زرد يكون رجل المرحله ولو انه نيغوسياسيون ماهيش باش تكون سهله من الطرفين راه سواء الشروط اللي نجم فوزي بن زرد يطرحها ولا يطلبها
1: اللاعبيه ولا في الفلوس
3: على مستوى اللاعبين تتصور وهذه ليزيكو اللي جاتنا من الحديقه من البارك وزاد كيف كيف حتى الفريق سيرتا مومو ينجم يخمم في فكر اخر لكن كما قلت انا فما اجماع وفما توافق كبير ما بين المدرب والجماهير وحتى اداره النادي. بون سي سي زاد كيف كيف نضم صوتي لصوت انيس لانه لي زوبجيكتيف اللي ترسمت السنه في وفيريا ميزير للسي اس اس دونك كيما حكينا وقلنا حسب حصيله الموسم دونك سي اس اس اللي صحيح فما كاليفيكاسيون حاجه جيده بارابور نشوفوا ديبي نتاع سيزون للسي اس اس لكن الفشل في الحصول على الكاس والترتيب تحسين الترتيب على مستوى البطوله نتصور الاجماع والا الاراء مش تكون مختلفه صلب الهيئه والناس اللي تاخذ القرار في النادي الرياضي
1: بالنسبه
3: لتجديد العقد الكوكي او لا.
1: بالنسبه للنادي الافريقي مالك الميلادي كانت معاه جلسه عاديه ما فماش لا مفاوضات معنا كبيره تقدمت ولا حتى شيء فما اهتمام فما توصيه من فوزي بنزرتي بنت ديبو بالنسبه لاشرف بن ضياف فما اتصالات كيف كيف ولكن اتفاق رسمي وامضى ولا مازال ما فما حتى شيء منه اهتمامات من النادي الافريقي بأشرف بن ضياف لاعب ترجي جرجيس وكذلك ملك الميلادي ولكن لحد الآن ما فما حتى شيء رسمي في انتظار الإمضاء الرسمي مع فوزي بن زرتي وبعدها نحكي عن مركاتو في النادي الإفريقي. شكرا خان شكرا ياسين شكرا أنيس العبار وكذلك هندر بن شيدة بهي العوجي في الأخبار وغدوة موجود مع قدور الرق يبقى لك نقول لكم تصبحون على خير.
0: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز وفهمنا ديوان فهم عسلمة نشطاء بيئيون وممثلون عن مكونات المجتمع المدني نفذوا اليوم بمدينة جابس مسيرة انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية باتجاه مقر الولاية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة. وأكد المشاركون في شعارات رفعت خلال هذا التحرك الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للبيئة على ضرورة الحد من الانعكاسات الصناعية السلبية على البيئة وصحة المواطنين، ودعوا السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكاليات البيئية المسجلة بالجهة لضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، وفق ما نقله مراسل ديوان فان بالجهة. وفد دولي يؤدي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 جوان الجاري، وذلك بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضاري وشبه الحضاري عبر السياحة. وتمثل هذه المهمة شارة الانطلاق لجملة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث وتطوير التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى طهران خلال ساعات في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. وفي هذا السياق أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني في مقابلة بثت مع شبكة CNN أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار. تقارير استخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين تكشف عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين باريزيين في إدارة الرئيس الأمريكي، بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران. وزير الحرب الأمريكي يهاجم أوروبا بسبب ما وصفه بغزو قادم من البحر في انتقاد لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم يحيى ذكرى إنزال الحلفاء شمال فرنسا بالحرب العالمية الثانية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
6: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

مش ناسين انا شفتك امتى حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب وتسلطينة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 للنص الليل وين نرجع بيكم للجولدن دايز للي زاني بنوخ

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز واتسعة. ديوان فهم عسلمة. بلدية تونس تدعو متساكني منطقتي جبل الأحمر وسيد المنوبية إلى المسارعة بإيداع مطالب لتسوية الوضعية العقارية لمساكنهم والحصول على عقود تمليك. وتهدف هذه الدعوة إلى تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية ضمن مشاريع التهذيب العمراني، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يشكل أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات التي يشغلونها. وبين المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران في تصريح إعلامي ورود 203 ملفات على البلدية من أصل أكثر من 10,000 عقار معني بالتسوية، مبينا أن البلدية قامت بتحيين الأمثلة العمرانية لهذه المناطق وأن 40% من العقارات المعنية تابعة للدولة و50% تعود ملكيتها للبلدية. فريق فني يضم خبراء من البنك الإفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية يعاين تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدي تعقارة بولاية صفاقس والتي بلغت نسبة إنجازها 60%. وضحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وفق بلاغ صادر عنها أن هذا المشروع الذي تقدر كلفته الجملية ب 18 مليون دينار يهدف إلى تزويد حوالي 10,000 ساكن بالمنطقة بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة، مضيفا أنه سيتم إحالة التصرف في هذه المنظومة المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إثر استكمال الأشغال. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنعش سوق العقارات في طهران مع اندفاع الإيرانيين نحو شراء المساكن والأراضي باعتبارها ملاذا لحماية المدخرات من التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية. وبحسب تقديرات اتحاد وكلاء العقارات في طهران ارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في العاصمة بحوالي 80% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي في وتيرة تكاد توازي معدل التضخم السنوي الذي بلغ 84%، وهو أعلى مستوى تشهده إيران منذ عقود وفقا لبيانات حكومية. الاحتلال ينفذ أكثر من 1650 اعتداء خلال مايو الماضي بالضفة الغربية المحتلة. قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن مقتل قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في محافظة الحديدة غرب اليمن. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
1: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: ونفا. كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونار.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونار.
0: ليزاني بونار باي يولتز.
1: هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقه جديده وويكاند جديد من ليزاني بونار. الصيف بدا يبان في المود نتاع الناس اكسيتيرا، صغيرات كملوا القرايه، الكراج سكرت، لي كارتابل تخبيو، وديار بدات تدخل شويه في المود نتاع لي فاكونس. او ميم طون فما جماعه اخرين في نجم نقولوا واحده من اهم فترات حياتهم. ان سبيسيال ديديكاس لجماعه الباك اللي جمعتين هذوما يعديو ما بين تعديه الستريس، المراجعه، العائلات سو بريسيون اكسيتيرا. ان شاء الله يا ربي نجاحكم وان شاء الله احلامكم الكلها تتحقق وربي يعطيكم التوفيق والتركيز. من ناحية أخرى الصيف بدأ يفرض نفسه، سهريت، خرجيت، بحر، الناس الكل بدأت تتبدل في الغيط ممتاحة وتخرج شوية من روتين متاع العام. نحن زيدا دون نوتخو باغ نعدوكم بحلقة كلها نوستالجي ترجع بيكم لأجمل أيام زمان. أما قبل هيت نعطيكم حاجة صارت كيف اليوم.
0: ليزاني بونار باي يولتز.
1: كيما اليوم عام 83 توفى محمود المليجي، واحد من أكبر الممثلين في تاريخ السينما المصرية، واللي جمهور عرفوا بلقب شرير الشاشة رغم أنه الحقيقة كان أكبر برشا من مجرد أدوار الشر. محمود المليجي تولد في القاهرة عام 1910 وبدأ مشواره من المسرح قبل ما يدخل للسينما. مع الوقت ولا من أكثر الوجوه حضورا في الأفلام المصرية، شارك في مئات الأعمال ما بين السينما، المسرح، التلفزيون وحتى الإذاعة، وكان عنده قدرة نادرة جدا ينجم يعمل دور الشرير، أما يعطيه عمق ذكي وحتى لحظات إنسانية تخلي الشخصية ما تتنسيش. ومن أشهر أفلامه نلقاو الأرض مع يوسف شاهين، ونقدم دور محمد أبو سويلم، واحد من أقوى أدواره.
2: أيام زمان اللي ما تتعوضش،

0: سكوت ولا حتى جملة قصيرة. الميليشي كان يسميوها زيدا بأنتوني كوين الشرق، خاطر ملامحه صوته وطريقته في الأداء كانوا يعطيوها هيبة خاصة على الشاشة. وعام 1980 تعين عضو في مجلس الشورى في مصر تقديرا لمكانته الفنية. إذا هذا شنية قال عليه يوسف شاهين:
1: الآخر فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على أيام زمان، على أمل تيجي فيها شيخ حسونة وتنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد.
0: المؤثر في نهايته أنه توفى نهار 6 جوان عام 1983 بأزمة قلبية مفاجئة وهو في التصوير، وهو وقتها في بيريود تصوير آخر أعماله مع عمر الشريف، كأنه عاش وميت داخل العالم اللي حبوه، عالم التمثيل. محمود الميليجي ما كان الشرير الشاشة أكهو، كان مدرسة في الأداء، واحد من الناس اللي خليه الشخصية الثانوية تولي في ديمومون أقوى حتى من البطل.
2: ليزالي بونور.
0: حكاية محمود الميليجي هي واحدة من حكاية الليلة، ما هي نعطيكم سنيك بيك عالي ما زال يستنى فيكم. في فلاش باك نحكيو على فيلم فولفر، حكاية إسبانية قوية من إخراج بيدرو ألماديفور، حكاية فيها أسرار عائلية، عودة للماضي وأداء استثنائي من بينيلوبي كروز. في سيرو كامون الليلة باش نحلو باب الذكرى التونسية ونشوفو كيفاش أسماء أولياء صالحين كيما سيدي بولبيبة، سيدي بوحكازين وسيدي علي عزوز خرجت من المقام ودخلت للنوبة وللأغنية الشعبية التونسية. في ذا جورني الليلة نتابعو رحلة فوديل من بدايته كلو بتي برانس دو راي للبوم متاعه في أن دو تخوا سولي حتى كشي نوصلو لآخر إصداراته على الساحة الفنية. Bien sûr et bien évidemment avec ma équipe exceptionnelle et formidable, the one and only مخرج الحصة محمد زعبار. Hello. And the outstanding معد الحصة راسم بن يونس. Hello. A special dédicace لحسام حلواني. وانا يلوز عطي طلع توت الكيب. سلام عليكم مين ما كنتو. توعدكم سهرية اكسبشنال، تبدا مع اغنية اكسبشنال باش نرجع بكم الاقوى اغنية عام 99 في الشرق وفي العالم العربي. هذه امرين وهذا عمرو دياب.

0: عبد الموجدك على دي ان اف ام.
1: ليزاني بونار باي يلتز.
2: هلو، مرحبا بكم في اولى محطاتنا في حلقتنا الليله من ليزاني بونار. وكالعاده نبداو بفلاش باك. الليله نحكيو على واحد من اشهر الافلام الاسبانيه في السينما الحديثه. فلاش باك لليله فيلم فولفر.
1: فلاش باك.
2: الفيلم خرج عام 2006 بإخراج المخرج الإسباني العالمي بيدرو ألمودوفار، واحد من أكثر المخرجين اللي عندهم ستايل خاص، بولد كولرز، شخصية نسائية عميقة، أسرار عائلية وتاتش غريبة فيها ميكس ما بين الدراما الكوميدية، دراما بالكوميديا السوداء. بطلة الفيلم هي بينالوبي كروز في دور ريموندا، ومعها لويس دونينز، كاميرون مورا، بلانكا بورتيلو، ويوهانا كوبو. الفيلم يتميز بحاجة مهمة جدا، انه اغلب الشخصيات الرئيسية نساء، والحكاية الكل تقريبا تدور حول عالم المرأة، قوتها وجرحها.
3: شوليدا الخامية.
2: عنوان الفيلم فولفر يعني العودة، أو العودة لنا مش عودة عادية، هي عودة للماضي، للأسرار القديمة، للناس اللي نستخيلهم خرجوا من حياتنا ما يرجعوا بطريقة ما ويأثروا في الحاضر متاعنا. الحكاية تبدأ مع ريموندا، مرأة قوية تعيش في مدريد، تخدم برشا باش توفر حياة كريمة لبنتها باولا. عندها أختها سول، وزوج جايين من قرية في لامانشا. من أول الفيلم نشوفوا زيارة المقبرة، ريحة قوية وذكريات قديمة، وتحس ديريكتومون وفما سر كبير مخبي في العائلة. أمهم إيرين وحسب ما يعرفوا الناس الكل ماتت في حريق صار سنين قبل، أما مع تقدم الأحداث تبدأ إشارات غريبة تظهر وتخلي الشخصيات والجمهور يتسألوا، هل الماضي غير ميت ولا فما حقيقة ما زالت راجعة؟
4: ماما، hay algo que quieres que yo haga, ¿no?
5: Córtame el pelo.
2: من هنا المودوفار يورينا القوة متاعو، يحكي على مواضيع رزينة كما الأسرار العائلية، الأمومة، الذنب، وحتى العنف داخل العائلة، أما من غير ما يغرق الفيلم في الحزن. بالعكس فولفر في هكا دف، في لحظات كوميدية وفي شخصية تحسهم قراب برشا من الواقع. وواحدة من أهم نقاط الفيلم هي بينالوبي كروز، دور ريموندا كان من أقوى أدوارها، وبرشا نقاد شبه حضورها في الفيلم بنجمات السينما الإيطالية الكلاسيكية كيما سورتو صوفيا لورين، مرأة تتعب تخاف تخبي ما تقعد واقفة وتحمي اللي تحبهم. الفيلم كان من نجوم كان فيلم فيستيفال عام 2006، وبيدرو ألمودوفار ربح جائزة بيست سكرين بلاي، والممثلات الرئيسيات ربحوا مع بعضهم جائزة بيست أكترس. ومن بعدها بينالوبي كروز ترشحت للأوسكار فور بيست أكترس، وولت أول ممثلة إسبانية تترشح في الفئة هذه. تجارياً فولفر حقق أكثر من 85 مليون دولار حول العالم، رقم كبير بالنسبة لفيلم أوروبي ناطق بالإسبانية. ومع الوقت ولا واحد من كلاسيكيات السينما الإسبانية الحديثة. بحكي لكم على الفيلم ما سيغ ما منجمش نحكي على فلاش باك الليلة من غير ما نحكي لكم على الغنية اللي اعطت للفيلم اسمه وروحه، غنية فولفر في واحدة من أشهر مشاهد الفيلم. ريموندا تغني فولفر في الغستوران. برشا ناس صورت انه بينالوبي كروز غنيت بصوتها، اما في الحقيقه صوت اللي نسمعه هو اساسا صوت المغنيه الاسبانيه استريلا مورانتي. وبينالوبي قدمت الاداء التمثيلي بطريقه قويه جدا ومقرعه على الاخر. الاغنيه في الاصل تانجو ارجنتيني مشهور، كلمات الفريدو لابيرا والحان كارلوس غارديل، وخرجت عام 34 لاول مره. تحكي على الرجوع، الحنين والذكريات اللي مهما نحاولوا نهربوا منها ترجع بينا من جديد. نختم فلاش باك ليلة مع نجم نقولوا روح الفيلم، غنيت فولفر بصوت استريلا مورينتي من

0: في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: دو روتور في ليزاني بونور وتحديدا دو روتور في فقرة اسم على اسم. الفقرة اللي الفكرة وراها بسيطة على الاخر، ناخذوا كلمة واحدة اسم جملة ولا اكسبريشن، نشوفوا كيفاش نفس الكلمة نجم تخلق اغنية ولا اثنين ولا حتى اكثر باحساس مختلف وبعالم موسيقي مختلف تماما. كلمة السر متاع الليلة هي وينك.
0: الاسم على الاسم،
2: نبدأ مع جو أشقر وغنية وينك. جو أشقر اللي هو من الأصوات اللبنانية اللي عندهم ستايل قريب برشا للبوب، في خفة ميلودي سهلة وجو قريب للسهريات والأغاني اللي تتحفر في الذاكرة. غنية وينك هبطت في ألبوم ميلك وسلطان، والألبوم خرج عام 2007 وكان بروديوس باي ميلودي ميوزك برودكشن اند ديستريبيوشن، والغنية من الألحان سمير سفير وكلمات كريم العراقي.

0: نزلنا في الفايب متاع وينك من وينك نمشي ولوينك ونرجع لنفس الكلمة من مرة هذه في عالم مختلف تماما مع عبير نعمة وغنية وينك.
1: بعدك بتحنن بعدك تطلي عب عيونك بتوشوشني ضلي ضلي وينك.
0: عبير نعمي صوت لبناني معروف بالإحساس وبالتحكم الكبير في صوتها، شخطو عندها قدرات أنه تغني بستايلز مختلفين من الشرقي للكلاسيك للترانيم وحتى للبوب الراقي. أغنية وينك خرجت في كاسينجل نهار 18 جويلية عام 2018. الأغنية من كلمات جيرمانوس جيرمانوس وألحان مروان خوري، والبرودكشن والأرانجمون كانوا مع هادي شرارة. الفرق ما بينها وما بين أغنية جو أشقر واضح على الأخر. مع جو وينك عندها إحساس بوب وهكا عتاب فينو قريب من القلب. دولوت كوتي عبير نعمة وغنيت لنا وينك، هوني سؤالي ولي أعمق، وينك في قلبي من حياتي، وينك من الحكاية اللي كانت بيناتنا. ولهنا ذيك هو السكي اكسيبشنيل في فقرة اسم على الاسم، نفس الكلمة أما الفنين اللحن الصوت وحتى الأرانجمون يبدلوا الإحساس الكل.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزو العشرة. ديوان اف ام عسلمة. مصالح والحرس الوطني تولت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اليوم من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. وكشف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن جنسيات طالب العودة الطوعية أغلبهم من الكوت ديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد خلال اجتماع عمل على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية. بلدية المحرس من ولاية صفاقس تؤكد الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج للفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من شهر جويلية بهدف تجسيم مبادئ الاقتصاد الدائري بالمنطقة. إلى الشأن الدولي، استشهد 9 فلسطينيين بغارات الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. والاحتلال يعلن مقتل 18 عسكريا في لبنان منذ 17 من أبريل الماضي. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana FM. Diwana FM. Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، هزيمة ثقيلة، هزيمة تاريخية، 5-0 اليوم أمام المنتخب البلجيكي في آخر الوديات قبل خوض غمار المونديال. نقول تاريخية لأن الهزيمة الأثقل في تاريخ منتخبنا منذ 53 سنة تقريبا، منذ سنة 1973 أمام منتخب تشيكو سلوفاكيا. تشيكو سلوفاكيا ولد زوز دول، تشيكيا وحدة، سلوفاكيا وحدة، بعد 53 سنة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ينهزم بخماسية نظيفة اليوم في بروكسل أمام المنتخب البلجيكي. دونك بونتويت كل من تروسار دقيقة 28، ديكيتلار دقيقة 53، كيفين دي بروين 63، لوك بياكو دقيقة 84، و يقول راسكين دقيقة 85. مباراة عرفنا فيها قصة اسماعيل غربي في دقيقة 62، والمدرب صبري المشي كان غاضب وما كانش راضي بأداء المنتخب الوطني التونسي وحتى بالنتيجة. نسمع شنو قال مباشرة في النادي الصحفي بعد المباراة.
2: Il ne faut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer.
1: كيف دونك منتخبنا الوطني التونسي بعد الهزيمة حاليا في طريقه إلى تونس العاصمة. طيارة مزكي خرجت من مطار بروكسل، الوصول يكون 11:30 متاع الليل بعد تقريبا 9:30 من الآن، ثم مباشرة إلى نزل الإقامة وغدوة للديبار انطلاقة من 5 متاع العشية من مطار تونس كارتاج نحو المكسيك للمشاركة 7 في تاريخ منتخبنا في كأس العالم. اليوم كانت انتخابات المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد، انتخابات عرفنا فيها فوز قائمة الرئيس الحالي كريم الهلالي، فترة نيابية جديدة 2026-2030، 122 صوت في الانتخابات، 87 صوت لقائمة كريم الهلالي، 35 صوت لقائمة كمال السنوسي، وورقة ملغاة. في النجم رياض الساحل للإعلان على عودة اللجنة المستقلة لفض النزاعات برئاسة كريم العكروت، واللجنة بتشرف على إطلاق حملة لبيع 22,000 أبونمون للموسم الرياضي القادم، ومداخيل لزابونمون هذوما مش يخصوا حصريا لخلاص الديون المستعجلة حتى يضمن النجم رياض الساحلي مشاركته في البطولة الموسم القادم. نادي السباحة الليبي يتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه اليوم العشية في القاهرة، مباراة تهت بالتعادل لكن فاز بركلات الترجيح على نصر الليبي. كما قلنا السباحة الليبي لأول مرة في تاريخه يتوج بالدوري

0: قبل صفر. والليلة مباراة ياسر مهمة بعد تقريبا ساعة من الآن وأقل شوية البرازيل في مواجهة المنتخب المصري. لاسبورو فيتا ماسبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
1: عد الموجتك على ديوان فام.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: هلو ويلكم باك تو ذا شو وير اول ذيس جولد. انتم تسمعوا في ساعتنا الثانيه من رحلتنا نحو الجولدن ايرا. عشاق الجو التونسي لبنين نقول لكم مرحبا بكم في لي زاني بونور، وتحديدا في فقره سر كمون. اليوم نحلو باب من ابواب الذاكره التونسيه، باب فيه تاريخ، فيه روايه شعبيه، فيه موسيقى، وفيها اسامي ما زالت حاضره في المدن، في الزوايا، في الحضره، في الحضرات، في الغنيات، ان بو بارتو. نحكيو ليله على الاولياء الصالحين، اما مش من زاويه دينيه كهو، باش نحكيو عليهم من زاويه تراثيه وموسيقيه، كيفاش اسماء كيما سيدي بولبيبة، سيدي بوعكازين، وسيدي علي عزوز خرجت من المقام والزاويه ودخلت للنوبه، للحضره وللاغنيه الشعبيه التونسيه. وكي نقولوا على الأسماء هذية نحكيوا على أسماء ما تعيشش كين في الكتب، تعيش في البلايس أبو بختو، تعيش في الجبل، في المقام، في خرجة، في موسم، في الدفي، في البندير، وفي الرفران اللي يتعاود ما بين الناس سنين وسنين.
1: سر كمون.
0: نبدأ من جيبس، تخيلوا مدينة عندها واحة وبحر وجبل وسوق قديم، مدينة في الجنوب الشرقي عاشت برشا حضارات ومرت عليها برشا قوافل وبرشا حكايات. في الذاكرة متاع جيبس فما اسم حاضر وبقوة، نحكيكم على سيدي بولبيبة. سيدي بولبيبة مرتبط في الذكرى المحلية بأبو لبيبة الأنصاري، واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. المصادر تذكر أنه اسم أبو لبيبة بن عبد المنذر، ويقولوا زيدا أنه اسمه بشير. من أشهر القصص المرتبطة به قصة التوبة. تحكي المصادر الإسلامية أنه بعد موقف اندم عليه مشي وربط روحه في المسجد وما حبش يتحل كان ما تقبل التوبة متاعه. القصة هذه مهمة خطر أعطاته صورة رمزية، إنسان يغلط يفيق بالغلط بتاعه ويشد روحه للمحاسبة. والنوع هذا من الحكايات يتحفر في الذكرى الشعبية خطر الناس تلقى فيه معنى قريب، معنى الندم، التوبة والرجوع للطريق السليم.

جيب السلخي الحكاية تاخو بعد آخر. المقام منسوب لسيدي بولبيبة ولا مع الوقت واحد من العلامات المدينة. فما مراجع تونسية تقول أنه القبر كان معروف في جيبس من قرون، وحتى بعض الرحالة والمؤرخين القدامى ذكروه كقبر منسوب لأبي لبيبة داخل مسجد في جهة جيبس. سيدي بولبيبة ولا أكثر من اسم ولا رمز من رموز جيبس، وفي الحضرة وقت اللي تعاود اسمه الناس ما تغنيش الشخص عاش في الماضي، الناس تغني للمدينة، للزيارة، للمولد، للمول، للجو اللي يجمع الناس الكل.

منجيب اس نمشي والاسفاقس وتحديدا للمحرس مع اسم فيه حكاية. أول ما تسمع سيدي بو عكازين شني يجي لبالكم؟ الاسم بيدو يشدك، يعني علاش عكازين وشكون هو وشني هي الحكاية؟ حسب المصادر المحلية سيدي بو عكازين اسمه الأصلي محمد رقيق، ويقدموه كرجل صالح وخطيب في جهة نقطة والمحرس. وفما روايات تربط لقب الرقيق برقة صوته وتقول انه كان صاحب صوت جميل، اما اللقب اللي يغلب على اسمه هو لقب بو عكازين.

لتنسكم لرواية شعبية تقول حكاية أنه صار خلاف ما بين زوز جماعات أهل قرية وأهل المحرس، وكل جماعة تحب الشيخ يصلي بها العيد، وهو ما حبش يكسر بخاطر حتى طرف فيهم وعطاه لكل واحد فيهم عكاز، وبهكا كمسي حضر مع زوز من خلال العكاز متاعو. العكازين هوني وليوا علامة على بركته في المخيل الشعبي. هل هذا تاريخ مثبت؟ لي أما نقول عليه هو بكل وضوح. هذه الرواية الشعبية شنية تقول؟ في النوبات والحضرات اسم بوعكازين يتغنى كنداء، والنداء في الموسيقى الصوفية والشعبية ما هوش كلمة وتتعدى، هو طريقة باش الناس تدخل في نفس الغيتم، نفس الحالة ونفس الإحساس الجماعي. هذيك علاش وقت اللي نسمعوا بوعكازين نحنا ما نسمعوش اسمه لي، نسمعوا الذكرى متاع منطقة، نسمعوا كيفاش حكاية محلية ولا تغنية تمس الشعب.

باش نمشي بكم للشمال، مدينة عندها جبل معروف، ماء، آثار، وزاوية عندها حضور قوي في الذاكرة المحلية. نحكي لكم على زغوين، وين نلقاو اسم سيدي علي عزوز.

سيدي علي عزوز من أكبر الأسماء الصوفية في تونس في الفترة الحديثة، وتذكر بعض المصادر التونسية كشيخ من أصل مغربي تولد في فيس واستقر في تونس، وارتبط اسمه بمدينة زغوين. وتذكر بعض المراجع أنه كان توفى في زغوين عام 1120 هجري اللي قابل 1710 ميلادي. الزاوية متاعه في زغوين ولت من أهم معالم المدينة، والاسم متاعه ارتبط حتى بطريقة صوفية تعرف بالعزوزية.

بيت سيدي علي عزوز تختلف على حكاية سيدي بو عكازين. مع بو عكازين عنا لقب شعبي وحكاية العكازين أو زوز عكاكز. مع سيدي علي عزوز عنا شخصية صوفية عندها وزن تاريخي وعندها زاوية وأتباع، واسمه ليه مربوط بمدينة كاملة، مدينة زغوين. والأهم موسيقيا أنه اسمه تخلى الأغنية الشعبية التونسية، ومن أشهر الأغاني اللي تغنيت بسيدي علي عزوز كان الهادي الدنيا.

هلو، شنو رايكم لو هيك ننهزكم في رحلة مع فنان ارتبط اسمه بالرعي بالجيل الثاني متاع المهاجرين في فرنسا، وشخطوه بمرحلة مهمة من التسعينات وقت اللي الرعي خرج أكثر للعالم. نحكي لكم الليلة على فوديل اللي تلقب بلو بتي برانس دو راي. فوديل اللي تولد في موند لا جولي في ضواحي باريس عام 78 من عائلة ديرية، وبدأ يغني صغير وتأثر بالرعي من العائلة ومن العطل اللي كان يعديهم في الدزاير. في عمر صغير كان يغني أغاني الشيب خالد وشيب مامي، ومن بعد ولا الفرونت مين في فرقة اسمها ليز إتوال دو راي، ومن غادي بدت الحكاية تكبر. The Journey. أول محطة مهمة في رحلة فوديل هي عام 97 وقت اللي خرج أول ألبوم ليه بعيدة، والألبوم هذا كان مهم خاطر قدر فوديل اللي هو صوت صغير في العمر أما عرف كيفاش يبني إيدنتيتي واضحة، راي بوب وكليم يحكي على الحب على الغربة على الجيل اللي عايش ما بين زوز ثقافات مختلفين. بعيدة خرج نهار 28 أكتوبر عام 97، وفي أغاني كيما دي موا بعيدة وتلمون بريك، أما الأغنية اللي تمثل البداية الحقيقية متاع فوديل هي تلمون بريك واللي تتعرف زيدة بتلمون جوتيم. هذه كانت أول سينجل قوية من الألبوم وهي اللي بديت تتحلو بين الجمهور، فيها راي خفيف رومانتيك وسهل أنه تتحفظ وتتعادى في الراديو. حتى الفيديو كليب متاحة ولا معروف سنين من بعد خاطر ظهرت فيه أولغا كيرلينكو اللي وليت من بعد ممثلة عالمية وواحدة من أهم الباند جيرلز.

المحطة الثانية في رحلة فضيلي لحظة البوم الحقيقي عام 98. فضيلي يطلع على ركح بيرسي في باريس مع زوز عمالقة، نحكيه على شاب خالد ورشيتها. الحفلة خرجت من بعد في لايف ألبوم سميوه أن دو تخوا سولي، وليت حدث كبير في موسيقى الراي والفرانكو المغاربي. المصادر تقول أنه كونسير بيرسي جمع أكثر من 15 ألف شخص، والألبوم لايف نجح وبقوة في فرنسا. الغنية اللي تمثل المرحلة هذه هي عبد القادر. صحيح الغنية ما غنهيش فوديل وحده، أما وجوده مع شاب خالد ورشيد طه خليه يدخل مرحلة جديدة. ما عادش فوديل الفنان الشاب اللي عنده ألبوم ناجح كهو، ولا جزء من تريو كبير قدم الراي على ركح فرنسي ضخم. الغنية وصلت للنمبر 6 في الفرنش سينجلز تشارتس، ومن بعد عام 99 فوديل ربح فيكتوار دو لا ميوزيك كريفيلاسيون دو لاني ولا البست نيوكومر.

بعد هالايكونيك بيرفورمانس اللي عنده 3 سولي تعديوا سنين من النجاح الكبير البعد والرجوع وكانوا فترات مختلفة لليوم فوديل مازال يهبط موسيقى جديدة في السنوات الأخيرة شفناه رجع بأغاني كيما مونديو إستوار شابة وتلاقينا تانية ما آخر مشروع ليه هو شامبيون فيتشرينج مع جي سول لوبيز الغنية اللي خرجت في ديسمبر عام 2025 المهم في المرحلة هذه أنه فوديل ما عادش يحاول يثبت نفسه كصوت جديد كيما عام 97 اليوم هو فنان عنده تاريخ وجمهوره يعرفه من التسعينات ويحاول انه يقعد حاضر بصوته ما بين البوب الراي وشويه هكا مودرنيتي نخليكم مع جديد فوديل وانتم تحكموا اني احسن مرحله عجبتكم في الجيرني متاع فوديل

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان اف ام عسلمة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل وفق بلاغ صادر عنه على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يحدد محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 2026-2031، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يفيد بأن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. وأضاف أن ممثل الصندوق أكدوا على أعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع. إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي بشارع 9 أفريل بالعاصمة، وذلك في إطار سعي بلدية تونس إلى تطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. إلى الشأن الدولي، ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يقولون لوكالة رويترز إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بعمل عنف في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: Bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. كالعادة الساعة الثالثة نختار فيها سواء عام معين وإلا ثيم معين. الليلة اختارنا لكم ثيم في الوقت المناسب. وفيت مازالوا أيامات قليلة وبالضبط نهار 11 جوان ينطلق الورلد كاب 2026. النسخة هذه باش تكون تاريخية على أكثر من مستوى. الورلد كاب باش يتنظم في ثلاثة بلدان مع بعضهم اليوم مكسيك كندا وأمريكا، وهذه أول نسخة يشاركوا فيها 48 فريق. أما كي نقولوا مونديال ما نحكيوش كان على الكرة كهو، نحكيوش على الجول وماتشويت والفينال والأدرينالين، نحكيو على فايب كامل. ومن أهم الكمبوزان تاع الفايب هذيك هي الموسيقى. الليلة باش نرجع معاكم الأربعة من أقوى وأشهر الورلد كاب سونجز of all time.
0: Theme of the night.
1: نبداو بعام 98. وقتها الورلد كاب صار في فرنسا وكانت نسخة عالمية، خاطر فرنسا كانت تلعب في بلادها والجمهور الفرنسي كان يستنى في لحظة تاريخية. الفينال وقتها كان ما بين فرنسا والبرازيل في ستاد دو فرانس. البرازيل كانت جاية بمنتخب مرعب، عندها أسامي كبيرة ورونالدو كان من أكبر نجوم العالم في الوقت ذاك. باركونتخ فرنسا هي اللي ربحت 3-0، وبهكا فرنسا تربح أول مونديال في التاريخ متاعها. خارج الميدان فما غنية كسرت الدنيا، نحكي لكم على النسخة إسبانية من The Cup of Life متاع ريكي مارتن، وقتها على باز اسمها La Copa de la Vida. الغنية هذه كانت الأوفيشل سونج متاع الفيفا World Cup 1998، ومن أول بيت تحس بروح الريذم مش عادية، تحس ما إنرجي مش نورمال. وقتها ريكي مارتن كان معروف في اللاتين وورلد، أما الغنية هذه عرفته أكثر ووصلته أكثر أنه يوصل للعالمية. The Cup of Life وصلت للشارتس في أكثر من 60 بلاد، ووصلت للنمبر 1 في برشا بلدان أخرين كيما ألمانيا، فرنسا، أستراليا، إسبانيا وحتى إيطاليا. خليكم مع أقوى أغنية العام 98 ونمشي بكم شوية آخر العام 2010.

2010 أول وورلد كاب يتنظم في إفريقيا وبالتحديد في ساوث أفريكا. الدورة هذه كان عندها رمزية كبيرة على الأخر خطر العالم الكل كان مركز على ساوث أفريكا على الاستاد وعلى الفايب وعلى كيفاش باش تكون الدنيا وإسكو باش يكون تنظيم مزيين وإلا ليك ستغا. رياضيا الفينال كان ما بين سبين ونذرلاندز ماتش كان صعيب كيصح على الأخر ما فينا المعرفة حتى إسبانيا 1-0 وخذت المونديال الأول مرة في تاريخها. موسيقيا بار كونتر 2010 عطانا واحدة من أقوى أغاني في تاريخ الورلد كاب شغمات تتفكروا شاكيرا وكا وكا This Time For Africa. الغنية هذه كانت الأوفيشل سانج متاع الفيفا وورلد كاب 2010 واليوم وقت اللي نقولوا مونديال ونقولوا أغاني مونديال أول حاجة دي لبنا وكا وكا. الفيديو الرسمي متاع وكا وكا فات 4.5 بليون فيوز على يوتيوب والغنية عندها أكثر من 1 بليون ستريمز على سبوتيفاي ودخلت حتى الجينيس وورلد ريكوردز كأكثر فيفا وورلد كاب سانج تعديت ستريمز على سبوتيفاي. أما في بالكم أنه الغنية وراها باكراوند انفيت الكورس مستوحى من أغنية كامرونية قديمة اسمها زنغاليوا أغنية عملتها جولدن ساوندز في الثمانينات خذيت منها بعد شاكيرا وعودت عملت لها برودكشن مودرن ما حافظت على الروتس الإفريقية متاحة وخرجت حاجة غاية في الإبداع.

ما زلنا كملين في عام 2010 خاطر في نفس الورلد كاب عطانا زوز أغاني كبار برشا. حكينا أوريدي على وكا وكا وتو باش نمشيو لغنية ويفن فلاج اللي باش نسمعوا النسخة متاعها مع نانسي عجرم. قلت لكم أنه الورلد كاب 2010 صار في ساوث أوف أفريكا وإسبانيا كانت ربحت اللقب، أما الأتموسفير جنرال متاع الدورة ما كانش رياضي 100%. كيف فما هكا إحساس بالفرحة والوحدة وبقوة المونديال اللي يصير في أفريقيا. ويفن فلاج ما كانتش الأوفيشال فيفا سونغ العام 2010، أما واللي مرتبطة وبقوة بكأس العالم العام هذيك سي غراس للكامباني اللي عملتها شركة مشروبات عالمية. الحملة هذه بالذات خلت الغنية تدور في العالم الكل، والنسخة اللي فيها نانسي عجرم زادت قربت الغنية للجمهور العربي. من ناحية الأرقام ويفن فلاج عملت ان تري غران سوكسي، وصلت للنمبر 2 في اليوكي اوفيشال سينجل تشارتس وفي النمبر 1 في اليوكي اوفيشال هيب هوب اند ار ان بي سينجل تشارتس. خليكم تعملوا تري بون كيف مع ويفن فلاج قبل ما نحكي لكم على آخر غنية لليلة.

حكينا على عام 98 وحكينا على زوز أغاني العام 2010. طب شو نسكم العام 2014 والورلد كاب اللي صار في البرازيل. برازيل مش أي بلد في الفوتبال، كي نقولوا برازيل نقولوا رونالدو، رونالدينو، سامبا. نحكيه على شوارع تعشق وتتنفس فوتبول، الناس تعيش اللعبة وتعيش الكرة كأنه جزء من الهوية اليومية متاحة. رياضيا نسخة 2014 كانوا فيها لحظات درامية على الأخر. أكبر صدمة كانت في نصف النهائي وقت اللي ألمانيا ربحت البرازيل 7-1، نتيجة مستحيل تتنسيها خاصة خطرها صارت في البرازيل وقديم الجمهور البرازيلي. الفينال كان ما بين ألمانيا والأرجنتين وربحت ألمانيا 1-0 وخذت كأس العالم الرابع في تاريخها. نمشيو طوال الموسيقى، الأغنية الرسمية البطولة هذه كانت We Are One Ole Ole واللي كانوا غنوها بيت بول، جينيفر لوبيز وكليديا ليتي. الغنية فيها كمية متاع انرجي مش عادية، سيفغي كلماتها كانوا بسطة على الاخر، اما كانت بروديوست باش تكون 100% pop، ما كانتش معمولة ليه باش تكون deep ولا باش تكون emotional. بقى وقتها صاروا برشا criticism نجم نقوله ولا نقد كبير عليها خاصة في البرازيل. برشا ناس قالوا انه الغنية ما فيهش enough Brazilian identity، ورغم انه كانت تغني معاهم كلوديا اللي هي على باز مغنية برازيلية. الجمهور كان يستنى في حاجة أقرب للسامبا، للثقافة البرازيلية، للروح حكا متاع البلاد، أما الأغنية جيت as a global pop أكثر من local Brazilian sound. خليكم تعملوا أنتخي موكيف مع We Are One، وبها هي نختم رحلتنا في أهم أغاني كأس العالم.

0: Sally Bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كي العاده ما نختم الحلقه كين بتقطوقه موسيقيه اكسبسيونيل. الاوترو نتاع ليله باش تكون مع كولد بلاي، وحده من اكثر الاغاني اللي تحفرت عند الجمهور. نحكي لكم على اغنيه ذا ساينتست. الاغنيه خرجت على باز عام 2002 من البوم A Rush of Blood to the Head، نفس الالبوم اللي فيه كلوكس و In My Place. اما ذا ساينتست كانت من اقوى الهيتس في الالبوم. الليله باش نسمعوها في فيرسيون لايف في مدريد عام 2011. في اللايف هذا كريس مارتن هزنا العالم اخر، الاحساس اخر، بيانو، صوت، جمهور يغني معاه بطريقه تري دوس اي تري كالم. ما فماش شو كبير في اللحظه هذيك، ما فما كلمات، فما ميلودي، وفما ناس حافظين الاغنيه ويغنيو معاه. خليكم تعملوا انتري بون كيف مع كولد بلاي ذا ساينتست لايف في مدريد عام 2011. ميرسي بوكو زعبار، ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم. انا يولد زعتي، تلا نشوفكم ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامانشا. باي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهدي منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس بلغت نسبة 5.5% مقابل 5.4% في ماي من العام الماضي، والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى لارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النقل والمطاعم، في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود أمس مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ يؤكد خلال اجتماع أمس خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيف 2026، خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 مارس حتى 6 جوان الجاري بلغت 3593 شهيدا و10990 جريحا. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.